فجر أطلع على الوجود فأطلع شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطلع على الوجود فأطلع شمسين شمس سنا وشمس هدى معا

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها.

0: اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.
1: أسماء الله الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: بصائر من إخراج ديما بلطة.
1: يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات في برنامجكم الأسبوعي بصائر، البرنامج الذي نتلمس فيه بصائر القرآن الكريم ونغوص في بحر القرآن الكريم لنستخرج درره وجواهره.

القرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور. من خالفه من الجبابرة قصمه الله، ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين، والعروة الوثقى والمعتصم الأوفى. لا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. لا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق مع برنامجكم بصائر. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اليوم فضيلة الشيخ أيمن خطاب مدير مؤسسة تدبر للدراسات القرآنية. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بكم مجددا. حياكم الله. الله يجزاكم الله خيرا ومن عمكم من هذا اللقاء الجميل والبرنامج الكريم والإذاعة الكريمة. حياكم الله. حيا الله المستمعين والمستمعات.
0: قبل البدء أنا أنصح نصيحة مباشرة للإخوة المتابعين والمتابعات. هو هذا اللقاء عبر الأثير وليس فيه شاشة، وإنما الشاشة هو فقط يتابعون صوتا. لو كانت الكاميرا مفتوحة تشاهدون دكتور عمر يمسك ورقة وقلم ويكتب الفوائد التي يذكرها

0: الشيخ في هذه اللقاءات الطيبة. فأنا أنصح أحبابنا الكرام، لو أحد فيكم جالس في البيت مطمئن مرتاح، أو أخت كريمة جالسة تسمعنا، بيدك ورقة وقلم واكتبي هذه الفوائد، فأنا أجمع الفوائد التي يذكرها الشيخ في كل لقاء. بارك الله فيكم.
1: الأصل أنتم، وهذا من منسياتكم يعني حقيقة.
0: الله يرضى عنكم،
1: أنت رجل مبارك جمعت بين العلم وبين الإذاعة، يعني ما شاء الله.
0: الله يجبر بخاطرك ويجزيك الخير. فضيلة الشيخ، ما هي تحفة اليوم؟
1: الله يبارك فيكم. اليوم مع سورة الأمراء.
0: سورة الأمراء.
1: أي نعم،
0: سورة عجيب الأمراء. ما أعلم أن هناك سورة هكذا.
1: في سورة عندنا اسمها سورة الأمراء.
0: سورة الأمراء.
1: النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج الناس إلى يعني إلى المعركة، فكان يسأل كم تحفظ من القرآن، ماذا تحفظ من كتاب الله؟ فقال له أحدهم، وكان أصغرهم سنا، ماذا تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ سورة البقرة.
0: الله.
1: قال
0: الله.
1: أنت أميرهم.
0: الله الله.
1: لذلك يطيب لي أن أسميها سورة الأمراء.
0: جميل جدا. إذن مع سورة البقرة سورة الأمراء.
1: فاللي بيحفظ البقرة هذا أمير.
0: الله. حتى سيدنا عمر رضي الله عنه يقول من حفظ البقرة وآل عمران عز فينا.
1: يمكن أظن هذا لأنس.
0: لأنس.
1: كان إذا الواحد منا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا.
0: جد في أعيننا.
1: لكن عمر رضي الله عنه كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى في مقدمته لجامع الأحكام القرآن أنه حفظ البقرة في 8 سنوات.
0: الله أكبر.
1: تخيل، مع أنه العربي في ذينك الوقت كان يحفظ القصيدة من المؤلفة من 100 بيت في جلسة واحدة. إيش معنى سورة البقرة في 8 سنوات؟ وابنه ابن عمر في 12 سنة. فلما انتهى ذبح جزورا. لذلك أنا أتمنى من المستمعين الكرام عم يسمعونا اللي بيحفظ سورة البقرة يذبح جمل ويعزمنا يعني. فالقصد وين إنه لماذا 8 سنوات و 12 سنة؟ ما أدري إذا هذا الكلام صحيح ينقل للسيوطي، إنه فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 جواز و1000 طلب، يعني هي سورة مليئة مليئة، حتى سميت فسطاط القرآن.
0: الله.
1: إيش معنى فسطاط القرآن الكريم؟ الفسطاط هي خيمة القائد في المعركة.
0: جميل.
1: تصدر منها الأوامر العسكرية، وسميت الصورة بالفسطاط لأنها تصدر منها الأوامر الإلهية.
0: الله أكبر.
1: فهي فسطاط القرآن، ومن أسمائها الزهراء. أي نعم. اقرأوا الزهراوين. الزهراوين الوقرة وآل عمران، مفرد الزهراء، والزهراء يعني المضيئة، فهي التي تضيء الإنسان، تضيء حياته بعلومها. من أسمائها، ولو كان هذا الحديث سناد ضعيف، سنام القرآن.
0: سنام.
1: والسنام هو يعني أعلى شيء في القرآن، فهي أطول سورة في كتاب ربنا سبحانه. جميل. وتعالى. إن شئت مثلا يعني أن تقول أنه هي فعلا سورة الأحكام، سورة الأوامر، سورة العلم مثلا، ممكن. نعم. أن تقول هذا سورة التقوى. أنا يعني أذكر فيها أكثر من 44 موضعا ذكرت التقوى فيها.
0: الله.
1: ولاحظ الأحكام الشرعية كلها يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، وهكذا. فيها سلمكم الله أركان الإسلام 5، يعني فيها معنى التوحيد، فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج، وأتموا الحج والعمرة لله.
0: جميل.
1: فيها الضروريات 5 التي كل الشرائع، كل الأنبياء جاءوا في هذه الضروريات 5، اللي هي حفظ الدين، العقل،
0: النفس
1: والنسب أو النسل والمال.
0: نعم.
1: فأنت تحتار يعني هذه الصورة عن شو يعني تتكلم بهذه الصفات الكثيرة. فيها 5 قصص، تخيل صورة البقرة فيها 5 قصص، وهلأ ممكن نشير إلى أهمية هذه القصص. لكن بقى يا دكتور عمر، خلينا ندخل في العمق الآن بعد هذه التوطئة السريعة لصورة البقرة، وإلا هي تحتاج يعني كثير. لماذا سميت هذه الصورة
0: بالبقرة؟
1: بالبقرة،
0: لذكر البقرة فيها.
1: هذا المعنى الأولي.
0: تمام.
1: يعني نعم، هذا المعنى الأولي. يعني أي واحد لو سألته إيش معنى هذه الصورة تسمى صورة البقرة، لا يقول أنه ذكرت قصة البقرة. طيب، في قصص أخرى وأطول منها، في قصة طالوت وجالوت، ومع ذلك لا نسميها صورة طالوت.
0: جميل.
1: صحيح.
0: صحيح.
1: فيها قصة إبراهيم مع النمرود، في قصتين إبراهيم والنمرود.
0: نعم.
1: ما نسميها صورة إبراهيم. فإذا في سر كبير في التسمية.
0: عجيب.
1: فشو رأيك ندخل على القصة؟
0: يلا مباشرة. يلا.
1: بسم الله.
0: شوف. بسم الله.
1: يا دكتور عمر، بالنسبة للقصص عادة لو أنا وحضرتك أي واحد من المستمع الكريم عنده قضية أو عنده قصة، عادة القصص كيف تكون؟ بيحكي أول شيء مثلا شو صار معه، شو مشكلته، بعدين بيحكي العلاج. والله أنا مثلا كنت جاي عنكم على الطريق وضرب الدولاب على السيارة، هاي مشكلة.
0: نعم.
1: كيف عالجته؟ والله وقفت عند البنشر أو الأخ القومجي هذا، ما بعرف شو اللي بسموه، وصلحت وكذا وجيت على الإذاعة. تمام. إذا حكيت المشكلة، بعدين حكيت العلاج.
0: نعم.
1: هيك قصص الدنيا.

0: كلها وهي قصص القرآن، إلا قصة البقرة مختلفة، حكيت العلاج بعدين المشكلة.
1: عجيب.
0: بدايته إن الله يأمركم أن تذبحوا
1: بقرة.
0: بقرة خير إن شاء الله. شو قصة البقرة وما بقرة شو اللي بالصفحة؟ بالصفحة الثانية. وإذ قتلتم نفسا
1: فادارك.
0: إذن المشكلة بعدين، العلاج أول بالأول. ليه؟ كأنه قضية القتل هي متكررة، تحدث مثل هذه القضية. نعم، لكن الله عز وجل يريد منا أن يلفتنا إلى معنى كبير جدا، أنه إذا صدر الأمر من الله أن تسلموا قائلين سمعنا وأطعنا.
1: الله الله.
0: ولذلك
1: فهي سورة التسليم لله عز وجل.
0: سورة التسليم. طبعا العلماء تكلموا في مقاصدها كثيرا، يعني اللي قال العلم ما أخطأ، واللي قال التقوى ما أخطأ، واللي قال نقل الولاية اللي راح نحكي عنها بعد شوي ما أخطأ، لكن فيها معنى عظيم جدا، هو خيط ينظم كل مواضيع السور. يعني هي سورة أوامر ونواهي. أنا حتى نفذ هذه الأوامر الموجودة في سورة البقرة، يعني الله عز وجل لما قال لي كتب عليكم الصيام، أنا كيف بدي صوم؟ فإذا لابد أولا أن يكون عندي هذا المعنى التسليم، أنه لما الله عز وجل اللي صوم الصيام والله شوب ولا مو شوب، ولا برد ولا مو برد، ولا حر ولا ما حر، خلاص أنا بدي صوم. بعد كتب عليكم القتال، والله خلاص اللي كتب الله علي خلاص أنا أسلم. شايف؟ إذا سورة البقرة سميت بهذا الاسم لرمزية هذا المعنى لقضية التسليم.
1: جميل.
0: باختصار شديد، موسى عليه السلام كان في زمن بني إسرائيل، واحد قتل عمه.
1: نعم.
0: مشان إيش؟ يأخذ الإرث تبعه. فاء الصبحيات لقوا الجثة هاي موجودة على باب البيت. مين اللي قتل ما مين قتل ما عرفوا. قالوا يا أخي أحسن ما نختلف، نذهب إلى كلم الله موسى. نعم. فيا موسى سل لنا ربك من الذي قتل فلانا.
1: نعم.
0: فالله عز وجل قال اذبحوا بقرة. قالوا أتتخذون هزوة؟ قال أعوذ بالله إن أكون من الجاهلين. خلاص الله عز وجل قال روح اذبحوا بقرة وانتهى. هم لو سلموا قالوا سمعنا وأطعنا كانت انتهت القضية
1: تماما.
0: لكن ما هي وشو شكلها وشو
1: لونها
0: وشو عملها؟ نعم، يعني تشددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم.
1: نعم.
0: لذلك كأنه الصورة عم تقول لنا اوعى تكون مثل بني إسرائيل، احذروا أن تكون بني إسرائيل. لما تسمع الأمر من الله تبارك وتعالى خلاص حاضر، أنت شغلتك عبد، أنت مانك سيد، أنت عبد لهذا الخالق العظيم، هو سيدك، قال لك افعل، حاضر، لبيك وسعديك والخير كله في يدك، اذبحوا بقرة، وحتى بقرة نكرة، يعني أي بقرة.
1: نعم.
0: لكن لما شددوا على أنفسهم قيل في بعض الروايات ما وجدوا إلا بقرة عند امرأة ما بعرف إيش فاشتروها بوزنها ذهبا.
1: نعم. نعم.
0: فذبحوها وما كادوا يفعلون. طبعا شو القصة؟ قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، يعني خذوا شوية لحم تمام. نعم. هذه البقرة اضربوا هذا الميت. صحيح. ضربوا يعني. هذا الميت فحي. فقال الذي قتلني ابن أخي.
1: نعم.
0: تمام. وحرموا من الإرث والميراث. وهم في عنا قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه
1: عوقب بحرمانه.
0: عوقب بحرمانه. أنت مو استعجلت بدك الورثة خلاص محروم من الورثة. إذا هاي شغلة على جنب. فالشاهد أنه لاحظ المعنى قائم على قضية التسليم، وكل ما تجده في سورة البقرة يعني ينبغي أن نربطه في هذا المعنى. يعني مثلا قصة أو سورة البقرة عطتنا نموذجين، نموذج ناجح في معنى التسليم ونموذج فاشل. نبدأ بالناجح ولا الفاشل يا دكتور عمر؟
1: خلينا بالنجاح.
0: يلا خلينا نبدأ بالنجاح. مين هو النموذج الناجح في سورة البقرة في التسليم؟
1: سيدنا إبراهيم.
0: أحسنت. إذ قال له ربه أسلم.
1: قال أسلمت لرب العالمين.
0: حتى شوف ما قال فا أسلمت ثم أسلمت رح أسلم سوف أسلم مباشر أسلم. قال أسلمت هيك العبد.
1: نعم.
0: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
1: فأتمهن.
0: ما قال فأداهن. لاحظ قال فأتمهن، يعني هو مو بس أنه يسمع الكلمة لا ويؤديها في أحسن ما تكون.
1: جميل.
0: فأتمهن يعني غاية ما يكون.
1: رائع.
0: قال إني جاعلك للناس إماما. شوف إذن بعد التسليم تكون إماما.
1: الله.
0: نعم. لذلك قيل للشافعي أيهما أحب إليك الرجل يبتلى أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى.
1: يا إلهي.
0: لا يمكن حتى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة. بالمناسبة قصة إبراهيم أو أسرة إبراهيم أسرة التسليم، يعني مو بس سلام. إبراهيم كان مسلما، زوجته ما كانت مسلمة لما وضعها بواد غير ذي زرع، لا في أنس ولا إنس، لا طير طير ولا وحش يسير كما يقال.
1: نعم.
0: وترك هيك. قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا الله. مين بيقول هذا الكلام؟
1: واحد
0: امرأة مسلمة. فإذا نعم. هي أشبعت معنى التسليم. طيب دخلك ابنه ما كان مسلم.
1: نعم.
0: إسماعيل عليه السلام يا بني إني أرى في المنام
1: أن أذبحه.
0: قال له افعل ما تؤمر.
1: افعل ما تؤمر.
0: هذا إذن هي أسرة التسليم. وهذا بيذكرني أو بيخليني أقول تشبه قصة إبراهيم قصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر كانت قضيته قضية التسليم، ولذلك سمي الصديق لأنه كان مسلما. نعم، عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها.

0: أشوف ابن عبد الرحمن كيف كان يعني في في في رحلة الهجرة. فإذا هي أسرة بل بالمناسبة أقول كل الصحابة تربوا على هذا المعنى. بدي أضحكك شوي. امرأة عجوز جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أدخل الجنة؟ قال لا تدخل الجنة عجوز.
1: الله.
0: فبكت ثم مضت. أنا والله استغربت من هذه الصحابية، يعني قضية مصيرية، بس من كثر ما
1: أشبعت ولا
0: من كثر ما أشبعت بالتسليم كان ممكن تقول له طيب يا رسول الله ليش؟ طيب أنا شو عاملي؟ طيب والله أنا مصايمي، والله أنا مصلي، والله أنا بقرأ قرآن. خلاص مين اللي قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما راح تدخل على الجنة؟ خلاص قال فمضت، حتى قال يعني الحقوا بها وأخبروها، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعبها، وكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلى حقه. وكان يقصد عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الإنسان الجنة في سن الهرم يعني والشيخوخة، إنما يدخل في سن
1: الشباب.
0: فالشاهد أن الصحابة تربوا على هذا المعنى، معنى التسليم. فإذا كان نموذج ناجح اللي هو نموذج يعني إبراهيم عليه السلام. النموذج الثاني وهو النموذج الفاشل هم بنو إسرائيل. الله عز وجل أنعم عليهم بالنعم وأمدهم بكثير من المعجزات ويعني
1: لن نصبر على طعام واحد،
0: يعني سبحان الله رأوا أنبياء. رأوا أنبياء، ومع ذلك لما موسى عليه السلام ذهب لميقات ربه ليكلم ربه خلف هارون تمام بغيبته، راحوا عبدوا العجل.
1: يا إلهي.
0: وأشربوا في قلوبهم العجل
1: بكفرهم.
0: تخيل حالة التشرب، يعني مو مسألة والله هن شردوا قليلا، صار حالة التشرب. لذلك أقول هذا معنى التشرب معنى جميل جدا، أنه الإنسان ينبغي عليه أن يتشرب محبة الله تبارك وتعالى حتى يعني ينقذف في قلبه معنى التسليم، وتنصاع له جوارحه إذا صدر الأمر من الآمر أن يقول سمعنا وأطعنا. لذلك هم ماذا قالوا؟ سمعنا
1: وعصينا
0: وأشربوا في قلوبهم العجل. أنا هذا الموضع الذي أريده، سمعنا وعصينا. فنزعت، شوفون المعنى، فنزعت الخلافة منهم في الأرض. لأنه مين كان مالك الأرض؟ مين كان له التفضيل في الأرض؟ هم بنو إسرائيل. فلما قالوا سمعنا وعصينا نزعت منهم الولاية في الأرض، وجعلت في أمة محمد التي قال عنها في آخر الصورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وقالوا سمعنا وأطعنا. عارف كيف؟ فنزعت منهم الولاية في الأرض لأنهم خالفوا ولأنهم ردوا الأمر على الآمر، وجعلت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي قالت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. خلصت سورة البقرة بهذا المعنى.
1: محور السورة كله على التسليم.
0: على التسليم يعني ولا شك يعني ولا ريب. نعم. ولذلك السورة من أول قسمت الناس، ذلك هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب.
1: ويقيمون الصلاة.
0: وذكرت صفات المسلمين، صفات وذكرت صفات الكافرين الذين يردون
1: وصفات المنافقين.
0: وصفات المنافقين. فالقضية قضية هي تحتاج إلى تسليم، إنه أنت الآن مؤمن، فما بصير تقول والله أنا حر، أنا بطلع على كيفي، أنا بأكل على كيفي، أنا بشرب على كيفي، أنا بعامل على كيفي، أنا ببيع على كيفي، أنا بشتري على كيف. لا، أنت عبد، عدم المؤاخذة، أنت منضبط بحدود، منضبط بأوامر إلهية. افعل حاضر، لا تفعل حاضر، هكذا. سمعنا وأطعنا، هذا المعنى. طبعا سورة البقرة تحتاج منا لقاءات كبيرة جدا جدا، لكن ما أدري إذا معنا وقت ممكن نأخذ شيء يعزز هذا المعنى.
1: تمام.
0: إيه نعم، اللي هو وجود آية الكرسي في سورة البقرة يا دكتور عمر.
1: جميل.
0: يعني أنا مثلا ما بعرف إذا يحق لي أن أسأل هذا السؤال، آية الكرسي لماذا ليست سورة مستقلة مثل قصار السور؟
1: عجيب.
0: ممكن صحيح؟ نعم. يعني ممكن أن نقول سورة الكرسي، لكن لا، آية الكرسي إيش معنى؟
1: لما كنا صغار كنا نخربط نقول سورة الكرسي.
0: أيوة صحيح صحيح. فآية الكرسي هي آية التعريف بالآمر حتى تسهل عليك تنفيذ الأوامر وتسلم.
1: يا عيني يا عيني.
0: ولذلك آية الكرسي هاي بدأ لقاء لحالة 10 مقاطع، هي 10 مقاطع، كل مقطع مستقل يدل على الله سبحانه وتعالى.
1: الله
0: لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
1: جميل.
0: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 10 مقاطع. ولا أعرف آية في القرآن الكريم تقسم إلى 10 مقاطع إلا آية الكرسي، وآية أخرى في سورة الشورى أتركها وظيفة للإخوة المستمعين. نعم. فعمليا أنت عندك 10 مقاطع، كل مقطع فيه دلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، أنه المتصرف، أنه المالك، أنه الحي، أنه القيوم الذي لا يموت، أنه أنه أنه أنه, أنه كذا، وهو العلي العظيم. أنت لما عرفت الله عز وجل وعظمته وصار جليلا في قلبك، لما بيقول لك صوم بتصوم،
1: هان عليك التسليم.
0: نعم. بالوصية يلا بزبط حالي في الجهاد بزبط. شايف؟ فإذا أنا لما تعرفت على الآمر في آية الكرسي هان علي تنفيذ الأوامر. ولذلك أنا يطيب لي أن أقول ما هي الآية التي جاءت بعد

0: آية الكرسي مباشرة، لا إكراه في الدين.
1: نعم.
0: قد تبين الرشد من الغي. هنا بعض الناس يفهمونها فهما خاطئا، فبيقول لك أنا حر، أنا مسلم، حبيت أترك صير يهودي ولا صير نصراني ولا لمون أصحي، هذا الفهم غلط. المعنى في تناسب جدا ما بين آية الكرسي وبين لا إكراه في الدين، أنه أنت لما عرفت الله في آية الكرسي ما بقى في داعي حدا يكرهك للدخول إلى الدين، ستدخله طواعية ومحبة من كل قلبك.
1: الله أكبر.
0: لذلك لا إكراه في الدين، أنت عرفته فبتدخل. طيب لكن أنا يبقى أنه عرفت الله عز وجل، بدي هيك دلائل طبيعية الإنسان يريد أن يرى شيئا يدلل على قدرة الله عز وجل. فجاء بعدها ثلاث قصص تتكلم عن قدرة الله تبارك وتعالى. نعم. تنتين منهم لإبراهيم عليه السلام.
1: واحدة دي عزير،
0: واحدة العزير، طبعا قيل أنه عزير والمسألة ما كتير مهمة في مسألة أنه معرفة الأشخاص، لكن بدنا المعنى. فشوف مثلا قصة إبراهيم مع النمرود، قال له ربي الذي يحيي ويميت.
1: نعم. قال أنا
0: أحيي ويميت. شغلة سهل، جيب اثنين من السجن، النمرود طبعا حكموا الأرض أربعة، اثنين كافرين اثنين مسلمين، واحد منهم النمرود وبخت نصر وسليمان وذو القرنين.
1: نعم.
0: يعني شوف القضية. فقال له أنا بجيب اثنين من السجن، واحد أحييه وواحد أبقيه على قيد الحياة، واحد أميته، فأنا أحيي وأميت. شوف السفاهة والسذاجة في الطرح. طيب مو مشكلة. قال له الله ربي سبحانه وتعالى، ربي أنا إبراهيم عليه السلام، يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني لو سمحت بكرة صبحيات بدنا منك تجيب لنا الشمس من المغرب. قال فبهت الذي كفر. لي هذا معنى دال على قدرة الله عز وجل العظيمة الذي تعرفنا عليه وين؟ في آية الكرسي. نعم. جاء بعدها قصة يعني
1: الرجل الذي
0: مر على قرية.
1: نعم.
0: وهي خاوية على عروشها. قال أن يحيي هذه الله بعد
1: بمعنى موتها. كيف
0: يحيي الله بعد. والمناسبة في تقديم وتأخير، يعني بتعرف باللغة العربية في عندنا فعل فاعل مفعول به. هون قدم المفعول به، قال أن يحيي هذه الله، وإلا كان الأصل أن يقال أن يحيي الله هذه، صحيح. لكن هو من كثر ما يعني تمعن في هذه البلد الخاوية على عروشها. يعني مثلا الآن لما أنت بتشوف الدمار في جوبر، أنا عديت خاوية على عروشها، كأن لسان حال الإنسان يقول أن يحيي هذه الله بعد موتها. اللي بيشوف مثلا الدمار في ريف
1: الغوطة
0: الشرقية، الدمار الذي بيشوفه مثلا في غزة، ما في بنى تحتية، ما في خدمات، ما في حياة، كأنه عم بيقول أن يحيي هذه الله، مع أنه الأصل أن يقول أن يحيي الله.
1: نعم.
0: هذه، تمام. لكن قدم المفعول به لأنه هو استغرق
1: للاهتمام.
0: بالتفاصيل. نعم. كان الأولى أن يستغرق في معرفة قدرة الله عز وجل. فأماته الله 100 عام. ثم بعثه. كم لبث؟ قال
1: لبثت يوما أو بعض يوم.
0: يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. مين اللي نيموا 100 عام؟
1: سبحانه وتعالى.
0: هذا معنى من معاني قدرة الله عز وجل. الجيل متغير، أحفاده ميتين، تمام. البلد معمرة، تمام. هذا أول دليل من دلائل قدرة الله عز وجل. قال وانظر إلى طعامك وشرابك، 100 سنة ما تغير، لم يتسنه. ما معنى لم يتسنه؟ أي لم تؤثر فيه السنون، ما تغير. ومع أنه الطعام والشراب هو أكثر ما يمكن أن يفسد. يعني أنت الآن بتجيب شوية يعني أكل من إذا ما حطيته من البراد بعد نص ساعة ممكن يفسد، ولا سيما الآن في الصيف. فطعامك وشرابك ما تغير، هاي الدليل الثاني على قدرة الله عز وجل. الدليل الثالث، وانظر إلى حمارك.
1: نعم.
0: شوف الحمار معه، كان حمار سلمكم الله، ذاب لحمه وجلده وعصبه وتفتت وصار عبارة عن عظام متفرقة.
1: جميل.
0: قال وانظر إلى العظام كيف
1: ننشزها.
0: شو معنى ننشزها دكتور عمر؟
1: ننشزها
0: يعني نركبها بعضها فوق بعض، وفي قراءة ننشرها يعني نحيها
1: وننشرها
0: يعني نحيها. نعم. فإذا نحييها ونركبها بعضها فوق بعض. قال فلما تبين له
1: قال أعلم
0: أن الله على كل شيء قدير.
1: وفي قراءة اعلم أن الله على كل شيء قدير.
0: فهو لما شاف أن العظام رصت وبدأت يركب بعضها فوق بعض، ثم جاءت الأعصاب، ثم جاء اللحم، ثم جاء الجلد، يقول ابن عباس فقام حماره ينهق. هذا دليل من قدرة الله عز وجل. فهذه القصة الثانية. القصة الثالثة وبها نختم، قصة إبراهيم عليه السلام. قال ربي أرني
1: كيف تحيي الموتى.
0: هل شك إبراهيم يا دكتور عمر؟
1: لا،
0: نحن أحق بالشك من إبراهيم. هو لو قال ربي كيف تحيي الموتى لقلنا يمكن أنه شك.
1: نعم.
0: لكن هو قال أرني، يعني أنا عندي علم اليقين، حابب انتقل
1: لعين
0: اليقين. نعم. حابب أنا أشوف. أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، اذبحهن واخلط لحمهم بعظمهم بجلد، واجعل على كل جبل منهن جزء. عندك 4 جبال، حط على كل جبل منهن جزء، ثم ادعوهن
1: يأتينا
0: أيتها.

0: الطيور تعالي إلي يأتينك
1: سعيا
0: مو طيرة يأتينك سعيا حتى ما تشك أن هذول هن نفسهم ولا ما نفسهم، لا رح يجوك سعيا. تخيل الآن إبراهيم عليه السلام في هذا المشهد المهيب وضع هذه اللحم المختلط في عظمه وريشه وقال أيتها الطيور إيتي إلي، فبدأ اللحم يطير في الهواء ويجتمع العظام مع بعضه حتى يقول ابن عباس وأبقى الرؤوس معه، أبقى رؤوس الطيور معه، واللحم يطير والريش يطير وهو يجتمع ويتشكل ويعود كما كان أول مرة، ثم تشكل وأقبل إليه حتى قال ابن عباس وكان يغير بالرؤوس، يعني يعطي رأس هذا إلى رأس هذا فيأبى الطائر إلا أن يأخذ رأسه. يعني تكرما أعطيني رأسي لأن كل واحد حابب رأسه. فتخيل يعني إبراهيم في هذا هو يعطي رأس هذا إلى رأس هذا ويأبى، قال واعلم أن الله عزيز حكيم. لما الإنسان يعيش بهذه المعاني يا دكتور عمر ويعيش بمعاني هذه القصص حقيقة ما عنده مجال إلا أن يذعن وأن يخضع وأن ينصت وأن يسلم أمره إلى الله تبارك وتعالى. الصورة مليئة بهذه الأحداث، حتى قصة آدم عليه السلام، قصة أصلا إبليس وإذ قل للملائكة اسجدوا.
1: نعم هو رفض
0: هو هاي قضية أنه رفض الاستسلام لأمر الله عز وجل، فرد الأمر على الآمر، ولذلك جاءت القصة تقريبا في أول سورة البقرة. هذه المعاني اللي عفوا أنا حبيت يعني
1: الله يجزيك الخير
0: أبثها عبر أثيركم الكريم.
1: الله يبارك فيك فضيلة الدكتور فضيلة الشيخ أيمن خطاب. سبحان الله، معاني سورة البقرة، سورة فسطاط القرآن، الزهراء سنام القرآن،
0: الأمراء،
1: سورة الأمراء، هذه السورة التي احتوت على التقوى في 44 موضع، تحدثت عن أركان الإسلام، عن الضرورات الخمس، وكان محورها الرئيس التسليم لله عز وجل ولأوامر الله عز وجل، وما فيها من قصص رائعة جميلة. نتمنى لو كان الوقت يعني يسعفنا لنغوص أكثر في معاني سورة البقرة، لكن سبحان الله الوقت تداركنا، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ الحبيب الشيخ أيمن خطاب مدير مؤسسة التدبر للدراسات القرآنية، والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لأثير إذاعة دمشق، على أمل اللقاء بكم في اللقاء القادم مع برنامجكم الأسبوعي بصائر. أترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الله يبارك فيكم.
1: بصائر قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا

0: فاتكم الاستماع إلى محتوانا؟ تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا. دائرة الدراما الإذاعية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم.
2: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله رجلا بعفو إلا عزاً.

0: العفو خلق من أخلاق القرآن الكريم،
1: وقد ورد ذكره صفة من صفات الله عز وجل أكثر من 10 مرات.
0: وحقيقة العفو
1: أن يخطئ معك إنسان وتكون قادرا على معاقبته ومؤاخذته، ولكنك تعرض عنه وتصفح عما بدر منه.
0: لذا قيل العفو عند المقدرة.
1: ما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم وعفو إلى قدرة.
2: يا رجل.
3: نعم.
2: أرى هنالك جمعا، فما عساه يكون؟
3: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين الناس الغنائم.
2: لأذهبن إليه حتى آخذ نصيبي. يا محمد.
1: ويجيبه الرسول: نعم.
2: والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل.
1: ويجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل عليك بعدي؟
2: إن الذي أخذته قليل بالنسبة لبقية الناس.
1: ويقول الرسول للناس: ردوه علي رويدا، ويمضي به إلى الدار ويعطيه عطاء آخر ويقول له: أحسنت إليك؟
2: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا.
1: ويقول له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت، وفي نفس أصحابي شيء من ذلك، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك.
2: يا ناس، والذي بعث محمدا بالحق لهو عفو كريم، جزاه الله من أهل وعشيرة خيرا.
1: ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة شردت عليه، فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي، فإني أرفق بها وأعلم. فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها فأخذ لها من قمامة الأرض وردها هونا هونا حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها. وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال

0: روى الإمام الغزالي أن ميمون بن مهران جاءته جارية له بطعام ساخن، فوقع إناء الطعام من يدها.
1: أحرقتني، قبحك الله من إنسانة مستهترة.
2: يا معلم الخير ومؤدب الناس، ارجع إلى ما قال الله تعالى.
1: وما قال الله عز وجل؟
2: لقد قال: والكاظمين الغيظ.
1: كظمت غيظي.
2: والعافين عن الناس.
1: قاتل الله الشيطان، عفوت عنك.
2: والله يحب المحسنين.
1: اذهبي، أنت حرة منذ الآن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: الغيظ انفعال بشري
2: تصاحبه فورة في الدم،
1: ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين.
2: إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه، وشواظ يلفح القلب، ودخان يغشى الضمير.
1: وحين يصفح الإنسان فإن النفس ترتاح،
2: وحين يعفو القلب فإنه يرفرف في آفاق إنسانية سعيدة،
1: ويستقر الحب والأمان في العقل.

0: ما دام العفو صفة من صفات الله كما وردت في القرآن،
1: فإنه مما يرفع من شأن الإنسان ويسمو بقدره عند الله والناس أن يتسم بالعفو عند المقدرة،
0: والتجمل بالعفو
1: يرقى بالناس إلى أرقى درجات الإنسانية،
0: فينشر الحب والأمن والاستقرار.
1: وفي التاريخ
0: ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم أروع مثل في العفو حين فتح مكة في العام 9 للهجرة،
1: حين جمع بين يديه أولئك الرجال الذين اضطهدوه وعذبوه وكذبوه ولاحقوه حيث حل وأينما رحل، ووقفوا ضده في كل مجال وشنوا عليه أشد الحروب ضراوة.
0: وقفوا بين يديه لينالوا جزاءهم العادل على ما اقترفته أيديهم،
1: وكان الحكم خالداً
0: رائعا عظيما
1: لم يتوقعه أحد.
0: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم.
1: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي ويخرجه لكم فاروق حسين.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها الأحبة، برامجنا مستمرة معكم على مدى 24 ساعة. نعود ونلتقيكم بعد لحظات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم لهذا اليوم السبت 12 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 27 من حزيران 2026 ميلادية. خير بداية نستهل بها إرسالنا آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يتلو علينا ما تيسر له من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Thank you.

إخراج.

0: لهم.
1: الله.

يا

الله يزيدك يا أستاذ.

الأعمال

مكة.

Thank you.

0: يزيدك الله يزيدك
1: يا عيني. انظر المصطفى.

الاستاذ الكل.

0: الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر له من سورة البقرة. نبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور علي أسعد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أشرق بنوره الظلمات وصلح عليه أمر الأرض والسماوات، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بصدق وأحسان إلى يوم الدين. مستمعين الأفاضل، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تأملوا معي هذا الصباح، هذا النقاء الصباحي يبعث في نفوسنا نداء خفيا، نداء يدعونا إلى أن تكون ضمائرنا كالفجر في طهرها، وأن تكون تعاملاتنا كالشمس في وضوحها. فالصدق والأمانة هما النور الذي يبدد ظلمات الطمع، وبهما تستقيم الحياة وتطمئن القلوب. لكننا وفي غمرة السعي وراء حطام الدنيا نرى ظلالا عاتمة تحاول أن تحجب هذا النور الصباحي، ظلالا ينسجها الجشع ويروج لها الهوى. إننا نتحدث اليوم عن جرح غائر في جسد المجتمع، عن داء إذا حل في أمة أفسد ودها وقطع حبال الثقة بين أفرادها. نتحدث عن الغش والخداع، ذلك السلوك المقيت الذي حين يتسلل إلى المعاملات تضيع الأمانة وتهدم الثقة، ويتحول المجتمع من بنيان يشد بعضه بعضا إلى غابة يسودها التوجس والشك. أيها الإخوة والأخوات، إن الغش في الاصطلاح الشرعي هو كتمان عيب السلعة أو الشيء الذي يباع، وإظهاره بطريقة تخالف حقيقته بقصد إيقاع الآخر في الوهم والخديعة. فقد جاء الإسلام الحنيف بشريعة كاملة شاملة تهدف في مقاصدها العظمى إلى حماية مصالح الناس وصيانة حقوقهم وحفظ ضروراتهم الخمس، ولم يترك الشارع الحكيم بابا يؤدي إلى الشقاق والعداوة إلا وأغلقه،

ومن هنا أيها الإخوة، كان التفريق حاسما بين التجارة المشروعة القائمة على الصدق والبيان والربح الحلال، وبين التجارة القائمة على استغلال حاجة الناس وخداعهم. فالتجارة في الإسلام جهاد وبناء، والتاجر الصدوق يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء. أما استغلال جهل المشتري هو قرصنة للمال واعتداء صارخ على الحرمات وأكل لأموال الناس بالباطل. والله جل في علاه يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا رعاكم الله، لعل الميدان الأكثر وضوحا لظاهرة الغش هو ميدان الأسواق والمعاملات المالية. وفي عصرنا الحالي تنوعت صور الغش وتطورت أساليبه حتى أصبحت تدرس في بعض الأوساط كنوع من الذكاء التسويقي، وهي في حقيقتها دناءة أخلاقية. فنحن نرى اليوم من يخفي عيوب السلعة عن المشتري بأساليب إضاءة معينة أو بمساحيق تجميلية للمنتجات التالفة. فنرى التلاعب في الجودة والمواصفات، حيث توضع علامات تجارية عالمية على بضائع رديئة مقلدة، ونرى استغلال جهل المشتري بقيمة السلعة الحقيقية لرفع الأسعار إلى أرقام فلكية، فضلاً عن تقديم معلومات مضللة وإعلانات خادعة تجعل من الوهم حقيقة ومن القش ذهباً. ولم يقف الأمر عند الأسواق التقليدية، بل انتقل الداء إلى التجارة الإلكترونية، حيث يشتري الإنسان من وراء الشاشات صوراً براقة، فإذا وصلت إليه السلعة وجدها حطاماً لا يسامي ثمن نقله. تأملوا كيف حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بكلمات واضحة وزاجرة. ففي الحديث الصحيح مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة طعام، يعني على أقوام من القمح، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي المطر. فقال الحبيب المصطفى: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. واستمعوا أيها الإخوة إلى الوعيد والتهديد في كتاب الله، حيث أفرض الله سورة كاملة تبدأ بالويل والعذاب لمن يتلاعب بالحقوق. يقول سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالتطفيف أيها الأحبة ليس مقصورا على الميزان أو على الصاع، صاع القمح، هو رمز لكل صور إنقاص الحقوق. فالتاجر الذي ينقص جودة البضاعة مطفف، والموظف الذي يسرق من وقت دوامه مطفف، والمعلن الذي يخفي عيب منتجه مطفف، وكلهم تحت طائلة ذلك الويل المخيف. وإذا كنا أيها الإخوة أيتها الأخوات نتألم من غش السلع، فإن الألم يعتصر القلوب حين يتسلل الغش إلى المجال الطبي والصحي. فمهنة الطب ليست تجارة، بل هي من أعظم الأمانات الإنسانية والشرعية. فالطبيب لا يتعامل مع جمادات أو أقمشة، بل يتعامل مع حياة الإنسان ويسهر على كرامته وجسده الذي كرمه الله عز وجل. أيها الإخوة، كم هو مؤلم وصادم أن نسمع عن صور من الغش الطبي تعرى منها الضمير الإنساني. أن يقوم طبيب بتشخيص غير دقيق مبالغ فيه بهدف ابتزاز المريض، أو بوصف علاج غير مناسب للمريض، أو دواء باهظ الثمن لا لشيء إلا لتحقيق منفعة شخصية أو عمولات من شركات الأدوية، أو أن يطلب من المريض فحوصات مخبرية وصور أشعة معقدة لا حاجة لها، استنزافا لماله واستغلالا لحالة الرعب والخوف التي يعيشها. أيها الإخوة، إن المتاجرة بآلام الناس وإخفاء المعلومات الطبية المهمة عن المريض أو أهله لتمديد إقامته في المشفى هو طعنة في خاصرة هذه المهنة الشريفة. وهنا نذكر كل طبيب وممرض وصيدلاني بقول الحق سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالعلم الذي تحمله أيها الطبيب أمانة،
والشهادة التي نلتها أمانة ونظرة الانكسار والخوف في عين ما

مريضك هي أعظم أمانة، فكيف تباع هذه الأمانات بعرض من الدنيا زائل؟ أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الغش معول يدمر البناء الاجتماعي، وإن أولى ضحايا الغش هي الثقة، وإذا فقدت الثقة بين الناس تحول المجتمع إلى جزر معزولة من الشك والخوف. فلا يثق مريض بطبيب، ولا مشتر ببائع، ولا مواطن بمسؤول. يؤدي الغش إلى انتشار الظلم ومحق البركة وخراب الاقتصاد. فالمال الذي يأتي بالخداع لا بركة فيه، بل هو سحت ونار تحرق صاحبها في الدنيا قبل الآخرة. والله تعالى حذر الأنبياء أممهم من تبخيس الحقوق، فقال سبحانه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فبخس الناس أشياءهم بالغش والخداع هو عين الفساد في الأرض الذي يستجلب غضب الله وزوال النعم. يعني والسؤال أيها الأخوة الذي يطرح هنا: كيف نبرأ من هذا الداء؟ كيف نعالجه؟ كيف نعيد لأمتنا صفاءها؟ إن العلاج يبدأ من استحضار مراقبة الله تعالى في السر والعلن، أن يوقن كل منا بأن الله يراه، وأن عينه سبحانه لا تنام. تحتاج النفوس إلى تربية عميقة على الأمانة، وترسيخ القناعة بأن الأمانة رأس مال لا يخسر صاحبه أبدا، وأن الرزق بيد الله، وما عند الله لا ينال بمعصيته. يجب علينا تقديم رضا الله ومصلحة الأمة على المكاسب السريعة الزائفة، وأن ننشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، بحيث لا يسكت المجتمع عن الغاش بل يقاطع ويحاسب، مع تعزيز الرقابة الأخلاقية والمهنية والقانونية في كل مفاصل الحياة. وهنا في ختام هذا الحديث الصباحي، لا بد أن نرسل رسائل واضحة إلى التاجر، فنقول له: اتق الله في أموال الناس، واعلم أن الربح الحلال القليل مع البركة خير من قناطير مقنطرة من المال الحرام التي تذهب بالصحة والولد. وإلى الطبيب نقول له: تذكر قسمك، واجعل من علمك رحمة وضمادا لآلام الناس، لا مسيدة لأموالهم. وإلى الموظف والعامل وكل إنسان، الأمانة هي أثقل ما في الميزان، فلا تبيعن دينك بدنيا غيرك. فاللهم يا حي يا قيوم يا مالك الملك، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأموالنا من الغش والخديعة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، وبارك لنا فيه، واجعلنا من عبادك الصادقين الأمناء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الإعداد بدرية عبد العليم.
1: صباح الخير. سيكون تأملنا اليوم في موضوع يرفض وجود أحكام بشرية مطلقة لا تتغير، ويؤكد أن الإدراك الإنساني بطبيعته محدود مقارنة بالحقيقة المطلقة المتغيرة.

المتروكة للخالق. يميل الإنسان بطبعه إلى تصنيف الأمور بشكل سريع، صحيح أو خطأ، خير أو شر، نجاح أو فشل. هذا التصنيف يمنحه شعورا بالوضوح، لكنه أحيانا يضيق فهمه للحياة ويجعله يحكم على الأشياء دون رؤية الصورة الكاملة. لكن التأمل في الواقع يكشف أن الحياة ليست بهذه الحدة التي نتخيلها، فالكثير من المواقف تحمل أكثر من وجه، والكثير من القرارات لها نتائج مختلطة، فيها نفع من جهة وأثر آخر من جهة أخرى. لذلك لا يمكن دائما اختزال الحياة في لونين فقط، أبيض أو أسود. النسبية في فهم الحياة لا تعني تسويغ الخطأ ولا تعني ضياع المعايير، بل تعني إدراك أن الحكم العادل يحتاج إلى وعي أوسع من الانفعال السريع. فربما يبدو فشلا اليوم يحمل في داخله بداية نجاح لاحق، وربما يبدو نجاحا يحمل في طياته درسا خفيا. يقول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. التأكيد على ضرورة الفهم العميق قبل إصدار الأحكام هو قاعدة أساسية عند العلماء والفقهاء، وكانت منهجا ومعيارا، لأن التسرع في الحكم على الناس أو الأحداث قد يحجب الحقيقة ويظلم الناس. فالعقل الواعي لا ينظر إلى الظاهر فقط، بل يبحث عن السياق والأسباب والنتائج. إن الإنسان حين يوسع دائرة فهمه للحياة يخف توتره ويقل انفعاله، لأنه يدرك أن كثيرا مما يمر به ليس شرا محضا ولا خيرا محضا، بل جزء من تدبير أوسع لا يراه في لحظته. النظرة النسبية تساعد الإنسان على الهدوء في الحكم والتوازن في التعامل والإنصاف في فهم الآخرين، فهي لا تلغي المبادئ لكنها تمنع القسوة في الحكم على الأمور والأشخاص، وتفتح باب الرحمة بينهم. في هذا الصباح إياك أن تتعجل إصدار الأحكام على الناس أو على الأحداث، فما تراه قد لا يكون القصة الكاملة. اترك مساحة للتأمل واتساع النظرة وحسن الظن والصبر. اللهم ارزقنا بصيرة ترى بعمق، وحكمة تزن الأمور بعدل، وقلوبا لا تتسرع في الحكم، وعقولا تدرك أن الحقيقة أكبر من ظاهرها، ورحمتك أوسع من فهمنا. كنتم مع تأملات، تقديم الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج محمد غزاوي.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. في كل مرة أسمع فيها أو أرى بيتا يهدم أو أسرة تتفكك، أشعر بخوف وحزن كبيرين يفوق ربما ما حدث. ماذا يعني أن أسرة انفصل أفرادها عن بعضهم ولم يعودوا تحت سقف واحد؟ هل هذا الأمر بحجم كارثة فعلاً؟ قد لا يكون الأمر كارثياً، وقد يبدو عادياً بالنسبة إلى البعض، لكنه في الحقيقة يحمل خطورة على المجتمع حين يتفشى وحين ترتفع نسبته. وقد لا يبدو أذاه ظاهراً مباشرة، لكنه يظهر جلياً كلما مر الوقت وبدأ أفراد الأسرة المتفككة يمرون بمصاعب الحياة وظروفها القاسية. فغياب حنان الأم وعدم وجودها بشكل دائم في حياة أبنائها سيترك ندبة واضحة في سلوك الأبناء لن تشفى مع الوقت، وسيكون لها أثر سيء عليهم في علاقاتهم وحين يفكرون بدورهم ببناء أسرة. كذلك غياب الأب وما يشكله بالنسبة للأولاد كسلطة حازمة أو قدوة أو داعم، بالإضافة لما تعانيه الأسر أحياناً من تفرق الأبناء بين الأب والأم بما يتركه من نتائج سيئة على اختلاف أسلوب التربية بين الأم والأب والتأثير على ارتباطهم كأبناء وعلاقتهم ببعضهم. أما الشر الأكبر فهو استخدام الأبناء وسيلة ضغط أو انتقام من الأب أو الأم أو من كليهما. هذه أخطاء جسيمة تكاد تكون أكثر سوءاً من الانفصال بحد ذاته. أيها الأحبة، إن كان هناك أي طريق للمحافظة على تلاحم أفراد الأسرة وبقائهم معاً، فأتمنى عليكم أن تسلكوه، وألا يكون الانفصال قراراً سهلاً تتخذونه دون تفكير عميق ودراسة لكل ما سيأتي بعده، وتحديداً شكل العلاقة مع الأبناء ومستقبلهم. وإن كان لابد من الانفصال بين الأم والأب، فأتمنى أن تتوقف جميع الخلافات وتنتهي طالما أن رباط الزواج لم يعد قائماً، لأن الأهم منه لن يزول، وهو أنكما أب وأم، وهذه حقيقة ثابتة في حياة الأولاد لن يغيرها انفصالكما. والأبناء نعمة يجب أن تحافظا عليها مهما حدث بينكما، وواجبكما ألا تجعلا الأولاد يدفعون ثمن أخطائكما، وألا يستخدم أحدكما ابنه سلاحاً ليحارب به الآخر. محبتي لكم، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي المزارع، حرائق الغابات هي اشتعال غير منضبط للغطاء النباتي في المناطق الطبيعية، تنجم عن تفاعل بين المناخ والتضاريس والأعشاب والأشجار التي تشكل الوقود. يمكن الوقاية منها بالحد من الإهمال البشري وإدارة الغطاء النباتي واتباع الإرشادات المناسبة للسلامة العامة في مناطق التنزه.

إذن أخي المزارع، من أسباب حرائق الغابات الإهمال البشري. يشمل ترك نيران المخيمات مشتعلة والتخلص العشوائي من أعقاب السجائر أو حرق الأعشاب الجافة بطرق غير آمنة. وهناك أيضا أخي المزارع الحرائق المتعمدة. بعض هذه الحرائق تكون مفتعلة لأغراض التطهير الزراعي أو التوسع العمراني أو بهدف إزالة الغطاء النباتي.

كما يمكن أن تنجم الحرائق عن الظروف المناخية. التغير المناخي، ارتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف الطويلة، هذه الأشياء تجعل الأشجار والنباتات قابلة للاشتعال بسهولة. وهناك أيضا العوامل الطبيعية، ضربات البرق التي تضرب الأشجار في المناطق الجافة والنائية تعد سببا رئيسيا للحرائق التي تبدأ بعيدا عن التدخل البشري.

أما عن طرق الوقاية من حرائق الغابات فيجب التعامل الآمن مع النيران، إخماد نيران المخيمات بالماء والتربة تماما قبل مغادرة المكان، وعدم إلقاء أعقاب السجائر في الأحراش. كما يجب التخلص من النفايات بمسؤولية وتجنب إضرام النار في مكبات النفايات أو في الغابات أو بالقرب منها.

أخي المزارع، ما هي أسباب الحرائق وكيف يمكن العمل على الوقاية منها؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية دعاء المطر مراسلتنا في محافظة حمص.

0: إخوتي المزارعين، أسعد الله أوقاتكم. في بداية فصل الصيف يزداد خطر حرائق الغابات، ولأهمية هذا الموضوع قمنا بدائرة الإرشاد بالعديد من الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين بكيفية الوقاية من الحرائق. حول هذا الموضوع التقينا بالمهندس زينب العموري، رئيسة شعبة التنوع الحيوي في دائرة الحراج. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: فيك تحكي لنا أنس زينب عن أسباب الحرائق؟
1: أسباب الحرائق ممكن تكون طبيعية، وهي النسبة الأقل طبعاً، ممكن الصواعق نسبتها ما بتتعدى 10%. ممكن تكون حرائق من فعل الإنسان، وهي ممكن توصل لـ90%. مثلاً واحد أنه عنا الحرائق المخلفات الزراعية، وهي الأخطر، بيلجأ الفلاح لحرق المخلفات للتخلص منها، فممكن بسبب الرطوبة المنخفضة والحرارة العالية والرياح تنتشر ويحدث حريق كبير. ممكن من التدخين، ممكن حرائق مفتعلة، حرائق مفتعلة بسبب بغرض الضرر بالمحاصيل الزراعية، ممكن من الإهمال، مثلا السلوك الغير الواعي من بعض السكان المحليين مثل الطهي والشواء والتدخين بالقرب من المحاصيل الزراعية، ممكن من شبكات الكهرباء، ممكن يصير ماس كهرباء يؤدي للحرائق يعني. وممكن مثلا من سكك القطار بالأماكن فيها سكك القطار، احتكاك العجلات قد يؤدي إلى شرارات، ممكن يعني ممكن تشتعل الأعشاب اليابسة تؤدي إلى حريق، بنتشر هذا الحريق بسرعة إذا كانت قوة الرياح كبيرة. وفي عنا أسباب أخرى مثل رمي القمامة ومثلا الصيادين أحيانا

0: يشعلوا نيران أثناء تواجدهم بالغابة.
1: أساليب الوقاية لمنع حدوث الحرائق.
0: هلا بالنسبة للحقول الزراعية دائما نحن يعني منوجه الأخ الفلاح أول شيء أنه يترك خط فلاحة بين كل حقل والثاني بحيث أنه اشتعلت نار ما تمتد للحقل الجنبه مشان سهولة السيطرة على النار المشتعلة، وإزالة الأعشاب اليابسة على أطراف الطريق وبين بين الحقول. هاي الشيء الأساسي.
1: في حال حدوث الحرائق شو هي الإجراءات المتبعة من قبل الفلاح من أجل إطفاء هذه الحرائق؟
0: أول شيء نحن عندنا الرقم المجاني 188 الخاص بالحراج، بس لبين ما يوصل صهريز الحراج يجب على الفلاح أو بالتعاون مع المجتمع المحلي بالآليات الموجودة تركتور تركس صهريج أنه تحويط الحقل لخفض يعني خفض المساحة وتقليل مساحة الحريق مشان أنه ينطفئ بسهولة لبين ما يوصل صهريج الإطفاء. يعني
1: ما هي أهم المواقع الحراجية الموجود فيها مراكز إطفاء؟
0: هلا احنا عندنا مراكز اطفاء، واحد مركز حمص، عندنا مركز ظهر الخصيف، مركز الناصره، عندنا مركز الحاوي المخرم، مركز طريق طرطوس، ومركز العريضه. كل واحد منهم فيه صهريجين مع فرقه اطفاء جاهزين دائما ومناوبين على مدار الساعه. طبعا الرقم هو 188 المجاني، في تعاون بين الزراعه والدفاع المدني والمحافظه، في خطه للحرائق دائما وباستنفار دائم. يعني ان شاء الله ما بصير اي حريق.
1: شو بتحبي تحكي لنا عن اهميه موضوع الحرائق؟
0: هلا نحن بالنسبه للحرائق كارشاد حراجي دائما بنتعاون مع الارشاد الزراعي بتوعية المجتمع المحلي مشان نتلافى اخطار الحريق قبل ما يصير قدر الإمكان، وأنه هنن دورهم هنن لأنه هنن الموجودين بالمنطقة.
1: يعطيك ألف عافية. شكرا إليك أستاذة زينب.
0: الله يعافيك.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

صباحكم سعيد من إذاعة دمشق.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: السابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الموجزة من

طيب الله صباحكم أيها السادة، نقدم لكم نشرتنا الموجزة لأهم وآخر الأخبار. أكد رئيس أحمد الشرع أن مكافحة المخدرات تعد برنامجا وطنيا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة.

والمجتمع، موضحا أن سوريا ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها، ما جعل من أولويات الدولة إعلان حرب شاملة على هذه الآفة لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها ومعالجة آثارها. وأشار رئيس الشرع إلى أن سوريا وفي اليوم الدولي لمكافحة المخدرات تمد يدها إلى دول الإقليم والعالم لبناء شراكة فاعلة تتصدى لهذا الخطر العابر للحدود وتحمي المجتمعات والأسر من سموم المخدرات وأضرارها. بحضور الرئيس الشرع جرى يوم أمس إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان تحت شعار سوريا دون مخدرات خلال حفل رسمي أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق. في كلمة له خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي نظمتها وزارتا الداخلية والصحة، أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن مواجهة المخدرات مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، مشددا على أن بناء الوطن لا يتحقق إلا بتكاتف أبنائه، وأن آفة المخدرات لا تعالج إلا عندما تكون الحكومة والشعب يدا واحدة في مكافحتها. وأوضح الوزير خطاب أن مكافحة المخدرات لم تعد شأنا محليا، بل أصبحت قضية دولية وإنسانية تتطلب تنسيقا وتعاونا بين الدول لمواجهة أخطارها العابرة للحدود، مؤكدا أن الدولة السورية تعمل على استعادة دورها في حماية المجتمع ومكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها. من جانبه قال وزير الصحة مصعب العلي إن إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان يأتي تعبيرا عن الالتزام بصون الأمن الصحي والاجتماعي للإنسان السوري، مشيرا إلى أن الوزارة عملت منذ البداية بشكل مؤسساتي ومنظم في التعامل مع قضايا المخدرات والإدمان بما ينسجم مع خططها في هذا المجال. وبيّن العلي أن وزارة الصحة تعمل في مكافحة المخدرات بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، إضافة إلى منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ضمن إطار تنسيقي مشترك. في سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن الحملة ضد المخدرات تمثل تحالفا حكوميا ومجتمعيا تتكامل فيه الجهود على مستوى الوطني لمواجهة هذه الآفة، موضحا أن منظمات المجتمع المدني ستكون شريكا أساسيا في تنفيذ جهود الوقاية والعلاج والتعافي من الإدمان. وأشار البابا إلى أن الأسواق كانت تتحاشى استيراد البضائع السورية سابقا بسبب المخاوف المرتبطة بالمخدرات، مبينا أن سمعة سوريا الاقتصادية تأثرت بملف الكبتاغون، لافتا إلى وجود حركة اقتصادية جديدة وتحول واضح في النظرة إلى سوريا وفرص الاستثمار فيها. وأكد البابا نجاح إدارة مكافحة المخدرات في تفكيك 90 شبكة إتجار دولية بالمخدرات، والعمل مستمر أيضا لتفكيك الشبكات المرتبطة وملاحقة امتداداتها. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد صالح في مدينة جنيف السويسرية مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة برهم صالح سبل دعم عودة اللاجئين والنازحين السوريين. وأوضحت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر معرفاتها الرسمية يوم أمس أن اللقاء ركز على رؤية الحكومة السورية لمبادرة سوريا بلا مخيمات وتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم الأولويات الوطنية في هذا الملف. كما ناقش الجانبان تهيئة الظروف اللازمة لضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين عبر تنسيق الجهود المشتركة وتوسيع مجالات التعاون بما يدعم الاستقرار والتعافي داخل سوريا. وأكد صالح أن اللقاء حمل بعدا إنسانيا خاصا انطلاقا من تجربة مشتركة مع النزوح واللجوء، ما منح الحوار فهما أعمق لمعاناة اللاجئين وتطلعاتهم. أكد وزير المالية محمد ياسر برنية أهمية تسريع معالجة ملف القروض المتعثرة لبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك خلال ترأسه اجتماعا للجنة المكلفة بمعالجة

هذه القروض والمشكلة بموجب المرسوم رقم 70 لعام 2026. وشدد برنية على أهمية تسريع أعمال اللجنة وإنجاز المهام الموكلة إليها ضمن الأطر الزمنية المحددة، وضرورة التوصل إلى آليات قانونية وحلول مالية منصفة وعملية لمعالجة ملف هذه القروض، بما يحفظ حقوق البنوك من جهة ويساعد في تخفيف الأعباء على المتعثرين وتنشيط الاقتصاد من جهة أخرى، وفق ما ذكرته الوزارة على معرفاتها الرسمية يوم أمس. وتضم اللجنة مستشارين وقضاة وخبراء مصرفيين وقانونيين وممثلين عن غرف التجارة والصناعة والمصارف المعنية المملوكة من الدولة، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي والجهاز المركزي للرقابة المالية. عقد القنصل السوري في سفارة الجمهورية العربية السورية في واشنطن أحمد الملاتي اجتماعا مع مسؤولي مكتب الشؤون القنصلية والمكتب القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية لبحث الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بمباشرة الخدمات القنصلية وآليات تصديق الوثائق الرسمية والتحقق من صحتها. وأسفر الاجتماع عن منح وزارة الخارجية الأمريكية الاعتماد القنصلي لسفارة الجمهورية العربية السورية في واشنطن، بما يمهد لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة. وفي خبرنا الأخير، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة في بلدة جملة بريف درعا الغربي وقامت بمداهمة عدد من المنازل وتفتيشها. وأفادت مصادر محلية في القنيطرة ودرعا أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 8 آليات عسكرية ودبابة انطلقت من نقطة تل أبو الغيثار باتجاه منطقة وادي الرقاد على الحدود الإدارية بين محافظتي القنيطرة ودرعا، ثم دخلت بلدة جملة بريف درعا الغربي وانتشرت في أحيائها وقامت بتفتيش عدة منازل بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 7 آليات توغلت في وقت سابق أمس في قرية معربة بريف درعا الغربي وفتشت عددا من المنازل وأوقفت المارة وقامت باستجوابهم قبل أن تنسحب من المنطقة. أيها السادة، نشرتنا الموجزة انتهت. هذه تحيات فريق العمل، في الإعداد عمر زعتور، في الإخراج باسم محمود ومحمد إسماعيل، وكان معكم في التقديم بشار رضوان. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حبر سوري. نطل عليكم اليوم بمجموعة من الملفات التي تعكس استمرار مسارات الانفتاح الاقتصادي والسياحي وتعزيز التعاون الإقليمي إلى جانب جهود تطوير العمل الإعلامي في المحافظات السورية، والبداية بعد فاصل قصير. نبدأ جولتنا متابعينا اليوم من بوابة البحر، حيث تسجل سوريا خطوة جديدة على طريق استعادة حضورها السياحي والإقليمي مع عودة الرحلات البحرية السياحية إلى موانئها بعد سنوات.

سنوات من الانقطاع. فقد أفادت وكالة سانا بوصول الباخرة سيدار ويفيس إلى ميناء اللاذقية قادمة من ميناء جونيا اللبناني، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل الربط البحري السياحي بين سوريا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط. وزير السياحة مازن صالحاني أوضح أن هذه الخطوة تأتي لكسر ما وصفه بالحاجز البحري الذي فرض على الموانئ السورية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى خطط مستقبلية لتوسيع النقل البحري وربط السواحل السورية بموانئ في تركيا واليونان وقبرص، بما يسهم في تسهيل حركة السياح والمسافرين وتعزيز النشاط الاقتصادي المرتبط بالسياحة. وأضاف الصالحاني أن الجهات المعنية أنجزت تجهيز مركز متكامل لاستقبال القادمين عبر البحر، يضم إجراءات التسجيل والتفتيش واصدار التأشيرات في مكان واحد بهدف تسريع الخدمات وتسهيل حركة الزوار. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة سانا عن مدير قسم شؤون المسافرين في مرفأ اللاذقية عز الدين الحسين أن الباخرة حملت ركابا من جنسيات مختلفة، فيما يجري التحضير للإعلان عن رحلات إضافية خلال الفترة المقبلة، في مؤشر على عودة النشاط البحري السياحي تدريجيا إلى السواحل السورية.

ومن قطاع السياحة إلى القطاع الاقتصادي، حيث تتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري بين سوريا والدول العربية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات الإنتاجية. وفي هذا الإطار أكدت صحيفة الحرية نقلا عن رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق أن المشاركة الأردنية في المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو المقام في دمشق تمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وسوريا. وأشار الحاج توفيق إلى أن السوق السورية تشكل عمقا طبيعيا للمنتجات الأردنية، وأن عودة المعارض الاقتصادية المتخصصة إلى دمشق تتيح للقطاع الخاص في البلدين فرصا جديدة لبناء شراكات طويلة الأمد تتجاوز التبادل التجاري التقليدي نحو التكامل والاستثمار المشترك. وبين أن الصناعات الغذائية الأردنية تتمتع بسمعة جيدة وقدرة تنافسية في الأسواق العربية، وأن المشاركة في المعرض تعكس رغبة الشركات الأردنية في استكشاف فرص جديدة للتصدير والتعاون مع الشركات السورية والعربية. بدوره أوضح مدير شركة أبكو رائد أبو سعدة في تصريحات نقلتها صحيفة الحرية أن الجناح الأردني يضم 20 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، فيما يشهد المعرض مشاركة نحو 300 شركة سورية وعربية ودولية بهدف الترويج للمنتجات الغذائية واستكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة.

ونختتم جولتنا من محافظة درعا، حيث تواصل وزارة الإعلام لقاءاتها الميدانية الهادفة إلى تطوير العمل الإعلامي وتعزيز حضوره في المحافظات السورية. فقد ذكرت وكالة سانا أن وزير الإعلام خالد زعرور طلع خلال زيارة إلى محافظة درعا على واقع العمل الإعلامي والتحديات التي تواجهه، وذلك خلال لقاء جمعه بمحافظ درعا أنور طه الزعبي بحضور المدير العام لوكالة سانا زياد المحاميد والمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على إعادة بناء الرؤى المتعلقة بالقطاع الإعلامي انطلاقا من احتياجات المحافظات، مشيرا إلى أن تطوير الإعلام يبدأ من تحديث الأطر القانونية الناظمة له بما يحدد دوره ومسؤولياته ويعزز حضوره في خدمة المجتمع. كما شدد على أهمية إعادة تقديم صورة حقيقية وإيجابية عن المحافظات السورية والعمل على تعزيز حضور المواطن السوري وصورته الإيجابية في مختلف وسائل الإعلام، مؤكدا أن الوزارة تركز على الإنجاز العملي وتطوير الأداء الإعلامي بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة. من جانبه أوضح محافظ درعا أن مديرية الإعلام في المحافظة تؤدي دورا مهما في مواجهة الشائعات وتعزيز وصول المعلومة الدقيقة إلى المواطنين، مشيرا إلى وجود رؤية مشتركة مع وزارة الإعلام لتطوير الأداء الإعلامي وخدمة المجتمع بصورة أكثر مهنية وفاعلية.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: رحلة الذات.
2: يلا يلا جاي. أهلين وسهلين راضي. جاي على الموعد تمام.
3: إيه لك إيه شو مفكرني عونطجي مثلك لك.
2: الله يسامحك. تفضل تفضل، ما في حدا بالبيت.
3: إيه أول شي خبرني، القهوة جاهزة ولا لا؟
2: ولو يا رفيقي، القهوة جاهزة وعم تستناك كمان. تفضل.
3: يا عيني يا عيني.
4: يا سلام على صوت فيروز يا أخي. حلو حلو حلو بكل الأوقات، صبح وظهر وعصر ومساء وإمتى من كان، وخصوصي لما عم تشرب فنجان قهوة طيب عند أغلى رفيق عندك.
2: لك إن شاء الله صحتين وهنا يا رفيق.
3: على قلبك يا صاحبي. إيه معلم، ها تحكينا لنشوف شو عندك قصة اليوم تحكينا إياها ونتسلى فيها.
2: والله يا راضي، عم فكر نحكي عن رحلة اكتشاف الذات.
4: أيوة،
2: يعني مين أنا؟ شو يلي بيميزني؟ ليش بحس حالي أوقات إني ضايع؟
4: تعرف لك

0: صابر.
1: إيه؟
0: انا اكتشفت علي اني بحب القهوة اكتر من اي شيء تاني. فهاي بتنزل باكتشاف الذات ولا اكتشاف شو؟
1: هلا اكيد القهوة هي جزء من ذاتك، بس الموضوع يا صاحبي اعمق من هيك. هو رحلة داخلية بتغير نظرتنا للحياة.
0: ايه؟ وبرأيك كيف الواحد ببلش هاي الرحلة؟ يعني لازم يسافر اول شيء ولا يقرا كتاب ولا يروح لعند حكيم مثلا؟
1: مو لازم يا راضي، احيانا الرحله بتبدا من سؤال بسيط او موقف صغير بيغير كل شيء. انا مثلا قبل فتره حسيت انه ما بعرف شو بدي، كل شيء حوالي كان ضبابي.
0: أيوة.
1: وقررت اني اوقف وفكر واكتب مشاعري. وبلشت اكتشف شغلات ما كنت بعرفها عن حالي بنوب
0: يا سيدي. وانا مره ما بخفيك سر، يعني حاولت هيك، قال يعني انه اكتب يومياتي بالطريقة اللي انا حاسسة فيها، بس بيني وبينك بعد يومين نسيت وين حطيت الدفتر والقلم.
1: الله عليك.
0: والله.
1: المهم انك حاولت يا راضي. كل خطوة يا صاحبي بتقربنا من ذاتنا.
0: لك تعال شيل المزح وحط الجد. اكتشاف الذات شغلة ما أنا سهلة، احيانا بتكون صعبة كتير، خصوصي لما بدك تواجه مخاوفك بالحياة.
1: المخاوف يا راضي هي أكبر عائق، بس لما منواجهها منصير أقوى. اكتشاف الذات مو بس معرفة نقاط القوة، كمان نقاط الضعف.
0: صحيح صحيح. وأنا يا رفيقي بحس إنه الواحد لما بيكون متصالح مع نفسه بتكون هي البداية الحقيقية لإله.
1: بس بصراحة أحيانا بتوجع، خصوصا لما منكتشف شغلات ما كنا منحب نعرفها.
0: الألم يا صابر مثل ما بيقولوا جزء من النمو. ما بعرف وين قريتها، ما بتذكر يعني، بس انه هيك، انه الألم جزء من النمو، ويلي بيخاف من الألم والوجع بيخسر فرصة النمو واكتشاف ذاته. معلم اسمع اسمع، هاي بهالزمانات قررت اني اعمل تأمل بالبيت.
1: ايه.
0: انه بدي اهرب من كل شيء ضغوط بهالحياة. قمت قعدت وغمضت عيوني مثل ما بيعملوا بجلسات التأمل. 5 دقايق مو أكتر.
1: إيه؟
0: برن تليفون الأرضي وبنط من أربعتي. لا، واللي طلع فجأة إنه كانوا عم يدقولي شركة إعلانات تبع بدهم يركبولي مدري شو شغلة بالبيت. يا زلمة فوتوني ب60 حيط وما قدرت أفهم عليه شيء، وراح التأمل تبعي وراح مخي وبطلت.
1: التأمل يا راضي مو سهل بنوب، بس كل محاولة بتقربنا.
0: لك كمان اكتشفت عن حالي اني انا لما بكون جوعان ببطل اعرف فكر.
1: هذا شيء اكيد، البطن الفاضي بيخلي العقل على الاكل ينادي. لازم نوقف لحظة ونسأل حالنا شو يلي بدنا اياه، شو يلي بيخليني يكون مبسوط وسعيد.
0: وكمان لازم نكون صبورين، صبورين مع حالنا اول شيء. لك اخي ما في شيء بيصير بين ليله وضحاها.
1: والاهم نكون صادقين مع حالنا حتى لو كانت الحقيقه صعبه.
0: والله بالمقال اكتشاف الذات رحله مستمره ودائمه، يعني هي ما انا محطه بنوصلها مره واحده والسلام عليكم.
1: مزبوط. والرحله بتعلمنا نحب حالنا اكثر ونفهم العالم حوالينا.
0: الله على فيروز. يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يؤكد في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات أن سوريا تمد يدها إلى دول الإقليم والعالم لبناء شراكة فاعلة تتصدى لهذا الخطر العابر للحدود. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا يكشف عن إنتاج فيلم بعنوان إمبراطورية الكبتاغون ضمن جهود التوعية وكشف أبعاد ملف المخدرات في سوريا. وزير الطوارئ وإدارة

0: الكوارث رائد الصالح يبحث مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة برهم صالح رؤية الحكومة السورية لمبادرة سوريا بلا مخيمات وسبل دعم عودة اللاجئين والنازحين السوريين. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنظم ندوة دولية في جنيف لبحث مسارات التعافي في سوريا على هامش أول مؤتمر لشركاء سوريا في الأعمال المتعلقة بالألغام. القنصل السوري في واشنطن أحمد الملاتي يبحث مع مسؤولي مكتب الشؤون القنصلية والمكتب القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بمباشرة الخدمات القنصلية. وفي خبرنا الأخير، المدير العام لمؤسسة السورية للبريد عماد الدين الحمد يعلن أن البريد السوري سيبدأ باستقبال الطرود البريدية من جميع دول العالم بداية من الشهر القادم. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: صل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي يا اختي.
0: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري.

0: يوميا 8:30 صباحا على إذاعة دمشق.
1: ثمانية وسبعة وثلاثين دقة عن نبض الشامي.
2: ويصبحكم بالخير يا وجوه الخير.

يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا على منصاتنا على مواقعنا على هوا أثير إذاعة دمشق. صباحكم سوري.

0: لطالما كان الجمال بيجتمع وبيكمل بعضه مثل الفسيفساء، مثل الحديقة المليانة ألوان، مثل البستان المليان زهور بكافة ألوانه وأشكاله. هيك سوريا تعودنا نشوفها بكافة ألوانها. فوقت عم تقول حلوين حلوين من يومنا حلوين، فإن شاء الله على مدى الأيام نبقى حلوين.
1: ومثل ما بيقول كمان سيد مكاوي، حلوين من يومنا والله.

من جديد يسعد صباحكم وإن شاء الله هالنهار بداية جديدة وأمل جديد مثل العادة. منبدأ بصحتنا، بصحتنا الجسدية والنفسية، بكل شيء يعني بجبلنا الصحة، الرواء، المزاج، وكل شيء حلو منتمناه. كاسة المي ما تنسوها، منبدأ فيها ودائما التفاؤل والمزاج. تذكروا كل ما صار معكم شيء حلو إنه كنتوا عم تسمعونا، ودعونا.

0: ببالي كثير شغلات، ببالي بتعرف انا وفايت شادي في صبية ما بعرفها الحقيقة يعني، بس يمكن دائما على تكرار الأيام صرت دائما شوفها، فمجرد هيك يعني أنه بس نلتقى دائما بشكل متكرر على الأقل كل سبت بتحس أنه صار في ود، صرت بتعرف هذا الشخص فتلقائيا، ولا بتعرف ولا بعرف يعني لا وين تشتغل ولا شو اسمه ولا شيء، بس بشوفه بصادفة أنا وفايتة يعني
1: بالدوام
0: طبعا هون، فمجرد هيك ابتسامة، مجرد صباح الخير، بتحس أنه فعلا تعطيك شيء حلو، تعطيك تفاؤل، هيك بتقبل على الحياة انه في ناس حلوة عن جد وفي شيء حلو وفي يعني دائما امل. فمجرد هالابتسامة كتير حبيتها، ما بعرفها، برجع بقلك ما بعرفها، بس فعلا حبيتها منها، و يعني بحب انه نكون كلياتنا هيك.
1: حلو ليك على هاي السيرة، يعني للامانة اليوم وانا فايت ايضا بالدوام بشوف واحد عم يطرق مشوار طويل نوعا ما حتى يكب محرمة اللي بإيده لسلة المهملات. فغصفاً عني حتى لو ما بعرفه ولا بحياتي مثلا ممكن يكون شايفه، هي صارت شغلة بالمرآة، فمن حالي طلعت الصباح الخير يعني بابتسامة بجمال. يعني سبحان الله هذا الموضوع، يعني أنت بخليكي إنه الناس بالعكس، أنت لو ما في أي علاقة بيناتكم توثقي العلاقة بطريقة ولو مبدئيا بتكون بالسلام.
0: لما بتشوف هيك ناس فبتحس انه هن فعلا نظيفين من جوا، ما هن بس نظيفين بتصرفاتهم، يعني مجرد انه عم يكب محرمة فهو اكيد هذا شخص نقي وهذا شخص صافي وبيستاهل فعلا الابتسامة.
1: للأمانة بهذا الموضوع رح نحكي فيه
0: بفقراتنا اللاحقة.

0: فمعناتها هذا الشخص يلي شفته وفر على حاله على الأقل يعني 15 دولار أو 20 دولار مخالفة. مو
1: يعني على
0: غير النظرة الحلوة وغير يعني نظرة الاحترام اللي نظر له منك ومن كل حدا شافه أو كل حدا بيعرفه.
1: تماما. هلأ نحن ما بدنا موضوع أنه وفرنا على حالنا.
0: أكيد
1: بدنا
0: أكيد.
1: موضوع الحوافز أن تكون يعني شغال أكثر حتى نعزز هذه الثقافة في مجتمعنا بما يتعلق، لأنه أي شيء إيجابي المفروض يكون مكافأة وليس الحياد بهذا الخصوص.
0: هلأ أي شيء إيجابي أنا بحس أنه يعني هي بشكل طبيعي وعفوي مفروض نحن يكون فينا هذا الشيء ويكون تمام. من داخلنا
1: تمام.
0: حتى لو ما قدم لنا مكافأة أو يعني حوافز
1: 100%.
0: مجرد أنك أنت لحالك حبيت تصبح عليه فهي بتوقع بتكفي.
1: صحيح.
0: صح؟
1: لأنه للأمانة عم نشوف ظواهر كثيرة يعني حاليا وسابقا بخصوص إن كان بتلاقي صبية بالسيارة بتكب محرمتها من السيارة، شاب أيضا نفس الموضوع، إلقاء القمامة بشكل تمام. يعني عشوائي، التجمع بخصوص يعني هذه الأمر هو عبارة عن أمراض، هو عبارة عن
0: صح.
1: بشاعة مناظر. قديش حلو نهتم بالهوية البصرية لبلادنا لأرضنا لمجتمعاتنا حتى.
0: تمام. مشان هيك يعني محافظة دمشق بدأت بتفعيل مخالفات خدمات النظافة شادي كنا عم نقراها سوا، وهي رمي القمامة من شرفة المنزل. تخيل انه معقول في حدا بيرمي قمامة من
1: الكوم. سمعنا.
0: معقولة.
1: سمعنا.
0: بكل الأحوال هي مخالفتها 30 دولار. رمي القمامة من المركبة أنت وماشي يعني إذا كبيت شيء فهي 25 دولار مع حجز المركبة لمدة 3 أيام. رمي القمامة بالدوائر والمؤسسات الحكومية 20 دولار. رمي القمامة أثناء المشي 15 دولار. رمي القمامة في المكان الغير المخصص 15 دولار. ووضع مادة الخبز مع القمامة 10 دولار.
1: موضوع كتير موضوع المهم
0: يعني رسميا
1: حتى بما يتعلق بموضوع الطعام أحيانا بينخلط مع البلاستيك أحيانا يعني

0: تنظيم قائمة بحد ذاتها بما يتعلق بالقمامة. طبعا نحن نعتذر يعني على هذا الصباح اللي له علاقة بالقمامة، ولكن أكيد يعني نحن منحب يبدأ صباحنا.
1: بس هي جنينة سبقت علينا وبلشت بكتير ورد وفل.
0: إن شاء الله.

0: الأسبوع الماضي يمكن كنا أخذين هذا الموضوع شادمة، أنه شو بتقترحوا مخالفات يعني أو عقوبات رادعة غير المادية للمخالفات. هلأ أنا عم يخطر لي فعلا أنه هذا الشخص يلي عم يرمي أي شيء من وهو ماشي بسيارته غير أنه تخالف ماديا، ليش مثلا ما يتصور هذا الشخص، يتصور فيديو وينتشر هذا يعني المقطع الريز على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: أنت ناوية تبهدلي العالم.
0: تماما تماما. وخد بقى الشعب السوري يعني بكل هيك تلويناته وأطيافه وفزلكاته.
1: لا نحن ما بدنا نوصل للمواصيل يعني، لأنه
0: ليش أنت لطيف كتير وأنا بضل شرشبي. يلي عم يعمل هيك فعل ألا يستحق عقوبة فعلا كبيرة؟
1: لا ليكي يعني وقت تتكرر الحالة ممكن يعني
0: يلي بيعملها مرة شادي،
1: بس في أذى نفسي يعني هي الفكرة.
0: معلش مشان هو نحنا في حدا قال إنه في ناس بتدفع ما عندها مشكلة بالدفع ما، بس يمكن لما بيتعرض فعلا لهذا الأذى النفسي اللي حكيته يعني فما رح يكرر.
1: إنه مو من أول مرة دغري يعني تصير فيها.
0: طيب ممكن تتابع لنا يا لهذا.
1: ليكي أنا في عندي اقتراح أحيانا، هي الكلمة الحلوة والكلمة اللطيفة والكلمة المؤثرة بشكل إيجابي ممكن تخليه لهذا الشخص، وخاصة
0: أنت متجسد بأخلاق السيد المسيح.
1: ليكي للأمانة بما يتعلق يعني أنا أحيانا إذا بشوف هذا الإنسان اللي عم يرتكب مخالفة مزعجة، هي ما ممكن تكون إلى تأثير كبير ولكن إنه مزعجة يعني مثل على مستوى أنا أحيانا بشوف مثلا ولد صغير وهو مارق من قدام المحل مثلا بكب تبعية البوزة،
0: طيب
1: بيجي بعيط له بقول له عمو تعال تقول له قديش الأرض نظيفة هون، يعني بطريقة ما بكلمة حلوة انه معلش تاخذها وتعطيني اياها انا بفوت على المحل وفي مكان للقمامه انكبها فيه، فبحسه انه يعني تفاعل معي بشكل
0: كويس.
1: ايجابي
0: كويس.
1: فهون بتبلش الكلمه،
0: بس كمان منيح انا معك وبالكلمه الحلوه، بس بدك يعني ما بعرف نحن بنتفائل دائما وبنفترض دائما حسن النوايا وهيك، بس في احد ممكن يقول لك
1: مقصود
0: يقلك انت شو دخلك
1: تماما
0: صح
1: وصايره هي
0: بتصير هي تمام. فانا هذا يلي بخاف منه يعني بتخاف انت تقحم حالك بهيك موقف
1: يصير في مشكله اكبر،
0: تصير عم تحط نفسك فعلا بمواقف بيخه.

0: كرمال هيك ريهام، يعني خلينا ننطلق من ذواتنا بالبداية، يعني بما يتعلق برمي القمامة، هي الفكرة اللي ممكن قد ما كانت صغيرة ولكن عن جد بتعمر مجتمعات وبلاد. كل حدا عم يسمعنا يبدأ من نفسه، من تربية أولاده، من منزله، لأنه بالفعل هذه الظاهرة عندما تتم بشكل علني فاعتبار أنه بالفعل اللي من برا بده يكون وسخ، فعمليا من جوا وسخ.
1: أكيد أكيد.
0: خلينا نكرس هذه الحالة بمجتمعاتنا لحتى نكون بالفعل مجتمع قيم ويعني قادر على البناء والتطور.

0: خلينا ننطلق من ذواتنا وإن شاء الله بنجرب مع بعض.
1: ما في مشكلة إذا ضليت ماسك المحرمة يعني بإيدك أو أي وسخة أو أي يعني
0: في
1: شيء.
0: آلاف في آلاف الطرق حتى
1: بس
0: إنه
1: لا يعني رمية كتير فعلا تمام. معيب وفعلا يعني صعب ومثير لكتير من المشاعر السلبية.
0: تمام.

0: مشان تكمل الطاقة الإيجابية والحلا بكل شيء مع النظافة مع يعني كمان هيك الاستقرار والجمال الروحي كمان جمال الطقس والبرودة بتعطي كمان يعني هيك طاقة بتعطي شيء حلو ما؟
1: أكيد.
0: سيد ماهر مرهج من مديرية الأرصاد الجوية سعد صباحك.
1: سعد صباحك.
2: الله يسعد صباحكم.
0: صباح الفل
2: كيف
0: يعطيكم العافية.
2: الله يعافيكم يسعد صباحكم.
0: حلوين الهوايات إن شاء الله مكملين.
2: والله هلا الأجواء بالليل لطيفة عم تكون بشكل واضح وفي فروقات واضحة يعني بين الليل والنهار.
1: تمام.
2: وهالأجواء المنعشة بالليل يعني عم تكون مريحة بعد النهارات الحارة. الحقيقة هلا نحن بفصل الصيف، هلا تدريجيا في عنا تأثيرات للكتلة الهوائية الحارة رح تزيد تأثيرها شوي عن الأيام السابقة، في عنا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الحقيقة من هلا تقريبا لآخر الأسبوع، ولكن يعني رح تكون الأجواء بشكل عام هي حارة ولكن ما أنا شديدة الحرارة، ما في عندنا مثلا موجات حارة بس رح تكون أحر من الأيام السابقة بسبب تأثرنا بأطراف امتداد مرتفع جوي الحقيقة، ولكن خلال الليل رح تستمر الأجواء لطيفة نوعا ما، ما رح يكون في عنا الليالي الحارة اللي هي بتميز
0: هذا المهم يكون في نوم مريح يعني ما في
2: يعني هي بتلطف الأجواء شوي وإن كان الحقيقة في شغلة يعني أحيانا يعني بيكون الحرارة جوا داخل المنازل بتضل اللي بتمتص حراره خلال النهار بتضل اجواء حاره خلال صح. المنزل، ولكن لما بنطلع شوي لبرا راح نشوف فروقات واضحه اللي هي بسبب هالتيارات البازالت نوعا ما معتدله بتكون تاثيرها واضح خلال الليل، ولكن خلال النهار في عندنا ارتفاع تدريجي، هلا اليوم تقريبا في عندنا ارتفاع عن يوم امس حوالي درجه مئويه واحده، بتصير درجات الحراره عموما بمختلف مناطق البلاد اعلى من معدلاتها تقريبا من 1 إلى 2 درجه مئويه، هلا بكره تقريبا يعني تقريبا كل يوم في عنا ارتفاع درجه حتى نهايه الاسبوع، راح تصير الاجواء حاره بعد بمنتصف الاسبوع تقريبا، بصير الاجواء الحاره واضحه جدا خلال ساعات النهار، يعني اجواء الصيفيه خلينا نقول العاديه
0: لاخر الاسبوع
2: لاخر الاسبوع تماما، هلا اخر الاسبوع بتكون تقترب الحقيقه حوالي بتكون بدمشق حوالي تقريبا 38-39 يعني بيكون ملحوظ شوي الشوب خلال النهار. أما خلال الليل فمثل ما ذكرنا الأجواء المقبولة نوعا ما.
0: تمام منيح.
2: هلأ الرياح هلأ في عنا طقس توي عم يكون خلال النهار عم يكون نوعا ما هيك شوي فينا نقول إنه مميز إنه في عنا هبات نشيطة بالرياح.
0: بتلطف الجو. نعم.
2: تمام بساعات بعد الظهر عم تكون هيك هالهبات النشيطة بأغلب المناطق.
0: درجات الحرارة
2: هلأ درجات الحرارة المتوقعة لليوم بمختلف المناطق هي حرارات وسطية بدمشق والجنوبية والوسطى حوالي 35-20 الجبلية 28-13 الساحلية 29-23 الشرقية والجزيرة مع أجواء سديمية 41-26 وأخيرا بالشمالية والبادية حوالي 37-23 درجة مئوية.
0: جميل. كل الشكر لحضرتك من مديرية الأرصاد الجوية الأستاذ ماهر مرهج.
2: أهلا وسهلا.
1: يسعد صباحك.
2: أهلا وسهلا.

0: كنت عم قول رح ناخذ مسجات شوي ومشاركاتكم لانه في شيء يمكن عن الموضوع. الرقم اللي اخرته 942 عم يقول يا ريت تفعلوا مخالفه شيف. البلديات
1: مين شيف ابو علاء غزال
0: الشيف. اوكي حلو. على عدم ازاله القمامه من حوالي الحاويات. نحن بزمن
1: فكرة حلوة يعني انه بحالة البلدية هي اللي كانت مخالفة ايضا
0: يعني اي حدا مخالف
1: تتعاقب.
0: اي حدا مخالف او مقصر فنحن منشير لهذا طبعا. الشيء ويعني يجب محاسبته ومن بعد يعني تلافي هذا الموضوع مما كان فعلا اي حدا مخالف او مقصر.
1: فكرتك يا ابو علاء جميلة جدا.
0: شكرا شكرا يا شيف. سلامات من ابو ابراهيم من بورصة عم يقول صباحه. شكرا على الموضوع وهو صباح جيد لانه يرمز للنظافة وليس للقمامة. صحيح تماما.
1: هلا هو نحن مو موضوعنا مشان يكونوا بالصورة هي فقرة من ضمن فقراتنا الصباحية.
0: تمام. أكيد يلي عنده هذا الصباح ويلي بتصبح بهيك صباح مستحيل يكون يعني بيقصر أو بخالف مصطفى سنكي دائما
1: صباحه
0: وكلياته يعني خضار وزريعة وثمار وورد من النشابية. يسعد صباحك. هذا يعني شوي هيك بخصوص الموضوع بخصوص الشيء اللي كنا عم نقوله وهو يمكن يعني كمان شادي استكمالا لموضوع السلامة والصحة. فمبارح كان في بقصر المؤتمرات افتتح فعاليات المؤتمر بحضور الرئيس الشرع بمؤتمر تحت شعار انه سوريا من دون مخدرات. فكتير فعلا يعني كلهم مواضيع متصلة ومترابطة. هذا الشيء اللي بالنهاية هو لصحتنا وهو لسلامتنا. بهذا الموضوع في كتير جهات مسؤولة
1: تماما.
0: طبعا شادي يعني.
1: لكن هي حالة الإدمان على أي شيء في العالم أنا برأيي
0: سيء.
1: موضوع سيء
0: صحيح.
1: فما بالك إذا بحالة كان إدمان على شيء مضر إن كان على الشخص نفسه أو حتى على الآخرين أو على أسرته.
0: تمام.
1: فالانتباه الحذر الكتير مراقبة بهذه الأيام اللي ممكن تكون أحيانا صعبة شوي كان على الأهل وعلى الأطفال وعلى ندير بالنا بأي اتجاه مع مين عم يرافقوا وين عم يروحوا.
0: صح.
1: مع مين عم يتعاطوا
0: المصاري الزيادة المصروف الزيادة كمان اللي بياخده الشاب خاصة لما يكون مراهق. تماماً.
1: ليك يعني في مو بس يعني على مستوى المخدرات في على مستوى القمار الألعاب اللي عم بتصير عن طريق النت إلى علاقة بالمصاري.
0: بعرف حدا داخل بهذا موضوع اللي بيقولوا له الدارك مود أو شيء على النت وهيك وصل فيه الموضوع يعني هو كأنه مدمن على هاي الألعاب أو على هذا القصص وصلت فيه للانتحار.
1: صحيح.
0: فعلا
1: صحيح.
0: فاتت أمه عم تقول يعني وهي الآن بحالة يرثى لها أنه هي فاتت لقيته شانق حاله. تخيل يعني لهالدرجة
1: سمعنا بهذه الحالات كتير ومجتمعاتنا للأسف يعني اللي نادرا ما يحدث فيها موضوع انتحار.
0: صحيح. ما يهمنا بالموضوع هو ما تحدث فيه يعني من وزارة الداخلية انه وعدوا خلال سنتين او ثلاث يعني ان شاء الله يكون فعلا هذا هيك الجدول الزمني دقيق انه ممكن سوريا تكون خالية تماما من ظاهرة المخدرات. وشي مثل ما قلت يعني هو تعرف مو بس بيأثر على المتعاطي أو على المدمن يعني على الفرد نفسه لأنه يلي بده يتعاطى لحتى يمول يعني مخدراته أو هذا المادة يلي بيتعاطاها فهو ممكن يلجأ لأي طريقة وكله طبعا سيء.
1: كله مؤذي.
0: ممكن يلجأ للسرقة من أهله حتى يعني صح. من أي حدا حواليه ممكن يلجأ للقتل للنصب. فكتير الموضوع فعلا صعب وشائك ويعني

بحاجة فعلا لأنه متابع. يكون متابع ومع جهات متعددة وفي تشبيك، ومثل ما قلت بيبدأ من البيت. صح. من البيت أولا، والوقاية هي دائما أهم بكتير من لما بتتفاقم المشكلة وبصير بدها علاج وبدها حل.

0: خلينا ريهم نختم بما يتعلق بهالفقرة اللي حكينا فيها عن المخدرات، بعض المعلومات والأرقام التي تؤكد قديش حرص الدولة على موضوع الحفاظ على المجتمع من هذه الآفة
1: المدمرة
0: نعتبرها المنهكة للمجتمع، يعني اللي بتخليه يأكل بعضه المجتمع.
1: صحيح.
0: فهناك يعني بالنسبة للأرقام أنه 1550 عملية تهريب للمخدرات تم إحباطها، تفكيك 900 شبكة تهريب دولية، يعني انتو تخيلوا قديش الرقم. عندك إغلاق 17 مهمل لتصنيع حبة الكبتاجون. أيضا هناك كان مصادرة لـ20 مستودع للتخزين. الأرقام قديش بتشوف أنه، فإن شاء الله يعني هذا الكلام بده وقت، ويمكن بعد فيه هناك شبكات، بعد فيه هناك من يعني يمول هذه العمليات، بعد هناك فيه من تخزين. فدائما الحرص والمشاركة بهذه العملية إن كان من المجتمع المحلي أو من الدولة، حتى يعني إن شاء الله نوصل لسوريا خالية من المخدرات.
1: تمام. وكتير مهم دائما مبدأ يعني الثواب والعقاب والمكافأة والحوافز اللي حكينا عنها خلال هذا المؤتمر مبارح. كان في تكريم ل يعني لحدا من أسر الشهداء اللي قضوا أثناء مكافحة يعني عملية مخدرات، أو يعني ما بعرف التفصيل تماما، لكن تم في تكريم لحدا من ذوي يعني هدول الأبطال يلي كانوا عم يتعاملوا مع عملية مخدرات. فإن شاء الله فعلا نسمو ويعني ندعو أنه تكون بلدنا مثالية قدر الإمكان. فعلا منحبها مثالية، مو بس جهود دولية أو جهود حكومية محلية، كمان ذاتية دائما بنبدأها من حالنا.

0: لطالما كان هناك رسائل بالفعل يعني حتى احيانا ممكن نمرق بعض الرسائل انه ما نقراها بكون ما في الى داعي. طبعا مو من مبدا عدم احترام الغير، ولكن يعني احيانا بدنا نمرق وقت لحتى نستفيد قدر الامكان. هلا ليكي ما اجمل الرساله اللي عم بيقول عم بيتنفس عبق الوطن في الغربه من خلال اذاعه دمشق. الله يسعد صباحك يا عبد الناصر الحسن من صوران حماه ولكن مقيم في هولندا،
1: متابع ويرجعك سالم ان شاء الله يا رب نلتقى. المهم نعرف انكم يعني رجعتوا على البلد وهيك انبسطتوا وفعلا رجعت لكم الذكريات الحلوه.

0: بشوفها يعني عمل
1: هاد هون
0: هلا من دو إيه إيه ليك لما بصادف عمل نظافة فبقول له يعطيك العافية يا ريت تكون العقوبات رادعة وبشدة لكل المخالفات وصباح الإشراق يا رفاق.
1: ما عرفنا مين
0: لا ستم الناس
1: خلي تماما يسعد صباحك.

0: الصورة كتير جميلة يا عبد الدملخي، مو هيك؟
1: عبد الدملخي.
0: الدملخي يعني الصورة مع الطائر هذا، ما بعرف شو نوع
1: حسون،
0: ما بعرف
1: عاشي ومعشوق.
0: أول شيء للحظة فكرت بشي سجن. طلع العصفور هو اللي بالسجن
1: وعم يتابعنا على الشاشة.
0: تماما، عم بقول عن جد حبوا بلدكم والله العظيم، لما يكون وطنك بيتك بيكون أجمل وأنظف وأحلى.
1: صحيح،
0: تعالوا تغربوا وشوفوا الألم، حبوها لسوريا.
1: شو هالاستفادة يا عبد؟ شو هالاستفادة؟ ليش بدك يعني نتألم؟ لا، نحن بنقلك أنت تعال وارجع على بلدك.
0: لكل يعني لكل مغترب يرجع على بلده سالم غانم ويرجع هيك.
1: آمين.
0: هاللمة
1: يعني. أكيد يعني
0: تعودنا لها.
1: أكيد هو ما قال، بيقولوا شو جابرك على المر غير الأمر
0: منه.
1: فما طبعا تغرب وما سافر وما عاش المعاناة والألم إلا كل يعني مضطر أكيد. فإن شاء الله الله بيفرج على الكل
0: إن شاء الله. أم مازن بدمشق عم تقول صباح الخير لأحلى ورتين شادي وريهام، حابة كتير رجاء أن تقرأوا رسالة كما هي.
1: طيب.
0: أنا محروق قلبي من مشهد ببلدنا وأتمنى أن تفرض أكبر غرام عليه، وهي الدخان الأسود من عوادم المركبات وخاصة السرابيس، والله أكاد أختنق إذا كان خلف هكذا مركبة، فهي تنشر أكبر تلوث رئوي وتسبب أخطر الأمراض، يجب مع الغرامة الكبيرة إيقاف المركبة حتى يتم الإصلاح. على فكرة
1: صح.
0: يعني سبحان الله عبقراها وأنا ماني عارفان شو، وكنت ببالي وقتنا نحكي عن الزاوية المرورية وعن المخالفات المرورية جيب سيرة هذا الموضوع، وتحديدا في الصباح الباكر اللي بيكون طالع عم يستنشق نوعا ما هواء نظيف، اللي طالع بيلعب رياضة، اللي رايح باتجاه شغله إن كان على بسكليت ولا مشي ولا على
1: هي فرصة لحتى فعلا
0: لحتى يتنفس الهواء النقي تماما. ومع هيك عم يكون في السرافيس. ان شاء الله يكونوا عم يسمعونا يعني الاكبر قدر من يعني السائقين الاليات اللي العموميه، كثير هذا الموضوع مزعج، وحتى الاليات الثقيله احيانا بيكونوا حتى يعني
1: هي المشكله بتكون
0: الاليات التابعه للدوله طبعا
1: من الاليه نفسها،
0: هي المشكله بتكون بعدم الاحتراق بشكل سليم بالنسبه للمركبه، فيجب اصلاحها بيكون في فهو بيقل المروه انه يصلحها الشوفير. فتوجه رجاء رجاء اخوتي السائقين حافظوا على نظافه مركباتكم.
1: ما عم ياذي مركبته، ما عم ياذي السياره
0: مع الوقت اكيد، لانه ما يعني في احتراق صحيح بيتم، فمشان هيك عم بيطلع هذا الدخان. فنرجو المتابعه من الجهات المعنيه ونرجو الحذر من الاخوه السائقين بخصوص يعني العوادم.
1: صحيح.

0: صار وقت نحن وياكم نفتح موضوعنا الصباحي بما يعني يا قررنا أنا وريهام أنه نحكي معاكم بهذا الخصوص.
1: هاتوا لنشوف أنه قررنا.
0: فالفكرة يعني خلال هذه الدقائق قبل موجز الأخبار، وأكيد المتابعة ستكون بعد موجز الأخبار إن كان برسائلكم أو حتى بعض الاتصالات، يعني سأشدد على كلمة بعض الاتصالات حتى
1: لأنه قررنا فكرة. كمان يا جماعة مو تعال نقول لهم أنه قررنا أنه عن جد خلونا مع احترام

0: تمنى للجميع.
1: أكيد.
0: لما بدكم تحكوا قدر الإمكان أرجوكم بلا تحيات وبلا أمنيات، ويعني مشان ناخد أكبر قدر ممكن، نلحق أكبر قدر من المشاركات تكون يعني أجوبتكم فورا بخصوص السؤال.
1: طبعا.
0: هيك بنختصر وقت ويعني بنقدر ناخد أكثر اتصالات.
1: أكيد بلا مستحى من الجميع. يعني الفكرة أنه يا جماعة أنتوا على العين والرأس، وأكيد بنعرف قديش محبتكم غالية على قلوبنا وقديش تحبوا إذاعة دمشق، ولكن أنه نفتح مجال أحيانا للمتصلين الجدد اللي عم يشتكوا لنا أحيانا من تحت الهواء، أنه يا أخي في مستمعين
0: ما بيعرفوا،
1: ما عم يخلوا لنا مجال
0: وما بيعرفوا يمسكوا الخط. يعني مثل في حدا صار عنده خبرة ما شاء الله كيف بيعرف أنه يعلق معه الخط ويطلع هواء.
1: تمام.
0: ما عنا تحيز لأي حدا، أكيد ما عنا يعني محاباة لأي حدا، بيوصلنا الاتصال مثل ما هو.
1: تمام.
0: ما عنا انتقائية، ما عنا اختيار لحدا.
1: سؤالنا الصباحي مباشرة يعني مشان ما نضيع الوقت، من هو الشخص عزيزي المستمع الذي يعني بحالة لا سمح الله فقدانه أو الابتعاد عنه بتحس بالضياع؟
0: الله لا يضيع لكم
1: شادي
0: لا دخيلك.
1: فجواباتكم بانتظارها بعد موجز الأخبار، ويسعد لي صباحكم سوري.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السيد الرئيس أحمد الشرع يؤكد في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات أن سوريا تمد يدها إلى دول الإقليم والعالم لبناء شراكة فاعلة تتصدى لهذا الخطر العابر للحدود. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا يكشف عن إنتاج فيلم بعنوان إمبراطورية الكبتاغون ضمن جهود التوعية وكشف أبعاد ملف المخدرات في سوريا. القنصل السوري في واشنطن أحمد المالاتي يبحث مع مسؤولي مكتب الشؤون القنصلية والمكتب القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بمباشرة الخدمات القنصلية. البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة وبالتعاون مع مكتبي الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي تنظم فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفد الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يجري سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود الجمركية العربية والدولية وذلك خلال زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية. وفي خبرنا الأخير مدير عام المؤسسة السورية للبريد عماد الدين الحمد يعلن أن البريد السوري سيبدأ باستقبال الطرود البريدية من

كافة دول العالم بداية من الشهر القادم. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: يسعد صباحكم من جديد، واهلا وسهلا بكل يلي انضموا لنا على هواء اذاعه دمشق.
1: اوعدك اوعدك وانت

0: بفقرة طرب على الصبح بدنا نسمع بصوت سعاد محمد من كلمات الشاعر مجدي نجيب والألحان لمحمد سلطان. أوعدك
1: تفضل حبيبي أوعدك.

وعدك أوعدك وانت عيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي أوعدك وانت

0: يسعد صباحكم.
1: دائما صباحكم بالخير يا وجوه الخير من جديد.
0: صباح الخيرات والليرات.
1: أكيد رح نكون بموضوعنا اللي سألناه قبل الموجز، من هو الشخص الذي إذا فقدته أو يعني ابتعدت عنه
0: تحس حالك
1: في ضياع؟
0: الله لا بنرجع بنقول الله لا يضيعكم رأي ولا يضيعكم قلب ولا يوجعكم قلب، ودائما كل يلي بتحبون حواليكم.

0: وطبعا أهلا وميت سهلة بكل مستمعينا القدامى يلي منعتز فيهم، وأكيد يعني هنن يلي كبرونا وهنن يلي وصلونا. وأيضا بدنا نرحب بمستمعين جدد، حابين نسمع من مستمعين جدد يشاركونا ويكونوا معنا ويكونوا أصدقاء من جديد لإذاعة دمشق. خلينا نذكركم، حاولوا يعني يلي مالكم بالعادة تراسلونا ولا تشاركوا معنا، حاولوا أنه تكونوا معنا هلأ بمشاركاتكم، وأكيد رح نعطي المجال لمستمعين جدد لحتى يكونوا معنا. يلي ما متعودين أنه تشاركونا بس بتسمعونا، حاولوا أنه تشاركوا معنا. وأرقام هواتفنا هي 225-346 225-347
1: ورقم الواتس 0989-10950.

0: فإذا مين هو الشخص يلي إذا بعدت عنه أو ما كان حواليك بتشعر بالضياع، بتشعر إنه في شيء ناقصك، بتقول دائما في شيء ناقصني، في شيء يعني حاسة إنه ناقصني شيء. هاي الجملة منكررها، حاسس أو حاسة إنه ناقصني شيء، في حدا مو معي. مين هو هذا الشخص وليش؟ نبلش بالرسائل
1: من
0: عندك.
1: يعني أولى المشاركات من سيدة جميلة نجار من السويد، عم بتقول بالتأكيد أولادي ثم زوجي. يسعد صباحك يا جميلة.
0: هلا بال يعني بالعموم يمكن دائما العيلة هي أهم شيء، صح؟
1: ايه.
0: فدائما يمكن يعني الأم، الأب، العيلة، الأولاد، الزوج. بلكي في أشخاص مهمين بحياتكم غير العيلة. طبعا العيلة دائما هي مرتبة، بالمرتبة الأولى ورقم واحد، لكن ممكن يكون في أشخاص غير العيلة. مين؟
1: رسالة لطيفة من أحمد من ألمانيا، عم بقول جهزوا السجاد الأحمر جاي الأسبوع القادم
0: يا ميت أهل.
1: أنا
0: وسهلة.
1: وولادي الخمسة منضيع بلا زوجتي.
0: هي بالشام
1: لاحقين،
0: بس بلكي هي رايحة تنبسط بدونكم وانتم بتضيعوا بدونك.
1: ان شاء الله بترجعوا بتلتقوا عن قريب يا احمد.
0: ان شاء الله يا رب. صباحك ورد.

0: طيب خلينا ناخذ اتصال. الو
1: الو
2: الو
1: يا صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: يا هلا سليمة،
2: كيفكم؟
1: حي الله، كيفك؟
2: والله صباحكم مبارك
0: للجميع.
1: انت كمان
2: اكيد.
0: هاتي لنشوف سليمة.
2: هلا، انا كان زوجي الله يرحمه ويرحم امواتكم مسك
1: ابنه
2: صغير، كان عنده سنة ونص، مسكه وقع على الاسطوح واختفى نظره، فزعل عليه كثير وصابته جلطة. طيب استر عنكم، هو راح فولادي صاروا يبكوا عليه وقالوا له ماما بدنا بابا، من وين بدنا نجيبه؟ قلت لهم هو بالسما. قالوا ركبنا نطلع. قلت لهم فيها بالطياره يا بالصاروخ؟ قال لي لأينه اسرع؟ قلت لهم الصاروخ. قال لي طب يلا طلعينا. فانا عيشتهم بحاله خياليه، بحس انه هنين شافوا ابوهم وارتاحت نفسيتهم. فقلت لهم والله لركب بالصاروخ وعلي فوق العلالي واطلع لك وحدي لفوق واقعد جنبك يا غالي، وانا عم بطلع لك لفوق قلبي محمل ولع وشوق، ومن قلبي بهديك هالطوق يحمك وتبقى ببالي. تعبت كتير توصلت لك وكل شي عندي جبت لك، عييت وانا بحن لك ويا ريت تشفق على حالي، ويلا خلينا نركب بالصاروخ ونشوف الغوالي.
1: الله
0: يخليك فوق راس اولادك يا سليمة، وما
1: يرحم من فقدت يعني. طبعا
0: شكرا. باي.
1: شكرا يا سليمة. سلام. صباحكم من ابو بشير من حلب. انا افتقد للوالدة من حوالي عامين، الى الان لم استطع نسيانها. الام اغلى ما نملك. يسعد صباحك يا ابو بشير. اتصال. الو
3: الو
1: الو صباح الخير.
3: صباحو.
1: يا صباح النور.
3: صباحو، كيفكم؟
1: الحمد لله. مين؟
3: فوزي جوني.
1: اهلا وسهلا، كيفك؟
3: هو ابو الفوز بس فوزي جوني.
1: يا ميت اهلا وسهلا.
3: بس هم دريس مثل بعضها. انا انتو كيف؟
1: ربي يسعدك. تفضل ابو الفوز.
3: بالنسبه لسؤالكم، المشاعر الإنسانية ما لها تحديد نهائيا. احتمال يكون صديق، احتمال يكون زميل بالشغل، احتمال يكون أو أم أو أب أخ أخت حيضة. المشاعر الإنسانية ما لها تحديد نهائيا، حسب الوضع، حسب شو اسمه. زمان في شاعر بيقول بالنسبة للأولاد، هو بيقول بالنسبة أيهما البائن والفقد، وما بعرف ما بتذكر بالضبط البائن والفقد يعني مين ما فقدت، بتقول انه هذا هو اللي كان افضل، هذا كان في شغل. بتقول صح،

0: بدنا بالنسبة لأبو الفوز تحديدا.
1: عن الفتاة أيوه.
0: إيه مين هو الشخص يلي بتشعر إنك فاقد شيء؟
2: ضايع بلا.
1: أكيد أكيد الأم، يعني هي يوم فقدت الأم غير
0: الله يرحمه الله يرحمه. بلكي نحن عم ندور. شكرا بكل الأحوال يا أبو الفوز، يعني اللي راحوا لرحمة ربهم ما عاد فينا أكيد نسترجعهم إلا ببالنا وبذاكرتنا وبالدعاء لهم. بس نحن بلكي عم ندور على أشخاص، يعني شخص له تأثير بحياتك، هذا يلي نحن عم ندور. وبلكي مندور على حدا من الأحياء. الله يرحم الأموات يا رب، ويعني الحي أبقى من الميت. شكرا يا أبو الفوز، يسعد صباحك.
1: الشغلة 45 ثانية إذا فيكم اسمحوا لي فيها.
2: تفضل. ألو.
1: تفضل. 45 في جاينا مستقبل بعد سنة، بعد أقل من سنة، بعد أكثر من سنة، الذكاء الاصطناعي جاي مشكلة عالمية ما حدا شعران فيها. حكينا فيها ذاك اليوم في
0: برنامج. بلشت ليش لبعد سنة أو سنتين؟ بلشت
1: بس لا الخطورة السماء ما شعرنا فيها.
0: صح.
1: بدهم يشتغلوا بالمشافي. المشافي بتستغنوا عن كثير أطباء. هالأطباء يروحوا لوين؟ يهاجروا لبرا. برا بدهم يكونوا مستغنائين عن أطباء قبل. بدهم يكشفوا من برا. عرفتوا كيف؟
2: كمان فكرة يعني ما بنعرف شو الله كاتب لنا بالمستقبل.
0: شكرا. شكرا.
2: بكل أحوال فكرتك أكيد واردة يا أبو الفوز. يسعد صباحك. صباح الخير لسوريا الحبيبة التي نتنفس هواها من خلال الاستماع لإذاعة دمشق في ساعة الصباح الأولى. ركان من بلجيكا، يسعد صباحك. يسعد يا سيد ركان.
0: بس دقيقة ظريفة هي، قال إذا غابت نجوى عني بضيع أنا أريج. مين نجوى؟ نجوى كرم ولا نجوى رفيقتها ولا شو؟
2: يسعد صباحك يا نجوى ويا أريج.

0: معالي عم تقول بصبح عليكم، أنا من 13 سنة ما شفت أولادي، هنن يلي كسروني، بتمنى أرجع شوفهم عن قريب إن شاء الله. يا رب الله يفرح قلبك يا ست معالي. في اتصال.
1: ألو،
2: يسعد صباحك استاذ فادي.
1: يسعد صباحك
2: مدام ريهام. يسعد صباحك،
0: تحياتي. لو ميت سهلة صباح الفل
2: اللي بياكم.
1: كيفك؟
0: هات لنشوف.
2: الحمد لله. أبو ياسر
1: حكي على عيني وراسي. هات لنشوف يا أبو ياسر، مين هو الشخص اللي بتضيع بلا؟
2: هن بالنسبة للزوج، للمرأة والرجل، هن الثلاثة، الأب والأم والزوج المخلص والزوجة المخلصة. هدول الثلاثة من راسك ويقوم يعني.
0: صح. بعيدا عن العائلة، نحن عم نسأل بلكي بعيدا عن العائلة، لأنه هذا يعني يكون. إيه إلنا أمر مفروغ منه.
2: هذا بيكون صدر الرحيب اللي فيش قلبه الواحد.
0: طيب شكرا يا أبو ياسر.
1: صباحك
0: في الصباح. نعمت من حلب عم تقول بحس بالضياع لما ببعد عن إخواتي، أكيد الأولاد والزوج هنن عمري وحياتي، لكن دون إخواتي بضيع لأنهم الهوى يلي بتنفسه.
1: الله يخلي لك.
0: حلو لما بيكونوا الإخوات مو مجرد إخوات، يعني لما بيكونوا أصدقاء، لأنه مو كل أخ هو صديق، فشكلهم إخواتها أصدقاء. الله يخلي لك ياهم فعلا يا نعمة.
1: وليك على سيرة يعني في المثل اللي بيقول أنه تحديدا الأخ مفقود، يعني بالنسبة لأنه الزوج قد يكون موجود والابن قد يكون مولود، ولكن صح. الأخ مفقود.
0: صحيح.
1: لا سمح الله اللي بيفقد أخوه يعني بيفقد كتير أشياء غير قابلة للتعويض.
0: الأخ طبعا يمكن أول ما بينتابنا شيء يعني هيك مؤلم منقول أخ.
1: تماما.
0: فالأخ مهم. الله يخلي أخوات الجميع ويكونوا يعني فعلا أخوات. أبو أحمد من حلب شو عم يقول؟ صباحكم أحلى وردات. أنا فقدت أبوي اللي كان هو سندي الوحيد، هو يلي كسر ظهري.
1: سلام.
0: الله يعوض. يعوضك خير أبو أحمد. في اتصال جنينة.
1: ألو. ألو صباح الخير.
0: معلين صوت الراديو كتير، شو القصة؟
1: حتى نسمعكم صح نوطي صوت الراديو. مين معنا؟ ألو.
0: طيب خلينا نأخذ غير اتصال مباشرة أو نقرأ رسالة.
3: ألو.
0: صباح الخير.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير. صباح الورد.
0: يا صباح الفل والياسمين، وين هالغيبة؟
3: والله أنا بين الأيادي.
0: أهلا وميت سهلة، نورتنا يا سيد أبو عثمان.
3: الله طول عمرك وخلينا ياكم ولا إحنا منهم نعطلني.
1: طول عمرك. تفضل أبو عثمان.
3: والله يا أستاذ شادي شو بدي أقول لك، ما بعرف، هي مو شخص واحد، واحد إذا فقد وقضية هي أكثر من شخص. بس راح نقول شخصين نحن.
1: هذا نشوف.
3: اللي هي البلد والزوج المحب.
1: صح.
3: الزوج المحبي المحترمي اللي ساعد زوجة إذا ضاعت لا سمح الله أو فقد تضيع.
1: تمام.
3: البلد إذا الإنسان ضيع ضاع،
1: بضيع كل شيء إذا ضاع البلد للأسف.
3: وصباحكم
1: الله يحمي البلاد والزوجة
0: والعباد. شكرا يا أبو عثمان. يسعد صباحك.
1: سلامات.

0: اتصال او مسج ناخذ اتصال. الو
1: الله يصبحك بانوار النبي.
2: اهلا وسهلا يا يحيى.
1: وتحياتي لكم يا استاذ دريهم الزين وشادي حداد.
2: يسعد
0: صباحك يحيى. صباح الفل. هات لنشوف مين هو الشخص يلي ما بتقدر تكمل حياتك بدونه مثلا.
1: الله استاذ الشخص انسى اول شغله ابوي واخوي.
2: اها
0: نعم. موجودين؟
1: لا وفاتكم عمرهم.
0: الله يرحمهم. الله يرحمهم. بس مكمل الحياة بدها تكمل ما يا يحيى؟
1: شيء اكيد يا انت شيء اكيد
0: بدها تكمل. طيب يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك يا يحيى.
1: شكرا. والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام.
2: هلا ليكي عم تقول سلام. اكيد نحن بحاجة الاحباء حوالينا ليدعمونا، بس الحياة صعبة بكل المقاييس والظروف، وبنحتاج
0: يعني تحتاج
2: منا كأشخاص نقدر نتأقلم فيها
0: تماما
2: وبكل الظروف لحالنا. بس الشيء اللي بحس حالي ضايعة بدونه أمانة هو الراديو.
0: آه حلو. حلو. لكان يعني منوسع الدائرة وما منقول أشخاص بس،
2: ممكن يكون
0: بلكي في أشياء
2: مدمن عليها.
0: ايه تمام.
2: صباحك يعني. يا سلام وهيك. ايه سلام
0: تمام. سلام ضل اسمعينا ومبسوطين انك عم تسمعينا. مبسوطين
2: أبو
0: فعلا.
2: ابو علاء من حمص عبقول صباح خير يا وجه الخير. مرتي هي الشخص اللي اذا بعد عني بضيع. الله. الغزل عند الصبح.
0: يسعد صباحك لك يا ام علاء.
2: في اتصال. يلا منروح للاتصال. الو
3: الو
2: يا صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك.
2: اهلا وسهلا.
0: اتصل ابو ياسر معناته هذا ابو طلال.
3: ابو طلال يلا تفضل في رد
0: على السريع. تفضل ابو طلال.
3: كيف صحتكم؟
0: الله, الله يسلمك.
2: تمام الحمد لله.
3: انا طبعا ما بستغني عن شريكه عمري. انا طبعا
2: الله يخلي لك اياها.
3: انا متحملتني على السراء والضراء وانا متحملها على السراء والضراء.
2: والله نحن عم نشيل كتف عنا يا ابو طلال. لازم لازم يعني تكافئنا زوجتك.
3: يعني ما بيخلى الامر مشاكل يعني.
2: حبيب القلب ربي يسعدك.
0: السياره ما انا شريكه معك كمان يا ابو طلال و يعني ما بتقدر تستغني عنها؟
3: لا طبعا ما بستغني عنها.
0: مو
3: عمري لان
0: لا عم بحكي على السياره. على السياره
2: كمان عمري.
3: السياره ايه السياره اي باب رزق اي طبعا.
0: مو
2: اكيد اكيد الله يرزقك.
3: طلع عندي تقريبا شيء 15 سنه يعني.
2: الله يرزقك يا رب.
3: الله
0: شكرا, شكرا يا ابو طلال. يعني نحن عم نقول انه كمان في اشياء بتكون غاليه على الانسان.
2: اكيد لك
0: مو بس الاشخاص. والسياره طبعا بالنسبه لابو طلال هي مو بس باب رزق، يمكن كمان رفيقته وشريكته رفيقه
2: درب. وللرجل السياره يعني كثير مهمه.
0: تحديدا مهمه. اهم من الساعه.
2: اهم من كثير اشياء.
0: طيب يسعد صباحكم.

0: علي من دمر عبو الفقدان الأم أصعب فقدان بالموت هو أصعب تجربة قد يمر بها الإنسان. إنه صدمة تترك فراغا عميقا وحزنا شديدا تمتد لعدة سنوات. كل فقدان بعدها سهل التجاوز.
1: صحيح.
0: صباحك يا دكتور علي. في اتصال؟ ألو؟
2: يسعد صباحك.
0: هلا عمي أبو علي.
2: يكون كيف صحتكم وصلاتكم بخير يا رب.
0: الحمد لله. تفضل أبو علي.
1: كيفك أبو علي؟ شو أخبارك؟ الله يسلمك. الله يخليك. الله يخليك.
2: ناكل كثير يا جماعة.
0: الله يسعدك.
2: ناكل كثير.
1: ضايع بدوننا؟ ضايع بدوننا أبو علي؟ الله يخليك يا رب.
0: نعرف.
1: تسلم يا رب.
0: مين هو الشخص اللي ممكن إذا فقدته بتحس بضياع؟ مو الفقدان بشرط بمعنى الموت. إذا ابتعد عنك أحيانا بتحس بضياع.
1: إذا سافر ممكن، إذا ما شفته.
2: نعم، على أول في حالة شوق وترقب حتى يجي أو هيك شيء. أما الصديق الوفي، عرفت شو؟ الصديق الوفي يعني إذا بتفادي بالروح قليل عليه.
0: أنت موجود عندك هذا الصديق الوفي؟ إنه يعني بتحس؟
2: والله تعرف الصديق الوفي أستاذ نادر له إجابة، يعني كل مثلا مليون زلمة له واحد وفي.
0: طيب عند أبو علي موجود هذا الشخص اللي إذا فقده بحس بالضياع؟
2: بدك الصراحة ولا بدك الصراحة؟
0: تفضل. أكيد الصراحة.
2: صراحة أولا حضرتك أنت والمدام ريهان، المدام رنا العزيز، يحسن نقول أن هدول اللي أنا صار فيهم بس 70 سنة أصدقاء عن جد، لأني
0: ربي يسعدك. والله عم نقدر هذه المحبة، يعني وعلى العين والراس دائما أنتو.
2: والله العظيم أقسم بالله يا مدام ريهام ويا أستاذ شادي يا مدام رنا العلي، عرفتي؟ أقسم بالله مو بتتفادي بالروح وبس.
1: صادق شكرا. تسلم الله يخليك يا أبو علي.
2: مشاعرنا لكم ما عم نخلي منعكر، يعني
0: يخلي لي إياك.
1: شكرا.
2: نعم فضل مدام.
1: لا عم نقول لك
0: أقول خليل إياك. وشكرا لاتصالك بكل أحوال. يسعد لي صباحك.
1: شكرا لمشاعرك. شكرا والله يديم المحبة. شكرا أبو علي
0: حبيبنا. سلام.

0: رغدة من جبلة عم بتقول صباح الخير، بحس حالي ضايعة من دون أختي ورفيقتي ورفيقة دربي. يسعد صباحك يا رغدة،
1: إن شاء الله دايما مجموعين مع بعض.
0: معكم محمد. أم محمد زغنون من ريف حلب الشمالي عم بتقول أكيد عيلتي أولا وأخيرا. يسعد صباحك يا أم محمد. أبو سامر تحياتي لكم. الشخص الذي إذا غاب عني أشعر بضياع هو الصديق الحقيقي، لأنه ليس مجرد رفيق بل سند في الشدائد وراحة في الأوقات الصعبة، ووجوده يختصر كثيرا من التعب. يسعد صباحك يا
1: أبو سامر.
0: محمد جمال عم بقول ضيعان شخص حبيته وبيني وبينه رفقة وعشرة عمر. محمد جمال الحاج يسعد صباحك. ابني علاء والإذاعة إذا عد دمشق قصده السلطانة أم علاء. شكرا يا أم علاء،
1: إن شاء الله دائما بتلاقينا وما بتضيعينا ويخلي لك ابنك يا ست أم علاء.
0: اتصال. ألو.
2: الله يسعد صباحكم يا أستاذ شادي ويا
0: ربي يسعدك عمي أبو حاتم.
1: أهلا يا ربي يسعدك.
2: الله يطول عمركم، بس هلا فتحت الراديو ما عرفت شو الموضوع.
0: الله يسعد لي صباحك بكل الأحوال. عم ندردش نحن، مين هو الشخص اللي إذا فقده أبو حاتم أو يعني
1: ما كان حواليه
0: بحس بالضياع؟
2: بس أنت عليك أستاذ شادي الله يخلي.
0: مين هو الشخص بتحس بدونه بالضياع؟
2: مين هو الشخص
0: اللي بتحس بدونه بالضياع؟ اللي بتضيع بلا.
2: والله أنا بحب الإنسان اللي بيعمل خير، وشاب الإنسان اللي بيعمل خير ويكون كرامته غالية عليه.
0: أيوة.
2: وهذا الإنسان اللي ما بيضر هذا بحبه كثير أنا.
0: لك ربي يسعد صباحك عمي أبو
1: الله يكترون حواليك. الله يكترون حواليك.
2: الله يخليك غني.
0: يلا تكرم عيونك.
1: شكرا.
0: تكرم حبيبنا.
2: الله يكرمك. شكرا.
0: ارجع.

0: هيك عم نلاحظ انه في اسماء جديده يعني حتى من خلال رسائل. رمضان من برلين عم بقول انا بدون بناتي بحس فعلا حالي ضايع، هنن كل حياتي.
1: الله يخلي لك اياهم، بيتك بالجنه
0: مع مشاهدتنا يعني من خلال التلفاز من برلين. يسعد لي صباحك، كل المغتربين صباحكم خير. صباح الخير، صباحكم جول وياسمين. تيماء بيطار يسعد صباحك، ما في مشاركه. اتصال من صاحب الرقم اللي اخره 527 للاسف ما فينا نرد من هون، ما بعرف بدك ما عم بيجينا، المفروض يكون في عن طريق الكنترول. ما كان في ارقام هواتف بيننا، افقد لاصدقاء قدامى فرقتنا سنوات الحرب. تحياتي لكل اصدقاء كادر الاذاعه العريقه.
1: شادي عمي انا من تحت بالعكس.
0: منى حرح من حلب يسعد صباحك، عم تقول لاصدقاء القدامى. في اتصال؟ في اتصال. الو
2: الو، صباح الخير استاذ شادي.
0: يا صباح النور.
2: صباح الخير للمدام ريهان.
1: يا صباح الفل.
2: محمود من حمام.
1: اهلا يا محمود، كيفك؟ شو اخبارك؟
2: الحمد لله تمام بخير ونستر الله.
0: هلا
2: قصه اللي بحس بفقدانه. هي زوجتي وقت تطلع الضيعة عند اهلها يومين ثلاثه.
1: ايوه بتروح بتسافر عند اهلها،
2: بتروح الضيعة بتنام عند اهلها يومين ثلاثه وبترجع على حمل المدينه.
1: عكس انت، عكس الازواج يلي بترتاح لما زوجاتهم بتسافر. ما
2: لا ما يعني بتحس
1: فعلا ايه بتترك فراغ،
2: رغم انه انا بساعدها بالطبخ وساعدها بكل شغل البيت، بس بتحس فيها لها فقده.
0: اها
1: تفتقدها.
0: الله يخليكم لبعض.
2: بس مدام ريهام، بس في ملاحظه بالنسبه لموضوع النظافه، انت حطيتها موضوع النظافه. يعني انا بيتي هون عن قابل مركز امتحاني، وقت طلاب نهار السبت كانوا يطلعوا الامتحاني، يطلعوا الطب المارسي يطبوا كل الوسخ
1: للاسف. وين بيتك محمود؟
2: بيتي صار على 40 بمدينه حما.
1: يعني للاسف
2: يعني بتطلع طلاب
0: بتروح ظاهره ظاهره مشعه.
2: لازم يكون في تاكيد او تدخيل ماده النظافه من هذنا. يعني نصير نحافظ على نظافه الشوارع. ونفس الشيء الوضع عم يتغير، السياح اهل البلد وقت بيكونوا عند النواعيش بيشتروا قهوه او بسكويت او شيء بزتوا الفوارق عند الناعورة بنهر العاصي.
0: هون بهالاماكن المفروض تجديد العقوبه اكثر.
1: صح، اماكن السياحه.
2: احدى السواح الاجانب يعني الحمد لله صار في سياح يتزع على البلد. يعني قالت لي انتم عم تنزعوا منظر النواعيش بها تروح.
1: صحيح
2: 100%. يعني يرضى الاهتمام بهالموضوع
0: ان شاء الله. الله يسعد صباحك يا محمود.
2: يسعد صباحك.
0: شكرا
1: شكرا صباحك.

0: يسعد صباحكم. عن جد أنا عندي صديق إذا غاب عني كتير بنقهر من كل قلبي، لأنه معه بنسى حالي، لأنه روحه مرحة وبيساعدني من غير مقابل ومن قلبه. ممكن تسمعوني أغنية يا غايب لفضل شاكر مع صاحب الرقم اللي آخره أنا طالب كاتب 423. يسعد صباحك يا طالب.
1: إن شاء الله دائما مجموعين مع بعض.
0: صباح خير الورد شادي وأحلى ريهام، بداية أسبوع جديد اليوم الصبح كنت عم بسمع قبل ما أروح الشغل، حكيت على يلي رمى الورقة بالمكان المخصص. أنا نزلت من البيت طلعت
1: سكرة فتحتها
0: تذكرت كلامك ما رميت الورقة، تمت بيدي حتى لقيت حاوية. كل حب والتقدير إلك كل ريهام.
1: حلو منيح،
0: يسعد
1: في صوتها معناتها لكلامنا.
0: أنس كل الحب، يسعد صباحك.
1: صباحك يا أنس.
0: في اتصال شيء؟ يلا صباح الورد شادي وريهام والمخرجة جنينة. أنا وفاء، أنا بضيع من دون أختي، هي الهوى اللي بتنفسه، ما بتخيل حياة من دونها. الله يخليكم لبعض، كتير جميل موضوع يعني صداقة الأخوة أحيانا يكون متقاربين.
1: معتز ومعاذ ومقدام.
0: فقدان الأب بالدرجة الأولى هو يلي السند، ويا ريت نسمع أغنية لمحمد جمال بهديها للوالدين. ثلاثي المرح معتز ومعاذ ومقدام، يسعد صباحكم. قال إمتى إذا فقدنا الأمال؟
1: إذا فقدنا الأمان
0: نضيع جميعا. يسعد صباحكم. صاحب الرقم لأخر الصفر.

0: ونيس يعقوبيان من حلب، يسعد صباحك بداية. عم بقول عادة اللقاء تجمعني، لقاءات تجمعني بصديق الطفولة مسميه طبعا، التحية لمحمد عمار رحماني حمامي
1: مهندس زراعي،
0: بيستعيد الذكريات منذ أيام الحضانة في معهد الإخوة الحالي في حلب، وعدنا نلتقي في مرحلة الثانوية. اليوم نجتمع كل جمعة على فنجان قهوة في جلسة تجمعنا مع أصدقاء مشتركين. سلام الحار لصديقي الحميم. شكرا يا بسام، يسعد صباحك. بعيد عن العيلة، عندي عقد برقبتي، إذا فقدته أكيد رح أشعر بشيء كبير كتير ناقصني. صباح خير من شاهناز باكير.
1: في تعلق بالأشياء.
0: تمام.
1: فعلا في ناس عندها تعلق بأشياء،
0: في ناس ممكن تكون ساعة في. يسعد صباحك يا شاهناز.
1: شاهناز
0: شو ري أنت، شو رأيك؟
1: طيب أبو فؤاد الخابوري، صباح فراتي. عم يقول نفقد كل الأشخاص الذين يحملون في قلوبهم المحبة والإخلاص، وأتمنى من أصحاب القلوب الطيبة قبولي صديقا. أهلا وسهلا فيكم،
0: بتنورنا.
1: وأكيد كلياتنا بنحب الأشخاص يعني الوفيين وأصحاب القلوب البيضاء. عم ندور عن حدا محدد يعني.
0: طيب. أنا أضيع من دونكم.
1: الله لا يضيعك يا رب. شكرا،
0: نحن بننبسط بوجودكم والله.
1: صباح الخير محمود مصطفى سليمان. صباح الخير كمان من أم الكل، عم تقول من الشام. أحلى إذاعة بالدنيا، رجعتونا لأيام زمان الحلوة. ما في حدا من نحسن نكفي حياتنا بلا، لأنه هي سنة الكون والحياة مستمرة. أنا ما تزوجت، ولكن ربيت أولاد العيلة كلها، وفكرت حالي أنه ما بيقدروا يعيشوا من دوني، لكن كل واحد شايف حياتي،
0: سنة الحياة.
1: ما حدا بيسأل عن حدا للأسف.
0: صباحك للأسف. أم الكل.
1: أبو محمد من عرطوز، صباح الخير يا وجوه الخير. عم يقول الزوجة الزوجة الزوجة.
0: والله شكله مرتك جنبك يا أبو محمد.
1: انتصار يسعد صباحكم. تحية للشخص يلي ما بحب يبعد عني، هن حبايبي يلي بحبوني محبة صادقة من دون أي مصلحة، وبحبون الخير وبخافوا علي من كل أذى، بدون تسمية أشخاص.
0: طيب. انتصار صباح الخير.
1: صباحك يا انتصار. زبطونا الاتصالات، عم تقول او عم يقول صاحب الرقم
0: الاتصالات على الواتس.
1: تمام.
0: عم بيتم التواصل عن طريق الواتس طبعا.
1: ايش على
0: في اتصالات اعطيني عنك.
1: طيب. صباح الخير من بسام، عم يقول صديقتي او صديقي هي اذاعه دمشق، اذا ما بسمع ببقى ناقص عندي شيء، وخاصه شكرا. يسعد صباحك.
0: شكرا يا
1: بسام، يسعد صباحك وشكرا.
2: يا حبيبي من يوم ما بعدنا

0: ولا شمعة بتنور عيننا ولا وردة بتزوق.
1: خلصنا فقرتنا التفاعلية بانتظار الفقرة الطبية مع الزميلة رغد الخطيب، لكن فقراتنا يعني متنوعة ومتغيرة، ما أنا ثابتة. مستمعينا رح نختم بفقرة اليوم رسالة إلى تمام شادي، واخترنا اليوم مين اخترنا
2: مراقب الامتحان، يعني طبعا. ولو كان متأخر الموضوع يعني بيان يمكن مادة،
1: يمكن مادة أو مادتين لطلاب العلمي بكل الأحوال. إيه خلونا نوجه رسالة لمراقب الامتحان.
2: طبعا القراءة رح تكون لأجمل رسالة رح نقرأها على الهواء مباشرة،
1: فعملوا جهدكم أنه تكون فعلا رسالة قيمة بتوجهوها لمراقب الامتحان.
2: تمام،
1: شو بتحبوا تقولوا له؟
2: بس أكيد بدون مسبات
1: ولا مديح الزيادة، بدنا رسالة واقعية، رسالة فعلا بتحسوا أنه لازم تتوجه لمراقب الامتحان.
2: بانتظاركم بعد
1: من بعد العشرة وربع.

0: وصارت معنا زميلتنا رغد الخطيب وزاوية طبية. صباح رغد.
1: صباح الخيرات يا ريهام. الحمد لله.
0: صباح الورد الأصفر
1: والأحمر
0: في غيرة ما ورود ورود اليوم.
1: اليوم أنا وريهام ألواننا كتير رواء هيك وطاقة حلوة على بداية الأسبوع
0: إن شاء الله يا رب للكل، ونقدر نوصل فعلا هاي الطاقة ونعطي السلامة والأخبار الحلوة ومعلومة مفيدة. اليوم اخترتي لنا موضوع بخص الأطفال رغد.
1: صحيح 100%. اليوم بدنا نحكي عن جد عن تأثير الشاشات عند الأطفال. هل هي مثل ما عم نسمع دائما التربويين عم يحكوا عن أضرار الشاشات الفظيعة، ولا هو شيء لا مبالغ فيه؟
0: طيب
1: اليوم ضروري كل الأهل اللي عم يتابعونا عن جد يفهموا أكتر ويكونوا واعيين أكتر عن هالوقت اللي عم يقضوه أطفالهم قدام الشاشة. فنحن اليوم ريهام تقريبا ما في بيت ما فيه شاشة، سواء كانت هاي الشاشة هي موبايل، هي آيباد، هي تلفزيون عم يتفرج عليه الطفل. فقديش الطفل عم يقضي وقت قدام الشاشات؟ يعني نحن عن جد بنعرف ولا لا؟ في دراسات بتقول أنه الأطفال تحت عمر 8 سنين عم يقضوا وسطيا حوالي ساعتين ونص يوميا قدام الشاشات. أما الأطفال اللي عمرهم من 5 إلى 8 سنوات ممكن يوصل الرقم لثلاث ساعات ونص كل يوم. فهذا الرقم بالنسبة لطفل عم يكون فكرته عن الحياة، عم يكون سلوكه، عم يكون شخصيته ضار جدا. ليش؟ في مجموعة من التأثيرات اللي بتأثر الشاشات على الطفل. رح نحكي اليوم عن تأثيرها على الدماغ، على الصحة النفسية، حتى تأثيرها على الهضم. قديش الناس بتعرف أنه الشاشات بتأثر على الهضم مثلا؟
0: صح.
1: أول تأثير،
0: في ناس ما بتعرف تاكل إلا إذا عم
1: ورا الشاشة تماما، وهذا من أكبر الأضرار للكبار، فما بالك بالأطفال. أول تأثير، الشاشة بتأثر على الدماغ النامي عند الطفل. الطفل هو فعليا لما يكون مثلا بعمر 5 سنين، من السنتين للخمس سنين، هو هذا العمر اللي ببلشوا يتفرجوا فيه على الشاشات. هذا الوقت هو اللي عم يتطور فيه الدماغ.
0: صح.
1: بالضبط. فنتيجة تعرضه للشاشات لوقت طويل، يمكن نحن ككبار ساعتين بنقول هن ساعتين، بس بالنسبة للطفل هالساعتين من نهاره هن وقت كتير طويل.
0: صح.
1: 100%. فنتيجة تعرضه للشاشات لوقت طويل ممكن يصير في عنده ضعف بالتركيز والانتباه، بيصير في عنده بطء بتطور اللغة عند الأطفال الصغار. وإذا بتلاحظ كتير أطفال هلأ عم يقولوا، الأهل عم يقولوا أنه عم يتأخر نطقه. ما بعرف ليش، بس صاير هذا الجيل عم يتأخر ليحكي.
0: بالله ما بتعرف ليش
1: ما بعرف، معقول ما بنعرف؟ يعني في أشياء، بس هيك إذا الأهل بيكونوا شوي حذرين أكتر، الطفل عم يتعرض لشاشات بوقت كتير كبير. هو مين مصدر تعلمه؟
0: للأسف رغد الأم بتكون هي السبب، لأنه مشان تلهي ابنها عن شيء تشتغل له هي الشغلة أو شيء تعطيها الموبايل وعهد، والطفل طبعا بالتهاب.
1: وهون في نقطة كتير مهمة ريهام، بيقولوا أنا حاطت له مثلا يوتيوب كيدز اللي هو بس للأطفال،
0: إنه آمن
1: هو المحتوى. أبدا ما له آمن، لأنه أنا أصلا ما بعرف الشخص يلي حاطت لي هذا المحتوى شو قيمه وشو مبادئه وشو أفكاره.
0: صح.
1: فأنا ما بعرف شو عم ينزرع بدماغ طفلي خلال هالساعتين. فأول نقطة ضعف التركيز والانتباه، تأخر النطق عند الأطفال، حتى بيصير في عند الأطفال صعوبة بتنظيم السلوكي عندهم، بيصير في عندهم نوبات غضب كتير، بيصير في عندهم ميول للعنف أكبر. وفعلا إذا منركز بهذا الجيل منلاقي عندهم نوبات غضب كتير كبيرة عم تتجلى. بتلاقي الطفل بالمول مثلا أو بالسوبر ماركت بالطريق بيلحش حاله بالأرض،
0: بيقلد الشيء اللي بيشوفه،
1: بيلحش حاله بالأرض.

الأرض وخلص بيعيط وبيصرخ وبيبكي. وهون بترجع الأم أو الأب لنفس الغلط، خلص خذ الموبايل بس تسكت. فالطفل صار عم يعطي نوبات غضب لحتى يرجع يحصل على هي المتعة اللي هي الموبايل اللي عم

0: صراخ، كتير ألوان، كتير إضاءة، كتير أصوات، فبالتالي الحياة بدماغ الطفل صارت كتير سريعة. لما بيجي بدنا نحصره بالواقع البطيء ما بيقدر يتأقلم، بيصير الطفل دائما هاي نوبات الغضب شو سببها؟ أنه أنا بدي أرجع لهذا التحفيز السريع اللي هو الموبايل أو الشاشة
1: اللي عم يشوفه.
0: تماما. تاني تأثير، وهذا أكيد الكل واعي له، اللي هو الإجهاد البصري، اللي هو جفاف العين، مشاكل بالنظر عموما. حتى الأطفال صاروا يعانوا من صداع متكرر. نحن بتذكر أنه على جيلنا وأجيال اللي قبل الطفل قليل لا يصير عنده صداع.
1: صح.
0: هل نتيجة تأثير الشاشات على العيون
1: كما يكتشف إلا بالمدرسة، يعني مدرسته وأنسته هي اللي تكتشف
0: 100%. لا، هلا الأطفال عم يتعرضوا لنوبات من الصداع المتكرر نتيجة قعدتهم الطويلة، عم يصير في آلام بالظهر، آلام بالرقبة، عم يصير في عنا مشاكل حتى بالعمود الفقري. للأسف الطفل قدام الشاشة ما بيحس بالوقت وهو قدام الشاشة، والأم لما تارك طفلة عم يحضر شاشات هي ما عم تحس على الوقت لأنه صار البيت هادي. هي بالنسبة
1: هي مبسوطة أنه ملتهي وهي عم تشتغل،
0: صارت عم تأنجز، هي عم تقيس وقتها بالإنجاز، بس ما عم تقيس قديش الطفل عم يتضرر. للأسف من أخطر التأثيرات كمان للشاشة على الأطفال تأخير النوم. بيصير في عنده الطفل نوم غير عميق، ما عم يقدر يدخل بدورة النوم المثالية، وبالتالي عم يصير في عنا مشاكل بالنمو، لأنه أفضل وقت لتطور يعني إلى نمو سواء العقل أو الجسد وتطوير الخلايا وإلى آخره هو فترة النوم. نتيجة التعرض الطويل للشاشات والضوء الأزرق اللي بيطلع من الشاشات بيصير في خربطة بدورة النمو بدورة النوم، وبالتالي بيتأثر نمو الطفل. من كمان مثل ما قلنا الهضم والسلوك، أغلب الأطفال وهن قاعدين عم يتفرجوا إلا ما يأكلوا شيبسات، أكلات طيبة، حتى ممكن وجبة الغداء بحد ذاتها بيأكله هو عم يحضر، بس بتصير الكمية اللي عم يأكلها أكبر من قدرته. بالضبط. وبالتالي بيصير في عنا ميل لزيادة الوزن، بيصير في عنا اضطرابات بإشارات الجوع والشبع. هي كلها يمكن الأهل أثناء يعني على مدى شهر ولا شهرين ولا سنة ما يلاحظوها، بس بعد سنة ببلشوا يشعروا ابني صاير عنيف، صاير ما عم يكبر كتير، هيك بتلاقي فجأة الأم كأنك ما عم تكبر، أو كأنك ما عم تكبر، كأنه نحفان، كأنه سمنان. ببلشوا يلاحظوا هي العلامات بعد سنة. هي العلامات ما بتظهر هيك فجأة، هي فعليا شغلات تراكمية. هل نحن بهذا الجيل قدرانين نربي أطفالنا بدون شاشات؟ يعني أنا بفهم، شرحنا من الناحية الطبية والعلمية الدقيقة ليش الشاشات مؤذية للأطفال، بس بفهم وبقدر أنه الأهل بوقت شوي صعب، الأم عم تشتغل والأب عم يشتغل وبحاجة لتلهي طفلة. هل نحن قدرانين نربي أطفالنا بدون شاشات؟ نحن ما الهدف هلأ بالتربية مو أنه نمنع الشاشات وإنما نتحكم بالشاشات. حتى نحن ريهام
1: بالوقت
0: تماما، حتى نحن كنا نحضر تلفزيون ونحن صغار، ما فينا نتخطى
1: ورقة أصبعتنا. يمكن بيضل أقل ضرر من شاشة الموبايل؟
0: مو بيضل أقل ضرر، هو بالحالتين نحن عم نتعرض لهذا الضوء الأزرق، بس نحن المحتوى اللي كنا نحضره كان فيه قيم، كان فيه مبادئ، كان اصلا التلفزيون يسكر يعني بوقت معين، كل شيء برامج
1: ومعروف شو في كرتون، في برامج تماماً. اطفال محدده.
0: بالضبط. اما اللي عم يصير هلا محتويات تعليميه من مختلف البيئات ومختلف الثقافات ومختلف
1: شو ثقافه مختلفه عنا يعني ما بتوافقنا،
0: ممكن تكون ما بتتوافق مع مبادئنا كمجتمع. صح. عربي حتى. فنحن قدرانين نكون عم نساعد طفلنا يستفيد من الشاشات بالتعلم. ما في هلا اغلب المدارس نوعا ما عم تتطور ويدخل الشاشات بالمحتويات التعليميه، فنحن كاهل ما فينا ما نستخدم هي الشاشات. صح. للتربيه، بس نحن بحاجه نستخدمها كوسيله مساعده لتطوير الطفل، مو كوسيله مهدئه لنوبات غضب الطفل. يعني هي الفكره اللي اليوم عن جد كثير مهم نكون عم نعرفها ونأكد عليها. الشاشات مهمة وأساسية ومساعدة لتربية الطفل.
1: أكيد ما في أم قادرة أنه تمنع، يعني خاصة بعمر المدرسة ولما بيصير بده يختلط مع يعني أقرانه ويشوفه مثلهم بده يعمل أكيد.
0: ومو هدفنا أنه نمنع الشاشات، إنما هدفنا نتحكم بنوعية الأشياء اللي عم يحضر الطفل ونكون موجودين أثناء يعني مشاهدته. حتى لو المحتوى التعليمي اللي عم يحضر الطفل ضروري تواجد الأهل معه لحتى يكون في تواصل وتفاعل بالإضافة للشيء اللي عم يشوفه.
1: تمام. لأنه الأغلب هلأ فعلا عم نشوفهم الأطفال عم يتأخر نطقهم لأنه هن متعودين بس يتلقوا عم يسمعوا وما عم يتلقوا.

0: تفاعلوا.
1: فهون نحن كأهل بنكون قاعدين عم نحضر مع طفلنا هذا المحتوى التعليمي وعم نعزز الشيء اللي عم يحضره وعم نعكسه على الواقع، بنعزز هيك تفاعله مع الشاشات بطريقة صحيحة وبنعزز تفاعله مع الواقع بطريقة أفضل. بالأخير الطفل اللي مو قدران يتواصل بشكل صح بكرة على الكبر بيبين
0: للأسف
1: هذا الشيء.
0: تمام، على بده وقت ليبين تماما. هون المشكلة
1: 100%
0: بيكون صار الطفل مدمن يمكن.
1: صحيح تماما.
0: إن شاء الله بنقدر فعلا أنه نكون يعني قديرين نوعا ما لطريقة التحكم بالشاشة، مثل ما قلتي أكيد ما حنقدر نمنع طفلنا عن الشاشة، لكن يعني نرشد استخدام طفلنا
1: عن
0: الشاشة.
1: هو عن جد هيك رسالة ختامية لكل الأهل، عن جد الله يكون بعونكم، لأنه هذا الوقت أبدا ما له سهل، بس بحاجة شوي نتعب أكثر على أطفالنا لحتى نكون عم نطلع جيل إن شاء الله يعني بأفضل شكل ممكن
0: إن شاء الله، لأنه هن يعني
1: المستقبل.
0: شكرا رغد، يسعد صباحك.
1: صباح الخيرات يا ريهام، يسعد صباحكم.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 10:15 الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرعي يؤكد أن سوريا تمد يدها إلى دول الإقليم والعالم لبناء شراكة فاعلة تتصدى لهذا الخطر العابر للحدود. القنصل السوري في واشنطن أحمد المالاتي يبحث مع مسؤولي مكتب الشؤون القنصلية والمكتب القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية إجراءات مباشرة الخدمات القنصلية. البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة تنظم أول فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. بريطانيا تؤكد أن جهود الهيئات الوطنية السورية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين تظل محورية لضمان العدالة للضحايا وأسرهم في سوريا. المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين الحمد يكشف أن البريد السورية سيبدأ اعتبارا من مطلع الشهر القادم باستقبال الطرود البريدية الواردة من دول العالم كافة. وفي خبرنا الأخير، الجيش الإسرائيلي يعلن تقليص عدد قواته في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: ومن جديد يصبحكم بالخير يا وجوه الخير.
1: وجوه الخير يلي اخترنا اليوم انه نوجه لهم رسالة هو مراقب الامتحان، تحديدا هذا الوقت هو مراقب الامتحان عم يكون له دور اكيد يعني كبير بنتيجة الطلاب، يعني هدوء الطلاب، بنفسية الطلاب، لأنه كتير بيقولوا لك أنه أنا عم بتوتر تحديداً من المراقب أو تحديداً من المراقبة، تحديداً إذا كانت يعني أكثر الشكاوى اللي بسمع عن المراقبة لما بتكون لابسة كعب عالي، ما بعرف إذا منعت هلا ما بيوتر كتير.
0: ممكن يكون الرجل ألطف من المرأة بشكل عام ولا
1: ما بتعرف، كمان بلكي يعني عنده حركات أو عنده شيء، يعني كل حدا يمكن هو تحديدا هلا الطالب أكيد بيكون متوتر من دون شيء، من غير شيء، ويمكن أقل شيء بيوتره بالزيادة. فمشان هيك مراقب الامتحان كتير لازم يكون حريص.
0: سبحان الله، أنا بس لأسمع كلمة مراقبة، حتى المراقبين اللي يعني
1: مراقب التموين، يعني
0: حتى مراقب الإذاعة اللي عم يتابعنا مثلا أحيانا أو بيراقب برامجنا، فبتلاقيه أحيانا

0: أكيد يعطيكم العافية يعني صحيح. بالدرجة الأولى لكل يعني من يراقب بشغل
1: يراقب بضمير، لأنه الرقابة ما هي يعني بالعكس، الرقابة هي للتقويم وهي لا يعني تحسين، فيها نقد بناء وفيها فائدة، ما خلقت هيك عبثا حتما يعني. هي المهمة، هي مهمة نبيلة لمن يؤديها فعلا يعني بأصولها وبأمانتها وبضميرها. اليوم بدنا نطلب تحديدا رسالة لمراقب الامتحان. أنا من عندي بدي أقول له بس اعتبر هل يعني الطلاب وهل حدا يلي أنت مسؤول عنهم وعن مراقبتهم، بس اعتبرهم بمثابة أبنائك،
0: بلكي نقلهم طيب ساعتها أو كان يعني ما بيشتغل.
1: طب مو هيك يعني، بس مثلا إذا لقيت أنه طالب أو طالبة ممكن تنهار إذا يعني ما عرفت شيء، بشوي يعني بكون لين معه، بكون لطيف، ما عم اقول تنقيل لانه صار غش اكيد, أكيد.
0: تماما،
1: بس
0: احنا
1: يعني
0: عن الغش
1: بنظر لهم شوي هيك بعين العطف وبعين الرحمه، لانه هدول الطلاب فعلا هن امام يعني شيء مصيري فعلا، من بعده بده يتحدد مصيرهم وبده يتحدد نجاحهم. ابله حكمت.

0: هيك من الرسائل اللي اجتنا من السيد ابو سامر عبول الى مراقب الامتحان، رسالته: لا نطلب منك اكثر من العدل، فالهدوء والابتسامه والانصاف
1: تمام
0: تمنح الطالب ثقه قد تساوي نصف النجاح. جميله رسالتك يا ابو سامر، واختمناها للامانه بالصدفه يعني.
1: أي بس في رسائل ممكن كمان
0: ممكن ناخذ رسائل.
1: عن جد لما الطالب يفوت على قاعة امتحان وبيلاقي انه المراقب هيك وشه بشوش، هو مو فايت لحتى يعني بس يكون موجه كل أنظاره عليه وما بده يخليه يتحرك وما بده يخليه يعني يرمش، فهو رح يتوتر أكيد. طيب عم يقول: أفضل رسالة، صاحب الرقم اللي آخرته 241، أفضل رسالة بوجهها لأي مراقب يعتبر الطالب يلي قدامه هو ابنه أو بنته وبس. منيح ما؟ يعني في توافق.
0: سلام. في توافق. صباحك يا سلام.
1: طيب كمان رسالتي لمراقب الامتحان: خفض الصوت عند توجيه التعليمات في الامتحان والمراقبة من بعد وبدون تمشاية بقاعة الامتحان منعا للتشويش. دكتور علي من دمر.
0: تمام.
1: مهمة فعلا، مهمة ويعني قيمة وفي منها فائدة.
0: يعني هي ليك ريهام للأمانة على ما أعتقد حتى مراقبين الامتحانات بيكون في اجتماع قبل ما يبلشوا
1: الامتحانات،
0: بينعطوا تعليمات توجيهية من الاختصاصيين بعلم النفس بما يتعلق بشغلهم، فهذا الأمر أكيد دائما لازم يكون مدروس ودائما لازم يكون يعني بشكل علمي.
1: يعني لك كل شيء بيصير بهاي الحياة له أصول، وهو عن جد علم وهو فن وهو مهارة، ما هو هيك يعني ما في شيء بيصير اعتباطي. ما طيب انتصار عم تقول: بحب أقول لمراقبين الامتحانات يكون بقلوبهم حنية على أبنائنا وابتسامة إلهم
0: لا يختفي الخوف من قلوبهم،
1: من رهبة الامتحان، يغض البصر شوي على فلذات أكبادنا، زرع الطمأنينة بقلوبهم، مع كل الشكر والنجاح لأبنائنا. انتصار.
2: نعرف جغرافيا ونحوي وحسب وحكتر للي 5 × 9 × 16 وبرس في الوجه القبلي.

0: مفتوح البحر تملي ودي صنعة هنري التاسع شيخ حرفي المتولي أبجد هوز معناها.
1: لهون وصلنا نحن وياكم مستمعينا وحبايبنا بختام صباحكم سوري، ان شاء الله دائما صباحكم وظهركم ومساءكم

0: يكون على خاطركم وسوري
1: وعلى النبض الشامي وعلى كل نبض في حياة وفي حب وفي صدق فعلا وفي نقاء وصفاء. مشكورين دائما لمتابعتكم لمشاركاتكم لتفاعلكم بكل شيء بنطلبه، يعني دائما انتم معنا عن ندها، ونحن ان شاء الله بنكون معكم وبنحاول انه نقدم دائما كل شيء مفيد وكل شيء جميل وفيه متعة.
0: اكيد يعني الفكرة ان شاء الله نكون وصلنا لقلوبكم قبل اي شيء. كنا معكم من داخل استديو ريهام الزين
1: وشادي حداد،
0: والتحيات الأجمل من المخرجة
1: جنينة خضر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نحييكم. هذه حلقة جديدة من البرنامج الأسري الأسبوعي الذي إن شاء الله يتدخل إيجابيا في تناول قضايا تؤرق الأسرة السورية، ونصل إن شاء الله إلى حلول، إلى توصيات، إلى اقتراحات تناسب وتفيد. قبل أن نبدأ حلقة اليوم، اسمحوا لي أن أستأذنكم في إعداد وتقديم حلقة اليوم. أنا مجد حيدر نيابة عن زميلتي العزيزة صابرين الورار، أرجو لها إجازة سعيدة، كما أوجه التحية للمخرجة صفاء عساف التي سترافقني في إخراج هذه الحلقة.

البيت الذي يضم الأسرة، الأب، الأم، الأبناء، هذا المكان الذي هو المنطلق لأجيال، إما أن تكون نافعة وفعالة في المجتمع، وإما أن تكون على العكس وتأتي بهموم ومشاكل ومنغصات على نفسها أولا، على أسرتها خصوصا، وعلى المجتمع عموما. في حلقة اليوم مستمعينا الكرام نتناول قضية فيها المعركة طويلة صحيح مع مادة صغيرة لكنها مدمرة، المخدرات. هذا السم القاتل والداء المدمر الذي يفسد العقل ويهدر المال فيما يضر ولا ينفع، والغفلة عن ذكر الله والطاعات والوقوع في المعاصي والمهالك. يوم أمس 26 من حزيران هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أنشأته الأمم المتحدة عام 1987 حتى يكون التعاون أقوى من أجل مجتمع خال من إدمان هذه السموم والاتجار بالمخدرات، عافانا الله جميعا. في كل عام طبعا يختارون شعار مستمعينا، بالنسبة لسنة 2026 الشعار هو مشكلة المخدرات العالمية قضايا مستمرة.

مرة تحديات جديدة واستجابات مبتكرة. تحت هذا الشعار تبدأ الحملات والفعاليات طبعا الخاصة للتذكير بخطر المخدرات وأثاره الكارثية على النفس والأسرة والمجتمع كما ذكرنا. وحقيقة هذه الحملات والفعاليات لابد أن تكون ضمن البيت، ضمن المجتمع أيضا، حتى لا تكون أو حتى لا نكون كأهل دعوني أقول بغفلة عن أبنائنا ونصل إلى هذه الآفة لا قدر الله، ونحن ربما منشغلون عنهم، تشغلنا الحياة العصرية السريعة. لذلك انطلاقا من مسؤوليتنا الإعلامية والمجتمعية حقيقة في رفع مستوى الوعي بمخاطر هذه الآفة التي تهدد الأفراد والأسر والمجتمعات، طبعا هذا إلى جانب الأجهزة الأمنية والمؤسسات المختصة التي تبذل جهود كبيرة فعلا لمكافحة آفة المخدرات. وقد تابعنا يوم أمس مستمعينا الكرام سوريا شاركت العالم بإحياء هذه المناسبة، حيث تم طبعا بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع وعدد من السادة الوزراء إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات. وحقيقة جهود الدولة السورية في هذا المجال حاضرة منذ التحرير، وهذا ما جاء في تأكيد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن عملية تصنيع مادة الكبتاجون المخدرة في سوريا قد تم تعطيلها بعد عام من سقوط النظام البائد، وأن الحكومة السورية قامت بتفكيك 15 منشأة لتصنيع الكبتاجون و13 منشأة أصغر لتخزينه طبعا في ديسمبر 2024.

0: كشريك طبعا لهم في التوعية ونشر الرسائل الوقائية واللقاءات المفيدة بما يسهم في بناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة خطر المخدرات والحد من انتشارها. نأتي في هذه الحلقة من البرنامج الأسري كما الكثير من البرامج التي ستبث عبر أثير إذاعة دمشق وتتناول هذا المحور المهم. اليوم في البرنامج الأسري مستمعين نسأل كيف تتصدى الأسر لناقوس التعاطي والإدمان. مشكور ضيفنا معنا داخل الاستوديو دكتور غزوان بويداني معاون مدير إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة. أهلا ومرحبا بكم على هواء دمشق ومنصات إذاعة دمشق.
1: أهلا فيك ست مجد وبالسادة المستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، ويسعدني أن يكون معكم بهذا اللقاء.
0: أهلا ومرحبا بك دكتور غزوان، لكن سنذهب إلى هذا التقرير وبعدها نبدأ بالحوار مع حضرتك. تفضل.
2: المخدرات كلمة قصيرة لكنها تحمل في داخلها عالما من المآسي، عالما يبدأ بجرعة صغيرة، بلحظة فضول، بابتسامة زائفة، لكن سرعان ما يتحول إلى دوامة لا انفكاك منها. قد يبدو الأمر بريئا في البداية، تجربة بسيطة لهروب مؤقت من واقع معين، من ضغوط الحياة اليومية أو شعور بالملل، لكن كل جرعة، كل حقنة، كل نفس يترك أثراً عميقاً في جسد الإنسان وعقله وروحه، ويصبح غريباً عن نفسه، وتصبح حياته كلها رهينة لحاجة مستمرة ودائرة لا تنتهي. الدماغ البشري شبكة معقدة من الخلايا العصبية تتحكم بها كل فكرة وشعور وقرار. المخدرات تدخل هذه الشبكة لتغير قواعد اللعبة. عند تعاطي المخدر يزداد إفراز مادة الدوبامين بشكل مفاجئ، وهو ما يمنح شعوراً قصير المدى بالسعادة والمتعة، لكن الدماغ ليس مصمماً للتعامل مع هذه الزيادة غير الطبيعية، ومع مرور الوقت تصبح الخلايا معتادة على هذه المادة الكيميائية، ويبدأ الدماغ بفقدان قدرته على إنتاج المتعة بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى الاعتماد النفسي والجسدي على المادة الدخيلة وإلى الإدمان. على مستوى الجسد يسبب الإدمان ضعف المناعة ومشاكل بالقلب والكبد ومشاكل في النوم وحتى الموت المفاجئ في بعض الحالات. أما الآثار الاجتماعية فلا تقل خطورة، الأسرة تتحطم والمجتمع ككل يتأثر، الجريمة تتصاعد والإنتاجية تتراجع، المشروعات تتوقف والأموال تذهب نحو شراء مواد تدمر المستقبل. حسب إحصائيات الأمم المتحدة يقدر عدد متعاطي المخدرات على مستوى العالم

0: ب316 مليون شخص، ومئات الآلاف يموتون سنوياً بسبب مضاعفات التعاطي أو الجرعات الزائدة. لهذا يتشارك العالم بحملات وفعاليات توعوية للقضاء على هذه الآفة تحت شعارات مختلفة. وسوريا تشارك العالم باليوم الدولي لمكافحة المخدرات، حيث أطلقت يوم أمس بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات عبر فعاليات وحملات توعوية مختلفة، مؤكدة أن المخدرات عدو شرس نعم، لكنها تخسر أمام المعرفة، الوعي وإرادة الإنسان. والطريق للخلاص يبدأ بكلمة واحدة: لا، لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: من جديد مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا دكتور غزوان البويضاني، معاون مدير إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة. أهلا ومرحبا دكتور غزوان. استمعنا لهذا التقرير، وفعلا نبدأ بأهمية أن يكون يوم عالمي لمكافحة المخدرات. قديش مهم هذا العنوان، وقديش فعلا الوعي هو مطلوب ليس في يوم عالمي وإنما في كل يوم لمواجهة هذا السم القاتل.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ يعني وجود يوم عالمي لمكافحة المخدرات هو فرصة لنا، يعني نحن خاصة كسوريا، نحن كانت البلد يعني في ظل النظام البائد هي بلد مو بس موبوءة بالمخدرات، هي كانت مصدرة للمخدرات. فامبارح الفعالية اللي تمت بحضور الوزراء وبحضور السيد الرئيس بحضور المنظمات الفاعلة هي رسالة على أنه نحن ماشيين بشكل جدي وفعال لمحاربة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات يلي هي عم تفتك بالمجتمع ككل، مو بس الإنسان المدمن، هي عم تأثر على الجميع. فإن شاء الله حيتم بالتعاون بين كل الوزارات اللي كانت موجودة، إذا لاحظوا يعني كان
1: أكيد
2: موجود وزارة الداخلية وزارة الصحة هي بقيادة الحملة، وموجود بقية الوزارات في الرياضة والشباب والثقافة والتربية وغيرها. هاي مكافحة هاي الظاهرة ما بنقدر يكون جهة لوحدها،
1: لازم يكون التشبيك.
2: لازم يكون تضافر الجهود. يعني كمثال عنا أحد الأمور اللي بتخلي التعاطي ينتشر كثير هو رخص سعر المادة وتوفرها.
1: صحيح.
2: وهذا اللي كان موجود سابقا. يعني هلا عم نلاحظ في يعني صار قلة باستخدام هالمادة هاي فقط بسبب غلاء السعر، وهذا شيء معروف عالميا. صعوبة الوصول للمواد المخدرة هو بيؤدي انه الناس تقلل تعاطي وممكن تأقلع عن التعاطي. فهون دور وزارة الداخلية، دور وزارة الصحة، مثل ما تفضل وزير الصحة بأمس بالكلمة حكى أمر كتير مهم، انه نحن لازم بمحاربة ظاهرة الإدمان نكون ماشيين على خطين بالتوازي: الحزم مع مروجي المخدرات والتعامل بقوة وشدة معهم، والتعامل برحمة مع المبتلين بتعاطي المخدرات.
1: صحيح.
2: الحزم بتقوم فيه وزارة الداخلية بمنع الترويج وإنزال العقوبات بالمروجين والتجار، والرحمة مثل بتعامل وزارة الصحة بمراكز الإدمان اللي عم تتوفر شوي شوي بكل الأماكن السورية، إن شاء الله مشان مساعدة الناس اللي الله ابتلاهم بهالأمر هذا بأنهم يتخلصوا منه يعني بأقل الأعراض الجانبية.
1: جميل جدا. وهذا فحوى الحملة الوطنية التي تم إطلاقها يوم أمس، وستكون هناك فعاليات وحملات متعددة
2: بالضبط.
1: يعني تشمل مختلف المناطق السورية.
2: بالضبط، تشمل مختلف المناطق السورية ومختلف الوزارات. يعني أمس كان في تعميم على خطب الجمعة في الجوامع من قبل وزارة الأوقاف.
1: جميل.
2: كانت معظم خطب الجمعة في سوريا تتحدث عن موضوع الإدمان وتناول المخدرات، وهذا الشيء له دور كتير كبير في الوصول لأكبر شريحة من المجتمع.
1: صحيح. ونشر الوعي.
2: ونشر الوعي.
1: نعم.
2: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشكورين كمان، عندهم فرق تطوعية حتقوم بنشر الوعي بين الناس عن طريق شبكاتهم الكتيرة اللي موجودة للمنظمات أو الجمعيات المجتمعية. وزارة التربية كمان والتعليم حيكون لهم جهود ونشاطات ضمن الطلاب الجامعات وطلاب

0: المدارس إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربنا يبارك بهذه الجهود ونصل إلى النتائج المرجوة حقيقة. ندخل أكثر بالتخصص النفسي دكتور غزوان اسمح لي.
0: تفضل.
1: يقال أنه في شخصيات أكثر قابلية للإدمان.
0: صحيح.
1: هل هذا صحيح؟ ومن هي الشخصية يعني الأكثر قابلية لموضوع التعاطي والإدمان في المجتمع برأيك؟
0: بالحقيقة نحن عنا نوعين من الشخصيات هن أكثر قابلية للتعاطي والإدمان. الشخصية الضعيفة الهشة هي ممكن يصير تأثير من الأقران عليهم ويلاقوا في صعوبة بقول لا، صعوبة إنهم يفرضوا قناعاتهم وقيمهم، فبيتأثروا بالأقران وممكن يلجأوا للإدمان.
1: نعم.
0: وفي نوع شخصية تاني هو الشخصية المتهورة أو المخاطرة، فمن باب التجربة والفضول بيكونوا بيحبوا يتعاطوا هالمواد هاي. فهذول الشخصيات يعني أكثر شيء نحن بنحاول نشتغل عليهم في برامج تدريبية إن شاء الله حتكون موجودة بالمدارس، هي تعليم المهارات الاجتماعية، تطوير المهارات الاجتماعية عند الأطفال. حيكون فيها أخواننا من المرشدين النفسيين اللي موجودين بالمدارس. يعني تعليم المهارات الاجتماعية الأساسية اللي بتقوي شخصية الطفل وتعلمه قول لا، يعني هاي بحد ذاتها هي بدها تدريب وبتقوي شخصية الشخصيات الضعيفة هي.
1: جميل جدا. حتى أكثر من 80% من المراهقين حسب إحصائيات الأمم المتحدة يقال أنهم انجذبوا للمخدرات كما ذكرت من خلال أصدقائهم،
0: خلال الأقران. صحيح، هذا أكبر تأثير فعلا، تأثير الأقران هو أكبر تأثير على ومثل ما ذكرتي المراهقين، يعني هاي أكثر فئة خطيرة هي فئة المراهقين. بيكون تأثير الأقران تأثير كتير كبير، بيكون الإنسان لسه ما عنده خبرة كتير بالحياة، فممكن يتأثر أكثر من غيره من الفئات العمرية.
1: يعني أخطر المراحل العمرية التي يمكن أن ينجذب فيها الإبن للإدمان.
0: 90% من الأشخاص اللي بيبدأوا بالإدمان بيبدأوا بهالفترة هاي،
1: فترة المراهقة.
0: فترة المراهقة.
1: تتابعون بسوريا هذا الموضوع؟ في إحصائيات معينة أم تقديرات ربما؟
0: والله لا، الإحصائيات سابقا ما كان في إحصائيات على مستوى وطني. بس نحن هلأ قمنا يعني بإحصائيات بشكل سريع، للأسف يعني ما في إحصائيات دقيقة تماما، ولكن للأسف النسب عالية من المتعاطين عند خاصة مثل ما قلت لك فئة المراهقين وفئة الشباب. أكثر فئات هي موجود فيها متعاطي.
1: طيب إذا ما يعني وقفنا عند فئة المراهقين وفئة الشباب، اليوم ضمن الأسرة لابد من حقيبة إسعافات سلوكية دعني أقول في الحياة اليومية.
0: تمام.
1: اليوم حتى لا يصل أبنائنا إلى هذا الدرب، اليوم من هذه الحقيبة، حقيبة الإسعافات السلوكية التي يفترض أنها موجودة في كل أسرة وفي كل بيت، ما الذي يمكن أن نخرج من هذه الحقيبة حتى لا يصل أبنائنا إلى هذا الدرب؟ طفل، ربما مراهق، ربما شاب، يعني هاي المراحل العمرية اللي بتكون حساسة نوعا ما.
0: تماما. الأمر بداية بيبدأ بالتربية مثل ما ذكرت قبل قليل، أنه الشخصية الضعيفة نحاول إحنا إذا لقينا حدا من الأولاد بالأسرة عم يعاني من هالمشاكل هاي، عنده انسحاب اجتماعي، عنده ضعيف، عم يعاني من التنمر، عم يعاني من حالات نفسية
1: أو منعزل نوعا ما، يعني الأهل مثلا اليوم بالحياة العصرية اللي عايشينها بتلاقي الموبايل شاغل الناس.
0: أيوة.
1: فالأهل الأم والأب للأسف بيكونوا فعلا مشغولين.
0: وهي هاي بدها حلقة بحد ذاتها موضوع الموبايل، يعني هذا
1: وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: كمان نحن ما نغفل إيجابياتها، لكن كمان منعلق عليها كتير سلبيات.
0: صحيح.
1: وكتير يعني تفاصيل وصلت أبناء المجتمع للأسف من دون علم أهلهم كمان للأسف، لأنه الأهل مشغولين والابن بيقلد صراحة.
0: مثل ما بتعرفي ست مجد، كتير من دول العالم هلأ حاليا دول العالم المتقدمة من بيناتها بريطانيا وتركيا منعوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون عمر معين. فالأمر خطير يعني، وبحاجة خطوات ملموسة يعني للتعامل مع موضوع السوشيال ميديا، وبحد ذاته يعني له تأثير كتير كبير.
1: طيب نرجع لدور الأهل في التحسين.
0: تماما، نرجع لدور الأهل. حكينا عن موضوع التربية، أنه إذا لاحظوا عليه أي علامات يحاولوا أنهم يتواصلوا معه، يتقربوا منه، يسمعوا مشاكله. غالبا يكون في مشاكل بالمدرسة، مشاكل بالدراسة، خلينا نكون قريبين منهم، نفتح أبنائنا.

0: نسمع منهم مو كل شيء نتعامل معه بعنف ولازم تكون هيك ولازم تكون هيك. نسمع منهم لأولادنا، نعرف شو مشاكلهم، نسعى معهم ونحاول حل هالمشاكل هاي. وإذا عجزنا عن حل المشاكل ما غلط أبدا أن نستعين بالمختصين النفسيين.
1: صحيح.
0: في عنا ست مجد بسوريا، عنا 8500 مرشد نفسي موجودين بالمدارس.
1: نعم،
0: هدول ناس دارسين، يعني دارسين ومختصين
1: وليس عن عبث متواجدين في هذه
0: ومتوفرين. نعم. الحمد لله. فنحن إذا حسينا في أي مشكلة، غالبة المدارس فيها مرشدين نفسيين، ما عيب ولا غلط أنه نلجأ للمرشد النفسي،
1: أنه الأهل يشبكوا مع المرشد النفسي.
0: بالضبط. والمرشد النفسي هو مدرب، وظيفته أنه يعالج الحالات هاي، ووظيفته كمان يتواصل مع المدرسة، يشوف إذا في مشاكل عم تعرضوا لتنمر، لفي شيء غير صحي يعني بجو المدرسة، هو وظيفته يتدخل وهو بيعرف كيف يتدخل. فما غلط أبدا أنه نحن نستعين فيهم لهالمرشدين النفسيين.
1: جميل اللي عم تتفضل فيه دكتور غزوان، مهم هذا الموضوع. يعني الموضوع يحتاج إلى قوة الملاحظة من قبل الأهل، يحتاج ملاحقة الموضوع قبل أن يكبر ويدخل في هذا يعني النفق المظلم صراحة.
0: بالضبط.
1: طيب، نسبق خطوة دكتور غزوان، لو لا قدر الله أسرة اكتشفت أن ابنها مدمن، كيف ممكن يتعاملوا؟ هلأ في أحيانا بتكون ردود الأفعال متباينة، يعني رد فعل بيكون عنيف أو رد فعل انهزامي. حضرتك دكتور غزوان كمختص، كيف بتشوف الطريقة المثلى في هذا الأمر؟
0: هلا أول شيء أنا يعني بقدر الأهل ولهفتهم على أولادهم وقت اللي يسمعوا بهيك خبر. يعني نحن جزء من عملنا أساسا هو دعم أهالي المتعاطين. ليش؟ لأنه هو بيكون يعني في حزن، في توتر، في قلق، في اضطراب، ما بيعرف كيف بده يتصرف مع هالحالة هاي.
1: صحيح.
0: فأنا أول شيء يعني أنا مقدر، أنا بقول للأهل اللي أولادهم عم يتعاطوا، بقول لهم أنا كتير مقدر تعبكم ومعاناتكم، بس أنا يعني بدعي الأهل أنهم يتمالكوا أنفسهم. تمام؟ يعني ما نخلي هالتوتر تبعنا هو يطلع على الشخص اللي مبتلى بهالشيء
1: ويفرز مشاكل أخرى.
0: خلونا أخرى
1: بالمشكلة.
0: بالضبط. حتى نعرف كيف نتعامل مع هالشخص هذا بدنا أول شيء نفهمه. تمام؟ موضوع الإدمان هو يعني صح، هو بجوز يدخل هالطريق بإرادته، بس بيستمر فيه بغير إرادته. تمام؟ أنا هي الشغلة يعني بحب الأهل يفهموها. يعني أي شخص مبتلى بالإدمان هو صار عنده شيء، حاجة داخلية بجسمه، إذا ما أخذ هالمادة هاي بده تصيبه بالتوتر الشديد. فنحن نقدر هالشيء هذا ونتعامل معه بعطف ورحمة وبنفس الوقت بحزم، منشان نخليه يطلع من هالحالة هاي. يعني أنا بكون حازم معه، أنت لازم تتخلى عن هالمادة هاي. طب بيقول لي أنا ما فيني أتركها بيوم وليلة، بقول له أوكي أنا معك، رح نعمل خطة أنا وياك شوي شوي نخففها بالتدريج ونوقفها. تمام؟ يعني نعطيهم حلول، نتفهم هالصعوبات اللي عم يعانوا منها. لازم شغلة ضرورية كتير كمان هي أنه يبعدوا عن الوسط اللي أخذوا فيها المادة هاي. يعني منعرف نحن أنه كتير من المواد بيتعاطوا ضمن مجموعات، يعني في جو اجتماعي بيكون لتعاطي المادة
1: للأسف
0: هاي.
1: نعم.
0: فإذا هو موجود بهالجو الاجتماعي، مهما فعلوا الأهل أنه يخلوه ما يتعاطى المادة هاي، لو حبسوه بالبيت مثلا قعد أسبوع أسبوعين بعدين رجع قعد بين أصحابه اللي عم يتعاطوا، فالشيء الطبيعي انه بده يرجع يتعاطى. تمام؟ فضروري كتير نعمل كنترول للوسط اللي هو عايش فيه.
1: يعني علاج الموضوع نفسي بحت،
0: علاج نفسي، علاج اجتماعي، علاج مهني، علاج ديني، الكل بده يتدخل. الكل بده يتدخل. الأمر معقد كثير. الأمر القانوني كثير ضروري كمان. الأمر القانوني ضروري لأنه يعني كثير ناس بينجروا للاتجار، يعني هو نفسه المتعاطي أحيانا بيلجأ للاتجار بالمخدرات مشان يمول نفسه. تمام؟ يعني بصير بيعطيها لغيره مشان ياخد فلوس يشتري فيها هالمادة. فكمان هون هي لازم ننتبه عليه، يعني في يعني لازم يكون في حزم ببعض المواقف، ويكون رحمة بمواقف تانية.
1: طيب واجهتوا هيك نماذج دكتور غزوان وهيك حالات، وكيف كانت، كيف بلشت، كيف تدهورت بعدين وصلت للعلاج ونجت فعلا؟
0: هلأ كتير يعني واجهنا ناس بلشوا بالتعاطي للأغلب.

0: مثل ما تفضلتي انه هو بتاثير الاقران، انه خد جرب لك هالماده هاي. وفي منهم بياخذوها يعني لسبب نفسي، يعني هي شغله من الشغلات اللي لازم نضوي عليها، انه بس الانسان يكون عنده مشكله نفسيه لازم يحلها وما يلجا لتعاطي المواد، لا يلجا للناس المختصين يعطوا يعني المواد او العلاجات الامنه. في ناس كثير بصيبهم حالات الاكتئاب مثلا، بيقولوا له رفقته خذ لك هالحبه زهزه انبسط مثلا وبيعلق فيها.
1: للاسف.
0: فيعني العلاج بده يمر على كل هالمراحل، يعني شفنا كثير حالات الحمد لله كثير منهم نشوفه، بس تتوفر الاراده عند الانسان، الاهل يكونوا داعمين. نحن دائما بنعلم الاهل انه انتم بدكم واقفين جنبه، صح في حزم في مراقبه، بس بنفس الوقت بيكون في رحمه، تكون تقدروا مشاعره، تقدروا الصعوبات اللي عم مر فيها وتكونوا داعمين له.
1: يعني مهم الكلام تفضلت فيه انه في علاج،
0: العلاجات موجوده،
1: في مرحله انه خلص بنخلص يعني بنرجع طبيعي.
0: والحمد لله كثير ناس رجعوا طبيعيين، مارسوا حياتهم، رجعوا لأسرهم، وهو بالحقيقة إحياء للأسرة كاملة عم يصير. يعني المدمن ما بس بيأثر على حاله، بيأثر على العائلة كلها.
1: صحيح.
0: فالحمد لله يعني في نماذج ناجحة كثير، رجعوا لحياتهم، رجعوا لمهنتهم ولعملهم، وهن إنسان ناجحين من مختلف الاختصاصات، يعني مو بس الناس الفقراء، في ناس الله بيبتليهم يعني بطريقة أو بأخرى بيتعود وخلص. متى ما واحد دخل هالمجال صعب الطلوع منه، لكن احنا ليش منوجه يعني دائما للوقاية اكتر من العلاج؟ الوقاية لانه يعني سهل انه الواحد يمنع حاله ياخذ يبلش بهالطريق، بس متى ما بلش صعب انه يطلع منه.
1: صحيح. لما منقول وقاية وصعب الواحد يدخل بهذا الطريق، المراهق ما كتير بيركز كتير بهذا العمر الحساس.
0: بالضبط.
1: لذلك هون دور الأهل يمكن يكون
0: هون أكثر. دور الأهل، هون دور المدرسة. صحيح. هون دور المجتمع. دور رجال الدين. الكل لهم دور. تعرف المراهق ما بس بتأثر بالأهل، المراهق بتأثر بالمجتمع، بتأثر بأصدقائه، بتأثر كتير يعني. صحيح. خلال هالفترة هاي.
1: صحيح.
0: فضروري كمان يعني يكون في جهود مجتمعية وجهود حكومية لضبط هالأمر هذا.
1: وعندنا مراكز التأهيل ومعالجة هذا المدمن، وحاضر كل الناس المختصة فيه بسوريا.
0: يعني للأسف المراكز قليلة، بس عم تكتر شوي شوي يعني من جديد. هلا خلال السنة الماضية فتحنا 13 مركز جديد مشان تعامل مع حالات الإدمان، سميناها بوابة التعافي. وفي خطة لزيادتها أكثر إن شاء الله بكل مناطق سوريا، وفي مراكز استشفاء يعني منامي للحالات الشديدة. كمان متوفر عنا 4 مراكز بسوريا ومركز غير حكومي. وعم نسعى إن شاء الله لإنشاء 5 مراكز تانية خلال السنة القادمة إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله يا رب هيك، وبتقل الأعداد يا رب، ما يكون أبدا في أعداد جديدة. طب هذا هرمون السعادة، خليني أقول موجود بمادة المخدرات، كيف نحصل عليه دكتور غزوان بطريقة صحيحة من الطرق الطبيعية في الحياة؟
0: تماما. هلأ هرمون السعادة ببساطة يعني أي شيء بيدخل السرور على قلب الإنسان. يعني أنا ممكن محادثة مع شخص بحبه أو شخص صديق برتاح أنا وياه تزيد هرمون السعادة. ممكن أنا أطلع على جنينة أشوف المناظر الطبيعية، هاي بتزيد هرمون السعادة. العادات اليومية، فنجان قهوة على سبيل المثال، ممكن هذا بحد ذاته أنه يخلي لي يوم يصير أحسن. في الرياضة هي عامل كتير مهم، وخاصة للمتعاطين. يعني احنا دائما إعادة تأهيل الناس اللي بيتعاطوا المواد دائما ننصحهم بالرياضة. هي بتطلع السموم من الجسم، بتساعد على الاسترخاء. بتعرفي انه كل اللي بيتركوا التعاطي بيصير عندهم حالة من التوتر، بالإضافة إلى انه بتزيد هرمون السعادة، بتحسن الحالة النفسية.
1: ونحضن أبنائنا، نكون
0: نحضن لجانبهم. أبنائنا، وجود العائلة له دور،
1: نطلع معهم، نخصص وقت لهم عن جد.
0: أفعال الخير. أفعال الخير في العطاء أخذ، بيقولوا مقولة في العطاء أخذ. بس واحد يعطي الناس اللي غيره بيحصل على راحة نفسية كثير مفيدة. والعطاء مو بس بيكون مادي، يعني مو بس أنا أعطي مصاري، ممكن أنا ساعدت شخص، علمته معلومة مهمة، دليت إنسان على الطريق. أي عمل خير هو عطاء للآخرين، بيساعد على.
1: وانت لما بتعمل هيك عمل، الحالة النفسية اللي انت بتوصل لها اكثر من الشخص اللي ساعدته ربما.
0: هيك بيقولوا في العطاء اخذ. انه انا عم بعطيه بس انا عم باخذ اكثر.

0: صحيح،
1: منه،
0: جميل
1: هي
0: جدا.
1: ما بيعرفها إلا اللي عاملها هالحالة هي.
0: نختم بالآية القرآنية، قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: يعني مثل ما تفضلت، نقول يا رب يسلم كل أولادنا، لأنه
1: آمين.
0: فعلا هذه مأساة حقيقية.

0: لاحقين فيكم كأهل يقدروا يرجعوا لكم مثل ما ذكرت، ويكونوا وتكونوا أنتم بالنسبة لهم يعني مصدر الثقة في هذه الحياة، مصدر الأمان النفسي، ليس فقط الأمان المادي، الأمان النفسي هو أهم.
1: صح صحيح.
0: بتحب كلمة أخيرة تختم دكتور؟
1: الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله بتمنى يعني حياة سعيدة وصحية لكل المستمعين، وما حدا من أبنائكم إن شاء الله يبتلى بهالأمر هذا، وإذا حدا صار له هيك شيء معلش لا تخافوا ولا ترتعبوا، نحن موجودين هون للمساعدة. كل ما اكتشفنا هاي الحالات بمرحلة مبكرة كل ما بيكون التخلص منها أسهل.
0: شكرا جزيلا دكتور غزوان بويداني، وحضرتك معاون مدير إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة، شكرا لحضورك وشكرا على كل ما تفضلت به، وإن شاء الله هيك لقاءاتنا القادمة بيكون صفر أعداد لمتعاطي المخدرات في بلدنا سوريا التي اليوم تحتاج لهذه الأيادي السورية لتنهض وتعيد إعمارها بإذن الله. شكرا جزيلا دكتور.
1: كل الشكر ست مجد.
0: شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، ابقوا معنا طبعا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها ببرامج متنوعة، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من البرنامج الأسري. شكرا جزيلا على المتابعة، وشكرا للمخرجة صفاء عساف. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 11:15 ساعتنا في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرعي يؤكد أن سوريا تمد يدها إلى دول الإقليم والعالم لبناء شراكة فاعلة تتصدى لهذا الخطر العابر للحدود. القنصل السوري في واشنطن أحمد الملاتي يبحث مع مسؤولي مكتب الشؤون القنصلية والمكتب القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية إجرائيات مباشرة الخدمات القنصلية. البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة تنظم أول فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أن موضوع الزيادات المالية هي مرحلية والعمل متواصل لإعادة تقييم الأجور. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي 24 للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز في جامعة حلب برعاية وزارتي الصحة والتعليم العالي ومحافظة حلب. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة جملة بريف درعا الغربي وتقوم بمداهمة عدد من المنازل وتفتيشها. نهاية الموجز، بأمان الله.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتزيد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أخبار الرياضة من إذاعة دمشق. حياكم الله، والبداية بأبرز العناوين. الطواحين والديوك والفراعنة إلى الدور الثاني، واستعراض سنغالي يدفع أسود الرافدين لخروج حزين من المونديال. قروش الرأس الأخضر يكتبون أجمل قصص الكفاح المونديالي بصمودهم، والمتدور الإسباني يحسم قمة أوروغواي. ومواجهة مصيرية مرتقبة لحسم المقاعد الأخيرة المؤهلة للدور الثاني. فرض المنتخب الفرنسي هيمنته المطلقة بفضل تألق لافت لنجم المباراة الأول عثمان ديمبلي، الذي وقع على هاتريك تاريخي في الشوط الأول. وقبل انطلاق صافرة النهاية، اختتم البديل ديزيه دوي مهرجان الأهداف في المنتخب الفرنسي على المنتخب النرويجي، في حين سجل تيلود إسغارد هدف حفظ ماء الوجه للنرويج. وفي المجموعة ذاتها، تلقى المنتخب العراقي صدمة قاسية ومبكرة بعد طرد أحد لاعبيه، وهو النقص العددي الذي استغله أسود الترنجا بذكاء ليمطر شباك أسود الرافدين بخماسية نظيفة، متمسكين بأمال التأهل ضمن حسابات أفضل الثوالث، ومودعين الجانب العراقي بحزن من منافسات البطولة. وفي واحدة من أعنف مباريات الجولة وأكثرها تكتيكية، نجح المتدور الإسباني في حسم قمة المجموعة الثامنة بهدف نظيف دفع عنه بكل استماتة وسط توتر للأصاب أسفر عن حالة طرد في الدقائق الأخيرة للاعبي الأوروغواي. في المجموعة ذاتها، انتهت مباراة السعودية والرأس الأخضر بالتعادل السلبي. المباراة غلب عليها التحفظ الدفاعي الشديد، وتبادل الفريقان السيطرة في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي الذي منح كل فريق نقطة، وضعت الرأس الأخضر في صدارة المشهد الإعلامي كأحد أكثر الفرق صمودا وإثارة للإعجاب، ليحتل المركز الثاني في المجموعة ويتأهل رفقة إسبانيا للدور القادم. أما في المجموعة السابعة، استعرض الشياطين الحمر قوتهم الهجومية الضاربة على نيوزيلندا. ليوناردو تروساد افتتح التسجيل وأضاف آخر، ثم عمق كيفن دي بروين الفارق وتبعه ريمويلو لوكاكو بالهدف الرابع قبل أن يختتم أليكسيز الخماسية، بينما سجل هدف المنتخب النيوزيلندي إليغا جاست. وفي مواجهة دراماتيكية حسمها التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، انتهت مباراة مصر وإيران بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. إيران افتتحت النتيجة بهدف رامين رضايان قبل أن يتمكن محمود صابر من تسجيل التعادل للفراعنة. بهذه النتيجة تأهل المنتخب المصري عن المجموعة بالمركز الثاني رفقة المنتخب البلجيكي الذي تأهل أولا بفارق الأهداف.

وتختتم الليلة منافسات المجموعات الثلاث المتبقية، ففي تمام الساعة 12 بتوقيت دمشق، طبعا الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت دمشق، يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره البنمي، وفي نفس التوقيت ولحساب المجموعة ذاتها تشتعل الأجواء بين كرواتيا وغانا في صراع مباشر لخطف بطاقة التأهل الثانية مع الإنجليز. وعند الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت دمشق أيضا تتجه الأنظار صوب القمة اللاتينية الأوروبية الكبرى، حيث يواجه منتخب كولومبيا نظيره البرتغالي في مباراة لفض الشراكة وتحديد متصدر المجموعة. وفي التوقيت ذاته يرفع منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوزباكستان شعار الفرصة الأخيرة في مواجهة مصيرية للتمسك بأمل التأهل كأفضل الثوالث. ويخوض المنتخب الجزائري مواجهة أوروبية صعبة أمام النمسا وعينه على النقاط الثلاث لتأمين مقعده في الدور المقبل. وفي ذات الوقت سيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع مواجهة تاريخية لمنتخب النشامة، وهو يتحدى بطل العالم منتخب التانجو في مباراة تتطلب التركيز الكامل والقتال حتى الثواني الأخيرة. المباراتان تبدأان في تمام الساعة 5 صباحا بتوقيت دمشق. طبعا لمزيد من التحليل يمكنكم متابعتنا في تمام الساعة 4:30 في برنامج عيش المونديال مع زميلي قصي حمود. وفي ختام النشرة الرياضية تقبلوا تحايا فريق العمل، كنت معكم في الإعداد والتقديم زين العابدين خضور، وفي الإخراج صفاء عساف. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، بأمان الله.

في ختام فترتنا الصباحية لهذا اليوم مستمعينا ومشاهدي إذاعة دمشق، نقدم لكم سلسلة لأهم البرامج التي سنعرضها لكم عبر مدار الساعات المقبلة. عند 12 تماما يأتيكم برنامج أخبار لايت، وعند 12:05 يأتيكم برنامج بروفايل رياضي، عند 12:20 برنامج عيادة على الهواء. عند 2:15 تماما تأتيكم نشرة الأخبار الرئيسية، وعند 2:45 برنامج حلوة يا ضيعتنا، وعند 3:30 يأتيكم برنامج حوار مسؤول، وعند 4:30 يأتيكم برنامج عيش المونديال.

عند السادسة مساء يأتيكم مسلسل زهايمر، وعند السادسة والربع تأتيكم نشرة الأخبار المحلية. برنامج لا مستحيل يأتيكم عند السابعة والنصف مساء، وعند الثامنة والنصف مساء أيضا يأتيكم برنامج بانوراما الصحف. برنامج رحلة في كتاب يأتيكم عند التاسعة مساء، ويأتيكم أو يأتيكم موجز لأهم وآخر الأنباء عند التاسعة والربع. الحصاد الإخباري عند العاشرة والربع، ويأتيكم إعادة لبرنامج يوميات من بلدنا عند الحادية عشرة وعشر دقائق مساء. برنامج سفراء في المهجر عند الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة. برنامج بيقول المثل يأتيكم عند الواحدة بعد منتصف الليل، وعند الواحدة والنصف يأتيكم إعادة لبرنامج فيض القوافي. مسلسل رجال حول الرسول يأتيكم عند الثانية والنصف بعد منتصف الليل.

وعند الخامسة صباحا نعيد افتتاح البث عبر إذاعة دمشق، وإياكم مستمعينا الكرام نتمنى لكم أوقاتا طيبة ودمتم بخير. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: أخبار لايت.
1: يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد ببرنامجنا أخبار لايت، وكل يوم نروح معكم برحلة جديدة نسمع فيها أخبار خفيفة حتى نرسم البسمة على وجوهكم.
2: أهلا وسهلا فيكم، بدنا تجهزوا حالكم لموجة ضحك ولطافة. برنامج أخبار لايت جاي ليزين يومكم بنسمة من الفرح، فخلونا نبلش بس بعد الفاصل.
1: أثار كأس العالم 2026 نقاش واسع حول ثقافة البقشيش بالولايات المتحدة، فمع وصول جماهير من دول ما بتعتبر فيها البقشيش أمر معتاد، اشتكى بعض العاملين بالمطاعم من انخفاض الإكراميات يلي بيعتمدوا عليها كمصدر أساسي للدخل. هذا الشيء دفع بعض المطاعم بالمدن المستضيفة لكأس العالم لإضافة رسوم خدمة تلقائية بنسبة 20% لقيمة الفاتورة.
2: يعني علاء، بتوقع هذا القرار بيحمي العاملين، بس الحل الأنسب بيكون بتحسين الرواتب بدل من تحميل الزباين هاي المسؤولية.
1: طبعا.
2: بزمن تنقص فيه ثروات بعدد السيارات الفاخرة والقصور، اختار رائد الأعمال الكندي مارسيل لابرون طريق مختلف. فبعد ما باع شركته التقنية مقابل 326 مليون دولار، ما اتجه لحياة الرفاهية، وإنما قرر إطلاق مشروع لمساعدة الناس يلي ما بيملكوا مأوى، وأسس مدينة فريدريكتون مشروع 12 جار. هو مجتمع متكامل بضم منازل صغيرة مجهزة بالكامل، بتوفر للسكان مكان آمن للعيش، وكمان تشتغل بالطاقة الشمسية. المشروع ما بيقتصر على توفير السكن فقط، وإنما بيشمل كمان إنشاء مركز العمل والتأهيل. بيضم مقهى ومرافق إنتاج بهدف توفير فرص عمل للسكان ومساعدتهم على بناء حياة مستقرة. وبيقوم المشروع على فكرة توفير المنزل والعمل والانتماء لمجتمع واحد، بدل الاكتفاء بتقديم مأوى مؤقت.
1: يعني مشروع حلو بيمنح الواحد فرصة حقيقية ليوقف على رجليه من جديد. سامي،
2: هلأ صحيح المشروع ما بيحل مشكلة التشرد بشكل كامل، بس على القليلة، بلكي بيصير مثال لمبادرات بتشبهها.
1: يعتبر جوناثان لي ريتشز أسطورة المحاكم بعد ما كتب ورفع آلاف الدعاوى القضائية ضد كل مين ممكن تتخيلوه من رؤساء دول وشخصيات تاريخية لشخصيات كرتونية، وحتى ضد برج إيفل وكوكب بلوتو. ومع كثرة القضايا يلي رفعها، انتشرت أخبار بتفيد أنه موسوعة جينيس للأرقام القياسية ناوية تمنحه لقب أكثر رجل رفع دعاوى قضائية بالتاريخ. بس بمجرد ما سمع بهذا الشيء مسك ألمه، رفع دعوة قضائية ضد موسوعة جينيس نفسها، وادعى بأوراق الدعوة أنه الموسوعة ما بتملك الحق بنشر يلي وصفه بأعماله القانونية، وأنه منح هذا اللقب رح يسبب له إزعاج نفسي، وطالب المحكمة بمنعها من طباعة اسمه بكتابها السنوي.
2: بدنا نتشكركم على المتابعة، وإلى لقاء جديد مع قصص أكثر طرافة وغرابة.
1: تبقوا بخير، وتذكروا أنه ابتسامتكم ممكن تخلي نهار شخص بتعرفوه حلو. نلقاكم بكرة بنفس الموعد، ومن هلأ لوقتها تبقوا بألف خير. كنا معكم فريق عمل أخبار لايت لليوم،
2: في الأعداد دينا صباح،
1: وفي التقديم ساندي ميهوب
2: وعلاء فوزي،
1: وفي الإخراج صفاء حساف. من ساندي وعلاء، اتضلوا بخير وهناء،
2: تحية محبة، وإلى اللقاء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: وعز الشرق أوله دمشق. بين أصداء الزمن وصدى الذكريات، نعيد استحضار لحظات خالدة نقشها القلب في وجدان لا

أسعدتم أوقاتاً أيها الأصدقاء، ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج على البال. في حلقة اليوم نعود إلى حكاية برنامج صنع ذاكرة معرفية كاملة، وكان مدرسة مفتوحة أمام ملايين المشاهدين. ففي زمن كانت فيه القنوات التلفزيونية محدودة، وكانت المعلومة تنتظر ولا تطلب بضغطة زر، ارتبطت ذاكرة أجيال سورية وعربية ببرامج قليلة استطاعت أن تجمع بين الفائدة والمتعة، وأن تترك أثراً لا يمحى مع مرور الزمن. ومن بين تلك البرامج يبرز اسم من الألف إلى الياء، البرنامج الذي رافق المشاهدين لأكثر من 4 عقود، وأصبح واحداً من أشهر البرامج العلمية والثقافية في تاريخ التلفزيون العربي السوري.

وقبل الغوص في تفاصيل البرنامج، نتوقف بداية عند الاسم من الألف إلى الياء. هو تعبير مجازي يشير إلى الإحاطة بالموضوع ومعرفته بالكامل، أو دراسته واستعراضه من بدايته إلى نهايته. وأما من حيث المضمون، فرحلة من الألف إلى الياء بدأت عام 63 في السنوات الأولى لانطلاق التلفزيون السوري. يومها كان العالم يشهد تطورات علمية متسارعة، بينما كانت البرامج العلمية العربية نادرة ومحدودة. وسط ذلك المشهد ظهر الإعلامي والباحث السوري موفق الخاني، حاملاً فكرة بسيطة وعميقة في آن واحد، أن المعرفة يجب أن تصل إلى الجميع، وأن العلوم ليست حكراً على المتخصصين. ومن هنا انطلق البرنامج الذي أصبح لاحقاً واحداً من أطول البرامج

لم يكن موفق الخاني مجرد مقدم برامج، بل كان باحثاً ومؤلفاً وصاحب ثقافة واسعة، وقد استطاع أن يقدم نموذجاً مختلفاً للإعلام العلمي قائماً على الدقة والبساطة واحترام عقل المشاهد. وبأسلوبه الهادئ المميز كان يأخذ الجمهور في رحلة أسبوعية بين الطب والفضاء والطيران والتكنولوجيا والطبيعة والاختراعات الحديثة، محولاً الموضوعات المعقدة إلى أفكار سهلة الفهم وقريبة من الناس.

0: في زمن لم تكن فيه شبكة الإنترنت موجودة ولا القنوات الوثائقية متاحة على مدار الساعة، مثل برنامج من الألف إلى الياء نافذة واسعة يطل منها المشاهد العربي على العالم، ومن خلاله تعرف الناس إلى الاكتشافات العلمية الجديدة وإلى أسرار الكون والإنسان وإلى كثير من الظواهر الطبيعية والتقنيات الحديثة التي كانت تشكل آنذاك مادة مثيرة للدهشة والفضول. ولذلك لم يكن البرنامج مجرد مادة ثقافية، بل كان مصدراً مهماً للمعرفة بالنسبة إلى الطلاب والشباب والعائلات.
1: كان الصاروخ جورج ستيفنسون عند بنائه عام 1829 القوة الدافعة وراء حقبة عظيمة من الاكتشافات. وفي هذا القرن كانت الطائرة الأوتوجيرو الخطوة الأولى نحو طائرة الهليكوبتر العصرية. مهندس فرانك ويتل مخترع أول طائرة نفاثة. في غرفة خلفية في لندن تظهر أول صورة تلفزيونية والسكين المسخن لتقطيع الزبد. العصر كان عصر الاختراعات، غير أنه كان على كل مخترع ناشئ أن يدرك أن اختراعه قد لا يكتب له الخلود. هذا البرنامج سيلقي نظرة سريعة على بعض أصحاب الاختراعات الذين قادتهم قفزات الخيال من بدايات بسيطة إلى اكتشافات أسطورية، كما فعل هنا المخترع كوكرز. إلا أن طريق المخترع لا تسير دائما في خط مستقيم.
0: مع مرور السنوات تحول البرنامج إلى جزء من الحياة اليومية للمشاهدين، فأجيال كاملة كبرت وهي تسمع اسم من الألف إلى الياء وتتابع حلقاته التي تجاوز عددها 2000 حلقة في تجربة استمرت أكثر من 42 عاماً، وهو إنجاز نادر في تاريخ الإعلام العربي. خلال تلك العقود واكب البرنامج مراحل مهمة من التطور العلمي في العالم، من بدايات عصر الفضاء إلى ثورة الحواسيب والاتصالات، محافظاً على رسالته الأساسية في نشر الثقافة العلمية والمعرفة العامة.

ولكل ما سبق، ما زال كثيرون يستحضرون اسم الإعلامي موفق الخاني بمحبة وتقدير باعتباره واحداً من رواد الإعلام العلمي في العالم العربي. أيها الأصدقاء، حين نستعيد اليوم ذكريات برنامج من الألف إلى الياء، فإننا لا نتذكر برنامجاً تلفزيونياً فحسب، بل نتذكر زمناً كانت فيه المعرفة حدثاً ينتظره الناس بشغف، وكانت الشاشة نافذة حقيقية على العالم. رحل البرنامج ورحل عرابه معه وبقي أثره، ورحل زمن كامل، لكن ذكرياته ما زالت حية في وجدان من عاشوه. ومن بين تلك الذكريات الجميلة

تحيات كناز محمد في الإعداد والتقديم، وحمدي شويكي في الإخراج.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 12:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية المهندس أنس خطاب يكرمان أبناء ووالد الشهيد خالد رضوان الحاج عبدالله تقديرا لدمائه الطاهرة في حماية المجتمع من آفة المخدرات. الرئيس الشرع يؤكد في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات أن سوريا تمد يدها إلى دول الإقليم والعالم لبناء شراكة فاعلة تتصدى لخطر مكافحة المخدرات العابر للحدود. وزارة الخارجية الأمريكية تمنح السفارة السورية في واشنطن الاعتماد القنصلي لاستئناف الخدمات القنصلية وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد خلال ترأسه لجنة الإعداد لمشروع موازنة عام 2027 أهمية حسن الإعداد والتخطيط وترسيخ مبدأ شمولية الموازنة. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي 24 للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز برعاية وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعلن استجابتها ل16 حادث سير و179 حريقا في عموم المناطق يوم أمس الجمعة. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل التاريخ 16/7/2026.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان، السبت، الاثنين والأربعاء، الثاني عشر وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق.
1: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، التقديم والحوار علاء الدين فطراوي. في الميزان من إخراج صفاء عساف. أيها السادة، وسط ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، يتصاعد الثقل الإقليمي لسوريا الجديدة مدعوما بشراكة استراتيجية مع دول الخليج العربي التي تقاسمت الالتزام بسيادة الدولة السورية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعهدت العمل معها لتجاوز التحديات التي تواجه سوريا على مستويات عدة. هذا ما أكده الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة يوم الخميس الفائت، برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد زياني، وذلك توازيا مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي أكد خلالها مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تعلن فيها أنها لن تنسحب أبدا من الأراضي السورية مثيرة للقلق، في وقت تقوم فيه الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب بتسيير وساطة بين سوريا وإسرائيل، الأمر الذي يشي بمفارقة جلية

0: وسياسة إسرائيل تجاه سوريا وتفتح الأبواب لطرح تساؤلات كثيرة. أيها السادة، في كفتي الميزان اليوم سوريا بين الانخراط الإقليمي والتحديات الأمنية، ويسعدنا أن يكون ضيفنا عبر الهاتف من لندن للإجابة عن بعض التساؤلات الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ زياد المنجد. أهلا وسهلا بك أستاذ زياد عبر أثيري وشاشة إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي وبالسادة المستمعين،
0: حياكم الله. فاصل قصير ونبدأ الحوار.

0: أجدد الترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب أيضا بضيفي من لندن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ زياد المنجد. أهلا وسهلا بك أستاذ زياد مرة أخرى. وأبدأ الحوار معك أستاذ زياد من الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة أول أمس، وتم خلاله التأكيد على الالتزام بسيادة سوريا. برأيك ما أهمية هذا الاجتماع على الصعيد السياسي؟
1: لا شك أن هذا الاجتماع الذي صدر عنه هذا البيان، أولا يعني دعنا نتكلم أن هذا الاجتماع لم يكن مخصصا للشأن السوري، إنما كان مخصصا لتداعيات التوافق الأمريكي الإيراني وأمن مضيق هرمز وأزمات المنطقة. ولكن الملاحظ أن هذا البيان احتل الشأن السوري فيه مساحة لافتة، وهو بحد ذاته يعني يحمل دلالات سياسية اقتصادية مهمة بالنسبة لسوريا، ويعني بالتأكيد أن الملف السوري أصبح جزءا من يعني رؤية إقليمية أوسع للاستقرار، وليس مجرد ملف إنساني أو أزمة معزولة. يعني عندما نتكلم عن هذا البيان ونقارنه بالبيانات السابقة، عند بداية التحرير كان التعامل مع الشأن السوري يعني يتناول معالجة أزمة إنسانية، كيف يمكن مساعدة سوريا بتقديم الدعم الإنساني بتقديم المساعدات برفع عقوبات. اليوم ومن خلال هذا البيان نقرأ عبارات مختلفة تماما، مثل يعني ورد في البيان العمل مع الحكومة السورية.
0: نعم.
1: البيان يتحدث عن تحسين البيئة الاستثمارية،
0: مرحلة البناء،
1: عن إعادة الخدمات، عن عودة اللاجئين.
0: نعم.
1: وهذه ليست لغة إدارة أزمة كما كان في السابق، بل لغة بناء دولة. ويعني بالتأكيد أنه الملف السوري في نظر دول الإقليم وأمريكا انتقل من ملف إدارة أزمة إلى ملف العمل مع الحكومة السورية لبناء الدولة. البيان كذلك يدل على توافق أمريكي خليجي غير مسبوق. يعني نحن نعلم بأن البيان ليس خليجيا منفردا ولا أمريكيا منفردا. يعني أمريكا ودول الخليج تتحدث بصوت واحد تجاه دمشق وفي مسار إيجابي لدعمها من أجل بناء الدولة. وهذا يعني بالتأكيد يدل على أن القرار السياسي الدولي تجاه سوريا أصبح منسقا بدرجة كبيرة، وهو حقيقة ينعكس على الوضع الاقتصادي، يطمئن المستثمرين ويدفعهم للانخراط في بناء الدولة السورية.
0: نعم، يعني هذا ما سأتطرق إليه. نعم. أستاذ زياد لو سمحت لي، الشراكة الاستراتيجية عنوان يختزل حجم العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا والولايات المتحدة، تزامنا طبعا مع دعم كلا الجانبين لسوريا. إذا أردنا أن نبحث أو أن نشاهد انعكاسات تلك المزامنة على المشاهد

0: الإرشاد السوري، كيف ذلك؟
1: لو سمحت لي غاب.
0: تسمعني أستاذ زياد؟
1: غاب صوتك ولم أسمعك.
0: تسمعني الآن؟ أستاذ زياد هل تسمعني؟
1: نعم.
0: هل الصوت واضح؟ تسمع الصوت واضح أستاذ زياد؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع الأستاذ زياد.
1: سنحاول الاتصال مرة أخرى.
0: يبدو أن نعم أستاذ زياد، هل تسمعني جيدا؟
1: أسمعك الآن.
0: نعم، كنت قد سألتك أستاذ زياد، الشراكة الاستراتيجية عنوان يختزل حجم العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، تزامنا طبعا مع دعم كلا الجانبين لسوريا. ما هي انعكاسات تلك المزامنة على المشهد السوري؟
1: لا شك أن يعني هذا البيان المشترك وهذا التزاور يعني التنسيق بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية يدل على أن هنالك رؤية مستقبلية بأن أمن سوريا واستقرارها يساعد في أمن المنطقة واستقرار المنطقة. ونلاحظ بأن في السابق وأيام نظام الأسد وقبل التحرير كان هنالك يعني خطابا أمريكيا يدعو إلى تغيير نظام الأسد، والآن وحتى الدول الخليجية كانت في ذلك الوقت تتعامل مع نظام الأسد بشكل يعني غير أساسي، وأصبحت سوريا معزولة الآن من خلال التنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج. نلاحظ أن لسوريا أصبح دورا مميزا في المنطقة، وهنالك توافق على أن استقرار سوريا وأمن سوريا وإعادة بناء الدولة السورية أمر أساسي في استقرار المنطقة. إذن أمن سوريا أصبح جزءا أساسي من استقرار المنطقة، ولذلك فالحفاظ على أمن سوريا ودعمها وتقدمها وبناء الدولة السورية سيساعد في أمن المنطقة بشكل عام، وهذا يعني بحد ذاته خطوة إيجابية جدا من أجل دعم المسار السوري في بناء الدولة.
0: نعم أستاذ زياد، كيف يمكن تجسيد الدعم الخليجي الأمريكي على أرض الواقع؟
1: يعني لو لاحظنا يعني أن دول الخليج لم تقصر في دعم سوريا، وبالتالي عندما تتكلم وبشكل مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم سوريا فهذا ينعكس بكل الجوانب إيجابيا. هذا الأمر سيفتح باب الاستثمار، نحن في سوريا بحاجة إلى إعادة الإعمار، بحاجة إلى الأموال الخارجية من أجل بناء الدولة. نحن ورثنا عن نظام الأسد دولة محطمة ودولة شبه دولة حقيقة، وبالتالي فعندما يصدر هذا البيان ويطمئن العالم بأن أمن سوريا واستقرار سوريا هو جزء أساسي من أمن المنطقة، فهو يطمئن المستثمرين ويسعى برؤوس الأموال لإعادة بناء سوريا.
0: نعم حتى
1: وهذا
0: نعم.
1: بحد ذاته أمر يعني إيجابي، وتحتاجه بيئة الاستثمار، لأن يعني الاستثمار ورأس المال كما يقولون جبان، لا يمكن أن يكون في منطقة تشبه ملامح عدم الاستقرار. هذا البيان الأمريكي الخليجي الذي يدل على دعم سوريا والسير باتجاه بناء الدولة يطمئن المستثمرين لينخرطوا في ضخ رؤوس أموالهم لبناء الدولة السورية، وهذا بحد ذاته يعني مكسب عظيم لسوريا، ونحاول قدر الإمكان أن نستفيد منه من أجل إعادة بناء الدولة السورية.
0: نعم، بالنسبة أستاذ زياد لمخرجات الاجتماع الخليجي الأمريكي فيما يتعلق بسوريا تحديدا، إذا أردنا أن نبحث في هذه المخرجات،
1: يعني شوف البيان أكد على يعني لو لاحظنا بكل الجوانب

0: دل عليها البيان. البيان أكد على احترام سيادة سوريا واحترام وحدة الأراضي السورية ورفض أي تهديد استقرارها. وهذا يعني أن دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرت سابقا يرون أن استقرار سوريا جزء من استقرار المنطقة، والتأكيد على احترام سيادة سوريا وهي رسالة خليجية أمريكية إلى إسرائيل بالتحديد التي تحتل جزءا من الأراضي السورية، بأن هذه الدول تصر على أن تكون جميع الأراضي أراضي الجمهورية العربية السورية تحت سلطة الدولة السورية.
1: نعم.
0: ويعني وهي رسالة واضحة إلى الكيان الصهيوني الذي يحتل جزءا من أراضينا. والبيان لو لاحظنا أنه البيان أكد على مكافحة الإرهاب.
1: نعم.
0: يعني وهذه الفقرة بحسب رأيي أنها تحمل رسالتين.
1: نعم.
0: رسالة إلى الداخل السوري بأن المجتمع الدولي مستعد للتعاون مع دمشق في مكافحة التنظيمات المتشددة، ورسالة للخارج بأن سوريا الجديدة مطالبة بإثبات قدرتها على منع تحول أراضيها إلى منصة لأي تنظيم مسلح. إذن الاجتماع يعني يؤكد على مسار إيجابي تجاه سوريا من أجل إعادة الدولة السورية إلى ما كانت عليه سابقا، وأن تحتل دورها الإقليمي في المنطقة، وهذا بحد ذاته إنجاز عظيم بالنسبة لنا نحن كسوريين.
1: نعم. يعني هذا ما كنت أستاذ زياد سنتطرق إليه. كان العمل مع الحكومة السورية لمواجهة التحديات كان أبرز الملفات التي طرحت على طاولة الاجتماع. ما رأيك أي تحديات تواجه سوريا اليوم؟ هل تتعلق بالشأن الداخلي المحلي والخدمي والاقتصادي، أم ثمة عقبات أخرى مرتبطة بالمتغيرات الجيوسياسية الإقليمية مثلا؟
0: يعني لا شك أن هنالك عقبات أساسية. أن يعني ما زلنا نحن في سوريا يعني مهددين من أعدائنا في الخارج. قبل التحرير كانت سوريا ليست بيد السوريين، كانت سوريا جزء منها بيد إيران وبالتنظيمات الموالية لها، والشعب السوري لا يملك إرادته. القيادة السورية كانت آنذاك هي ملك للخارج وليس ملك للداخل السوري. الآن يعني هنالك اتجاه لجعل السوريين يتملكون بقدرات بلدهم، ولكن هنالك عقبات. العقبات الأساسية أولها أقول بأن التحديات الصهيونية، هنالك التحديات الصهيونية التي تتجرأ يوميا على الأراضي السورية وتحتل جزءا من الأراضي السورية وتقول أنها لن تخرج من الأراضي السورية. هذا تهديد.
1: نعم. يعني هذا نعم أستاذ زياد، يعني هذا إن شاء الله ما سنفرد له يعني محور آخر إن شاء الله في قبل نهاية الحلقة. البيان المشترك لوزراء خارجية الاجتماع الخليجي الأمريكي تم التأكيد على أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في كل من لبنان والعراق. ما أثر تنفيذ هذا المسعى على تثبيت الاستقرار في سوريا؟ يعني سابقا ذكرت نقطة مهمة جدا، أنت سوريا سابقا لم تكن ملكا للسوريين.
0: أيوه.
1: نعم أسمعك أستاذ زياد.
0: نعم. يبدو أن الصوت والإنترنت غير مستقر. على كل يعني هذا الموضوع يخص بالتحديد أزرع إيران في المنطقة.
1: نعم.
0: وذكرت لك قبل قليل أن حزب الله الذي هو ذراع من أزرع إيران كان له يعني اليد الطولة في اللعب الجغرافيا السورية وبالأمور السياسية في سوريا. كذلك هنالك الحشد الشعبي الذي هو حقيقة الأمر هو جزء من الحرس الثوري الإيراني، وعندما يعني جرى حديث عن أن إمكانية تدخل سوريا في لبنان، فنلاحظ أن هؤلاء الذين يعني يتبعون إيران وهم زي من ذيول إيران تحدثوا عن إمكانية دخولهم إلى الأراضي السورية. إذن وجود سلاح أزرع إيران في المنطقة يهدد الأمن السوري.

0: سوري نعم. ونزع سلاح هذه الأطراف حقيقة هو يعني أمان واطمئنان للدول التي تتواجد فيها هذه الأزرع، وأمن واطمئنان للدولة السورية، وأمن واطمئنان لكل دول المنطقة والإقليم. نعم. ولذلك
1: يعني نعم عذرا أستاذ زياد، سنتوقف قليلا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها، يرفع الأذان على مسامعكم فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب كريدي. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: مرة أخرى أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد الترحيب بضيفي الأستاذ

0: زياد المجد الكاتب والمحلل السياسي. كنا قبل الأذان أستاذ زياد نتكلم عن أهمية نزع سلاح المجموعات الغير حكومية، ونوهت أنت إلى موضوع مهم جدا هو أذرع إيران في المنطقة وتبعات ذلك. نكمل أستاذ زياد تكرما.
1: لذلك عندما نقول أن هذه الأذرع التي تمتلك سلاح خارج إطار الدولة وتتصرف بما تأمرها به إيران، فإيران تقف موقفا سيئا تجاه دولتنا السورية وتحاول العودة قدر الإمكان إلى التواجد ضمن الساحة السورية لبناء ما يسمى بالهلال الشيعي. كان هنالك يعني مشروع إيراني بالتمدد نحو منطقة البحر المتوسط وإنشاء هلال شيعي، ولكن الثورة السورية ونجاح الثورة السورية قضى على أحلامها، وهي ربما تحاول وستحاول العودة إلى بناء هذا المشروع وتستخدم أذرعها في المنطقة من أجل تحقيق ذلك. هنالك زراع في لبنان وزراع قوي في العراق، وهذه المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة تحاول قدر الإمكان أن تستخدم هذا السلاح للتأثير على الدولة السورية. لذلك عندما يصر البيان على نزع أسلحة كل التنظيمات الخارجة عن إطار الدول، فهو أمان لتلك الدول وأمان لسوريا وأمان للمنطقة بشكل عام. وإن شاء الله نصل إلى نتيجة يتم فيها نزع سلاح هذه المجموعات المسلحة لكي تأمن المنطقة بشكل عام،
0: لكي تستقر المنطقة
1: بالأمن والسلم في
0: نعم. أيضا أستاذ زياد، يعني من خلال البيان المشترك، ملف اللاجئين هو ملف مهم جدا ورئيسي، أكد أيضا تقديم المساعدة لسوريا في تمكين العودة الطواعية للاجئين والنازحين داخليا. كيف توضح استراتيجية العمل الخليجي الأمريكي في هذا السياق؟
1: لا شك أن هذا الأمر يتم عبر إعادة بناء سوريا. نحن نعلم أن معظم الأراضي السورية والمحافظات السورية تعرضت للتدمير وتعرضت للهدم واستخدام السلاح الثقيل في مهاجمة البنية المجتمعية السورية. وعندما سيعود هؤلاء اللاجئين إلى بلادهم، أين سيسكنون؟ أين سيستقرون؟ لابد من إعادة بناء البنية التحتية للدول حتى تستوعب هؤلاء اللاجئين. لذلك يمكن أن يتم ذلك عبر توفير الدعم المادي وتسهيل الاستثمارات في سوريا لإعادة بناء الدولة. والدول الخليجية قادرة بالفعل على أن تلعب دورا في هذا الموضوع، وتتحمل الولايات المتحدة الأمريكية جزءا أساسيا من هذا الموضوع برفع العقوبات. سوريا صحيح أنها رفعت عنها العقوبات، الكثير من العقوبات، ولكن إلى الآن هنالك أجزاء من العقوبات ما زالت يعني موجودة، وما زال المستثمرون يعني يتلكؤون في الوصول إلى سوريا، لأن هذه العقوبات تعطل التبادل المالي وضخ الأموال اتجاه من سوريا وإلى سوريا. وهذا أمر يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات. وهنا لابد أن أؤكد، والولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها رفعت الكثير من العقوبات، إلا أنها يعني إلى الآن ما زالت تدرج سوريا ضمن لائحة دول الداعمة للإرهاب. هذا الإدارة الأمريكية يعني قررت هذا الموضوع في عام 79، وإلى الآن رفع العقوبات كلها معظمها، إلا أن الإدارة الأمريكية ما زالت تضع سوريا على قائمة دول الداعمة للإرهاب، وهذا بحد ذاته يعطل التعامل المادي بين المنظمات المالية الدولية وسوريا. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل هذا الأمر ولتسهيل مرور الأموال من دول الخليج وغيرها

0: من أجل إعادة بناء الدولة يجب أن تعمل قدر الإمكان على إزالة كل العقوبات التي تعطل يعني تدفق رأس المال الأجنبي لسوريا من أجل بناء الدولة. إذن هنالك جزئين تتولى به الدول الخليجية من خلال الدعم المادي، والجزء الأهم يتركب على الولايات المتحدة الأمريكية بتسهيل تدفق هذه رؤوس الأموال من أجل بناء الدولة. ومن ثم عندما يتم بناء الدولة السورية وإعادة البنى المدمرة، يمكن للاجئين أن يعودوا بأريحية إلى الدولة السورية ويستقروا بعد هذه السنوات من الغربة.
1: نعم، يعني إذن هي سلسلة عقوبات طويلة صراحة منذ العام 1979، نأمل من الله تعالى أن تزول جميعا. أنتقل أستاذ زياد إلى المحور الآخر، التجاوزات الإسرائيلية. في جلسة لمجلس الأمن الدولي ندد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بالتصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تعلن فيها عدم انسحابها من الأراضي السورية في وقت تقوم فيه الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسيير وساطة بين سوريا وإسرائيل. لنوضح هذه المفارقة،
0: يعني ممكن أن أتحدث بهذا الموضوع على مستويين.
1: نعم تفضل.
0: أولا القانون الدولي، يعني مندوب سوريا خلال حديثه استند إلى قواعد واضحة ومنصوص عليها في القانون الدولي. إسرائيل تقول أنها لن تنسحب من الأراضي السورية التي سيطرت عليها مؤخرا، إضافة إلى الجولان.
1: نعم.
0: وسوريا وحسب القانون الدولي تقول أن هذا احتلال، وبحسب القانون الدولي لا يجوز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. ولذلك يعني سوريا ومن خلال حديث مندوبها تستند إلى الشرعية الدولية، إلى القانون الدولي، بأن إسرائيل تجاوزت واحتلت أراضي سوريا بغير حق، وعلى الدول التي تدعي أنها تلتزم بالقانون الدولي أن تكون مع سوريا من أجل أن ترضخ إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية. هذا بالنسبة للقانون الدولي والذي استند إليه مندوب سوريا في حديثه أمام مجلس الأمن. المستوى الثاني وهو البعد السياسي، يعني سؤال: لماذا تصر إسرائيل على البقاء؟ هذا سؤال.
1: نعم.
0: يعني أكيد بنيتها، وهي تستند إلى شيء دائما تقوله، أنها تريد بناء مناطق وخلق مناطق عازلة وإبعاد كما تدعي أي تهديد محتمل لحدودها، وتستخدم كذلك هذه الورقة احتلال الأراضي السورية من أجل استخدامها كورقة ضغط أساسية في حال بدأت المفاوضات بين سوريا وإسرائيل. ولكن يعني الملاحظ بأن المجتمع الدولي لم يمنح إسرائيل أي شرعية باستيلائها على الأراضي السورية والوجود فيها، بل إنه يعني معظم دول العالم تؤكد أن هذه الأراضي سورية ويجب على إسرائيل. هنا يجب أن نتكلم عن الموقف في الأمريكي بشكل خاص. يعني أمريكا يعني كلنا يعلم من خلال تصرفاتها يوجد تناقض، يعني بمواقفها أمريكا تدعم أمن إسرائيل وتقولها صراحة، ولكن بالوقت نفسه في هذه الأيام تتحدث عن أمن واستقرار سوريا. إذن هدفين متناقضين: أمن إسرائيل الذي تتحدث عنه إسرائيل وتقول أنها تحتل أراضي سوريا من أجل يعني خلق مناطق عازلة، وبنفس الوقت أمريكا تقول بأنها تدعم استقرار سوريا. فكيف توفق الولايات المتحدة الأمريكية بين هدفين؟ يعني يجب عليها أن تكون صريحة وتقول بأنها ضد مع القانون الدولي وضد التواجد الإسرائيلي في الأراضي السورية، وهي

0: بالوقت نفسه تدعم بناء واستقرار سوريا حتى تعيش دول المنطقة جميعها باحترام وبأمن وسلام. هذا الموضوع يمكن أن أتناوله في هذا الإطار.
1: نعم، إذا ما هو الدور المنوط يعني أستاذ زياد كما ذكرت، ما هو الدور المنوط بالولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق التزامها بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وضمان استقرارها؟
0: الدور المنوط هو الالتزام بالقانون الدولي،
1: خصوصا
0: القانون الدولي.
1: نعم،
0: القانون الدولي يقول بأن أي دولة تحتل جزءا من أراضي غير أراضيها هو تجاوز القانون الدولي، والدول الكبرى دائما تتحدث عن القانون الدولي. وهنا يعني، وأنا مختص بالقانون الدولي، يعني للأسف الشديد القانون الدولي هو ورقة بيد الدول الكبرى لتحقيق لتحقيق مصالحها. عندما تريد أن تحقق مصالحها تقول أن القانون الدولي كذا، ولكن عندما لا تريد تحقيق هذه المصالح تتناسى القانون الدولي. على الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم وتدعي أنها تدعم وحدة وسلام سوريا أن تضغط على المحتل الإسرائيلي من أجل الانسحاب من الأراضي السورية، وهذا أمر تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعله، وهو نأمل أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية سلطتها تجاه دولة الاحتلال لكي تنسحب من الأراضي السورية.
1: نعم، خصوصا أستاذ زياد، يعني سوريا طالبت بزيادة تمويل قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك وتنفيذ رقابة صارمة عليه، بينما تواصل إسرائيل خرق هذا الاتفاق، اتفاق 1974.
0: أكيد يعني هذا قوة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل للأسف الشديد يعني لا تتلقى القدر الكافي من التمويل ولا بالعدد، يعني رغم وجود هذه القوات، قوات الفصل بين سوريا وإسرائيل، إسرائيل دائما تتجاوز على الأراضي السورية وتحتل أجزاء وتهدد السكان الأمنين في المناطق الحدودية، ولا تستطيع قوات الفصل أن تفعل شيئا لأنها ليست بالمستوى المطلوب لمنع إسرائيل من القدرة على منع إسرائيل على عدم تجاوز الحدود بيننا وبين دولة الاحتلال. لذلك المطلوب من الدول الكبرى ومن مجلس الأمن أن يعزز قدرة هذه القوة من أجل أن تلعب دورها في إحلال الأمن والسلام بين البلدين.
1: نعم، ختاما أستاذ زياد، أختم معك، نود قراءة لملامح المرحلة القادمة في ظل ما ذكرناه سابقا.
0: يعني يمكنني حقيقة الحديث عن هذا الموضوع بأربع اتجاهات رئيسية. ستكون المعيار الذي يحدد مدى نجاح المرحلة المقبلة، وباختصار باعتبار أن الوقت، الاتجاه الأول هو استمرار الانفتاح العربي على دمشق، خصوصا بين دول الخليج العربية، وأصبحت دول الخليج كما ترى في أن سوريا المستقرة هي استقرار لأمن المنطقة. إذن الملامح الأولى والاتجاه الأول هو استمرار الانفتاح العربي على دمشق، والاتجاه الثاني احتمال يعني أمريكيا احتمال توسع الانفتاح الأمريكي على سوريا، ولكن ليس عبر تحالف كامل. لا أرى أن هنالك تحالف كامل بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن عبر يعني أستطيع أن أقول عبر خطوات متدرجة مثل تخفيف القيود وزيادة التعاون وتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الحكومية. والاتجاه الثالث هو استمرار الأزمة بيننا وبين إسرائيل، وهذه هي حقيقة المسألة الكبرى التي نواجهها والتي لن تحل بسرعة. كما ذكرت أن إسرائيل تربط انسحابها بأمور أمنية، وبالتالي فإنها يعني دائما تقول بأن الانسحاب يرتبط تحقيق أمنها. ولذلك يعني الاتجاه الثالث هو استمرار الأزمة مع إسرائيل، وهذا أمر يعني من الصعب أن يحل بسرعة. والاتجاه الرابع سيكون داخليا، يعني بمعنى هل تستطيع الدولة السورية من خلال ما تقدم أن تستثمر هذا الانفتاح من خلال تحسين الاقتصاد، جذب الاستثمارات، إعادة الخدمات، بسط الدولة، سلطة الدولة، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الداخلي. هذه المحاور الأربعة تحدد ملامح المرحلة القادمة لكي تنعم سوريا بالأمن والاستقرار، ولكي تعود إلى لعب دورها الإقليمي والدولي كما كانت بعد تشكيل الدولة السورية ونيل استقلالها.
1: نعم، يعني إذن كما ذكر الأستاذ زياد بهذه المعايير الأربعة والمحاور الأربعة أصل إلى بناء سوريا الجديدة، سوريا التي يعني يطمح إليها جميع السوريين بشكل عام. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، بهذا أصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج في الميزان، ولا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الذي رافقني في الحوار الكاتب والمحلل السياسي من لندن الأستاذ زياد المجد. شكرا جزيلا لك أستاذ زياد.
0: شكرا لكم عزيزي،
1: حياكم الله. والشكر الموصول لكم مستمعين الأحبة على حسن المتابعة. حتى نلقاكم في حلقة جديدة، لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات. دمتم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. وعز الشرق أوله دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: بكم. الرئيس الشرعي يؤكد أن سوريا تمد يدها إلى دول الإقليم والعالم لبناء شراكة فاعلة تتصدى لخطر مكافحة المخدرات العابر للحدود. وزارة الخارجية الأمريكية تمنح السفارة السورية في واشنطن الاعتماد القنصلي لاستئناف الخدمات القنصلية وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد خلال ترأسه لجنة الإعداد لمشروع موازنة عام 2027 أهمية حسن الإعداد والتخطيط والتركيز على الرقمنة وكفاءة الإنفاق. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي 24 للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، وذلك برعاية وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي. مدير تربية إدلب يؤكد أن الزيادات المالية والنوعية الجديدة على رواتب المعلمين هي رسالة تقدير للجهود الاستثنائية في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها المحافظة. وفي خبرنا الأخير، رئيس اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة موسم تسويق القمح يعلن أن إجمالي الكميات المستلمة من محصول القمح في المحافظات بلغ 860 ألف طن حتى يوم أمس. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

في كل حلقة نكون مع الشباب، نطرح همومهم ومشاكلهم وقضاياهم المتنوعة، نتفاعل معهم على الهواء مباشرة ضمن برنامج شباب أون. كل سبت 1:30 ظهراً على إذاعة دمشق.

0: كلاب اون.
1: نهاركم سعيد واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من شباب اون، برنامجكم الاسبوعي يلي بيسلط الضوء على المسائل والقضايا الاجتماعيه والنفسيه والمعيشيه الخاصه بمجتمع الشباب وكل التحديات المحتمله يلي عم تواجهه وكيف يتعامل معها.
0: أهلا وسهلا بكل المتابعين من كل مكان حول العالم، منرحب فيكم بحلقة جديدة من شباب أون مع موضوع بلامس عصب جديد وحساس مشتعل بمجتمع الشباب. موضوعنا اليوم عن تحديات التعليم الجامعي بسوريا والعقبات يلي بتواجه الطلاب بعد التخرج من المرحلة الثانوية والتساؤلات يلي بتشغلهم عن الشهادة الجامعية والتساؤلات عن إنه إذا كانت فعلاً هي بتفتح أبواب للمستقبل أو إنه هي صار إلى منحة آخر.
1: متابعينا مثل ما عودناكم من بعد منتصف الوقت أو حوالي يعني بعد حوالي نص ساعة تقريبا من هلأ بعد ما نكون استعرضنا محاور موضوعنا لليوم أكيد رح نكون ناطرين اتصالاتكم لحتى تشاركونا تجاربكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة 22-4-22-5-3-4-6 و 22-5-3-4-7. وإلى حينها أكيد فيكن من هلأ تشاركونا بآرائكن وتجاربكن بالموضوع أو الأفكار يلي رح تسمعوها خلال الحلقة برسالة على واتساب على الرقم 0987-110-950 على نية نقرأ رسائلكن إلى حين نستقبل اتصالات.
0: وكمان لا تنسوا تتابعونا ببثنا المباشر بالصوت والصورة على قناتنا على تيليجرام والمعرف تبعها إذاعة دمشق دماس راديو اف ام. وقبل ما نبدأ بموضوع حلقتنا خليني أعرف بفريق العمل يلي رح يرافقكم بحلقة اليوم. رح كون معكم بالإعداد والتقديم دعاء قنطار، ورحلة التقديم ما بتكمل إلا بوجود الزميل علاء فوزي. يسعد أوقاتك يا علاء.
1: يسعد أوقاتك يا أهلا.
0: نهارك سعيد يا رب.
1: نهاركم يا رب.
0: وأكيد الإبداع بالإخراج لجنين الخضر.

0: ومتابعينا، قبل ما نبدأ موضوعنا بدنا ننوه لفكرة مهمة. موضوع حلقتنا اليوم هو استكمال لمحور المشاكل التعليمية يلي سبق وفتحناه بالحلقة الماضية، وحكينا فيه عن العقبات والعوائق يلي بتأثر على الطلاب وبتخلق عندهم عقدة من شيء اسمه الشهادة. وبالتالي موضوعنا اليوم هو امتداد للحلقة السابقة، مع العلم أنه محور المشاكل الجامعية تحديداً مختص في برنامج ملتقى جامعي، ونحن أكيد ما لنا بصدد تكرار المحتوى، ولكن أخذنا منه يعني جربنا نأخذ نبذة موجزة من صلب اختصاصه الموسع لحتى نختم موضوعنا يلي بديناه معكم، وتلبية لرغبتكم أكيد.
1: أكيد علاء، يعني ما بيودنا أبداً أنه يصير أي نوع من التكرار أو التضارب بين البرامج، لهيك رح يكون طرحنا مقتضب ووافي بنفس الوقت وبأسلوب ونكهة

0: برنامج شباب اون يلي تعودتوا عليها كرمال نحقق رغبتكم، واذا كنتوا اكيد مهتمين وحابين تحصلوا على تفاصيل موسعه اكثر ومتابعه مستمره لنفس الموضوع يلي بخص الحياه الجامعيه، بامكانكم تتابعوا برنامج ملتقى جامعي مع الزميله ساندي ميهوب اكيد يلي منوجه لها تحيه. خلينا هيك نبلش بالموضوع اليوم. على إذا منسأل أي طالب جامعي أو حتى خريج جديد عن تجربته الجامعية غالبا رح نسمع إجابات متضاربة أكيد بهذا الموضوع. في عالم رح تقول هي كانت أجمل سنين حياتنا، وفي عالم رح تقول كانت سنوات ضياع وضغط وما فادتني بشيء.
1: تماما دعاء. هلأ بالحقيقة المؤكد أنه الجامعة تعتبر محطة أو مهمة بحياة كل شاب.
0: صحيح.
1: لكن السؤال المتداول يلي عم يطرح نفسه بقوة اليوم، هل الجامعة بسوريا بعدها عم تمارس دور الأساسي بإعداد جيل قادر يواجه سوق العمل؟
0: تماماً علاء، يعني هاي الفكرة أنه نحنا يعني بدنا نكون صريحين شوي بهذا الموضوع اليوم. الشاب بعد ما يخلص المرحلة الثانوية ويدخل على حياة الجامعة بيكون عم يحلم بشهادة تفتح قدامه بواب، وفجأة بيصطدم بالواقع، بيلاقي حاله قدام واقع جديد، مناهج نظرية وأساتذة حتى في منهم بيكونوا عم يعانوا على المستوى الاقتصادي، وتجهيزات مختبرات ومرافق عم تزيد من همومه بدل ما تخفف عنه.
1: أكيد دعاء. طيب يعني هيك طالب هلأ بعد 4 أو 5 سنين دراسي مثلا، إذا تخرج ولقى حاله بمواجهة البطالة أو وظيفة براتب أقل بكتير من التوقعات، شو ممكن يصير بإيمانه بالتعليم مثلا؟ كيف ممكن ينظر للشهادة اللي أخدها؟ هل يا ترى رح يشوفها ورقة رابحة لأي صفقة مناسبة بسوق العمل، أم ممكن يشوفها مجرد ورقة فقط، ورقة وحسب يعني؟
0: صحيح علاء، ولهيك يعني نحن اليوم لحتى نجاوب على هالأسئلة كلها رح نفتح ملف التعليم الجامعي بشباب أون من أكثر من زاوية، من زاوية الطالب والتحديات اليومية يلي بيعيشها، ومن زاوية جودة التعليم أيضا، وأيضا من زاوية سوق العمل والحلول يلي أكيد رح تكون أهم شيء.

0: طيب رح نبدأ الحديث بسياق تحديات التعليم الجامعي بسوريا. مثل أي مرحلة تعليمية دعاء فيها تحديات وعوائق، وأكيد التعليم الجامعي بيواجه تحديات بسوريا. وبداية خلينا نذكر بعض التحديات الواقعية يلي عم تواجه التعليم الجامعي، من التحديات الأكاديمية للتحديات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
1: تمام علاء، يعني أكيد هي تحديات كبيرة اليوم بتواجه الطلاب بالحياة الجامعية. وأول تحدي نحن رح نحكي عنه هو البنية التحتية والمختبرات. أغلب الجامعات السورية على اليوم بتحتاج لتحديث معملي جذري، يعني طالب الهندسة أو الطب مثلا عم يدرس نظريات حديثة، لكن التجهيزات مع الأسف عم تكون قديمة وربما غير موجودة. هذا الشيء أكيد رح يخلق فجوة كبيرة بين المعلومات وبين التطبيق العلمي.
0: طبعا أكيد الطالب محتاج يطبق النهاية المعلومات يلي عم ياخدها بمختبر بيأمن له الأدوات اللازمة.
1: صحيح.
0: ومن التحديات كمان دعاء في مسألة الأعداد الكبيرة جدا يعني للطلاب بالصفوف الجامعية.
1: صحيح.
0: اليوم بتلاقي شعبة واحدة ممكن تضم فوق 100 طالب.
1: مزبوط.
0: والأستاذ الجامعي هون بيصعب عليه يراعي بهالحالة الفروق الفردية بين

0: أشخاص بين الطلاب أو أنه يدخل بحوار حقيقي. وهون الطالب عم يتحول بقى من عم يتحول لرقم بدل ما يكون شخص قاصد علم يعني.
1: صحيح، وهي من المشاكل اللي كتير بتواجه للأمانة يعني بالمدرجات، بتلاقي أعداد كتير كبيرة، ويعني هذا الشيء بيخلق فعلا عائق قدام بعض الطلاب. كمان علاء، هذا الشيء بخلينا أكيد نذكر تحدي ثالث، وهو المناهج النظرية التقليدية اللي لساتها عم تعتمد على الحفظ والتلقين. هلأ هون بتصير بقى بتتجاهل مهارات التفكير، على التفكير النقدي وحل المشكلات، وهذا الشيء بخلي الطلاب بكتير من الأحيان أنه يحسوا حالهم أنه عم يدرسوا شيء ما له أي علاقة بسوق العمل.
0: تماما. مؤخرا، تفضل خلينا نأخذ فاصل. فعلا دعاء، يعني هذا كان في عنا أسلوب قديم بالمدارس كنا نسميه نحن يعني اجتهادا شخصيا منا أسلوب الببغائي يعني، أو أسلوب التقليد أو التلقين، انه بس نحن نحفظ بصم وكذا. فاليوم كتير بسبب تغير الظروف والمناهج، حتى تغيرت طرق الوسائل التدريس، يعني تحول الاستاذ من دور الملقن او الاستاذ الموجه للمرشد، صار يسموه توتر.
1: تماما.
0: فاضف كمان لما سبق، ما فينا نتجاوز تحدي مهم جدا دعاء، اللي هو الوضع الاقتصادي للهيئه التدريسيه نفسها. يعني اليوم كتير اساتذه الجامعه عم يضطروا يشتغلوا باكثر من مكان، او حتى انه يدرسوا خصوصي أو يهاجروا لبرا البلد.
1: تمام.
0: ويعني هذا الأمر طبيعي يأثر على جودة المحاضرات والبحث العلمي والعملية التعليمية.
1: صحيح، لأنه بيأثر على الكوادر التعليمية. تماما. علاء، بالنهاية أكيد بدنا نذكر ضعف الربط مع سوق العمل. يعني علاء، اليوم معظم الجامعات عنا ما عندها خطط واضحة لحتى تشبك مع القطاع الخاص أو أنه تأهل الطلاب عمليا. فالخريج بيطلع بشهادة وخبرة نظرية، بس قلال منهم كتير اللي رح يقدروا يلاقوا وظيفة مناسبة ومباشرة.
0: تماما. طيب، بالنسبة لجودة المخرجات وسوق العمل، خلينا دعاء نحكي شوي عن يعني أحد أهم الأسئلة اللي منواجهها اليوم. يا ترى هل مخرجات التعليم الجامعي بسوريا بعدها عم تتوافق مع متطلبات سوق العمل؟
1: هلا السؤال كتير مهم يعني، وأكيد على اليوم الدراسات المحلية يلي انعملت على هذا الموضوع أشارت لأنه في كتير فجوة بين المهارات يلي عم يتم تعليمها بالجامعات وبين المهارات يلي سوق العمل عم يطلبها. عم يكون في فجوة كبيرة بهذا الموضوع. يعني الشركات اليوم بتدور على مهارات تقنية ولغوية وشخصية، بس الخريجين بيكونوا عم يطلعوا بمعرفة نظرية أكثر يعني بحتة أكثر. صحيح. ما يكونوا متعلمين هاي القصص، وبالتالي هاي مشكلة كتير كبيرة.
0: صحيح، 100%. وكمان من جهة تانية، حتى المناهج يلي تحدثت دعاء، عم يبقى فيها صعوبة بالتطبيق، إما بسبب ضعف التجهيزات الفنية والمخبرية أو بسبب عدد الطلاب الكبير. وهذا الأمر عم يزيد يعني إحساس الشباب أنه الجامعة ما عم يعني ما عم تحضرهم بشكل كافي للحياة العملية، خلينا نقول.
1: تمام. يعني والنقطة الأهم هون على بعد كل شيء ذكرناه، أنه الطالب الجامعي اليوم تخيل أنه بيضطر ياخد دورات تدريبية إضافية برا الجامعة لحتى يقدر ينافس بسوق العمل. يعني الجامعة صارت بالنسبة له خطوة أولى، بس الشهادة لحالها ما بتكفي، وهذا بحد ذاته عبء مادي ونفسي، مو بس على الطلاب وعلى أهاليهم أيضا.
0: صحيح.

0: بعد هاي التحديات الأكاديمية اللي حكينا عنها رح نحكي هلأ عن تأثير كل هاي الضغوط على الصحة النفسية للطالب الجامعي. أكيد هذا محور تاني ما له أقل أهمية.
1: 100% علاء، ويعني بخصوص هذا الموضوع في دراسة حديثة نشرتها منظمة الصحة العالمية عام 2024 بيّنت أنه أكثر من 40% من طلاب الجامعات عربياً بيعانوا من أعراض القلق والاكتئاب، والسبب الأول هو الضغط الأكاديمي والقلق من المستقبل المهني.
0: هلأ بالنسبة لسوريا بشكل خاص، اليوم الطالب الجامعي عم يواجه ضغوط مضاعفة دعاء، سواء من ناحية طبيعة المناهج وضغط الامتحانات أو من جهة الظروف الاقتصادية والمعيشية
1: تماماً،
0: أو حتى خلينا نقول ممكن من جهة الخوف من البطالة بعد التخرج. فكل هاي الضغوطات اليوم عم تخلق حالة ترقب وتوتر وستريسك مستمر عند الطالب،
1: لأنه دائما هو الآن من مستقبله بدل ما يكون حاسس حاله أنه مؤمن عليه. وكمان على في عنا دراسة كشفت لجامعة دمشق لسنة 2025 أنه حوالي 36% من الطلاب الجامعيين شعروا بالإرهاق النفسي بشكل ملحوظ خلال الفصل الثاني، الفصل الدراسي، مع أهمال كبير للراحة والهوايات والأنشطة الاجتماعية اللي بتخفف التوتر. فيعني كمان هاي القصة ما أنا سهلة
0: طبعاً.
1: يعني الطالب بيفكر حاله أنه هو طلع من مرحلة الثانوية حيطلع يرتاح شوي، بس بتلاقي أنه فعلاً بيستمر الضغط ويمكن بظروف أصعب.
0: طبعاً لما بده يهمل ممارسة هواياته كمان رح يتجلى الضغط بشكل أكبر. صحيح دعاء، وهون بدنا ننتبه أنه الطالب لما يكون تحت ضغط نفسي دعاء أداؤه الأكاديمي تلقائياً بيتراجع
1: تماماً،
0: وكمان بيتراجع معه حبه للتخصص يعني.
1: صحيح،
0: وهون بقى بيدخل الطالب بحلقة مفرغة، ضغط بسبب تراجع وتراجع بسبب ضغط
1: تماماً.

0: متابعينا، حكينا عن أكثر من محور فيما يتعلق بالتحديات الطالب الجامعي والتحديات الأكاديمية. طبعا بإمكانكم تشاركونا برسائلكم وآرائكم حول هذا الموضوع والأفكار اللي سمعتوها برسالة على واتساب على الرقم 0987 810 950، وأكيد رح ننتظر اتصالاتكم بعد شوي على أرقام الهواتف الأرضي 225-5346 و225-5347 لحتى نأخذ مشاركاتكم. ومحورنا الآن بيحكي عن ظاهرة جديدة اللي هي الدروس الخصوصية بالجامعة.
1: صحيح علاء، هو موضوع كتير حساس للأمانة، ما بنقدر أنه نحن نتجاوزه بدون ما نحكي عنه بملف اليوم. هلأ ظاهرة الدروس الخصوصية صارت مع الأسف هي مو بس للمرحلة الثانوية علاء، كمان وصلت للجامعة. يعني الله يعين الأهل والله يعين الطالب. أنت شو رأيك؟
0: والله يعني للأسف في كتير طلاب جامعيين اليوم عم يلجأوا للدروس الخصوصية لأنه يعني حاسين أنه المحاضرات الجامعية ما عم تكفيهم بصراحة. صحيح. أو أنه مثلا الأستاذ ما عم يشرح بشكل كافي، أو ممكن أنه مثلا يكون في صعوبة بفهم المادة بسبب كثافة الطلاب. يعني بالمختصر كتير في كتير تحديات وعوائق عم تواجه الطالب وتخليه يضطر يلجأ للدروس الخصوصية.
1: 100% علاء، وهذا الشيء كمان ممكن يخلق حالة من عدم العدالة، لأنه الطالب يلي معه مصاري بيقدر ياخد دروس خصوصي، أما الطالب يلي حالته المادية على قدها فبيحس حاله أنه هو على طول متأخر. يعني غير أنه

0: هذا الشيء أكيد كمان بيضعف دور الجامعة كمرجع أساسي للعلم.
1: صحيح دعاء، يعني مؤسف، ولكن يعني هذا اللي عم بيصير حاليا. غير أنه يعني في شغل اليوم، ممكن كمان تلاقي أستاذ جامعة عم يعطي دروس خصوصي لطلاب نفس المادة يلي عم يدرسوها بالجامعة، فبهي الحالة رح يصير في نوع من تضارب المصالح، والطالب رح يضطر يدفع لحتى يضمن علامة منيحة، وهذا الموضوع كمان رح يصب بفكرة أنه التعليم يفقد مصداقيته
0: تماما.
1: وصلنا حاليا لأكثر نقطة بيعاني منها شبابنا، معاناة وتحديات ما بعد التخرج. لما الطالب بيقضي سنين طويلة بالدراسة والجهد والتعب، وبيتخرج لحتى يلاقي حاله بمواجهة متطلبات سوق عمل أكبر بكتير من إمكاناته ومؤهلاته العلمية والعملية، وبأفضل الأحوال ممكن يحظى بفرصة عمل براتب متواضع جدا دعاء، وحتى يعني أقل من المتوقع
0: تماما على يعني. والأرقام بهذا الخصوص تحت خط، يعني في تقرير من المكتب المركزي للإحصاء بسوريا لعام 2025 ذكر علاء بأنه نسبة البطالة بين خريجي الجامعات وصلت ل 32%. يعني أكيد هو رقم ما نعادي أبدا، وهي النسبة مرتفعة جدا مقارنة بمستويات التعليم.
1: معلوم دعاء، والحقيقة كمان أنه أكثر التخصصات يلي عم تعاني هي التخصصات النظرية والأدبية.
0: صحيح.
1: الخريجين فيها اليوم عم يضطروا يشتغلوا أي شيء مو مرتبط باختصاصهم حتى، يعني مو بالضرورة، وهذا الأمر عم يحسسهم بالإحباط وضياع الجهد
0: تماماً.
1: وبعض الشباب عم يضطروا يهاجروا لبرا لحتى يحسنوا شوي من أوضاعهم المعيشية، وهون بقى منفوت بقصة هجرة الأدمغة وإلى آخره
0: تماما على. وكل هذا أكيد بيحمل أثر نفسي، وبالتالي هذا الأثر النفسي طبيعي جدا أنه يكون مرهق، لأنه الشاب اليوم يلي كان مؤمن بأنه التعليم رح يحسن مستقبله فجأة اصطدم بواقع مختلف. يعني صار عم يلاقي أنه الشهادة ما فتحت له البواب يلي هو كان منتظر أنه هي تفتحها. يعني والنتيجة المتوقعة أكيد بهي الحالة لهيك شخص هي فقدان الثقة بالنظام التعليمي والمجتمعي بشكل عام.
1: أكيد دعاء، وشو بيجي فوق هدول يعني؟
0: يزيد الطين بلة.
1: على المثل يزيد الطين بلة.
0: أيوة.
1: بيجي موضوع الزواج وتأخر سن الزواج بسبب شو؟ بسبب عدم الاستقرار المادي.
0: صحيح.
1: هون بقى يعني هاي كلها حلقات متصلة بتصير تأثر يعني مع بعضها، بتأثر على الصحة النفسية والاجتماعية للشباب.
0: تماماً 100%.

0: عاطل عن العمل بس يعني عنده أمل. خلينا هيك يعني ناخد هاي الأغنية نموذج ونحتذي فيها فعلا لأنه ما فقد الأمل. هاد شكله متخرج 4 سنين لأن تمام علاء، يعني أكيد بنعرف يعني هيك اليوم بدنا نحكي بقصة كتير مهمة بين قبل وبين هلأ بخصوص الحياة الجامعية اليوم
1: مفارقات.
0: إذا تمام المفارقات، يعني إذا دخلنا اليوم علاء على أي جامعة سورية صعب تلاقي نفس الطالب يلي كان موجود قبل 10 سنين. هلأ ممكن تكون المباني نفسها، القاعات نفسها، وحتى الدكاترة، بس الطالب كتير تغير.
1: أكيد دعاء، يعني من 2015 لليوم كل شيء تغير، يعني تغيرت حياة الشباب تمام. السوري تغيرت مع الجامعة وطريقة التفكير، طريقة الدراسة، وحتى يعني حتى معنى الشهادة الجامعية نفسها تغير. قبل 10 سنين كان
0: فعلا.
1: اغلب الطلاب كان يدخلوا الجامعة وفي بالهم هدف بسيط وواضح، نحن بنتذكر يعني كان بالهم فقط التخرج وبعدها الوظيفة
0: أو تمام.
1: فرصة العمل يعني كائنا كانت.
0: أنا المهم صحيح
1: اليوم يعني كل شيء اختلف
0: تماما على يعني حتى بوقتها كانت الشهادة هي تعتبر الطريق الطبيعي للمستقبل، يعني أنت بترسم مستقبلك لما بتحصل على شهادة جامعة.

0: معي واتكل يعني. أما اليوم فالقصة صارت كتير مختلفة. طالب صار من أول سنة عم يسأل يعني شو بدي اشتغل، يا ترى شهادتي لحالة بتكفي، وهون صار أول تحول كبير واللي هو التكنولوجيا.
1: تكنولوجيا هي مثل ما بيقولوا الشعر التي قسم ظهر البعير. يعني اليوم التكنولوجيا عملت أكبر تحول فعلا دعاء مثل ما تفضلتي. قبل 10 سنين الطالب كان يفوت يحمل دفتر وكتاب ومحاضرات، اليوم بظل التحول الرقمي كل الجامعات صارت موجودة تقريبا، الجامعة كلها صارت موجودة بقلب الموبايل.
0: 100%
1: المحاضرات صارت ملفات PDF، كتب إلكترونية، النوتات صارت تنبعث على تيليجرام أو على الأسئلة مثلا على واتساب، البرامج الامتحانية صارت صور ونماذج مؤتمتة، فكل شيء تغير، النظام كله، النظام التعليمي شكله كله تغير.
0: يعني يا ريت وقفت هون على، يعني حتى صارت فيك تتخيل انه النقاشات بين الطلاب صارت اونلاين واغلب الطلاب حتى محاضرات اونلاين اذا بدك، واغلب الطلاب اليوم علاء منلاحظ انه صاروا يستخدموا تطبيقات الذكاء الاصطناعي لحتى يتخلص يعني لحتى يلخصوا المحاضرات ويشرحوا الدروس ويترجموا الأبحاث وحتى إذا بدك يرتبوا معلوماتهم.
1: تمام.
0: هذا الشيء أكيد خلق جيل جديد من الطلاب عنده وصول أسرع للمعلومة من أي وقت مضى.
1: طبيعي، طبيعي جدا. عصر السرعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أكيد رح يفرض نفسه دعاء، و من مفارقات التغيير كمان بين الماضي وهلأ موضوع العمل. بالماضي كان أغلب الطلاب يتفرغوا للدراسة فقط مثل ما بنعرف، روح المدرسة وخالصين. أما صحيح. اليوم في كتير من الطلاب تلاقيهم عم يدرسوا ويشتغلوا بنفس الوقت.
0: صحيح.
1: وهذا الأمر غير حتى شكل الحياة الجامعية.
0: كلام سليم علاء، يعني الطالب اليوم صار بحس حاله أنه هو طالب وموظف ومتدرب وصانع محتوى أحيانا، يعني حتى فكرة النجاح بتحس بظل المقارنات اللي عم نحكي فيها اليوم تغيرت كتير من وقت لوقت.
1: طبعا أكيد كل شيء تغير عن زمان، اليوم كتير سهل بكل سهولة فينا نلمس الفرق بين طالب فات على الجامعة قبل 10 سنين بدفتر وقلم فقط، وطالب دخل اليوم على الجامعة ومعه هاتف ذكي وعشرات التطبيقات ومئات الملفات الرقمية.
0: صحيح، يعني بنقدر نقول علاء بالمختصر بأنه الطالب السوري ما تغيرت أدواته بس، كمان طريقة تفكيره بالكامل تغيرت. وبعد ما حكينا عن التحديات والعوائق مننتقل لحتى نحكي عن المقترحات والحلول من وجهة نظر المختصين وآراء الناس والطلاب، لأنه أكيد ما فينا نكتفي بالتشخيص بس، ضروري كمان نقدم أفكار عملية لنلاقي الحل.
1: أكيد دعاء طبعا، بداية ضروري يكون في تحديث مستمر للمناهج لحتى تواكب التطورات العلمية وسوق العمل. يعني أضف إلى ذلك كمان تطوير مهارات عملية وتطبيقات حقيقية بتساعد الطلاب، وهذا الموضوع طبعا أكيد بيحتاج وجود تعاون ما بين الجامعات والقطاع الخاص.
0: هلأ هي أكيد خطوة كتير مهمة علاء، ومن جهة تانية كمان كتير ضروري يعني التدريب وتأهيل الكادر التدريسي، هي نقطة كتير مهم أنه نحن نركز عليها، لأنه الأستاذ الجامعي اليوم هو أساس للعملية التعليمية، والمفروض أيضا أنه هو يلتحق بدورات تدريبية مستمرة بطرق التدريس الحديثة وكيفية استخدام التكنولوجيا.
1: طبعا دعاء، يعني اليوم بسبب دمج التكنولوجيا بالتعليم اختلفت حتى طرائق التدريس.
0: صحيح.
1: واختلف معها مخرجات التعليم واحتياج سوق العمل. لهذا السبب ضروري ناخذ خطوه باتجاه يعني تعزيز وتمكين التوجه المهني والتقني، خلينا نقول بمعنى انه مو كل طالب لازم كل الطلاب لازم يدخلوا الجامعه بالضروره. في بدائل ثانيه مثل المعاهد التقنيه والتدريب المهني، وهذا الامر لازم يكون مدعوم مجتمعيا بنفس الوقت.
0: اكيد انا بوافقك الراي 100%، لانه كل المهن لها اكيد مكانه ودورها بالمجتمع وبسوق العمل على، ومن هون كتير مهم كمان يتم انشاء وحدات للتشبيك مع سوق العمل داخل كل جامعة لحتى يعني لتوفير فرص لتدريب الطلاب وتنظيم معارض توظيف وتوجيه الطلاب ليختاروا تخصصات مطلوبة.
1: شوفي هاي الخطوة تحديدا أنا بشوفها كتير مهمة ورح تحل أزمة كبيرة يا دعاء، لأنه نحن لحتى نتجاوز قيود المفاضلات وفجوة عدد المقاعد ومحدودية فرص العمل لأي اختصاص كان، ففينا نستفيد من التكنولوجيا ونفعل الاستثمار بالتعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني
0: تمام.
1: واليوم في كتير موارد عالمية مجانية ممكن أنه نستفيد منها، وفيها تعطينا المؤهلات والكفاءة اللي بتلزمنا بسوق العمل، وبنفس الوقت بتخفف ضغط الازدحام وبصير التعليم متاح للجميع.
0: صحيح علاء، هي الخطوة كتير كتير مهمة وبتحل أكثر من مشكلة كمان، والخطوة الأسهل يلي بترافقنا دوما ومفروض ترافقنا بهي المرحلة كمان هي تأمين الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب. يعني مثل مو ضروري أكيد يكون علاء في توجيه مهني ووظيفي، كمان كتير مهم أنه يكون في مرشدين نفسيين بالجامعات وبرامج توعوية عن إدارة الضغط، يعني لأنه الصحة النفسية أكيد بتبقى علاء هي عامل أساسي للنجاح الأكاديمي والمهني.

0: متابعينا، حكينا عن موضوع التعليم الجامعي بسوريا، من التحديات الأكاديمية للضغوط النفسية لظاهرة الدروس الخصوصية وبطالة الخريجين، وأخيرا طرحنا بعض الحلول والمقترحات. وهلأ دوركم لحتى تشاركونا وتخبرونا.
1: يعني إذا كنت طالب جامعي أو خريج جديد، شو أكثر صعوبة واجهتها خلال مسيرتك الجامعية؟
0: برأيك شو عندك مقترح لتطوير التعليم الجامعي بسوريا بشكل عملي؟
1: ويا ترى هل الشهادة الجامعية بعد كافية لحتى تحقق طموحاتك، ولا صرت محتاج مهارات تانية خارج الجامعة؟
0: شو رأيك بموضوع الدروس الخصوصية بالجامعة؟ هل بتشوفه ضرورة أو دعم مكمل للجامعة، أو هو مؤشر على ضعف النظام التعليمي؟ وأسئلة تانية رح نسألكم إياها بهذا الخصوص، رح تشاركونا أجوبتها ونسمع رأيكم من خلال الاتصال على أرقام الهواتف الأرضي
1: 22-5-3-4-6 و22-5-3-4-7. وأكيد فيكن تشاركونا رأيكم برسالة على الواتساب على الرقم 0994-545-657.

0: خلينا بس نصلح رقم الواتساب لأنه هذا الرقم توقف غالبا. رقم الواتساب 0987-810-950.
1: يعني كمان من الأسئلة يلي ممكن نطرحها عليكم، أنت اليوم إذا كنت مسؤول عن تطوير التعليم الجامعي، شو أول شيء كنت رح تغيره؟ على أنت شو أول شيء كان ممكن تغيره بهذا الخصوص إذا كنت مسؤول؟
0: بالمناهج الجامعة، بالجامعة المناهج، أنا أول شيء بستهدف المناهج والبنية التحتية أكيد.
1: أنا بوافقك الرأي 100%، المناهج هي الأساس. صحيح،
0: اليوم إذا ما تغيرت المناهج أو مو تغيرت، خلينا نقول تطورت المناهج بحيث تواكب
1: 100%
0: التكنولوجيا الحديثة، تواكب اليوم الطالب عم يفوت على المدرسة صف أول، قبل الجامعة عم يفوت على المدرسة صف أول بإيده موبايل بيعرف كل شيء، فبدك تجي تعطيه لوح وطبشورة وقلم ورقة وكذا، شوي رح يستهجن الطالب. فما بالك
1: بلاقي شيء أسلس، ما بالك نحن يعني. هلا أنا دائما بقول على أنه نحن على وقتنا يعني ما كان في هيك شيء، ومع هذا يعني كنت تلاقينا يعني مثلا بتذكر كنا نطلع الساعة 7 من البيت لأنه عنا أول محاضرة الساعة 9 والمحاضرة الثانية 6 المساء، فيعني كانوا يقولوا لنا خدوا الفرشة ناموا بالجامعة إذا بدكم، يعني لأنه كان وقت طويل. هلأ بتحس الطلاب مو بحاجة لهذا الشيء، ممكن يحضروا حتى محاضراتهم أونلاين.
0: رسالة لطيفة من أحد المشاركين عم بيقول: السلام عليكم، من بعد ما سمعت الحلقة قررت أتعلم مصلحة. الأخ يعني فقد الأمل من نهاية الرقم 015. والله شوف يا صديقي، بالنهاية أكيد القرار لإله شو ما حب. نحن بحلقتنا سلطنا الضوء على جانب من جوانب التحديات التعليمية للجامعة، ولكن صحيح. دعاء يعني هذا لا يعني أنه نحن نفوت بحالة إحباط أو اكتئاب، لا. نحن عم نضوي شوي على المشكلة لحتى نعرف ونضوي على الحل بنفس الوقت.
1: تماما، لحتى نشوف نحن كيف منعالجها، كيف ممكن نتعامل معها. بس هذا ما بيعني أنه نحن نروح للإحباط. بالنهاية أكيد مو كل شيء بالحياة ميسر وسلس مثل ما نحن كنا نحلم أو نفكر. طبيعي جدا أي إنسان أنه يواجه عقبات.
0: صحيح، لازم نكون إيجابيين.
1: تمام، 100%. بس أنا برأيي تعلم مصلحة بس مع الدراسة،
0: والله
1: يعني ضرورية.
0: تعلم المصلحة شغلة كتير مهمة يعني على فكرة. كتير. أنا بذكر بمرة من المرات بالزمانات يعني لما قررت أني أترك المدرسة، فتاني يوم مباشرة والدي زتني بالسوق، يعني أنه مباشرة على الشغل، ما في انه شيء انك تضل قاعد بالبيت، ما في.
1: الواحد بده يتعلم. لا مو غلط والله، انا ما
0: هو شجعت. يوم واحد ما في غيره، تعلمت ان الله حق،
1: تعلمت ارجع
0: رجعت على المدرسه
1: رجعت على المدرسه. يعني أكيد نحن كتير مبسوطين بحلقة اليوم، وبنتمنى أنه نكون قدرنا نقدم المعلومات الكافية والوافية لطلاب الجامعات. ولكن نحن وصلنا لختام حلقتنا من برنامج شباب أون، وبدي أقول بختام هالحلقة أنه التعليم الجامعي بيبقى أداة مهمة، لكن علاء مو هو الهدف النهائي. الهدف النهائي دائما يلي مفروض نحن نركز عليه هو إعداد إنسان قادر أنه يفكر ويبدع ويتكيف صح مع متغيرات الحياة.
0: طبعا أكيد نحن كشباب اليوم لازم نستوعب أنه الشهادة الجامعية مو هي كل شيء يا جماعة، بس كمان بنفس الوقت يعني هي ما لها شيء ثانوي.
1: صحيح.
0: خلينا نقول هي البوابة أو الأداة فقط، تمام؟ فمهم نعرف كيف نستخدمها وكيف منضيف عليها مهارات وخبرات عملية بتخلينا نتميز.
1: يعني ما في شك أكيد أنه الجهات المعنية اليوم بالصورة على اعتبار إصلاح التعليم الجامعي ما هو خيار، وإنما هو ضرورة، وضرورة ملحة جدا. والاستثمار بالشباب هو استثمار بمستقبل الوطن، وكلنا عم نبذل جهد أكيد وأفضل ما عنا لحتى يعني نقدم هذا المشروع بالطريقة يلي بتليق فيه.
0: طبعا دعاء الشباب اليوم هن القوة العاملة تبعنا والفاعلة، ونأمل أنه يكون لصوتنا صدى ولرسالتنا الهادفة يلي نحمل فيها صوت الشباب والطلاب أصولا بأمانة وبصورة صحيحة ولائقة. وبالنهاية أنت كطالب جامعي أكيد رح تواجه صعوبات، لا بأس، ما في مشكلة، اعتبرها تحديات مؤقتة، المهم أنك ما تستسلم، وأتذكر دائما أن النجاح مو بس علامات، النجاح هو الاستمرار وتطوير الذات رغم أنف كل الظروف.
1: تحدى يعني.

0: اليوم لأجل عين الناس وطلباتهم أخذنا هذا المحور وأخذنا على عاتقنا أنه ما يكون في تكرار وتصادم مع برنامج تاني مختص بهذا البرنامج. ولكن هذا الموضوع خلانا يعني الموضوع باعتباره كبير ومتشعب، وقد ما أخذنا منه جزء موجز طلع حجمه كبير، فللأسف ما قدرنا نأخذ اتصالات لأنه ما زاد معنا وقت لبين ما خلصنا استعراض كامل المحاور.
1: صحيح.
0: نرجو المعذرة، وأكيد إن شاء الله لمرة أخرى رح نأخذ كل

0: اتصالاتكم.
1: أكيد يعني بختام البرنامج بدنا نتشكر كل يلي كانوا عم يتابعونا، كل الحب منا من كامل فريق عمل برنامج شباب أون.
0: كنا معكم بشباب أون لليوم، علاء فوزي ودعاء قنطار،
1: وفي الإخراج جنينة الخضر.
0: من علاء ودعاء تحية محبة وإلى اللقاء.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نحييكم في بداية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.

0: الرئيس أحمد الشرعي يؤكد على تكامل الجهود الوطنية والدولية في مكافحة المخدرات. البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش. برعاية وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق أعمال المؤتمر الدولي 24 للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز. وفي نشرتنا أيضا، وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو يؤكد أن الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل محطة مهمة لنزع سلاح حزب الله. معكم في تقديم هذه النشرة إيمان شكري ومؤيد زريق، وفي الإخراج ميرفت العبدالله. تفاصيل هذه العناوين وأكثر نتابعها بعد الفاصل.
1: أهلا بكم، نبدأ نشرتنا من الأخبار السياسية، حيث أكد الرئيس أحمد الشرع أن مكافحة المخدرات تعد برنامجا وطنيا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع، موضحا أن سوريا ورثت عن الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات وترويجها، ما جعل من أولويات الدولة إعلان حرب شاملة على هذه الآفة لتجفيف منابعها وقطع طرق تهريبها ومعالجة آثارها. وأشار الرئيس الشرع خلال الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان تحت شعار سوريا دون مخدرات إلى أن سوريا تمد يدها إلى دول الإقليم والعالم لبناء شراكة فاعلة تتصدى لهذا الخطر العابر للحدود وتحمي المجتمعات والأسر من سموم المخدرات وأضرارها.
0: نظمت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع مكتبي الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي فعالية هي الأولى من نوعها بعنوان من تهديد موروث إلى قيادة وطنية نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية وبحضور رفيع المستوى سوري ودولي. التقرير الآتي وهذه المتابعة عن نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش.
2: على مدى سنوات وفر نظام الأسد البائد الدعم الكامل وبشكل منتظم إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي، وكانت أحد الأسباب التي دفعت بهذا النظام البائد إلى عدم استهداف مواقع التنظيم هو التعاملات التجارية والمالية معه، إضافة إلى استخدامه كأداة من أجل ارتكاب المجازر والجرائم بحق من يعارضه. غير أن المشهد تغير جذرياً مع سقوط النظام البائد ومع بداية مرحلة جديدة من بناء الدولة وتحرير سوريا، حيث خطت دمشق نحو واحدة من أكثر الخطوات حساسية وانضمت رسمياً إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، فاستعادت زمام المبادرة وأصبحت شريكة وقائدة في مكافحة هذا التنظيم. وفي ظل الاستقرار الذي نجحت سوريا الجديدة في إرسائه، تم تشكيل منظومة أمنية وعسكرية منضبطة لا سيما في وزارة الداخلية والاستخبارات. خاضت هذه المنظومة مواجهة أمنية وعسكرية مع تنظيم داعش، ونجحت في تجفيف منابع هذا التنظيم والقضاء على قياداته. محاربة تنظيم داعش لا تقتصر على المواجهات الأمنية والعسكرية فقط، فالجهود التي تبذلها سوريا في هذا المجال متنوعة بين شراكات دولية وفعاليات مشتركة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي لتسليط الضوء على نهج القيادة الوطنية الجديدة في مكافحة التنظيم. هذه الخطوات المنظمة التي تقودها سوريا اليوم تؤكد التزامها الثابت بمكافحة الإرهاب وضمان عدم وجود أي ملاذات آمنة لتنظيمات على الأراضي السورية، وهي خطوات وطنية تحظى بدعم شعبي واسع وشرعية دولية تهدف حصراً إلى تعزيز استقرار سوريا واستعادة مكانتها.
0: للحديث أكثر عن موضوع نهج سوريا الجديدة في مكافحة تنظيم داعش ينضم إلينا الخبير الأمني الأستاذ عصمت العبسي. مساء الخير أستاذ عصمت.

0: مشاهدينا ريثما ينضم إلينا الأستاذ عصمت العبسي، نتابع معكم هذه النشرة.
1: بحث القنصل في سفارة الجمهورية العربية السورية في واشنطن أحمد الملاتي مع مسؤولي مكتب الشؤون القنصلية والمكتب القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بمباشرة الخدمات القنصلية وآلية تصديق الوثائق الرسمية والتحقق من صحتها. وأسفر الاجتماع عن منح وزارة الخارجية الأمريكية الاعتماد القنصلية لسفارة الجمهورية العربية السورية في واشنطن بما يمهد لاستئناف تقديم الخدمة القنصلية وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة.
0: وفي أخبارنا الأمنية، فقد توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة في بلدة جملة بريف درعا الغربي، وقامت بمداهمة عدد من المنازل وتفتيشها وفقا لوكالة سانا. وأضافت الوكالة أن قوة للاحتلال مؤلفة من 8 آليات عسكرية ودبابة انطلقت من نقطة تل أبو الغفار باتجاه منطقة وادي الرقاد على الحدود الإدارية بين محافظتي القنيطرة ودرعا، ثم دخلت بلدة جملة بريف درعا الغربي وانتشرت في أحيائها، وقامت بتفتيش عدة منازل بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة.

0: وفي حمص أفاد مصدر أمني لإذاعة دمشق أن عنصرين أصيبا خلال اشتباكات اندلعت أثناء تنفيذ عملية أمنية في حي الوعر، وذلك بعد أن واجهت الدورية مقاومة مسلحة من قبل أفراد عصابة سطو. وأشار المصدر إلى أن الوحدات المشاركة في العملية كثفت وجودها في المنطقة ونفذت طوقا أمنيا لمنع أي محاولة فرار إضافية، مؤكدا أن التحقيقات الأولية تكشف تورط العصابة في جرائم منظمة بعضها موثق بمقاطع مصورة تظهر أسلوب تنفيذ عملية السطو. وبيّن المصدر أن المبالغ المالية التي تم ضبطها بحوزة أفراد العصابة تعد جزءا من المسروقات التي أبلغ عنها سابقا، وأن الجهات المختصة تعمل حاليا على مطابقة الأدلة مع البلاغات المسجلة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من حمص زميل أنس أبو عدنان. أنس، يعني ما هي الصورة الميدانية الحالية الآن في حي الوعر بعد تحييد أحد أفراد العصابة وإلقاء القبض على آخر؟
1: نعم، منذ الساعات الأمس شهد حي الوعر في مدينة حمص استنفار أمني جراء ملاحقة لعصابة تمتهن السرقة والسلب والنهب في الحي في شارع مشفى الوريد بحمص. طبعا على أثر جرت اشتباكات عنيفة بين الأمن الداخلي وتلك العصابة، تمكن الأمن الداخلي من تحييد عنصر من تلك العصابة وإلقاء القبض على آخر، فيما أصيب ثلاث عناصر من الأمن الداخلي بجروح جراء قيام أحد العصابات برمي قنبلة يدوية على دورية للأمن الداخلي. الملاحقة متواصلة حتى هذه اللحظة لإلقاء القبض على تلك العصابة التي تهدد سلامة المدنيين في حي الوعر أو في حمص ككل طبعا، وملاحقة ضمن الأبنية طبعا. حتى هذه اللحظات لا يزال الاستنفار الأمني في حي الوعر متواصل وسط محاولات من الأمن الداخلي لإلقاء القبض على كافة العناصر الذين يهددون سلامة المدنيين في حي الوعر. طبعا هناك أيضا تعزيزات أمنية وصلت إلى المنطقة من أجل تحييد أو إلقاء القبض على تلك العصابة في حي الوعر.
0: إذن التحركات يعني مستمرة ومتواصلة من قبل قوات الأمن بعمليات الملاحقة في حي الوعر.

0: لكن أنس، ما هي الحالة الأمنية بالنسبة للمواطنين، لأفراد الأسر المتواجدين في حي الوعر؟ كيف يتم التعامل مع هذه الملاحقة إذا صح القول في تأمينهم أيضا؟
1: نعم، يعني في حي الوعر طبعا بعد الاشتباكات العنيفة التي جرت في الأمس، تم تأمين المدنيين أولا وحمايتهم ونقلهم إلى أماكن مخصصة، بينما في ساعات الصباح الأولى عادت الأمور إلى طبيعتها وساد الأمن والأمان في تلك المنطقة. باستمرار ملاحقة عناصر العصابة التي تمتهن السرقة والخطف والسلب في تلك المناطق، طبعا مناطق محددة، طبعا في أبنية مهجورة تحصل تلك الملاحقة ولا يوجد أي مواطنين في ذلك المكان.
0: نعم، الأمن والأمان نتمناه للجميع. شكرا لكل هذه التفاصيل، مراسلنا من حمص أنس أبو عدنان. شكرا أنس.
1: السلام.

وفي حلب انطلقت في جامعة حلب أعمال المؤتمر الدولي 24 للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز تحت عنوان الارتقاء بالرعاية الصحية واستعادة الأمل، مسارات التعاون لتوفير رعاية صحية عالية الجودة ومستدامة في سوريا. ويهدف المؤتمر إلى تمكين الكفاءات الطبية المحلية وبناء شراكات علمية وبحثية تسهم في دعم استدامة القطاع الصحي الوطني. ويستمر المؤتمر لمدة 3 أيام، ويركز خلالها على تعزيز التحول الصحي وتطوير التعليم الطبي في سوريا من خلال إدخال البروتوكولات علاجية حديثة في المشافي التعليمية وتفعيل البحوث المشتركة لضمان تعافي القطاع الطبي واستدامته.

0: نعم، نعود إلى الأستاذ عصمت العبسي. أستاذ عصمت أنت معنا؟
1: حياكم الله، أسمعكم تفضلوا.
0: أستاذ عصمت، تنظيم داعش، كيف تقيم الجهود السورية اليوم في محاربة هذا التنظيم؟
1: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم وحيا الله مستمعينا مستمعي إذاعة دمشق. طبعا بشكل عام الآن هناك تحول جذري في النهج الأمني السوري بالتعامل مع هذا التنظيم. كنا سابقا يتم التعامل معه بردود الفعل التكتيكية، بالتعامل مع الأعمال العدائية التي يقوم بها. اليوم صار في هناك استراتيجية شاملة تعتمد على الاستباقية والمرونة في التعامل مع هذا التنظيم. الجهود الحالية تركز على استئصال الخلايا النائمة، منع إعادة التنظيم من خلال دمج المعلومات الاستخباراتية الدقيقة في العمليات الميدانية السريعة. هذا النهج أثبت فعاليته في كسر حلقة الإرهاب المتجددة، خاصة في المناطق التي كانت تعتبر سابقا مناطق رمادية، مناطق خارج السيطرة، بمناطق مثلا شمال شرق سوريا. اليوم نتكلم عن وجود مركزية في القرار الأمني. طبعا هناك تحديات، لكن يحاول الآن جهاز الأمن السوري سد هذه الفجوات الناتجة عن عمليات الدمج قدر الإمكان في التعامل مع هذا التنظيم. وهذا شاهدنا يعني جلي في إحباط عدد يعني من العمليات حتى قبل حدوثها، في مرحلة التخطيط، في مرحلة التجهيز، وكانت يعني عمليات ترفع لها القبعة لجهاز الأمن السوري ووزارة الداخلية السورية.
0: طيب الدولة السورية، الجهود الحالية، ما أبرز ما تعتمد عليه من أجل محاربة داعش؟
1: طبعا الاستراتيجية الحالية تعتمد على ثلاث أفكار رئيسية. الركن الأول هو ما يعرف الذكاء الاستباقي، اللي هو الاعتماد على شبكات معلومات، سواء كانت هذه الشبكات محلية أو دولية متطورة، تتبع تحركات القادة، تمويل، بحيث أنه نستطيع السيطرة قبل التنفيذ هذه الهجمات. أيضا التكامل المؤسسي بحيث تنسيق وثيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، مما يلغي الفجوات التي كان يستغلها التنظيم سابقا يعني التسلل من خلالها أو الاستفادة.

0: استفاد منها في تنفيذ أعماله. المشاركة المجتمعية وهي الأساس، اللي هي دور تفعيل دور المواطن كشريك في الإبلاغ عن هذه التنظيمات، عن عناصر هذه التنظيمات، مما يعزز التنظيم اجتماعيا ويحل من قدرته في التجنيد والتحرك بحرية. والسبب يعود إلى ثقة المواطن السوري اليوم بوزارة الداخلية، بالجهاز الأمني، بالخدمة الأمنية المقدمة له. تغير الفكرة النمطية عن رجل الأمن السوري من رجل يسبب الرعب إلى رجل هو ناشر للأمن وهو محط تقدير للمجتمع السوري. فبالتالي المشاركة المجتمعية تعتبر اليوم هي أبرز في مسألة محاربة داعش، لأنه تجفف عليه بداية الحواضن التي كان يستغلها للتجديد، وبنفس الوقت لم يعد يستطيع أن يتخفى بالشكل الذي كان يستغل فيه سابقا. والأهم من ذلك أنه بات تبليغ أصلا من هذه المجاميع أو من هذه البيئات الاجتماعية.
1: نعم. طيب أستاذ عصمت، المجتمع الدولي، التعاون الدولي في محاربة هذا التنظيم، إلى أي حد يساهم التعاون في محاربة التنظيم والقضاء عليه؟
0: التعاون الدولي هو عامل مساعد ومهم جدا في محاربة التنظيم، لا سيما مسألة تبادل البيانات الاستخبارية، تجميد الأصول المالية العابرة للحدود بشكل يعني كبير، لأنه اليوم البنية التحتية الأمنية في سوريا ما زالت ضعيفة، تبنى من تحت الصفر. لكن بنفس الوقت نتكلم، المحور الأساسي يبقى هو والقوي هو العنصر المحلي، لأن القوات السورية هي التي ينفذ هذه، هي من تنفذ هذه العمليات على الأرض، وهي التي تفهم السياق المحلي بعمق. الدور الدولي يكمل الصورة ولا يغني عن الجهد الوطني، خاصة أن بعض الشركاء الدوليين قد يكونون محدودين في الجغرافيا أو الجيوسياسة في مناطق معينة، مما يجعل الاعتماد على القدرات الذاتية أمر حتمي لاستدامة الأمن ومحاربة هذا التنظيم.
1: طيب أستاذ عصمت، عملية مكافحة داعش والقضاء عليه كيف يتم التعامل معها؟ هل يوجد تحديات تواجه هذه العملية؟
0: يعني بشكل أكيد هناك تحديات، أبرزها طبيعة التنظيم اللامركزية. الآن اليوم لا نتكلم عن تنظيم يشغل حيز جغرافي له منطقة جغرافية معينة، أيضا قدرة التنظيم على التكيف، اغتيال قيادات هذا التنظيم إلى الآن لا تسهم في إنهاء التنظيم، ممكن إلى تعطيل الاستراتيجيات أو الخطط الاستراتيجية عبر الروح المعنوية. لكن التنظيم اليوم يعني يتحرك وفق مجموعات لا مركزية في التنفيذ ولا مركزية في التمويل، إضافة إلى تعقيدات الجغرافيا في بعض المناطق الحدودية الصحراوية الجبلية، محاولة التنظيم للتسلل تحت مسميات أخرى أو استغلال بعض النزاعات المحلية، يعني تشكيل تهديد مستمر. لذلك التعامل مع هذه التحديات يتم عبر عدة نقاط، أبرزها المرونة التشغيلية، تعديل التكتيكات باستمرار لمواكبة أساليب العدو الجديدة، تعزيز الحدود ومراقبة هذه الحدود واتفاقيات مشتركة مع دول الإقليم بما يسمح بمراقبة يعني مراقبة هذه الحدود ولمنع تسرب العناصر والسلاح لهذا التنظيم. المعالجة السكرية ومواجهة خطاب التطرف عبر برامج إصلاح وتأهيل، لأن الحرب الأمنية وحدها لا تكفي دون معالجة جذور التطرف. مسألة التنمية الاقتصادية اليوم من يعني أهم أسباب قدرة التنظيم على التجنيد ممكن البيئات الفقيرة، الضعف الاقتصادي، البنية التحتية المتهالكة. فالتنمية الاقتصادية تمنع وتحرم التنظيم من التجنيد، لأن الفقر يعني يعتبر اليوم من أهم عوامل تعزيز الجريمة في سوريا، سواء تكلمنا عن تجارة المخدرات، تكلمنا عن التطرف بأشكاله، الحركات الانفصالية، كل ذلك دوما تجد يعني لها كلمة سر واحدة، لا هي إيش؟ الفقر والضعف الاقتصادي. فهذه الأمور يعني ممكن الاستفادة منها لمحاربة التنظيم.

0: ايضا اتباع اساليب غير تقليديه قادمة التقنية، الذكاء الاصطناعي، تقنيات حديثه في الرصد والتحرك، مناطق النائيه، ايضا العزل الاجتماعي المجتمعي، حملات التوعيه الواسعه لكشف خفايا هذا التنظيم. والان وزاره الداخليه يعني قطعت اشواط كبيره في كسب ثقه السكان المحليين، ما جعل كما ذكرنا مساله الابلاغ عن اي نشاط مشبوه، والقضاء العادل والسريع، يعني الاصلاح القضائي، تطبيق احكام صارمه وعادله مع المتورطين لردع اي محاوله لاعاده التنظيم يعني، ومال حقوق المتهمين.
1: يعني استاذ عصمت، متى يتم القضاء على هذا التنظيم؟ طبعا بالتعاون مع التحالف الدولي او المجتمع الدولي، بالتعاون مع الحكومه السوريه، هل يتم القضاء عليه؟
0: بطبيعه الحال الجريمه لا يمكن ان تقول انها قضيت على الجريمه بشكل كامل، لكن ان تقول ان يعني باتت نسب الجريمه متدنيه بشكل كبير. اليوم ما دام الوضع الدولي الحالي، الوضع الاقتصادي الحالي، يعني هو القضاء على التنظيم بالشكل الكامل هو هو هو رؤيه سوريه وهو طموح، لكن نتكلم بواقعيه عاليه صراحه. اليوم مع وجود خوارزميات العمل ادوات التواصل الاجتماعي، قدره التنظيم على التواصل، رفع بعض المظلوميات، وجود يعني مظالم حقيقيه، هذا كله يلعب دور في التجنيد. لذلك تجفيف موارد هذا التنظيم البشريه والماديه تلعب دور رئيسي، التوعيه المجتمعيه تلعب دور رئيسي، وايضا تطوير ادوات العمل الامني والتقني في المجال الامني يلعب الدور الابرز في او يلعب دور كبير ايضا في مساله ملاحقه خلايا هذا التنظيم. إذا هي المسألة مجتمعة، ليست فقط المعالجة الأمنية هي الحل الوحيد للقضاء على هكذا التنظيمات، تبقى المعالجة الفكرية والمجتمعية والاقتصادية لها الدور الأبرز في محاربة هذا التنظيم. المعالجة الأمنية تلعب دور في مسألة كبشر هذا التنظيم وملاحقة خلاياه، لكن
1: والحد من انتشاره بشكل كبير. صحيح. نعم الخبير الأمني الأستاذ عصمت العبسي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك،
0: حياكم الله.
2: إلى الشأن الاقتصادي، حيث أكد وزير المالية محمد يسر برنية أهمية تسريع معالجة ملف القروض المتعثرة لبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك خلال ترأسي اجتماع للجنة المكلفة بمعالجة هذه القروض والمشكلة المشكلة بموجب المرسوم رقم 70 لعام 2026. وأشاد برنية على أهمية تسريع عمل اللجنة وإنجاز المهام المكلة إليها ضمن الأطر الزمنية المحددة، وضرورة التوصل إلى آلية قانونية وحلول مالية منصفة وعملية لمعالجة ملف هذه القروض، بما يحفظ حقوق البنوك من جهة ويساعد من جهة أخرى على تخفيف الأعباء المتعثرين وتنشيط الاقتصاد.
1: أجرى وفد الهيئة العامة للمنافذ والجمارك سلسلة لقاءات ثنائية مع رؤساء الوفود الجمركية العربية والدولية في بروكسل، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية. وتناولت اللقاءات قضايا جمركية مشتركة وتبادلا لوجهات النظر في إطار تعزيز التواصل وبناء شراكات مع الإدارات الجمركية الشقيقة والصديقة، بما يدعم توسيع التعاون وتبادل الخبرات، ويعكس حرص الهيئة على استعادة الحضور السوري في المحافل الدولية. وتشارك الهيئة في اجتماعات الدورتين 147 و148 للمجلس بعد سنوات من الانقطاع، في خطوة تؤكد عودة سوريا إلى أحد أهم المنتديات الجمركية العالمية.
2: وفي أخبارنا الدولية، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن توقيع الإطار الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل يشكل محطة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وقال إن الاتفاق يضع مسارا لاستعادة سيادة لبنان، ويتضمن آلية لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية. وأوضح روبيو أن الاتفاق ينشئ مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية بإشراف أمريكي لمتابعة التنفيذ، مشيرا إلى أن التفاهم جاء بعد محادثات في واشنطن.

0: واشنطن. من جهتها اعتبرت سفيرة لبنان في واشنطن أن الاتفاق خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان.
1: ختام هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين. الرئيس أحمد الشرع يؤكد على تكامل الجهود الوطنية والدولية في مكافحة المخدرات. البعثة السورية في الأمم المتحدة تنظم فعالية لبحث نهج مكافحة تنظيم داعش. برعاية وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق أعمال المؤتمر الدولي 24 للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز. وكان في نشرتنا وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو يؤكد أن الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل محطة مهمة لنزع سلاح حزب الله.
0: في الختام هذه تحية لكم من الزملاء في منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديم هذه النشرة مؤيد الزريق وإيمان شكري، وفي الإخراج ميرفت العبدالله وحليمة إبراهيم.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: أحداث رياضية تشهدها الساحة المحلية، نكون معها ونستضيف أحد المسؤولين في القطاع الرياضي، نتفاعل معكم ونستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة ضمن البرنامج الرياضي خط تماس. كونوا معنا. أجمل تحية لكم مستمعينا الأعزاء في حلقة اليوم من برنامج خط تماس. الإعداد فاروق حسون، التقديم قصي حمود، الإخراج ميرفت العبدالله. أجمل تحية لكم مستمعينا الأعزاء في لقائنا لهذا الأسبوع من برنامج خط تماس. في أيام الذهب العتيق خلال الثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لمع نجم الرياضة السورية في سماء الفنون القتالية، حيث سطعت إنجازات أبطال المنتخب الوطني كقصص تروى عن الانضباط والعزيمة والروح القتالية العالية. يسعى الاتحاد العربي السوري للكاراتيه الحالي إلى عودة هذه الرياضة لأمجادها القديمة والاهتمام بالفئات العمرية وتوسيع قاعدة هذه الرياضة. مستمعينا الأكارم، للحديث عن خطط وبرامج الاتحاد العربي السوري للكاراتيه، يسعدنا أن نرحب بضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ مأمون خربوط، رئيس الاتحاد العربي السوري للكاراتيه. أستاذ مأمون، أهلا وسهلا فيك في استوديوهات إذاعة دمشق.
2: أهلين أستاذ قصي.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ مأمون. لو سمحت نضع المتابعين والمستمعين بأنشطة الاتحاد، اتحاد الكاراتيه، منذ استلام مهامكم منذ مطلع 2025 وحتى الآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا بعام 2025 تم استلام اتحاد الكاراتيه وتشكيل الاتحاد، وحاولنا أنا وأصدقائي في أعضاء الاتحاد أنه نركز على الأسس اللي هي كان في مجال التحكيم وكان في مجال التدريب، ونرفع مساوية الحكام والمدربين، لأنه بس استوى التحكيم فأنت عندك الأمور كان بتكون إن شاء الله بخير. وما زلنا نسعى في ذلك، وأقمنا عدة بطولات. البطولات إن كان محلية بكافة الفئات للذكور والإناث، وبالإضافة لعدة سيمينارات للكابتن رأفت كراد. كان في سيمينار، وللكابتن ماهر سليك سيمينار. فيعني الحمد لله رب العالمين، وكان في قفزات نوعية، كان في على مستوى البطولات وكان على مستوى دورات التدريب وعلى مستوى دورات التحكيم.
1: طيب أستاذ مأمون، يعني كيف كان الواقع لما استلمت اتحاد الكاراتيه، وشو الأمور اللي طورتوها وحدثتوها والخطط؟
2: هلا بصراحة كان يعني مثل الكاراتيه مثل كل الرياضات،

0: ما دون يعني تحت الوسط في كثير. عمدنا انه اول شيء احنا نستقطب المدربين ونستقطب الحكام ونستقطب اللاعبين اللي كانوا عاذفين عن متابعة الكاراتيه بسبب انه كان بصراحة ما كان في عدل، كان في محسوبيات، كان في تكاليف باهظة، ما كان في عقوبات على البلد، فما كان في السفر.
1: تقصد كأستاذ مأمون يعني كان يشارك من لا يستحق، وبينما من يستحق يبقى مهمش يعني حسب الواسطة وحسب المحسوبيات؟
0: اللي لمسته أنا أنه كان فعلا كان المشاركات هي لمن لا يستحق. كانت المشاركات
1: أو في أجدر منه
0: عبارة، وهذا الأمر يعني لمسناه من أول بطولة شاركنا فيها، في بطولة غرب آسيا والبطولة العربية. فلحنا أقمنا طبعا البطولة وصار في الناس اللي جابت أوائل، وبعدين عملنا تجارب منتخب عدة مرات، يعني أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، لحتى عمدنا على تثبيت الأسماء للمشاركة في بطولة غرب آسيا والبطولة العربية. طبعا لحنا بصراحة ما كان يعني عنا أنه والله هاجس أنه راح نجيب هاي الإنجازات، أنه حصلنا على 79 ميدالي إنجاز من فئات ناقص 14 ناقص 16 ناقص 18
1: بأي مشاركة،
0: ناقص 21 وزائد 18 في بطولة غرب آسيا والبطولة العربية في الأردن. فكان حتى
1: أنت بأي أشهر ممكن نحن نوضح؟
0: شهر 8 عام 2025، يعني تقريبا بعد ما استلمنا بشغلة 5-6 أشهر أو 6 أشهر. إيه
1: يعني يعتبر إنجاز هذا، أنه فترة قصيرة أنتوا خلال أشهر قليلة
0: إنجاز. وطبعا الناس عم تسمع هلأ، ومدربين سوريا كلها عم تسمع. إحنا طلعنا على أساس أنه ممكن بالدول العربية ما نجيب ولا ميدالي، فحققنا الحمد لله شيء 37 ميدالي في البطولة العربية، وحققنا الباقي يعني 79 في بطولة غرب آسيا مجموعا يعني.
1: مجموع 79 ميدالية.
0: أيوة بالبطولتين. فكان إنجاز كبير. ما بخفي أنه ممكن هذا ما هو مستوانا مثلا الحقيقي، يعني إحنا بالعكس إحنا لازم نجتهد أكثر لحتى نحافظ على هذا المستوى أو نتوق لهذا المستوى. ولكن كان في شغف من اللاعبين، كان في تشوق للعب، كان في تحضير جيد. مشكورين الكباتن اللي راحوا كانوا معنا موجودين، يعني الكابتن عمار سبسبي وكابتن نورس حموي وكابتن مأمون الحموي والكابتن راجي، يعني كانوا مشكورين في الشيء اللي قدموا، ويعني تضافر وتجود لحتى أنجزنا هذا الإنجاز. بس لحنا نتوق إلى أفضل، لأن هذا مو مستوانا الحقيقي. بس نحتاج كتير تدريب، نحتاج كتير تجهيز، نحتاج كتير إمكانيات لحتى يكون نرجع مثل ما بيقولوا الكاراتيه للمربع الزائد اللي كنا فيه.
1: نعم، مثل ما تفضلت أستاذ مأمون، يعني كان في تجارب سبقت هذه المشاركة أو المشاركتين والحصيلة 79. التجارب يعني كيف تتم هذه التجارب؟ كيف يتم استدعاء اللاعبين واختيارهم لحتى يمثلوا بلدهم؟
0: طبعا احنا جينا على الاتحاد ما بنعرف يعني مستوى اللاعبين كلياتهم، فعمدنا لاقامه بطوله جمهوريه. من خلال بطوله الجمهوريه لكل الفئات تم اختيار المراكز الثلاثه الاولى، وبعدين تم دعوتهم لتجارب يلعبوا مع بعض حتى نتوق كمان نختار الافضل اول مره وثاني مره، لحتى عملنا تجمع للمنتخب الوطني. مشكور عليه السيد الوزير كابتن عمار المغربي على انه موافق على المعسكر. بعد المعسكر كمان تم نخل اللاعبين اللي ممكن يشارك وممكن انه هذا يكون برا يعني. فعمدنا الى التشكيل تقريبا شيء 55-60 لاعب، هذول ثبتنا عليهم
1: بكل الفئات،
0: كل الفئات ناقص 14 ناقص 16 ناقص 18 ناقص 21 وزائد 18. طبعا لازم نشارك بكل الاوزان، طبعا مو كل الاوزان شاركنا فيها، ذكور واناث من اكثر من 120 لاعب ولاعبي، فهي كان ذكور وإناث اللعبة يعني المشاركة. فثبتنا الأسماء وبناء عليه أنه خلص هدولي أنه ممكن يجيبوا نتائج، يعني خلص ما بقى في مجال. وحتى حكينا مع سعادة الوزير وتم الموافقة، يعني صحيح كان إمكانيات مادية ضعيفة ولكن الحمد لله شاركنا. وفي بعض اللاعبين اللي هني مثلا من السعودية إجوا شاركوا، وفي بعض اللاعبين اللي طلعوا

0: وكمان من هون للحساب شاركوا معنا ووفقنا يعني في هذه النتائج.
1: مثل ما تفضلت يعني حتى أنتم كنتم متوقعين أقل من هذا الإنجاز في هذه المشاركة، يا ترى المشاركين إن كان دول عربية ولا غيرها كيف كان صدى مشاركة سوريا ويعني تفاجأوا باللاعب السوري والمستوى؟
0: والله عند يعني مشاركتنا في البطولة إحنا ما بنعرف لسه مستوى الفرق العربية، أنا ما كنا كثيرين يعني مبعدين يعني بشكل
1: صحيح.
0: ف يعني الأردن أبطال عالم، السعودية ما شاء الله عندهم أبطال، يعني في يعني أبطال بدول غرب آسيا. فوقت لاعبينا بلشوا يلعبوا طبعا كان فيه هو الدافع النفسي والحافز النفسي اللي اشتغلنا عليه، انه احنا للاعبين قلنا له العاب لعبك ما شلجناه وما منا اياك غير انت تلعب بس مستواك، واللاعب الافضل منك اذا كان ربح حلال عليه، واذا انت افضل وتخسر معه مشكله. ولذلك وعمدنا لاستدعاء السيد السفير مشان هيك الدعم المعنوي
1: ريحتوه نفسيا.
0: نعم يعني في كثير امور
1: شغله زول جهدك وشو ما كانت النتيجه نحن رضيانين.
0: نعم فاللاعبين اعطوا بصراحه كانوا نمور وبلشت والحمد لله رب العالمين. انا ما كنت متوقع حتى انا يعني حكيت ب 15 ميدالي ولكن المدرب كان مصر اللي قال لي لا فوق 35
1: ما شاء الله.
0: كابتن عمار السبسبي والله واجتهد ونجح وما شاء الله عليه فجبنا 79 ميدالي. فالفرق العربية كلها قالوا لي وين كانوا هدول، يعني تسألوا وين كانوا هدول اللاعبين، قلت لهم هدول موجودين ولكن ما كانوا عم يطلعوا، كانوا عم يطلعوا المحسوبيين المحسوبيات والمحاباة، فكانوا عم يطلعوا عدد قليل، فنحن طلعنا بعدد كبير فجبنا هاي النتائج.
1: طلع من يستحق وبالفعل كان في حصاد
0: بيستحقوا، والناس بتعرف اللاعبين بيعرفوا والأهالي بيعرفوا والمدربين بيعرفوا ان احنا ما طلعنا غير المستحق.
1: طيب كابتن مأمون، جئت على ذكر يعني رفع سوية الحكام والمدربين، كيف يتم تدريب وتأهيل الحكام والمدربين في سوريا؟
0: نحن نعمد كل أول سنة دورة لاعتماد الحكام لعام مثلا العام اللي نحن فيه مثلا.
1: يتم بالاستعانة بمدرب أجنبي في هذا الموضوع؟
0: إلى الآن لم يتم الاستعانة بمدرب أجنبي للأسف بسبب ضعف الإمكانيات. ولكن في عنا حكام، الأستاذ نضال دهني والأستاذ حافظ قزمة هني حكام آسيويين حكام دولي يعني دوليين، فهني بيقوموا في هاي الدورات والحمد لله يعني لاحظنا في يعني تدرج تصعيدي في وضع الحكام، وليس في التحكيم كأشخاص يعني، ولكن في القاعدة التحكيمية يعني صار عنا يمكن صار في عنا شيء أكثر من شيء 70-80 حكم جدد
1: ما شاء.
0: فهدول بدنا نشتغل عليهم خاصة الشباب يعني، فكل ما عملنا دورة كل ما ارتفع سوية الحكم. فالحكام عم بيصير رفع مستوان بمقدرات الاتحاد بمقدرات محلي وليست دولي، ونتوق إن شاء الله إذا صارت هيك الإمكانيات جيدة إنه نجيب حكام دوليين.
1: ما في مراسلات مع اتحادات إقليمية اتحادات عربية لدعم هذا الموضوع إن كان بالمدربين؟
0: في ولكن بدو الإمكانيات، بدو مدرب إقامي، بدو أو الحكم بدو إقامي، بدو إمكانيات مادية، يعني الوزارة لسه وضع بالنسبة لماليا يعني مو زيادة.
1: أستاذ مأمون يعني هلأ نحن بدنا نعرف المستمعين، يعني بعض المستمع أو معظم المستمعين لما بيسمع رياضة الكاراتيه لعبة قتالية رح يظن أنه هي لعبة عنيفة قد تسبب أذى لابنه أو لطفله أو لبنت مثل ما تفضلت، يعني في مشاركات كانت للفتيات. عرفنا شوي عن هي الرياضة، يا ترى بالفعل هي رياضة عنيفة ولا لا مفهوم خاطئ هذا الشيء؟
0: هلا بصراحة رياضة الكاراتيه من الرياضات يعني من الرياضات اللطيفة أنا اللي بعتبرها، وبنفس الوقت من الرياضات القوية يعني وممارستها للإناث أكثر من الذكور. اولا هي بتعتمد
1: على عليها بالإناث.
0: تعتمد تعتمد على الكنترول، لاعب الكاراتيه الغير مثلا غير قادر على السيطره على الكنترول هذا لا يصلح للكاراتيه ولكن يصلح للالعاب عنيفه. فالاقبال عليها بالنسبه خاصه فئات الصغيره بتصور فتره الصيف هي انا بشجع والله مو لانيتني انا يعني رئيس اتحاد الكاراتيه وانا لعبت الكاراتيه، انا لعبت كيك بوكسينج ولعبت جودو ولعبت تايكواندو ولعبت موتاي، لعبت عده العاب ولكن الكاراتيه هي لعبه

0: يعني بتحسها أم الألعاب بالألعاب القوية. هيك أنا بصراحة أحسها، ما بعرف هو ممكن يكون أنا متعصب لألا، ولكن ممارستها للبنات وارد وجدا ولا في خطورة على الإطلاق، لأن اللاعب الذي بيلعب باللعبة، اللاعب الكاراتيه بيلعب لحتى يربح لينقط، بينما غير لعبي بيلعب ليأذي، إذا ما أذى ما بيربح.
1: صحيح.
0: فلذلك أنه هي من الألعاب اللي ممكن تكون يعني للإناث والذكور.
1: كيف شايف الإقبال عليها؟ هلا أنا بشوف يعني خلال مثل ما تفضلت الإجازة الصيفية بكل حي تقريبا هناك نادي إن كان خاص ولا بيوتات رياضة بيشجعوا هاي اللعبة، بتشوف الأطفال لابسين بدلات وعم يمارسوا هاي اللعبة، في إقبال عليها عنا؟
0: لعبة الكاراتيه بصراحة هي قبل ما تكون لعبة كاراتيه لعبة قتالية، هي لعبة تهذيب نفس، لعبة أخلاق. احنا متعودين انه دائما بيكون في بس كان واحد أقدم منك تقول له أس، تاخذ له تحية. فهذا أمر وإن شاء الله عم نشتغل عليه احنا، هذا انه نرجعها لأسسها ولجذورها، انه هي لعبة الاحترام. فبالصيف الأمبارحة انتهينا من بطولة جمهورية اللي فئات العمرية 14 و12 و10 و8. بصراحة كان لتصالي عبد الغصق وكتب لعب اللاعبين ما شاء الله، يعني بتحس خلية نحل.
1: ولكن بدي أسألك عن نزالات الكوميتي والكاتا، انطلقت في هذه الأيام يعني وسط منافسة قوية، كنت بدي أسألك عن هذا الموضوع.
0: نعم، مبارحة انتهينا منا بالليل. كانت مشاركات تقريبا شيء 750 لاعب ولاعبي، فهذا عدد رقم كبير، وانت خاصة انه كنت من قبل بشهر عامل بطولة نفس الاعمار باللاذقية. يعني لو كنت مانك عامل البطولة باللاذقية يعني وعملتها بس هون، كان الاقبال عندك اكثر من 1100 لاعب. فاللي شارك باللاذقية وبحلب وما ما ما اجى لهون. طبعا هي
1: 700 لاعب ولاعبة فقط هون في دمشق؟
0: لا بسوريا بس، اكثريتهم هون يعني اكثريتهم، لاني بن ادلب واللاذقية وحلب كانت مشاركتهم قليلة، وحتى حما مشاركتهم قليلة بسبب أنه يشاركوا باللادي. ففي أندي ما بتشارك بسبب ضعف السيولة المالية يعني. فما شاء الله يعني كان خلية نحل، والحمد لله رب العالمين كان مستوى البطولة، مشكورين كل اللجنة المنظمة للبطولة، مشكورين لجنة الحكام على تعبهم ليومين كاملات في إنجاح البطولة، وكان يمكن حقق المركز الأول على ما أعتقد نادي المحافظة وفي نادي درعا وفي يعني نادي ثاني والله ما بأذكر بجعل على بالي يعني.
1: إذا كانت مشاركة كبيرة. لما نحن عم ناخد يعني بالختام البطولة أبطال، وفي تسليط ضوء على هذه الأبطال، على هؤلاء الأبطال، في كشافين ممكن إنه يكتشفوا هاي المواهب فيما بعد يتم رعايتها لحتى نوصل لبطل.
0: نعم، احنا في عنا جهاز فني للمنتخب، وفي عنا لجنة المنتخبات الوطنية. دور لجنة المنتخبات الوطنية طبعا هي انتقاء اللاعبين في البطولات من خلال البطولات. مثلا بيشوفوا مين اللاعب المتميز، مين اللاعب المتمكن، مين في عنده مثلا سرعة انطلاق، في عنده ردة فعل، يعني عنده خامي واعدي. فممكن يحطوا اسمه يسجلوه مشان يستدعوه لمنتخب الوطني، حتى ولو ما جاب يعني نتيجة، بس ممكن يكون هذا خامي ما يعني تعثرت معه الظروف وما جاب نتيجة، بس ممكن ينجاب على المنتخب وينشغل عليه ويصير. إن شاء الله هاي اللجنة رح من البطولات القادمة رح نباشر فيها بإذن تعالى إن شاء الله.
1: أستاذ مأمون، هل عدد الصالات التخصصية لهذا الرياضة كافي ويفي بالغرض على امتداد الجغرافيا السورية؟
0: لا
1: للأسف. لا يكفي،
0: لا يكفي أبدا، حتى في بعض المحافظات يعني عم بيحاولوا أنه يعطوهم بس مراكز تدريبية، ممكن بمدارس، ممكن في يعني بأي بنادي، فما بيلاقوا أحيانا. لذلك ليش؟ لأني أول شيء عنا كم من المدربين لا بأس فيهم، وقلي ونضرب الصالات. فلذلك عم بيصير ضغط على الصالات التدريبية. يعني هلا إحنا منتخب ما عنا صالة، عنا صالة بالجلاء، ولكن صالة لا تصلح أن تكون لتدريب المنتخب الوطني، لا تصلح. كنا عم ندرب بالفيحاء ويعني ونسحبت كل صالات يعني الإحنا ولا المصارعة ولا التايكوندو ولا البينبون، سحبوهن وصارت لتبع لاتحاد كرة السلة.
1: معناتها أستاذ مأمون يعني نحن إذا بدنا نحكي عن الصعوبات والتحديات اللي بتواجهكم،

0: هي بالدرجة الأولى الجانب المادي،
1: نعم،
0: ويعني الصالات وتجهيزات إلى آخره. يعني نرجع لمشكلة الجانب، يعني فينا نقول معظم هذه الإنجازات أو الميداليات أو اللاعبين هو دافع ذاتي، اجتهاد شخصي. طبعا جهدكم مشكور أكيد وأنتم عم تتابعوا هاي الحالة، ولكن بعض اللاعبين ممكن يمل أو ممكن يستسلم ويتراجع لما تشوف فيه. صار
1: في لاعبين عزفت عن اللعب، حتى في مدربين عزفت كمان، ونفس الشيء حكام. فأنا وقت بكون لاعب عم بلعب وبجيب أول مرة وتاني مرة بطولة الجمهورية وتالت مرة وبطلع بالتجارب المنتخب، ونجي منها نطلع بعثي للمنتخب بيقول لك ما عدا الموافقة بسبب ما في سيولة مادية، أو مرة ومرتين وثلاثة، فبيقول لك ليش بدي أتدرب؟ فبيعذف بيطلع بيترك. هذا اللي عم بيصير معنا. يعني في صراحة نحن بحاجة أول شيء لأنه يكون في، يعني يكون في ميزانيات للاتحادات. خلاص هيعطونا ميزانية مثلا ليرة ليرتين 10,000,000,000 منحدد لحنا البطولات اللي بدنا نشارك فيها على قد الميزانية تبعنا. ولذلك هذا الأمر يعني عم بيسبب استياء من اللاعبين والمدربين والحكام. يعني طالما ما في شيء إنجازات خارجي بيقول لك أنا ما في عنده حافز.
0: صحيح.
1: فهذا وكل اللعبات مو بس لحنا.
0: نعم. أستاذ مأمون، مثل ما تفضلت حكينا عن مشاركة غرب آسيا والمشاركة العربية والإنجازات والميداليات التي تحققت، هل من مشاركات استحقاقات قادمة وكيف يتم التحضير لها؟
1: هلا في عنا مشاركة ببطولة بإيطاليا، بطولة المتوسط، رح يكون في إن شاء الله معسكر.
0: أي شهر هي البطولة؟
1: بآخر هي بثمانية، آخر تسعة، آخر ثمانية يعني أول تسعة بالنسبة للكاراتيه. ورح يكون في عنا بطولة باليابان، بطولة آسيا، وفي
0: نفس الشهر نفس ال
1: لا لا بعد بشهر التسعة أو شهر 11. وعنا بطولة ببطولة الفنون القتالية بالسعودية. فهلا أستاذ مجد الدين المغربي عم يسعى لأنه يكون في تجمع للمنتخب وتدريب مشان الثلاث بطولات مع بعضهم، يعني يكون معسكر
0: ما عاد في وقت كتير. يعني انه
1: نعم اذا ما بلشنا من هلا يعني التجهيز، الناس عم بتجهز سنه كامله، المنتخب عم بيجهزوا.
0: صحيح.
1: يعني دائما عم بيتجهز لانه بطولات ورا بعضها. نحن من امتى يعني عملنا، طبعا عمدنا مشكور للمكتب العرب القوي انه عملنا اربع تجمعات للمنتخبات، تجمع منتخب بدرعا، تجمع منتخب بدمشق، تجمع منتخب بحلب، تجمع منتخب باللاذقية. طبعا يعني تموا بدربه 3 أشهر 4 أشهر. لا
0: عفوا استاذ مأمون، تقصد بالتجمع هو معسكر، هو معسكر
1: تجمعات يعني؟ لا مو معسكر، معسكر بس غير مغلق. فتجمع للمنتخبات هدول بيدربوا اول ثاني ثالث من المناطق، مثلا بإدلب بيروح بيدرب بحلب، بحما بيدرب بحلب، باللاذقية وطرطوس بيدربوا باللاذقية وطرطوس. فنحن مشان تخفيف أعباء السفر على اللاعبين وبنفس الوقت على المدرب، يعني مشان ما يكون في أعباء سفر. ولكن اللاعبين اللي عم يسافروا وصار عليهم مرهق السفر، وبنفس الوقت المدربين إذا بيكون عم يدرب وبدون مقابل عم يستاءوا بيتزمر وبعدين عم يترك يعني.
0: بالتوفيق إن شاء الله، إن كان في بطولة المتوسط في إيطاليا ولا اليابان ومتلاحقة يعني
1: إن شاء الله،
0: ولا في السعودية. أستاذ مأمون، إذا قلنا أنه الأمل والطموح هو الوصول إلى العالمية بالنسبة للاعبين، بالنسبة للكاراتيه السوري، ما هو السبيل إلى ذلك وكم نحتاج من وقت؟
1: هلأ السبيل إلى ذلك لعبة الرياضة مثل ما مثل، وهذا ما يعني يقال عنا كثير، احنا بنقال بيدلي قط من خشب ما بيصير. فأنت بدون إمكانيات بدون أموال لا يمكن أنه تصنع فريق. يعني احنا بحاجة أول شيء لدعم مادة، بحاجة إلى تجهيزات، يعني أقول لك على تجهيزات للمنتخب ما عنا، صالة كاراتيه ما عنا صالة منتخب، يعني احنا أنه جديرة أنه تكون هاي جاهزة ما في عنا، تعويض لمدرب منتخب ما في، زونة سفر يعني للاعب أو معسكر مغلق ما في. فلذلك لا يجب أن يكون هناك دعم مادي، كان بالتجهيزات وكان بالمدربين، حتى مدربين أجانب لازم يكون، وإقامة المعسكرات والالتزام بالتدريبات. وأنا ما بعرف من هون بولا بإذن الله سنة ممكن يكون إنه بروز
0: إذا توفرت دولية. هذه الأمور يعني طبعا. هل البعض قد يتساءل يعني

0: إنه لعبة الكاراتيه تحتاج تجهيزات مثل باقي الألعاب، يعني هي أعتقد تكاليفها أقل من غيرها، فليش ما أنا متوفرة؟ يعني شو تحتاج تجهيزاتها؟ هي البدلة الخاصة باللعبة غيره؟
1: هلا هي تجهيزات عبارة عن واقية

0: جات كثير يعني. فلذلك لعبة الكاراتيه يعني بتجهيزات خفيفة، أي لعبة قوي بتجهيزات خفيفة، نفقات قليلة، بتلاقي بتجيب ميداليات يعني، غير ما من فوق، معليش أنا ما بعرف بقول هلا متعصب للعبته، من فوق
1: لا
0: على لعبة
1: كرة القدم ولا كرة السلة،
0: كرة القدم أو كرة السلة
1: صحيح
0: أو أي كرة،
1: صحيح.
0: على لاعب واحد يعني، نفقات على لاعب واحد ممكن أنت تصنع منتخب كامل في لعبة ألعاب قوي.
1: نعم، باقي معنا حوالي دقيقة أستاذ مأمون، أنه يعني على صعيدك الشخصي وأنت لاعب يعني كنت تمارس هذه اللعبة وفي عندك دافع وشغف، أكيد بجوز أنت لولا هذا الدافع والشغف كان كمان كنت استسلمت وانسحبت، ولكن حبك بهذه اللعبة عم يخليك دائما تدعمها وتشجعها. أهم درس تعلمته
0: بالاتحاد اللي بالرياضة كلياتها،
1: بالاتحاد وبالرياضة وممارستك للمهنة؟
0: والله الدرس اللي تعلمته هو أنه دائما بدك تصبر الصبر. يعني نحن طبعا منواسي بعضنا أحيانا، نحن يعني أعضاء الاتحاد، فأنت لا تنظر للآخرين من منظور أنه هذا الشخص خلاص لا يمكن أن يعطي، لا. فالدروس المستفادة والدروس اللي تعلمناها أنه نحن لازم دائما نواظب، ولازم دائما نكون يعني نكافح لحتى نوصل لشيء منتوقه. ما في شيء صعب علينا. فالدرس اللي تعلمته انه سابر وستصل
1: ان شاء الله.
0: الحمد ان شاء الله
1: ان شاء الله. بدنا نشوف ميداليات براقه ولاعبين على منصات التتويج في مشاركاتنا القادمه، ان كان في اليابان ولا في ايطاليا ولا في السعوديه، بجهودكم. شكرا جزيلا للأستاذ مأمون خربوط رئيس الاتحاد العربي السوري للكاراتيه، ضيف عزيز في إذاعة دمشق. شكرا
0: لكم. شكرا أستاذ قصي،
1: والشكر الأكبر لمستمعينا الأحباء. أهلا وسهلا. في ختام حلقة اليوم من خط تماس نترك السؤال مفتوحا، لأن الرياضة ليست ملفا عابرا بل قضية شباب وجمهور ينتظر الفعل للوعود. من إذاعة دمشق يستمر الصوت واحدا مع الإصلاح، مع العدالة، ومع رياضة تليق بسوريا الجديدة. إلى لقاء قريب في خط تماس، حيث القرار دائما تحت المجهر. خط تماس، الإعداد فاروق حسون، التقديم قصي حمود، الإخراج ميرفت العبدالله.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثالثة وربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، فريق إنقاذ سوري دولي من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يغادر البلاد للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ والاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب فنزويلا. وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي يعلن عن عدد السوريين الذين عادوا طوعيا إلى بلدهم منذ العام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تؤكد أن نشر أسماء جهات بزعم ارتباطها بملفات قيد الدراسة يمس حقوق الأفراد يعد مخالفة تعرض للمساءلة القانونية. وزير المالية يؤكد أهمية حسن الإعداد

0: والتخطيط والتركيز على الرقمنة وكفاءة الإنفاق، مشددا على أهمية تسريع أعمال اللجنة وإنجاز المهام المكالة إليها ضمن الأطر الزمنية المحددة. مجلس التعليم العالي يقر تعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية الذين انقطعوا عن الجامعة لأسباب تتعلق بالثورة بوظيفة معيد ويلغي شرط العمر. وفي خبرنا الأخير، مقتل رجل وزوجته أثر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في قرية سم كبيري في إدلب، وفقا لمراسل إذاعة دمشق. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

وعز الشرق أوله دمشق. أكواد السياسة

الإعداد مصطفى المقصوص. التقديم والحوار علاء الدين فطراوي.

مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين والمستمعين في حلقة جديدة من برنامج أكواد السياسة. في الحلقات السابقة تعرفنا على الأحزاب السياسية والسلطة والدولة، وفصلنا في هذه الأكواد ودورها في الحياة السياسية، لكن هناك عنصر لا يقل أهمية عنهما في التأثير على السياسات العامة وصنع القرار، وهو الرأي العام. فكثيرا ما نسمع أن الرأي العام يضغط باتجاه قرار معين أو يؤثر في توجيهات الحكومة والمؤسسات، لكن ما المقصود بالرأي العام؟ وكيف يتشكل؟ وهل هو مجرد انعكاس لآراء الناس؟ أم أنه قوة حقيقية قادرة على التأثير في مجريات السياسة؟ للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها يسعدنا أن نستضيف معنا الأستاذ زيد حسن أبو زيد، الخريج في العلوم السياسية. أهلا وسهلا بك أستاذ زيد عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق، حياكم الله. فاصل قصير ونبدأ الحوار. أكواد السياسة.

0: أجدد الترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب أيضا بضيفي الأستاذ زيد حسن أبو زيد الخريج في العلوم السياسية. وأبدأ معك أستاذ زيد بالمحور الأول، الرأي العام. ما المقصود بالرأي العام في العلوم السياسية؟ ما هو الاختلاف عن الآراء الفردية أو المواقف الشخصية التي يحملها أفراد المجتمع؟
1: أهلا بك أستاذ علاء،
0: حياكم الله
1: كل المستمعين. طبعا الرأي العام معلوم للجميع، هو مش مجرد جمع حسابي لآراء الناس، إنما الرأي العام هو كلمة المجتمع المشتركي تجاه قضية ما بتوقيت معين. الفرق بينه وبين الرأي الشخصي، الرأي الشخصي هو حبيس الشخص نفسه، إنما يتشكل الرأي العام عندما تتبلور هذه الآراء بشكل مشتركي مع جمع من الناس وتنزل إلى الشارع أو على السوشيال ميديا، فهون يصبح أن هذا الرأي العام.
0: نعم، لكن هل كل رأي منتشر بين الناس يصبح رأيا عاما، أم يعني هناك شروط معينة؟
1: لا، أكيد الرأي العام له شروط معينة. الرأي العام له عدة أدوات، منها الشمولية، يعني يجب أن يكون شامل لكل مناحي المجتمع، والعلنية أكيد، الخروج من الأجواء المغلقة والوصول إلى الشارع والإعلام. لازم نحن نفرق بين الرأي العام والرأي الخاص اللي بيضل حبيس الغرف وحبيس الأشخاص نفسهم، وأكيد الجدال والنقاش اللي بوصل للشارع، وهون أصبح عندنا هذا الرأي العام. لكن كيف بدنا نربط بهي المحاور الثلاثة؟ الربط بين المحاور الثلاثة اللي هي الشمولية والعلنية والجدل بتشكل عند المجتمع حركة الضغط، رجال الضغط اللي بتبلش تضغط، تمثل هي الحملات الرقمية أو عن طريق النقابات كما شفنا في فرنسا وبعض الدول الأوروبية، أو حملات الضغط اللي صارت من فترة معينة على زيادة الكهرباء وما. فهون نحن بقول هذا الرأي العام أصبح رأي عام.
0: يعني متى يمكن القول أستاذ زيد أن قضية معينة أصبحت رأي عام؟ ما المعايير التي تجعل، أو يعني بشكل أوضح، ما المعايير التي تجعل رأيا أو توجها معينا يعبر عن شريحة واسعة من المجتمع؟
1: رأي طالما هو حبيس الشخص نفسه وحبيس الغرف المغلقة هذا رأي شخصي. إنما عندما تتناول المنصات الاجتماعية
0: قضية معينة
1: أو حتى النقابات المهنية لما بتنزل وتشوف الشارع أنت بلش يتحرك بقضية معينة بتوقيت معين، 100% هذا الرأي هو الرأي العام. إنما أنت تأتيني بقضية من زمن سابق تحطها بهذا التوقيت، أكيد هون هذا مو رأي عام،
0: هنا جدل.
1: هذا جدل.
0: جدل، نعم.
1: أحسنت.
0: يعني هنا ننتقل إلى

0: الجدل. طيب عدد الأفراد بشكل عام عند الفرق بين الرأي الفردي والرأي العام، هل يعني نذهب إلى عدد الأشخاص الذين يحملون رأي معينا أم مدى ارتباطهم بهذه القضية؟
1: قولا واحدا، مدى ارتباطهم بهذه القضية.
0: نعم.
1: أكيد يجب أن يكون هناك عدد أكثر من فرد، يعني حتى يكون هناك رأي جاذب للمجتمع، ومتى ما خرج الرأي عن المجموع أو متى ما خرج الرأي عن الأفراد الشخصية وانتقل إلى الجماعات أصبح رأي عام.
0: نعم. إذا أردنا أن نشرح مفهوم الرأي العام لشاب أو مواطن طبعا غير متخصص بالشأن السياسي، وخصوصا نحن نعلم الشباب اليوم ووسائل التواصل الاجتماعي والشغل الشاغل كما يدور في الأوساط، كيف يمكن تبسيط هذا المفهوم وربطه بالحياة اليومية؟
1: قولا واحدا، إذا كنت أنا مجرد شخص أريد أن أنشئ ملعب للأطفال،
0: نعم،
1: طالما لم أشارك أحد من الجيران راح يبقى هذا الرأي حبيس، هذا الشخص لا يصل إلى مستوى الرأي العام.
0: نعم.
1: إنما عندما أشارك الجيران وأفراد المجتمع الذي أنا أنتمي إليه تصبح القضية قضية الرأي العام، ويصبح هناك ضغط، وبالتالي انتقلنا من الرأي الشخصي وانتقلنا من الأفكار اللي كنت أنا حاب أقدمها، أريد أن أصنع ملعب للأطفال، إلى رأي الجيران، فهناك أصبح ضغط، يعني وبالتالي تذهب إلى المجلس البلدي، تذهب إلى المجلس المحلي، وهنا أصبح الرأي رأي عام.
0: نعم. يعني إذا أردنا أن نختصرها، هو صوت الجماعي للمجتمع تجاه قضية معينة.
1: قولا واحدا، الرأي طالما خرج وأصبح متناول شريحة من الناس أصبح رأي جماعي.
0: أستاذ زيد، إذا أردنا أن ننتقل إلى كيف يتشكل الرأي العام، ما العوامل الرئيسية التي تساهم في تشكيل الرأي العام داخل المجتمع، وما حجم تأثير البيئة الاجتماعية والثقافية في ذلك؟
1: قولا واحدا، النخب المؤثرة التي ينبثق عن كلامهم الأفكار العامة والتي نثق بهم. الأمر الثاني، المنصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية التي توجه تفكيرنا باتجاه هذا الرأي ويصبح رأي عام. الأمر الثالث، الأزمات المفاجئة مثل الحروب، كلها مجتمعة تشكل عوامل رئيسية في تشكيل الرأي العام.
0: لو فضنا في موضوع الحروب بتفصيل أكثر، كيف يتشكل هذا الرأي؟
1: الأزمات عندما تبدأ بداية صغيرة ما تلبث أن تكون مثل النار بالهشيم، وخاصة بموضوع صراعات الحروب. تشكيل الرأي العام في الحروب إما تذهب باتجاه تبني هذا الأمر أو البقاء مع الدولة، زي الثورة السورية اللي قامت.
0: نعم.
1: فريق من المجتمع انتقل إلى ضفة الثورة وفريق بقي وشكل رأي عام. هذا الأمر شكل رأي عام، وبدأت وسائل التواصل، بدأت الفئات النخبوية بالزج باتجاه الثورة، وبالمقابل الفريق الثاني بدأ بالزج باتجاه النظام، وبدأت المعارك من بداية 2011 للآن، وهذا الرأي العام تشكل عن طريق النخب والمنصات الاجتماعية.
0: صحيح. إذا أردنا أن نطبقها حاليا في الواقع الآن، الحرب الإيرانية الأمريكية ومضيق هرمز،
1: 100%
0: كيف يتشكل هذا الرأي؟
1: أنت الآن لما بدأت الحرب هناك كان عندنا قطبين واضحات، قطب ذهب باتجاه مع الحرب مع إسرائيل وهدم هذا البنيان الفارسي.
0: نعم.
1: وجزء ذهب باتجاه الحلف الإيراني وحزب الله، وتشكل الرأيان، والآن يعني كما يتضح للجميع على شاشات العربية أو الجزيرة أو حتى الأخبار السورية، يطلع فريقين، فريق يساند الحرب وفريق ضد هذه الحرب، وهذا تشكل رأي هو عبارة عن النخب والمنصات الاجتماعية والأزمات التي تحدث.
0: هل المواطن يعني يضع رأيه بشكل مستقل دائما، أم أن البيئة المحيطة تؤثر به؟
1: للمواطن رأي قولا واحدا، لكن البيئة المحيطة تشد انتباه المواطن قولا واحدا، والمواطن ابن بيئته فيتأثر بما يحصل ضمن محيطه سواء بالإيجاب أو بالسلب.
0: طيب، الدور الذي تلعبه الأسرة أو المدرسة أو الجامعة في تكوين الوعي السياسي وصياغة المواقف تجاه القضية العامة.

0: قولا واحدا، الأسرة هي البيئة العاطفة والحنونة التي تبني هذا الطفل وتشكل أفكاره البدائية. إنما المدرسة هي الزج بالمعلومات بطريقة الطريقة الاجتماعية، النهج القومي للبلد، طريقة إيضاح الطريق بشكل صحيح لهذا الطالب. إنما عندما تنتقل إلى المرحلة الجامعية ينتقل التفكير من متلقي إلى ناقد ومفكر ومخاطب للبيئة التي حولك، وهذا الأمر أتى عبر مرحلة طويلة من التعلم والتعليم حتى وصلنا إلى هذه المرحلة.
1: إذن نستطيع القول أن الرأي العام يبدأ قبل دخول الفرد في المجال السياسي من خلال التربية، من خلال التعليم، ومن خلال الثقافة.
0: ثقافة، قولا واحدا سيدي العزيز، الثقافة تلعب دور كبير بجذب الانتباه باتجاه الشائعات التي تحدث. كلما ارتفع المستوى التعليمي والمستوى الثقافي قلت الشائعة وانتبه المواطن بشكل عام إلى الخبر الصحيح من الخبر الكاذب.
1: إلى أي مدى أن أستاذ زيد، إلى أي مدى تؤثر وسائل الإعلام التقليدي ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الرأي العام، خصوصا يعني لدى الفئة الأكثر هي فئة الشباب؟
0: صحيح، صدقت. هناك تأثير متكامل على المستوى الإعلام التقليدي، الراديو والتلفزيون، يعني غالبا يكون مدى التعبير عنه هو الرصانة والتوثيق.
1: نعم.
0: بالنسبة للراديو والتلفزيون، إنما السوشيال ميديا الآن أصبحت هي ملعب الشباب، وهي يعني أبجديات الآن، وأنت تعلم أغلب فئة الشباب الآن ما زال متواجد من الصباح إلى المساء على السوشيال ميديا.
1: على السوشيال ميديا.
0: على السوشيال ميديا، صحيح.
1: نعم، يعني منشور واحد اليوم على منصة اجتماعية قد ينتشر خلال ساعات.
0: 100%.
1: وسائل التواصل هذه هل تعتبر أقوى من الإعلام التقليدي بالتأثير؟ يعني خصوصا أستاذ زيد، من خلال ما نشاهده اليوم منشور واحد فقط بغض النظر عن مصداقيته قد ينتشر أو ينتشر بشكل كبير.
0: قولا واحدا أستاذ علاء، السبب الفئة العظمى من المجتمع الآن يملك وسائل التواصل، لذلك يعني على صعيدنا نحن كشباب الآن يعني منتابع التلفاز بجوز أوقات قليلة جدا.
1: نعم. إنما وربما يمكن هذا التلفاز غير موجود.
0: 100%. أو يعني مباراة أو كذا. إنما نعم. حقيقة الوسائل التواصل الاجتماعي الآن يعني حقيقة هي الشغل الشاغل للعالم كله.
1: صحيح.
0: وأي خبر بتلاقيه بعشرات المناشير خلال ساعة، وتصفح سريع وسهل. حتى بين أيدي الأطفال الآن أصبحت وسائل التواصل موجود، يعني
1: نعم،
0: يعني غازي كل مناحي الحياة.
1: نعم. هل يتشكل الرأي العام بشكل عفوي وطبيعي دائما، أم يمكن إذا أردنا أن نقول توجيهه أو التأثير فيه من خلال الحملات الإعلامية والخطابات السياسية؟
0: نادر ما يكون الرأي العام بشكل عفوي. أحيانا تكون عفوي هي الشرارة، شرارة. نعم. انطلاق أي أزمة أو كارثة تكون عن طريق العفوي، لكن حقيقة إذا جينا للهندسة السياسية والإعلامية هي حملات التوجيه الصحيحة.
1: نعم.
0: اللي بتوجه الخبر بالاتجاه الصحيح والموثوق.
1: إذا أردنا أن نفرق بين تشكيل الرأي العام، أو كيف نفرق بين تشكيل الرأي العام بشكل طبيعي وبين توجيهه أو التلاعب فيه؟
0: توجيه الرأي العام بالاتجاه الصحيح له عدة أهداف وبيانات. استطلاعات. نعم. الرأي الميداني هي من أهم
1: تماما استطلاعات الرأي.
0: استطلاعات الرأي. الأمر الثاني البرامج الرصد الرقمي والتقارير الدورية اللي بتصدر دائما بشكل مدروس وبشكل احترافي، وأخيرا صناديق الشكاوى وجلسات نقاش المستهدفة هي اللي بتشكل هذا الرأي العام بشكل عام.
1: وتوجيهه والتلاعب فيه.
0: توجيهه والتلاعب فيه قولا واحدا، كلما ارتفع مستوى التعليم والثقافة عند المجتمع كلما خف هذا التوجيه، وكلما قل مستوى التعليم والثقافة بشكل عام انحرف المواطن باتجاه الشائعات المغرضة وبشكل سريع.
1: أستاذ زيد، يعني هل تكفي استطلاعات الرأي
0: قولا واحدا
1: لمعرفة توجيهات المجتمع؟
0: قولا واحدا لا،
1: لابد أن يكون هناك مؤشرات أخرى.
0: 100%. الرصد الرقمي لمعرفة نبرة مشاعر الناس على النت، التقارير الدورية للمجالس المحلية والنقابات اللي دائما ما تكون قريبة من الشارع، وأخيرا صناديق الشكاوى وجلسات النقاش والمستهدفة.
1: نعم.

0: أجدد الترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب أيضا بضيفي الأستاذ زيد حسن أبو زيد الخريج في العلوم السياسية. أستاذ زيد، هل يستطيع بشكل عام الرأي العام التأثير فعلا في صناعة القرار السياسي، أم أن دوره دعنا نقول يقتصر على التعبير عن المواقف دون إحداث أي تغيير حقيقي؟
1: قولا واحدا بيأثر بقوة بثلاث طرق. أولا الردع المسبق، لما المسؤول بيستشعر أنه في أمر خاطئ فبتلاقيه قام مباشرة بإلغاء أي قرار كان هو حاب يأخذه. لكن الشارع بدأ يتحرك ويتململ، فبداية بيقوم بطريقة الردع المسبق، بيلغي القرار قبل أن يصدره. هذا رقم واحد. رقم اثنين الضغط المباشر اللي بيجبر الحكومة تعدي القانون،
0: تعديل القانون،
1: أي سواء غلاء بنزين، غلاء مازوت أو أي حركة من هذا. وأخيرا منح الشرعية لأي قرار، يعني إذا الحكومة الآن بدأت تقوم بأي أمر لازم بداية تمهد له حتى يأخذ هاي الشرعية. لذلك عندنا إحنا يعني هاي ثلاث طرق ضروري جدا تستطيع تأثير بالرأي العام، اللي هي الردع المسبق والضغط المباشر ومنح الشرعية.
0: منح الشرعية
1: قولا واحدة.
0: هل كل رأي عام قوي يستطيع التأثير في القرار السياسي، أم أن هناك يعني دعنا نقول عوامل أخرى؟
1: لا أكيد هناك عوامل أخرى تستطيع الرأي العام أن يؤثر بالعلاقات الاجتماعية، بالحالات اليومية. إنما الرأي العام ما بيستطيع يقدم أي أمر بما يخص بما يخص الأمن القومي، بما يخص التسليح، بما يخص الحرب والسلم، بما يخص العلاقات الخارجية، ما بيستطيع. لازم يكون في حصانة، وهون الدولة هي أدرى بمصالحها، وفي أمور مطلع عليها ومو مطلع عليها الشعب، فمو ضروري أنت كل رأي يكون هو صائب. لكن الدولة تستجيب ل يعني للرأي العام لما يكون حقيقة ملامس الحياة اليومية للمواطنين قبل واحدة.
0: إذا أردنا أستاذ زيد أن نأخذ أمثلة أو حالات استطاع فيها الرأي العام أن يدفع نحو تعديل سياسات أو اتخاذ قرارات مهمة داخل الدول.
1: قولا واحدا أن تذكر حرب فيتنام، فلما خرجت مظاهرات بأمريكا وقفت حرب فيتنام. ببريطانيا مارغريت تاتشر طلعت الضريبة على الرأس، كل شخص فوق ال 18 سنة لازم يؤخذ عليه مال. طلعت المظاهرات وأسقطت حكومة مارغريت تاتشر. قولا واحدا. ونحن إذا على سبيل المثال الكهرباء اللي صار الكهرباء، لما السيد الرئيس حفظ الله طلع وألغى قانون،
0: صار هناك قضية رأي عام،
1: قضية رأي عام، فطلع قرار رئاسي ورجع الكهرباء.

0: إلى ما كانت عليه، وهذا أمر مهم جدا.
1: إذن التأثير الأكبر للرأي العام من خلال القرارات اليومية والخدمات
0: قبلا واحدا.
1: نعم. حدود أستاذ زيد، حدود تأثير الرأي العام، وهل هناك ملفات أو قضايا قد لا تتأثر كثيرا بتوجيهات الجمهور؟
0: ذكرت لك يا آنفا، أنا ذكرت لك السؤال قبل أنت ما تسأله.
1: تفضل.
0: اللي هو موضوع الأمن القومي اللي ما بستطيع الرأي العام يدخل على هذا الموضوع، موضوع الحرب والسلم اللي الحكومة والدولة هي اللي راح تقوم على هذا الأمر، موضوع السياسي الخارجي.
1: نعم.
0: فالدولة أدرى بهاي الأمور، وكثير أمور الدولة تطلع عليها وما بتطلع عليها الشعب بشكل عام، فهون الرأي العام ما راح يكون ضغطه بهذا الاتجاه، إنما يعني بجوز ينبه ويوعي الدولة لأمور بجوز كانت فايتة.
1: إذن يعني نقول أن هناك فرق بين ما يريده الرأي العام
0: قولا واحدا
1: وبين ما يتم تقديمه على أنه يميل للرأي العام
0: قولا واحدا. يعني أنا برأيي الحكومة الذكية والدولة الذكية هي اللي بتعمل تشاركية بينها وبين المجتمع.
1: نعم.
0: ولما يكون في علاقة جيدة بين الحكومة بين الدولة وبين المجتمع، أكيد الرأي العام رح يصل لصيغة الأطراف كلها رح تكون يعني على قدم المساواة.
1: نعم. أنتقل مع الأستاذ زيد حسن أبو زيد إلى المحور الأخير من حلقة اليوم من أكواد السياسة، التحديات والمخاطر في عصر الإعلام الرقمي. أستاذ زيد، في ظل الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي، ما المخاطر التي تشكلها الشائعات والمعلومات المضللة على وعي المواطنين واتجاهاتهم السياسية؟ سبق وذكرنا في البداية وسائل التواصل منتشرة بشكل كبير جدا، يعني شائعة واحدة تكفي لأن تشعل حرب.
0: قولا واحدا.
1: تفضل.
0: أستاذ علاء، أكيد الخطر خطر كارثي، وهي حروب عقول. الشائعة تنتشر أسرع بست مرات من الحقيقة.
1: نعم.
0: لأنها بتلعب على العاطفة، والحسابات الوهمية بتصنع إجماع كاذب. أكيد على طول حسابات المهمية اللي ما لها شعار معين واللي ما لها ماركة مسجلة حقيقية، فبتلاقيها على طول اشتغلت هي بالعواطف، لكن تزول أدراجها عندما يكون الشعب واحد. إنما الهدف هو ضرب الثقة بين الدولة ونشر الإحباط، بيكون هو من هاي الشائعات. تمام. هذا التزييف العميق بالذكاء الصناعي الآن اللي احنا عم نكتشفه بيغير كتير من الوجه الحقيقي للسوشيال ميديا بشكل عام وللرأي العام بشكل عام.
1: نعم. إذن المشكلة ليست في نقص المعلومات، المشكلة في كثرة المعلومات غير الموثوقة.
0: مية مية. يعني الحسابات الزائفة اللي أنت ما بتعرف مصدرها منين، والناس اللي عم تشتغل ضدك، وخاصة أنت لما بتكونك منتقل من حالة لحالة. على سبيل المثال الحالة السورية، انتقلنا من حالة الثورة لحالة الدولة، والكثير غير محب، فلذلك أنت بتشوف الشائعات كثيرة. لكن انت لما بيكون الجمهور على درجة عالية من الوعي،
1: هنا ساقف.
0: مية مية.
1: كيف يمكن لهذا المواطن ان يميز بين المعلومات الموثوقة والمعلومات المضللة قبل ان يتبنى موقفا او رأيا تجاه قضية سياسية معينة؟
0: ما اتوقع يعني الامر بتعدى او اذا شبهناه بفلترة، هو بخمس فلاتر سريعة، بمر بخمس فلاتر سريعة. المصدر هو يكون رسمي ومهني، ما يكون صفحة مجهولة مثل ما ذكرنا سابقا. والتواتر في يعني في غيره نقله ولا وليس بحسابات. يعني التواتر أنت من مصادر معروفة منين تنتقل الخبر ولوين يصل الخبر،
1: وليس قال عن قيل عن قيل.
0: الأمر الثاني النبرة، مثل نبرتك أنت ما شاء الله عليك، لما تكون نبرة هادئة، فأنت بتعرف أنه هذا الخبر هو جاي عن طريق رجل محترف إنه ثقة به. الأمر الرابع هو التوقيت. كتير أخبار بتجينا من القديم، شائعات من قديم وتذكر على أنها الآن، وهذا أمر كتير،
1: وهذا ما شاهدناه كثيرا
0: 100%. يعني الآن أنت إذا بنراجع موضوع السويدة، يعني بتشوف انت يعني الاعلام كله باتجاه السويدة على انه هني اللي مظلومين، لكن بالمقابل
1: التي
0: لكن نعم. بالمقابل لما تشوف انت الاعلام الحقيقي والصور الحقيقيه، بتشوف هني اللي اعتدوا وهني اللي اشتغلوا بي بي بي بي بالمحيط اللي جنبهم وهني اللي قاموا بالاساءه. ومع هذا الاعلام الكاذب والتزييف والراي العام اللي شكلوه هني والاحزاب اللي حواليهم ضللوا كثير من الناس، لكن الان بدات الناس تتكشف لما بلش تجي المصادر الحقيقية والتواتر الحقيقي والنبرة اللي طالعة من ناس كتير مؤدبة ومحترمة والتوقيت الصح.
1: كل من تضرر من انتصار الثورة السورية اعتبر نفسه في عداد المظلومية.
0: كل من لم يحصل على جزء من الكعكة اعتبر

0: حاله مع المظلومين.
1: أستاذ زيد، أختم معك، ما هي أهمية التفكير النقدي والثقافة الإعلامية في حماية المجتمع من التضليل والتلاعب بالرأي العام، خصوصا يعني دعنا نقول أن الثقافة الإعلامية اليوم أصبحت جزءا من الثقافة السياسية للمواطن. اليوم الجميع يتكلم بالسياسة.
0: يعني أنا برأيي هدول هم المنظومة المناعية، التفكير النقدي والثقافة الإعلامية. التفكير النقدي بيخليك تسأل مين المستفيد من الخبر.
1: نعم، من المستفيد؟
0: فأنت بتبلش تشغل عقلك، بدل ما تكون أنت على طول متلقي، الآن أنت بدك تبلش تشغل عقلك، مين المستفيد من هذا الخبر؟ أنا كمواطن، الجمهور بشكل عام، إنما الطرف الآخر اللي ما يبث هاي الدعاية. فقولا واحدا أنت بتبدأ من هون، النقد الحقيقي والنقد الشفاف والثقافة الإعلامية. الثقافة الإعلامية بتخليك تفهم ألاعيب السوشيال ميديا. لما أنت بتكون على درجة عالية من الثقافة، أكيد أنت أساليب التضليل والتزييف بالسوشيال ميديا كلها راح تكتشفها. بالمحصلة لما يكون عندك نقد بناء وحقيقي، نخب واعي عم تعطيك الخبر بشكل صحيح وعم تصل المعلومة بشكل صحيح، ولما بتكون في عنا ثقافة إعلامية حقيقية بتوضح لك اللي عم يصير بمنطقتك وحول منطقتك، فأنت أكيد راح تنتقل من مرحلة المتلقي لمرحلة الناقد ولمرحلة الفاهم للواقع، وهون بصير عندك الرأي العام، بدل ما تكون أنت متلقي على طول وتسمع الشائع على طول خايف، هون بصير أنت تساند الفريق الصح وتدخل أنت بالاتجاه الصحيح وتكون يد مع المظلوم ضد الظالم.
1: إذن من خلال هذا النقد البناء وإيصال المعلومة الصحيحة أستطيع أن أصل في هذا المجتمع وهذا هذه البلد إلى الشيء الذي نطمح إليه جميعا، بأن تكون سوريا يعني هي الأجمل في كل المجالات. في نهاية هذه الحلقة كل الشكر للأستاذ زيد حسن أبو زيد، الخريج في العلوم السياسية، على هذه الإضاءات المهمة حول مفهوم الرأي العام وكيفية تشكله وتأثيره في صناعة القرار السياسي. شكرا لك جزيلا أستاذ زيد.
0: كل الشكر لك أستاذ علاء ولضيوف المستمعين.
1: أتعبناك كثيرا، لكن هذه المعلومات تحتاج إلى تبسيط. يعني صراحة هذا الملف يحتاج، أو ملف أكواد السياسة، نحاول أن نبسطه بشكل كبير حتى يفهم يعني دعنا نقول فئة الشباب الصغير، ما هي السياسة، ما هي الرأي العام، ما هي الأحزاب. فنحاول أن يعني نفصل هذه الأكواد ونبسطها بشكل كبير جدا. شكرا جزيلا لك أستاذ زيد. تعرفنا اليوم مستمعينا ومشاهدينا على أن الرأي العام ليس مجرد آراء متناثرة، بل قوى اجتماعية وسياسية يمكن أن تؤثر في السياسات العامة والقرارات الكبرى عندما تكون واعية ومستنيرة. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن الإعلام والسياسة، ونناقش العلاقة المتبادلة بين وسائل الإعلام وصناع القرار، وكيف تؤثر الرسائل الإعلامية في تشكيل وعي المجتمعات واتجاهاتها السياسية. شكرا لمتابعتكم ولحسن إصغائكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج أكواد السياسة. دمتم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكواد السياسة.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الرابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، فريق إنقاذ سوري يغادر البلاد للمشاركة في الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب فنزويلا. وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي يعلن أن عدد السوريين الذين عادوا طوعيا إلى بلدهم منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص. وزير العدل مظهر الويس يؤكد خلال اختتام مشاركة سوريا في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 أن الرؤية الوطنية ترتكز على بناء الثقة مع المواطن وتعزيز الشفافية وسيادة القانون. مجلس التعليم العالي يقر تعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية الذين انقطعوا عن الجامعة لأسباب تتعلق بالثورة بوظيفة معيد ويلغي شرط العمر. وزارة الاقتصاد والصناعة تطلق منصة رقمية متكاملة في إطار خطتها للتحديث المؤسسي وتعزيز التواصل مع المواطنين والمستثمرين والفعاليات الاقتصادية. وفي خبرنا الأخير، العثور على مقبرة جماعية في قرية كفراع شمالية شرقية حماة وفقا لمراسل إذاعة دمشق. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتزيد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

أعيش المونديال. الإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون. التقديم قصي حمود. الإخراج حليمة إبراهيم.

0: عيش المونديال برنامج يومي يسلط الضوء على أجواء المونديال العالمية. في أولى فقراتنا لهذا اليوم نتحدث عن المباريات التي جرت صباح اليوم ومساء الأمس. في الفقرة الثانية سنكون مع متابعينا في فقرة تفاعلية وأسئلة الجمهور، يمكنكم الاتصال معنا على الأرقام التالية. أو على رقم الواتس 0987-1-0950. في ثالث فقرات اليوم سنكون مع فقرة ترند المونديال مع الزميل محمد خميس. وفي آخر فقرات البرنامج نرصد لكم الأجواء العامة لتجمعات المونديال في دمشق مع الزميل عمرو الحموي. مباشرة اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف الصحفي الرياضي والإعلامي يحيى سويد. أستاذ يحيى، أسعد الله أوقاتك.
1: أهلا وسهلا أخي قصي، تحياتي لك.
0: أهلا وسهلا
1: فيك. شكرا جزيلا لك ولجميع مستمعي إذاعتك.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ يحيى. أستاذ يحيى، سنتناول بالتحليل والقراءة المباريات التي جرت أمس وأيضا مباريات اليوم، ونبدأ من مباراة فرنسا والنرويج لحساب المجموعة التاسعة. هذه المباراة التي جرت بتمام الساعة 10 من مساء الأمس، وفيها فرض المنتخب الفرنسي هيمنته على هذه المجموعة بفضل فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، والنرويج لم تلعب بكامل نجومها.
1: نعم أستاذ قصي، بالنسبة لمباراة فرنسا والنرويج، طبعا المنتخب الفرنسي أراد أنه يلعب بالتشكيل الأساسي انذار للمنتخبات الأخرى اللي راح يقابلها في الدور القادم.
0: نعم.
1: وهو المنتخب السويد بعتقد.
0: صحيح.
1: لذلك هاي من جهة تاني أنه لاعبين المنتخب الفرنسي فتح المجال لمبابي ليزيد من رصيده التهديفي، وبالتالي يقترب من تحطيم رقم هداف كأس العالم التاريخي. أما بالنسبة لمنتخب النرويج فهو ضمنان التأهل، فما حد يجازف بعتقد بنجوم الأوائل، لعب الصف الثاني ولكن كان مخطئ بعتقد هو، لأن مبين من اللاعبين اللي ما اشتركوا انفعادهم من هذا الموضوع. منتخب النرويج عنده مباراة قادمة مع ساحل عاج، وهي مباراة خطيرة جدا، احتمال ما يعني يحسم يتجاوز منتخب ساحل العاج اللي قدم كمان مستوى ممتاز في دور المجموعات.
0: بس هو عم يدخر قوته، يعني استاذ يحيى لما ما عم ينزل هالاند ولا غيره من اللاعبين المميزين ليحافظ على لياقته، ليحافظ خوفا عليهم من الاصابات، هم متاهلين يعني حتى. نعم. ولو كانت النتيجه قاسيه امام فرنسا.
1: إيه نعم، ولكن منتخبات أوروبية يعني ما متأثرة إلى لعبة أو لعبتين أو مباراة مرتين، ولكن أصبت في شغلي حضرتك بالنسبة للإصابات. يعني متخوف كم الإصابات، وفعلا هاي
0: أو بطاقات قد تحرم اللاعب
1: أو بطاقات. نعم، على كل حال حسب المنتخبين تأهلون للدور القادم.
0: نعم. في ضمن نفس المجموعة أستاذ يحيى، للأسف المنتخب العراقي يتلقى هزيمة ثقيلة كانت أمام السنغال بخمسة أهداف دون مقابل. يعني الفرق العربية تتساقط الواحد تلو الآخر للأسف يعني.
1: نعم، وخاصة في قارة آسيا، المنتخبات العربية اللي بتمثل قارة آسيا.
0: صحيح.
1: المنتخب العراقي نزل مباراة السنغال مهزوم أو بالأحرى هازم حاله، يعني متوقع الخسارة، ولكن ما قدم أبدا المستوى اللي كان يمكن يودع فيه المونديال. أقل شيء أمام الجماهير، لأن الجماهير العراقية والإعلام العراقي مستاء جدا مما قدموا المنتخب خلال المباريات الثلاثة، وختمها شفت للأسف بخسارة قاسية جدا.
0: يعني لم يحصد أي نقطة

0: شيء هذه دور المجموعات لم يحصد أي نقطة.
1: نعم، كرر إنجاز السلبي في مونديال 86، ما حقق أيضا، حتى المركز الأخير في مجموعته ما حقق أي نقطة، تلقى الهزيمة السادسية على التوالي مشاركة.
0: نعم نعم. طيب،
1: ولكن النسخة الحالية يعني الملاحظ والرقم السلبي ترقي كم هائل من الأهداف.
0: صحيح. إذن أستاذ يحيى، يعني بعد نهاية الجولة الثالثة من دور المجموعات يصبح ترتيب المجموعة على الشكل التالي: فرنسا بالعلامة الكاملة بتسع نقاط، النرويج ثانيا بست نقاط، السنغال ثالثا بثلاث نقاط، والعراق من دون أي نقطة. الترتيب برأيك منطقي حسب النتائج والمباريات اللي شفناها؟ تصدر فرنسا ولا النرويج ثانيا ولا السنغال ثالثا؟
1: نعم أستاذنا الكريم، الترتيب منطقي جدا، وخصوصا بالنسبة للمنتخب الفرنسي.
0: نعم.
1: اللي داخل بقوة في المونديال. بالنسبة للنرويج، فرض يعني خبرته، يملك خبرة أكثر من منتخب السنغال بدون المستوى البدني. خبرة المنتخب، طبعا منتخب أوروبي،
0: مع أنه صحت له فرص كثيرة وضيع ركلة الجزاء، يعني كان قادر أنه يسجل أكثر من هيك في شباك المنتخب الفرنسي. اسمح لي أستاذ يحيى ننتقل.
1: تفضل. يعني ما بذل جهد مثل ما تفضلت، لأن مباراته القادمة صعبة جدا مع فريق يمتلك قوة بدنية هائلة، المنتخب العربي.
0: والله إن جاءت يعني تكتيكات المدرب بنتيجة إيجابية في مباراته القادمة يحترم، وبدنا نحن نقول لا، كان معه حق إنه ما أشرك اللاعبين الأساسيين. ننتقل أستاذ يحيى إلى المجموعة الثامنة، مباريات المجموعة الثامنة أيضا أمس. السعودية تتعادل مع الرأس الأخضر 0-0، وإسبانيا تفوز بصعوبة على الأوروغواي. مباراة السعودية والرأس الأخضر 0-0 وتأهل تاريخي للرأس الأخضر.
1: نعم، الحقيقة المنتخب السعودي أضاع فرصة سمينة كانت له، هي الفرصة الوحيدة اللي كانت له، وأنا أستغرب يعني في بعض الفرص، بعض اللاعبين أهدروا فرص شبه سهلة، وبالتالي كالعادة خرج المنتخب السعودي بعد أول مشاركة. طبعا أول مشاركة له بال94 استطاع من أول مشاركة أنه يتأهل على الدور الثمن النهائي، وبعدها أخذ النسخ الباقي جميعا يخرج من الدور الأول، دور المجموعات. مباراة رأس الأخضر مفروض يكون الحقيقة، يعني ما في لي تواصل مع زملاء سعوديين كانوا متفائلين جدا في المباراة، ليس تقليلا من قيمة المنتخب بالرأس الأخضر، ولكن طمعا بالمنتخب السعودي أنه راح يبذل كل جهده لهذه المباراة. ولكن للأسف يعني حزوا بعض المنتخبات العربية الآسيوية وخرج وودع المونديال بالمركز الأخير.
0: يعني الرأس الأخضر يحترم أستاذ يحيى، فريق مغمور، فريق يعني جاي من جزر، عدد سكان لا يتجاوز 500,000 نسمة، ومن مشاركة أولى يصل إلى الدور الثاني تحسب.
1: نعم أستاذ، الرأس الأخضر ضربوا موعد مع المونديال من خلال بطولة أمم أفريقيا،
0: أعتقد مباراة القادمة ستكون مع الأرجنتين.
1: نعم، المباراة صعبة شوي عليهم، على رأس الأخضر، فقط اللي بيختلف معهم هي الخبرة.
0: نعم.
1: خبرة اللاعبين وتعدد النجوم اللي في منتخب الأرجنتين، ولكن بعتقد رأس الأخضر يتوقف عند الأرجنتين إذا ما أحدث مفاجأة.
0: نعم، ضمن نفس المجموعة، المجموعة الثامنة، إسبانيا تفوز على الأوروغواي بصعوبة وتتصدر المجموعة بسبع نقاط.
1: المنتخب الإسباني نحسن نقول تأهل بعملية قيصرية، يعني ما كان متوقع، عكس كل التوقعات اللي كانت مرشحة المنتخب الإسباني ليكون بطل مجموعة يعني بأريحية، ولكن تعثر في المباراة الأولى.
0: نعم، تعادل مع الرأس الأخضر 0-0، فاز على السعودية بأربعة أهداف دون مقابل.
1: يعني تأهله قيصري وما كان متوقع منه بالمستوى، ولكن بعتقد ما يعني كحال المنتخبات الكبيرة إنه يكون يبدأ مشواره من الأدوار الإقصائية، ما راح يقدم نفس المستوى اللي قد طلع فيه في دور المجموعات. المهم، أما بطاقة التأهل المباشر، مباراة القادمة راح يلعب مع

0: ثاني أحد المجموعة العشرة، مع ثاني المجموعة العشرة.
1: نعم. طيب من خلال متابعتك أستاذ يحيى، يعني نحن شفنا المنتخب الفرنسي بالأمس أسماء مرعبة، أسماء ثقيلة في أنديتها، إن كان في باريس سان جيرمان وهاتريك عثمان ديمبلي، ولا في ريال مدريد، ولا في بايرن ميونخ، أسماء ثقيلة. برأيك يعني حتى لو شفنا إسبانيا مبارح، في فريق يوازي فرنسا حاليا على الورق، ما هو الأكثر تحضيرا والأكثر حظوظ؟
0: بصراحة حسب ما ورد أو ما ظهر في دور المجموعات، المنتخب الفرنسي دخل بقوة ومرشح فوق العادي
1: أكثر من منتخب إسبانيا. أكثر من الترشيحات كانت تقول إسبانيا، فرنسا، ربما الأرجنتين، ألمانيا إلى حد ما، البرازيل يعني دائما مرشحة، ولكن ليست على ما يرام.
0: دائما دائما دور المجموعات ما بيعطيك الصورة الحقيقية للمنتخب. للمنتخبات اللي تلعب دور، بيكون لها دور في الأدوار الإقصائية. يعني شفنا المنتخب الأرجنتيني في النسخة الماضية خسر المباراة الأولى. ومع ذلك توج باللقب. ولكن المنتخب الفرنسي دخل بقوة بالمباراة الثالثة برتم واحد تماما. إذا مباراته القادمة مع السويد في الدور القادم حتما يعني الله أعلم سيتجاوز المباراة وسيذهب بعيدا. وربما المربع الذهبي، وربما استعاد لقبه اللي أحرزه بروسيا في 2018.
1: نعم.
0: إذا المنتخبات اللي هي إسبانيا، ألمانيا، الأرجنتين، هدول الفرق، والبرازيل طبعا فرق كانت مرشحة فوق العادي وما زالت مرشحة أستاذنا الكريم. ما زالت مرشحة وهي أقرب للتتويج باللقب أو الوصول للمربع الذهبي. ولكن احنا عم نحكي على المستوى الفني اللي ظهرت به المنتخبات في دور المجموعات. كان أميز منتخب هو المنتخب على مستوى الأوروبي أو مستوى البطولي بشكل عام هو المنتخب الفرنسي. بدليل حصوله على النقاط التسعة. العلامة الكاملة.
1: لحد الآن المنتخب الفرنسي حصل على العلامة الكاملة، وأيضا منتخب المكسيك حصل على العلامة الكاملة ضمن مجموعة المجموعة الأولى. إذن أستاذ يحيى، إسبانيا تتصدر هذه المجموعة، المجموعة الثامنة بسبع نقاط، الرأس الأخضر ثانيا بثلاث نقاط، الأوروغواي ثالثا بنقطتين، والسعودية أخيرا بنقطتين. للأسف يعني أستاذ يحيى نحن عم نقول العراق تذيلت مجموعتها التاسعة، والسعودية تذيلت مجموعتها الثامنة، قطر تذيلت المجموعة الثانية، تونس أيضا تذيلت المجموعة السادسة. للأسف يعني نحن عم نقول هيك، بضل الأمل بالباقي. يعني منقول المغرب إن شاء الله عم تعطي صورة كتير مشرقة وجميلة. وحتى المنتخب المصري
0: عندنا ممكن أستاذ قصي، عندنا ممكن احتمال أنه الجزائر، ممكن احتمال الجزائر اليوم إذا خدمته النتائج أو خدم حاله بالدرجة الأولى، خدمته النتائج ممكن يعني يلحق المغرب بمصر. أستاذ مستوى المنتخبات العربية ظهر واضح، إذا حكينا على مستوى المنتخبات المشاركة مستوى متواضع.
1: عدا عن المستوى المتواضع أستاذ يحيى، في روح قتالية غير موجودة. يعني لما منشوف نحن فرق إفريقيا أو فرق أمريكا الجنوبية وما فعلته الإكوادور أمام ألمانيا، يعني بيكون في فرق واضح. يعني
0: أستاذ هذا يعني ناتج من سبب جهل أو تراجع فني أو إداري أو سوء تخطيط بجميع الدول. يعني شفنا العراق، عفوا قطر، ما خلت شيء إلا من التجنيس للأكاديميات لاستخدام المدربين وإلى آخره، ومع ذلك يعني ظهرت لا حول ولا قوة. المنتخبات العربية اللي مثلوا الشطر الأفريقي، عندنا خمس منتخبات، عندنا المنتخبات العربية اللي تمثل الشطر الأفريقي أفضل بكثير سواء من حيث المستوى أو من حيث النتائج. زي ما نلاحظ يعني عندنا اليوم المغرب، مصر، واحتمال الجزائر يعني بالدور القادم، إذا احتمال ثلاث منتخبات مقابل منتخب بالنسبة للشطر الأسيوي ولا منتخب عربي.
1: هو أعتقد أنا أنه يعني دول أفريقيا أعتقد صاروا سبع دول تأهلوا من إلى الدور، وهو إنجاز يعني إلى الدور الثاني. ننتقل إلى المباريات ضمن المجموعة السابعة أستاذ يحيى. نيوزيلندا هزيمة ثقيلة من بلجيكا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ولقاء مصر وإيران والذي شهد يعني حالة جدلية بخصوص تسلل وإلغاء

0: الهدف، انتهى هذا اللقاء بهدف لهدف. تفضل.
1: نعم استاذ، بالنسبه لبلجيكا ظهرت بمستواها الطبيعي في مباراه نيوزيلندا، وقدمت ما هو مطلوب منها، امنت بطاقه العبور على حساب منتخب نيوزيلندا، يعني ضعيف تقريبا نوعا ما، ولكن منتخب بلجيكا ما قدم مستويات المعروف في خلال المباراتين الاولى والثانيه. في المباراه الاخيره ظهر بمستوى وقدم رساله قويه للمنتخبات الاخرى. بالنسبه لمباراه مصر وايران، حضرتك انت شفت يعني مصر كادت ان تخرج من البطوله.
2: نعم. يعني تصدى الحارس المصري لانه ركله جزاء، المنتخب الايراني اهدر عدد من الفرص. بالنسبه للهدف، يعني نحن كمتابعين ما لنا علاقه بموضوع التحكيم، واعتقد انه الغاء الهدف صحيح 100%، لانه شفنا الحارس متقدم وفي لاعب مدافع فقط. اذا راحت الشرط اللي يتحقق انه لازم يكون في لاعبين، لاعب بين مهاجم وخط المرمى.
0: نعم نعم. طبعا ترتيب المجموعة بعد النتائج التي سجلت صباح هذا اليوم: بلجيكا في الصدارة بخمس نقاط، مصر ثانيا بخمس نقاط، إيران في المركز الثالث بثلاث نقاط، ثلاث تعادلات لإيران، نيوزيلندا أخيرا بنقطة. برأيك ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات، في إلها فرصة إيران بالتأهل من أفضل الثوالث؟
2: أفضل
0: الثوالث يعني على اعتبار أنه ما خسرت يعني.
2: نعم، اليوم إيران تحتل المركز السادس بقائمة أفضل التوالد. اليوم نتائج المباريات اليوم تحدد مصير إيران.
0: نعم.
2: إيران أهداف ما عليها وما لها متوازية. فرصتها ولو أنه ثلاث نقاط فرصتها جيدة جدا، إذا ما طبعا في عندك كرواتيا ممكن اليوم تتعادل أو تربح
0: مع غانا،
2: بل عندنا كوريا الجنوبية من الفرق الثمانية ثلاث نقاط ولكن بناقص هدف، احتمال إيران أنه تلحق بالمنتخبات المتأهلة.
0: نعم. اسمح لي أستاذ يحيى، مستمعين الأعزاء، ننتقل إلى مباريات اليوم، وطبعا ضمن هذه المباريات تختتم الجولة الثالثة من دور المجموعات وتعرف هوية الفرق المتأهلة إلى الدور القادم. أستاذ يحيى، نبدأ من مجموعة إنجلترا، هذه المجموعة رقم 12. إنجلترا ستلعب مع بنما، وكرواتيا مع غانا بنفس التوقيت الساعة 12 بتوقيت دمشق. وطبعا إنجلترا تتصدر هذه المجموعة بأربع نقاط، غانا ثانيا بأربع نقاط، كرواتيا ثالثا بثلاث نقاط، وبنما من دون أي نقطة. إنجلترا بنما، كرواتيا غانا، كيف تقرأ هاتين المباراتين أستاذ يحيى؟
2: بالنسبة لمباراة إنجلترا بنما، النتيجة أعتقد مضمونة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، وخاصة أنه يملك أربع نقاط في المجموعة وهو بحاجة إلى تأهل مباشرة بثلاث نقاط.
0: نعم.
2: إضافية، أعتقد المباراة أقرب لإنجلترا على اعتبار أنه في مباراة واحدة جمعت المنتخبين في نسخة 18، وفاز المنتخب الإنجليزي بمهرجان أهداف، ست أهداف مقابل هدف. المنتخب بما له أي حظوظ في التأهل، فيلعب فقط لتحسين
0: تأدية واجب
2: يعني فقط.
0: أما بالنسبة لكرواتيا وغانا،
2: مباراة مهمة جدا للفريقين للمنتخبين أستاذنا الكريم. كرواتيا بحاجة إلى فوز لتضمن التأهل مباشر، بالتعادل يكفيها لأفضل الثالث، ولكن المنتخبات الكبيرة لا تفكر بهذه الطريقة، تلعب للفوز ولا غير ذلك. أعتقد المباراة أقرب للتعادل بين الفريقين، وأنه أنا أميز أو أرجح كفة غانا بصراحة أكثر.
0: ترجح كفة غانا على كرواتيا. طبعا بالنسبة لإنجلترا أستاذ يحيى، المباراة الأولى في هذه البطولة لإنجلترا يعني حققت فيها نتيجة إيجابية ونتيجة عريضة على كرواتيا، أعتقد المباراة الأولى كانت أمام كرواتيا واكتسحتها، أعتقد النتيجة كانت أربعة أهداف لإنجلترا، أربعة أهداف مقابل هدفين على كرواتيا. في المباراة الثانية ضمن المجموعات يعني تغيرت الصورة، بالأول يعني قلنا أنه لا، المنتخب الإنجليزي أعلن عن نفسه من هذه المباراة وهو قادم ومنافس على اللقب.
2: نعم.
0: هذا التذبذب يعني في الأداء بين مباراة وأخرى يعطي صورة أنه هذا الفريق غير ناضج غير جاهز.

0: ما أعتقد
1: ولا لكل مباراة ظروفها؟
0: نعم، ما أعتقد أنه هذا التفكير. ولكن مثل ما تفضلت، المنتخب الغاني ليس سهل أبدا، يملك قوة بدنية هائلة. فاجأ المنتخب الإنجليزي بمستوى. المنتخب الإنجليزي طلع محظوظ أنه طلع بنقطة بصراحة يعني في المباراة. أمام متذبذب لا أعتقد، فقط فاجأ بأداء المنتخب الغاني. المدرب عجز عن إيجاد حل
1: صحيح،
0: يعني خرج بأقل الأضرار بالتعادل. حتى يمكن مباراته القادمة مع بنما أفكر فيها كثير أنه هي مضمونة، فبعتقد هيك اللعب.
1: نعم، ننتقل إلى المجموعة 11 أستاذ يحيى. طبعا هذه المجموعة التي تتصدرها كولومبيا على خلاف التوقعات، يعني مجموعة فيها البرتغال، يعني الكل قال البرتغال ستتصدر هذه المجموعة. كولومبيا بست نقاط، البرتغال ثانيا بأربع نقاط، الكونغو في المركز الثالث بنقطة، وأوزبكستان صفر من النقاط. مباريات اليوم، الكونغو تلعب مع أوزبكستان، وكولومبيا تلعب مع البرتغال. موعد المباراتين الساعة 2:30 بعد منتصف الليل. كولومبيا والبرتغال قمة.
0: نعم، تم على صدارة المجموعة. المنتخب الكولومبي ضمنان التأهل، له 6 نقاط والعلامة التامة من مباراتين،
1: ولكن بهمه يكون بهمه يضل متصدر، يعني سيلعب ربما على التعادل والفوز إن أمكن.
0: نعم، القصد أنه المنتخب الكولومبي راح يلعب بدون أي ضغوطات كونه مأمن للصعود. المنتخب البرتغالي مثل ما تفضلت من المرشحين للذهاب بعيدا في البطولة، ولكن تفاجأ منتخب الكونغو في أول لعبة.
1: صحيح،
0: عوض بفوز كبير على أوزبكستان الضعيفة، يعني باكستان، يعني هذا أوزبكستان ما لا يمكن يقاس مستوى المنتخب على حساب منتخب ضعيف.
1: صحيح،
0: مباراة قمة بكل شيء. أعتقد البرتغال راح تفوز في المباراة.
1: طبعا البرتغال كانت قد تعادلت مع الكونغو بهدف لهدف، وعادت أمام أوزبكستان واكتسحتها 5 أهداف دون مقابل. وفي هذه المباراة
0: بغض النظر على الفارق الأهداف اللي قدم المنتخب البرتغالي مستوى جيد.
1: صحيح، بس مثل ما تفضلت، يعني منتخب أوزبكستان حتى رونالدو لما صرح بعد المباراة وقال لقد عدت، يعني في كتير عالم استهجنوا هذا التصريح واستهزأوا فيه، أنه عدت أمام من؟ يعني أمام أوزبكستان. فكان الموضوع يعني محل نقاش وجدل وأخذ ورد. على كل حال، يعني تتوقع نتيجة لمباراة كولومبيا والبرتغال أستاذ يحيى؟ بترجح كفة على كفة؟
0: أرجح البرتغال بنسبة بسيطة، ولكن التعادل أقرب.
1: نعم، ننتقل إلى المجموعة الأخيرة، المجموعة العاشرة، مجموعة الجزائر والنمسا والأردن والأرجنتين.
0: مباراة الكونغو وأوزبكستان.
1: نعم،
0: الكونغو. نعم، اليوم هو
1: بهمه الفوز، بهمه الفوز ليصير 4 نقاط ويتأهل.
0: نعم، اليوم أستاذ الآن قبل مباراة أوزبكستان يحتل المركز 12 بقائمة أفضل الثامن بأربع نقاط.
1: هو حاليا له نقطة واحدة فقط، في حال فوزه على أوزبكستان ممكن يصير عنده 4.
0: يصل لأربع نقاط.
1: نعم،
0: وبالتالي يضمن المركز أحد الأفضل مراكز، مركز ثالث، ويتأهل. لذلك سيعمل طبعا المباراة يعني أقرب بكل المقاييس، أقرب للفوز للكونغو.
1: نعم، ننتقل إلى المجموعة الأخيرة، المجموعة العاشرة. صباح الغد 5 فجرا الجزائر ستلعب مع النمسا، وبنفس التوقيت الأردن مع الأرجنتين. للأسف يعني الأردن مباراة الأخيرة مع الأرجنتين. الأرجنتين تتصدر هذه المجموعة 6 نقاط، النمسا ثانيا 3 نقاط، الجزائر لها حظوظ أيضا 3 نقاط، والأردن من دون أي نقطة. نعم، الجزائر والنمسا مباراة تكسير عظم.
0: الجزائر والنمسا، يعني إذا بتذكر أستاذنا الكريم، الجزائر أمامها فرصة اليوم لاسترداد دين قديم بمونديال 82.
1: صحيح،
0: لما خسرت مع النمسا، وتعرف المؤامرة الشهيرة بين ألمانيا والنمسا اللي أخرجوا باتفاق معين، اللي أخرجوا الجزائر من الدور الأول. وكانت أنا ذاك المنتخب الجزائري

0: أول منتخب في تاريخ كأس العالم يربح مباراتين في دور المجموعات ولا يتأهل إلى الدور القادم، لأنه تعادل المنتخبات الثلاثة بأربع نقاط لكل منتخب بعد ما خسر المنتخب الألماني نفسه أمام النمسا.
1: نعم.
0: وإذا بتذكر أستاذنا الكريم لو سمحت، على أثر ذلك وهذه المؤامرة اللي موجودة واللي بعتقد ما كانت مخفية على أحد بما فيهم الاتحاد الدولي، فقرر يعني امتصاص غضب الناس وإلى آخره، فقرروا أن تكون مباريات المرحلة الأخيرة في كل البطولة في كل النسخ القادمة تقام بتوقيت واحد اللي هو الآن عم نشوفه.
1: صحيح.
0: لأن مباراة السابقة الجزائر والنمسا لعبوا أول يوم الجزائر خسرت مع النمسا، واليوم اللي بعده عفوا الجزائر ربحت على تشيلي. المباراة الأخيرة حتما المفروض ألمانيا تكون على النمسا حتى يتأهلوا النمسا وألمانيا إلى الدور ويخرجوا الجزائر، وهذا اللي صار. فاليوم الجزائر تلعب على عدة يعني تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد أستاذنا الكريم. التعادل والفوز، الفوز طبعا يؤهلها مباشرة إلى الدور القادم، أما التعادل فيضعها ضمن أفضل فرق ثلاث مركزات، وبالتالي المفروض الجزائر تقاتل حتى ما يصير فيها مثل ما صار بالمنتخب السعودي إلى آخره.
1: نعم.
0: لا تلعب على يجب أنه ما تلعب على التعادل، تلعب على الفوز عصرا.
1: بالنسبة لمباراة الأردن والأرجنتين، يعني هي فرصة ربما
0: على طرفي نقيض أستاذنا الكريم. الأرجنتين متأهلي سلفا بعلامة تامة وبشباك نظيفة، الأردن ستلعب فقط تأدية واجب واللي يعني تثبت أنه تأهل على كأس العالم ما كان صدفي وكان عن جدارة، ولكن يفرق بين تصفيات الآسيوية أستاذنا مثل ما بتعرف وبين النهائيات العالمية. والحقيقة يعني الأردن ما قدم المستوى اللي ظهر في التصفيات. هذا الشيء بيشمل كل المنتخبات العربية والآسيوية اللي دخلت على البطولة، يعني فرق بين مباراة وأخرى عكس المنتخبات الأوروبية. المنتخب الأوروبي حتى لو قدم مستوى مباراة معينة يستعيد قوة مباشرة في يستدرك أموره في المباراة اللاحقة وبيضل ضمن المستوى وبالتالي بيقدم المطلوب منه. اليوم المباراة يعني بعتقد مضمونة بالنسبة للأرجنتين للدخول بالعلامة التامة في الدور القادم.
1: نعم، نتمنى التوفيق لمنتخب الجزائر أمام النمسا، وإن شاء الله يحقق الفوز ويتأهل إلى الدور القادم. أذكر بالمباريات إنجلترا بنما، كرواتيا غانا الساعة 12، بل عفوا الساعة 12 تماما، أي الكونغو مع أوزبكستان، كولومبيا مع البرتغال الساعة 2:30، والجزائر مع النمسا، والأردن مع الأرجنتين الساعة 5 فجرا. كل الشكر لضيفي الكريم الصحفي الرياضي والإعلامي يحيى سويد. شكرا أستاذ يحيى، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات قادمة. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك أستاذ قصي. شكرا لك. تحية.

0: التفاعل معكم مستمعينا، وسؤال اليوم عن الكابتن جمال الشريف الحكم الدولي. يعني هو كم مرة حكم، ولا هو حكم ثلاث مونديالات متتالية؟ ما هي الأعوام التي أقيمت فيها هذه المونديالات، وأين أقيمت؟ اسمحوا لي أن أرحب، انضم إلينا داخل الاستوديو الزميل محمد خميس، وطبعا سنكون معك زميل محمد مع فقرة ترند المونديال. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير قصي لك ولجميع متابعي إيش المونديال في إذاعة دمشق.
0: أهلا وسهلا فيك. إذن الكابتن جمال الشريف الحكم الدولي حكم في ثلاث مونديالات متتالية، ما هي الأعوام وأين أقيمت؟ وذكر بأرقام الهواتف 225-44-46 225-44-47. أيضا 228-44-43-211-97-93. وللمشاركة معنا عبر الواتس 0987-810-950. زميل محمد، يعني بالمناسبة شو لفتك بمباريات الأمس؟ فرنسا والنرويج، السنغال والعراق، السعودية، إسبانيا، نيوزيلندا، مصر، أكثر مباراة لفتك؟
1: المونديال هذا عم بلش تحطيم الأرقام القياسية، أبديت يوم بعد يوم، مباراة بعد صحيح. مباراة بيصير في هيك شيء، يعني دائما عم نشوف الأرقام عم تكون لصالح الكثير من المنتخبات إلا المنتخبات العربية اللي عم تكون دائما سيئة،
0: عم تحقق عم تكسر أرقام، بس من بالعكس.
1: صحيح صحيح.
0: من ناحية
1: الشيء اللي لفت الانتباه إنه مدرب المنتخب النرويجي ما شارك اللاعبين، خلينا نقول الأساسيين، في مواجهته مع فرنسا، رغم إنه فوزه بيعطيه مسار غير المسار صحيح. اللي هو فيه للمنتخب النرويج.
0: صحيح.
1: دخول لاعبين من المنتخب الفرنسي مبابي وديمبلي بثمانية أهداف مناصفة لكل لاعب، أيضا رقم جديد، شيء لفت للانتباه للأمانة. السنغال أول منتخب أفريقي بيحقق 5 أهداف في بطولة كأس العالم. خذلنا المنتخب العراقي للأمانة كثيرا، هو المنتخب التونسي.
0: صحيح.
1: نتمنى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقية، حتى المنتخب الأردني خرج أوتوماتيكيا بسبب أنه المواجهة اللي رح يلعبها اليوم مع الأرجنتين، حتى لو فاز هو خسر مع الجزائر.
0: بس يعني عليه أنه يظهر بصورة لائقة، مو يكون يعني يأخذ 5 أهداف ولا 6 أهداف.
1: صحيح.
0: وهو ممكن البعض يقول انه هي فرصه لميسي لحتى يزيد غلته ويعزز صدارته كالاكثر تسجيل في
1: انا نحن هيك بنفكر العرب، لكن سكالوني مدرب الارجنتين اكد على انه ميسي سيكون بديلا، لن يشارك اساسيا، سيكون على دكه البدلاء. تخيل يا رعاك الله.
0: يعني مثل ما صار امبارح بمبابي، يعني كان هو يسعى الى تسجيل هدف وملاحقه ميسي ومنافسته على هذا اللقب، لا، تم تريحنا انه
1: صحيح
0: يدخروا للأدوار القادمة.
1: عرفتوا ليش نحن المنتخبات العربية ما بنمشي كتير في المونديال؟ لأنه نحن نفكر في شيء وبقية المنتخبات العالمية تفكر في اتجاه آخر.
0: نعم.

رسالة على الواتس آخر الرقم 258 بعد التحية، يعني هو للأسف يعني عم يحكي عن المنتخبات العربية وكيف خذلت الجماهير بأدائها التقليدي، رغم يعني في البعض من هذه المنتخبات في يعني في مصاريف كبيرة وفي مبالغ مالية هائلة صرفت عليه، بالمقابل هناك منتخبات مغمورة ولكن أدائها كان ممتاز ومنظم مثل الرأس الأخضر والبوسنة. وأيضا هناك إشادة بمنتخبي مصر والمغرب، كانوا ممتازين ولكن في خلل بخط الدفاع إن شاء الله.

0: يتم تلافي هذا الخلل. زميلي محمد، نحن عم نحكي عن المنتخبات العربية، قلنا أنه الأردن خارج الحسابات، ولكن الجزائر ضمن الحسابات، مباراة مهمة أمام النمسا صباح الغد.
1: صحيح، الجزائر فارق الأهداف مع منتخب النمسا، الفوز يعطيه وصيفة للمجموعة، التعادل يؤهله كأحد المنتخبات الثمانية كأفضل ثالث، الخسارة بتوقعه باحتمالات. أتوقع المنتخب الجزائري يمضي للدور القادم.
0: يعني أهم شيء أنه يبذل كل جهده ويكون في روح قتالية مثل ما شفنا بباقي المنتخبات. يعني كولومبيا دولة من أمريكا الجنوبية تتصدر الآن مجموعتها أمام البرتغال.
1: صحيح.
0: البرتغال العريقة بأسمائها اللامعة والثقيلة، اليوم في مباراة كولومبيا والبرتغال طبعا بعد منتصف الليل، وربما تحافظ على الصدارة أمام.
1: صحيح. الكونغو قصي دخل المونديال من بوابة البرتغال الكونغو، فخطف نقطة، فهو شارك في المباراة، حصل ما يريد كمشاركة للكونغو. المباراة الثانية تراجع، فكان كولومبيا أميز منه، كولومبيا قدر يحصل على 6 نقاط. الآن مواجهته أمام البرتغال لصدارة المجموعة، الكولومبيا أدى مباراتين كتير مميزة، حتى المنتخب البرتغالي كان سيء في المباراة الأولى للأمانة، وعوض بخماسية أمام الأوزبك.
0: يعني منتخبات أفريقيا ولا أمريكا الجنوبية، نحن لما كان ينتقد الاتحاد الدولي أنه ليش عم ترشحوا أنتوا 4 مباشرة من أمريكا الجنوبية من أصل 10 والخامس يلعب ملحق، والآن هنو صاروا أكثر.
1: نعم.
0: بس النتائج أثبتت أنه بالفعل يستحقوا، إن كان الكولومبيا ولا إن كان الأرجنتين ولا. صحيح. البرازيل ولا الباراغواي ولا الإكوادور التي يعني عملت زلزال. بعتذر يعني أنت. صحيح. بتشجع المنتخب الألماني.
1: صحيح صحيح، المنتخب الإكوادوري كان مميز في لعبته مع منتخب الألماني وبيستحق الفوز.
0: فقط يعني الأوروغواي هي اللي يعني خيبت الأمال وخسرت بالأمس من إسبانيا بهدف.
1: أنا قرأت خبر أنه المنتخب الأوروغواياني كان في نزاع بينه وبين المدرب. فإن كان هذا الكلام صحيح فهناك مشكلة.
0: صحيح.
1: منتخب الأوروغواي اليوم لعب من دون نزعة أمام منتخب إسبانيا، رغم أنه يمتلك الفرص المنتخب الأوروغواياني، وقدرت المنتخب الرأس الأخضر يخطف بطاقة ب3 نقاط من 3 تعادلات.
0: نعم. الآن مستمعينا الأحبة ننتقل إلى فقرتنا الثالثة في البرنامج، فقرة ترند المونديال، معك زميلي محمد.
1: يلا نحن نبلش مباشرة بترند عيش المونديال. أحدث الدراسات قصي بتقول أنه جوزيه مورينيو بيشجع الأرجنتين. طبعا هي الدراسة أنا عملتها بعد آخر تصريح لمورينيو مدرب ريال مدريد خلال بودكاست بيست مود أون، يلي قال فيه كتير شغلات، بس اللي حازت على انتشار واسع على السوشيال ميديا جواب المدرب مورينيو لما نسأل مين بتشجع وشو توقعاتك. وقال بصراحة أنه هو بده كل لاعبي ريال مدريد يخسروا ويطلعوا بسرعة.
0: صحيح.
1: حتى يبلشوا تدريب معه. يعني مورينيو بده فرنسا، برازيل، مغرب، ألمانيا، إنجلترا، كل هالمنتخبات تطلع، شو ضل معناتها؟ الأرجنتين. هي أثبت لكم الدراسة. ومثل ما إن مورينيو حكى كتير عن كأس العالم وقال رأيه بصراحة إنه ما عم يتابع غير 10 دقائق من كل مباراة لأنه الوضع شايفه ممل، وكتير اتفقوا مع مورينيو على هالجزئية. أنت بتشوف قصي إنه الدور الأول كان ممل فعلا لأول مرة، 72 مباراة ضمن دور أول.
0: صحيح.
1: ولا في شيء جديد أو مميز؟
0: والله الغالبية العظمى هي بالفعل كانت مملة، 72 مباراة بعد مباريات اليوم تكتمل 72 مباراة، ولكن إلا ما ندر يعني قلة قليلة كانت مباريات هي تعد على الأصابع اليدين أو اليد الواحدة، الباقي كان بالفعل ممل. ربما تشتد الإثارة ويبدأ الغليان بالأدوار.
1: سيبدأ المونديال من دور 32. نعم. يلا مروعة ريدنا الثاني. كأس العالم يا جماعة على ما يبدو له سحر خاص بتوحيد وجمع القلوب، مثل ما اجتمعنا نحن العرب على تشجيع المنتخبات العربية، على ما يبدو في هيك شيء كمان بدول شرق آسيا. انتشر فيديو بأحد المقاعد الصينية بشنغهاي والصينيين مبسوطين من أداء منتخب اليابان وعم يشجعوا. طبعا معروف أنه العلاقات السياسية مش ولا بد.
0: صحيح.
1: خاصة أنه اليابان تم احتلاله من قبل أو احتلت الصين وارتكبت مجازر ل8 سنوات، لكن لغة كرة القدم قصي لغة جامعة. أداء المنتخب الياباني عم يخلي الكل يشجعه. في دراسات حقيقية مو أنا اللي عاملها بتأكد تأثير كرة القدم الإيجابي، حتى الفيلسوف الإيطالي أومبرتو إيكو كان بيشوفها طقس لتفريغ التعصب البشري. كان من به

0: بتأثير النفسي على الجماهير. كرة القدم طلعت مو مجرد لعبة يا قصي.
1: طبعا يعني مثل ما هي بتوحد قلوب وبتخلي شعوب تتآلف مثل ما صار بساحل العاج أعتقد مع دروغبا. وممكن

0: من بداية الجولة الثالثة ومشجعين الرياضيين كلهم ماسكين ورقة وقلم وعم يحسبوا مين بالمركز الأول ومين بالثاني وقديش بده المنتخب الفلاني حتى يتأهل لدور 32 وإذا أخذ المركز الفلاني رح ينافس مين بالدور القادم وما بعد القادم. هذا شغل متابعي كأس العالم على السوشيال ميديا يا قصي. من بين المنافسات القادمة المرتقبة والمؤكدة هي بين البرازيل واليابان، والناس هون بلشوا يتذكروا أحد حلقات الكابتن ماجد اللي رح أعطيك معلومة يمكن ما بتعرفها قصي وبيعرفها البعض، إنه اسمه الحقيقي بالياباني الكابتن تسوباسا. مهم إنه بأحد حلقات الشبح نافست اليابان مع البرازيل، ويا حذركم شو صار. الناس قالت إنه بعد 24 سنة من لقاء المنتخبين راح يكون واقع هذا الموضوع. طبعا مين بيتحمس ما بيقرأ الحقائق، اليابان والبرازيل تقابلوا مرة بمونديال ألمانيا 2006 وفاز السامبا 4، وقبل كأس العالم تقابل بمباراة ودية وفازت اليابان 3-2 قبل كأس العالم. شو عندك ذكريات من كرتون الكابتن ماجد؟ تتذكر تبع كافون كرة راء ربح والتاء تحدي الشبع قافون قوة، تذكرتها؟
1: هلأ نحن يعني بالفعل يحترم منتخب اليابان بهي النسخة، يحترم نتائج لافتة وتنظيم عالي المستوى، ولكن يعني أنا بصراحة أنا بشجع البرازيل، أتمنى البرازيل تفوز، يعني تبقى صاعقة لما اليابان راح تقصي البرازيل من كأس العالم.
0: كنت عم تحكي قصي على أنه الناس بتنظر للمنتخبات الأوروبية أو أمريكا الجنوبية كعدد مقاعد. أنت هل تعلم أنه كل آسيا متفائلة بس باليابان، وكل العرب متفائل بس بالمغرب أو كل أفريقيا؟ تخيل يا رعاك الله.
1: حتى أستراليا يعني هلا هي ضمنت أنه تتأهل، ولكن هي أستراليا دخيلة على آسيا، كانت تلعب ضمن أوقيانوسيا ونصف مقعد تلعب مع ملحق أمريكا الجنوبية. صحيح. أو ملحق أوروبا، فكانت حظوظها كتير ضعيفة. لما تم ضمها إلى آسيا صارت يعني ضيف تقريبا دائم بكأس العالم.
0: اسمع المعلومة قبل ما أروح لتنيتنا الرابع على المنتخب الأسترالي. استراليا اذا تاهلت من الدور الاول للدور الثاني فمن يفوز عليها ياخذ كاس العالم. بال2006 ايطاليا استراليا، فاز ايطاليا وتوج بكاس العالم، وبال2022 فازت الارجنتين على استراليا واخذت الارجنتين. بس مصر واستراليا هلا شو رايكم؟
1: صعب شوي.
0: احتساب الهدف الثاني للمنتخب الإيراني بالدقائق الأخيرة ضد منتخب مصر على أنه تسلل بيثير الجدل. تيري هنري وإبراهيموفيتش ومحللين فرنسيين على السوشيال ميديا وإسبان شافوا أنه تقنية الفار ظلمت المنتخب الإيراني والهدف صحيح. اعتبروا أنه الظلم اللي عم تتعرض له إيران بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، طبعا المباراة كان عليها كتير جدل من سبب، بس نحن هون منعيش المونديال ما رح نحكي عنه، ممكن زميلنا بالإذاعة والتلفزيون معاذ محارب بيحكي برنامج على الطاولة. المهم أنه حسام حسن لفت الانتباه كالعادة بعد ما كان عم ينط ما يحط، هو عم يخبر الحكم يروح يشوف الفار وعم يأشر بإيديه لأنه في تسلل. بالأخير تأهلت مصر لدور 32، وعلى ما يبدو الإعلانات المصرية توفقت لأنه بالفعل هالمرة مطولين مصر في المونديال. من بداية المونديال لليوم كتار قصي عم يحكوا على تقنية الفار وعم يهاجموها، رغم أنه هالسنة غير، يعني في 10 تعديلات خاصين في المونديال.
1: صحيح، حتى كان في تصريح لطارمي بعد المباراة، يعني هو للأسف تحسر على هالخسارة وقال نحن ظلمنا ونحن منحوسين، يعني فوق الظلم نحن منحوسين بالأصل.
0: طبعا إيران ما زالت ضمن حسابات أفضل ثالث. ما زالت. ومنروح لتريندنا الأخير، هالاند نجم النرويج اللي أخذ استراحة بآخر مباراة وجلس هو واللاعبين الأساسيين على دكة الاحتياط، حضر نهائي كأس ستانلي لهوكي الجليد، وهنيك صار معه موقف طريف. كان جالس وجنبه مشجع أمريكي، والأمريكان مثل ما بتعرف ما بيهتموا كتير بكرة القدم الإنجليزية، يعني حتى شهرة هالاند واصلة للكل، وقدر أحد الأطفال يتعرف عليه. هالاند انتبه انه في مشجع قدام منه عم يبعث رساله مكتوب فيها افضل لاعب بالعالم اللي بيلعب بمانشستر يونايتد جالس جنبي، وهون انصدم هالاند وضحك وقال له انه سيتي وليس يونايتد. انا ما توقعت هالاند بيحب هوكي الجليد، كنت مفكره من جماعه التجذيف. على كل حال ليش الامريكان عايشين بعالم لحالهم؟ يعني شو رايك قصي؟ لحالهم عالم تاني امريكا.
1: يعني انا بصراحه لما شفت اداء المنتخب الامريكي، يعني لحد الان اعتقد هو متصدر مجموعته بست نقاط، تفاجأت. يعني هي اللعبه مانا الشعبيه الاولى بامريكا، توقعت تكون مشاركه عاديه، ولكن يبدو

0: هاللعبة بعد ما يعني انتعش حتى الدوري الأمريكي صار منتعش وعم يستقطب نجوم حتى ولو كانوا كبار، إن كان جوردي ألبا ولا ميسي ولا
1: يعني بوسكيتس في الفترة الأخيرة، نعم
0: ضمن بيكهام إلى أنتر ميامي، كأنه عملوا حالة من الانتعاش وسلطوا الضوء أكثر وصار في اهتمام أكثر بكرة القدم.
1: هو تحضير لكأس العالم دائما ممكن سلاح الأرض والجمهور، بيعمل شيء مع منتخب
0: من المعيب يعني أنت مستضيف كأس العالم وما تظهر بصورة لائقة، على الأقل تجاوز يعني المكسيك عملت اللي عليها والعلامة الكاملة
1: 9 نقاط فرنسا و9 مكسيك.
0: نعم.

0: شكرا جزيلا زميلي محمد على هذه الفقرة الجميلة والمسلية، فقرة ترند المونديال. طبعا أحداث جميلة نعيشها بهذا العرس الكروي، وفي كتير أحداث كتير ممكن نحن نضلنا نحكي فيها أشهر.
1: أنا يوميا عم يكون في كتير من ترندات، عم حاول أختار خمسة. يعني إذا بتسلموني شي يوم البرنامج من دون قصي أو مهران أو زين،
0: ساعة كاملة ترندات. في الفقرة الأخيرة من برنامجنا جولة في أجواء وتجمعات المونديال وتشجيع الفرق، معنا الزميل عمر الحموي. عمر، مساء الخير.
2: مساء الخير لك زميلي قصي، ومساء الخير على جميع مستمعين ومتابعين إذاعة دمشق.
0: شو أخبار وأجواء مباريات اليوم ومباريات الأمس؟
2: والله الأجواء ما زالت مستمرة، أجواء المونديال ما زالت مستمرة بدمشق، وكان ده بمنتخب فرنسا اللي تجعوا بكأس العالم. فرنسا مبارح فازت فوز كثير حلو على النرويج بنتيجة 4-1.
1: على احتياط أي صح.
0: أنت بتشجعوا عمر؟
2: نعم شجع فرنسا.
1: احتياط حبيبي احتياط. بس غير قول فاز المنتخب الفرنسي على احتياط المنتخب النرويجي.
0: بيهم النتيجة، بيهم النتيجة، الحق على المدرب النرويجي، ما دخلنا نحن. هو نزل مدجج بالنجوم الفرنسي، يعني عمل اللي عليه.
2: استاذ محمد
1: نحن ناطرين صدوجة الشاورما. نحن عن كش معلم، طلع ألمانيا بمسار فرنسا، يعني البرقوي نحن بدنا نخرج مع البرقوي قبل ما نصطدم مع فرنسا.
2: والله الأجواء كانت مبارح جدا رائعة، ولفت انتباهي بمباراة فرنسا والنرويج من مبارح في أحد التجمعات المونديالية. كان موجود جمهور نرويجي الأصل، موجود نرويجي الأصل يتحدث اللغة العربية، عبر عن سعادته بأجواء المونديال اللي كانت موجودة بأرض المعارض القديمة بدمشق. كانوا جدا سعيدين بالرغم من خسارتهم أمام فرنسا، ولكن كانوا جدا سعيدين وعبروا عن سعادتهم قديش الجمهور السوري يعشق كرة القدم، قديش شافوا الفرحة والحماس والتفاعل من الجمهور السوري، قديش كان يعني هذا الشيء كان غريب بالنسبة لهم، يعني ما كانوا بيعرفوا انه لهالدرجة بدمشق ممكن يلاقوا هيك اجواء مونديالية وشاشات عملاقة وهتافات، ويعني حماس. كانت اجواء جدا رائعة بأرض المعارض بدمشق. للأمانة كانت مباراة جدا رائعة، فرنسا والنرويج هي اللي كانت منقولة بأرض المعارض القديمة. كان بنفس التوقيت مباراة العراق والسنغال، ولكن ما كانوا نائبينها بأرض المعارض القديمة بحكم أنه كان الجمهور المتواجد أكثر هو يرغب بمتابعة منتخب فرنسا والنرويج. للأسف المنتخب العراقي فوز هالبطولة بخسارته أمام السنغال 5-0. بالإضافة بأحد التجمعات المونديالية زميلة قصي بالأمس تم نقل مباراة السعودية والرأس الأخضر، انتهت التعادل السلبي، وكمان للأسف المنتخب السعودي بغادر مونديال كأس العالم. الأوروغواي وإسبانيا انتهت نتيجة 1-0، ولكن كمان ما تم نقلها، كان نقلين مباراة السعودية ورأس الأخضر. بالنسبة لمباراة إيران ومصر كمان ما تم نقلها بسبب تأخر الوقت، كانت وقت متأخر جدا. ما تم نقل المباراة برغم أن المباراة كانت جدا مهمة حماسية.
0: أخي عمر، هلأ يعني لما بيكون طالع الضوء صعب الشاشة تكون واضحة، ما هيك؟
2: بالضبط
0: يعني لما بيكون ليل بيكون واضحة الصورة أكثر.
2: بالضبط، يعني حتى بس يطلع الضوء اساسا بتبلش تطلع الشمس، وبتصير يعني الاجواء شوي عاميه، والواحد ما بيقدر يقعد ويحضر المباراه وهو مرتاح ومستمتع. فيعني اجمالا عدد الحضور بيقل بعد الساعه 4 الفجر. بعد الساعه 4 الفجر خلاص الحضور بيقل، بطل في عدد جماهير كافي انه يحضر المباريات. ولكن الأنظار اليوم عم تتجه لمباريات اليوم.
0: تفضل.
2: مباراة إنجلترا وبنما، كرواتيا وغانا، كولومبيا والبرتغال، أوزباكستان والكونغو.

0: بالحقيقة يعني كانت توقعات عندي امبارح، سألتهم عن توقعاتهم لمباريات انجلترا وبنما، كرواتيا وغانيا، ومين ممكن يتأهل من هذول المجموعات. يعني وصلنا للنهاية من مرحلة المجموعات، ننتقل مباشرة لدور 32. كانت توقعات كلها بتصب على فوز انجلترا على بنما بنتيجة جدا كبيرة. كرواتيا وغانا راح تكون مباراة جدا ثقيلة على المنتخب الكرواتي، خصوصا انه عم يبحث على انتصار ليتأهل لدور 32. كانت توقعات اغلبها بتصب بمصلحة كرواتيا، مع انه منتخب غانا هو منتخب قوي جدا. بالنسبة لمباراة كولومبيا والبرتغال، جميع توقعات كانت تحكي برتغال ورونالدو عمنا وعمر الجميع. بالنسبة لأوزباكستان وكونغو، صراحة يعني توقعات راحت كمان لمنتخب أوزباكستان. يعني كانت مبارح الأجواء رائعة بمباراة، تحديدا مباراة فرنسا والنرويج، مباراة جدا رائعة، كانت فيها أهداف كبيرة من منتخب فرنسا، وكان الجمهور متفاعل جدا، حضور كبير، وكمان كان الجمهور أكبر بمباراة منتخب السعودية ورأس الأخضر، بالرغم أنه كانت بوقت متأخر جدا من الليل.
1: طبعا عمر، للأسف ما رح يتم يعني عرض مباراة الجزائر مع النمسا، لأنه هي الساعة 5 فجرا، فأكيد الضوء طالع وما رح يتم متابعتها ومشاهدتها بشكل جيد.
0: لا لا ما رح يتم نقلها للأسف المباراة.
1: أخي محمد، يعني هي من سلبيات المونديال التي الذي تستضيفه أمريكا، المكسيك وكندا، توقيت المباريات. يعني تخيل أنه تكون هاي المباريات في أوروبا، توقيت جيد.
2: صحيح صحيح.
1: يعني ممكن المتابع يتابع من الساحات المونديالية كل المباريات اللي بدها تصير.
2: في ملاحظة قصي،
1: يعني أول مباراة اليوم الساعة 12.
2: صحيح صحيح. هيك الأوقات، يعني كل يوم المونديال كل 4 سنين عم يكون في تنظيم، وهلأ عم يروحوا على التنظيمات المشتركة مشان تكتر عدد المباريات. هلأ في ملاحظة، أنه إذا بتلاحظ أنت بالدوري الإسباني، مباريات الكلاسيكو أو ريال وبرشلونة، بعض أو أغلب مبارياتهم إيمت بتكون بين الظهر والعصر.
1: صحيح.
2: فليش؟ شو السبب؟ لأنه هي في موضوع شراء حقوق وما إلى ذلك لتقدر دول شرق آسيا تحضر.
1: صحيح.
2: فهذا المونديال ما بيعرف حدا، بيعرف أنه أنا دوري هلأ بأمريكا، هلأ حيغيروا الجماعة،
1: بتكون تتقيدوا بتوقيتي
2: تماما بالنهاية. يعني إذا هالسنة عشنا وما نمنا، ممكن بعد 4 سنين إذا الله خلانا طيبين لا رح نحضره، في غيرنا رح يناموا يكونوا هكذا يعني.
1: نعم، معك عمر في هذا النقل لأجواء المونديال. إذن الناس متحمسة لمتابعة مباراة كرواتيا وغانا اليوم أكثر من إنجلترا، لأنه شبه محسومة مباراة إنجلترا وبنما.
0: بالضبط، هي المباراة رح تكون أقوى مباراة من،
1: وممكن يكون في متابعة لكولومبيا والبرتغال الساعة 2:30، في حدا بيضل هالوقت؟
0: رح تشهد المباراة، بأكد لك زميلي قصي، رح تشهد مباراة حضور جماهيري كثير كبير بمباراة البرتغال، بحكم كمان البرتغال عم يبحث على انتصار ليتأهل كمتصدر للمجموعة. فرح يكون في حضور جماهيري كثير كبير، امبارح كان في حماس، حتى كان في جمهور برتغالي موجود، كان رح يكون متواجد. سألت بعض الناس انه هل رح تكون متواجد الساعة 2:30 لحضور مباراة البرتغال، كله كان متحمس جدا لانه يحضر مباراة البرتغال لو كانت متأخرة. المنتخب، خليني احكي لك زميلي قصي، في حكم الضغطية اللي منذ بداية المونديال الى الان، منتخب البرتغال ومنتخب الارجنتين لهم شعبية جدا كبيرة، اكبر شعبية هم منتخب الارجنتين أو منتخب البرتغال. إن شاء الله منتخب البرتغال.
1: يعني عفوا زميل عمر، أكثر شعبية الأرجنتين والبرتغال؟
0: الأرجنتين والبرتغال، نعم.
1: ليش؟ ربطا بميسي وكريستيانو رونالدو؟
0: رفقاً.
1: وعلى فكرة رونالدو اليوم على المحك، يعني هوجم بالمباراة الأولى وسجل هدفين بالثانية، وهوجم أيضا وتم الاستهزاء فيه، هو على المحك اليوم أمام كولومبيا.
0: بالضبط بالضبط، يعني هي عم يكون في حضور جماهير كبير، يعني أكد لك أنه لو كانت المباراة الساعة 6 صباحا رح يكون متواجد جمهور، ويكون في لقل رح يجي جمهور ويحضر المباراة ويتابع رونالدو أو ميسي. عم يتم متابعة منتخب البرتغال أو الأرجنتين كرمال يا ميسي أو رونالدو.
1: زميل محمد،
0: لا رح يكون في حضور جدا كبير في مباراة البرتغال.
1: ليش بيتهاجم رونالدو بهذا الشكل على عكس ميسي؟ كثيرين بينتقدوا، كثيرين بيستهزئوا منه.
2: ميسي محبوب بتحصه، ميسي غريب يعني، محبوب بشكل عام. هلا ممكن
1: رونالدو بيقولوا نرجسي واناني وكذا.
2: صحيح. هو رونالدو حتى بالتجربة السعودية اذا بتلاحظ دائما هو لاعب يبحث عن الانتصار فقط في المباراة، لا يقبل اي نتيجة غير الانتصار، فهذا الشيء اعطى انطباع عنه انه هو شخص نرجسي. هو ما بيطلع من المباراة غير، وحتى دائما كان يحتد البلاهي بالأهلي، بهلال السعودي والنصر وما إلى ذلك. فهذا ميسي ما شفنا لميسي هيك، بالعكس تماما بنلاحظ ميسي لما بيقوم بخطأ بتلاقيه

0: ذهب للاعتذار. رونالدو قليل لنشوفه، هذا الشيء اللي خلاه الطبيعي. بس في شغلة حلوة بذكر فيها المستمعين بذكر فيها عمر، لما كانت لقاء أوزبكستان والبرتغال فسأل أحدهم مين بتشجع وكذا، وهي فهداك الظاهر بيكره رونالدو بيشجع ميسي، قال له أنا مع أوزبكستان، قال له مع أوزبكستان، قال له بيكفي من آسيا أوزبكستان. فنفس الشيء اليوم كونغو كولومبيا والبرتغال فبيشجعوا كولومبيا، ليش يا سيدي؟ بكفي حرف الأول حرف الكاف كرامة، يعني بتعرف ففي دوبارة هنا.
1: على كل حال زميل عمرو، أنا هلأ حضرت النقاش بينك وبين محمد، وفي موضوع في صندويش تشاورما وشرط، فأنا حضرت هذا الكلام فسأقتسم معكم يعني، بغض النظر إن كنت بشجع أنا فرنسا ولا غير فرنسا.
0: أنا قلت له
2: زميل قصي ما سألتك مين بتشجع،
1: والله البرازيل، البرازيل
0: مع اليابان بيوقفوا أخي.
1: على كل حال لك داهمنا الوقت، كل الشكر للزميل عمرو الحموي الذي يرصد لنا أجواء المونديال من التجمعات المونديالية في دمشق. شكرا زميل عمرو، ولنا لقاءات قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا، بالتوفيق إن شاء الله.
2: شكرا لك يا هلا يا هلا.
1: أيضا في ختام حلقة اليوم أشكر الزميل محمد خميس الذي رافقنا في حلقة اليوم. شكرا زميل محمد.
0: كل الشكر لك ولا جميع فريق العمل.
1: أهلا وسهلا. اللقاء يتجدد غدا إن شاء الله. عيش المونديال. الإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون. التقديم قصي حمود. الإخراج حليمة إبراهيم.

0: هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: يلا ابني انت ابدا.
2: دائرة التمثيليات تقدم.
1: تقدم زهايمر.
3: خليني اقول انا اسم المؤلف.
4: قولي سعاد وخزينة. يلا
5: تخلي سعاد. يلا
3: يلا. التأليف سامر عادل.
6: ايوه حلو.
4: ليش فرحانه كل هالقد؟ بركي ما راح يكون من نصيبه.
3: لا اختي قولي ان شاء الله يا رب يكون من نصيبي.
4: التقل حلو كثير.
1: الإخراج. الإخراج. الإخراج.
7: مخنة ديب يا محدو.
1: لك إيه بعرف. شو مفكريني خرفت؟

0: زوحي شوي. شوف الحيط.
1: شوفي شوفي، شايفه كيف مرطب ومعفن ورا الكنبايات؟
2: ايه كلنا معفنين من قعده البيت.
1: انت اللي معفنه بس.
2: اتصلي باخوك حده يجيب لنا دهان يحل لنا هالمشكله هي.
1: لك انت جده؟ اذا حكينا مع حده هلا بيصير بيتحجج وبيقول استنوا للصيف الجاي. اختي خلينا نورطه هو وعبده ونحن نجيب الدهان.
2: ايه انا ما بعرف ولا دهان.
1: يو ما بتعرفي حدا ابنه؟
2: يعني انت اللي بتعرفي.
1: استني، شو رأيك نجيب منصور رفيق أخوك يحده؟ هذا دهان ومحله بآخر الحارة.
2: هذا اللي عيونه ملونين.
1: لك ولي عليكي ما أواكي، قال شو بيعرفني. قال طالما عرفتي ولي مري لعنده بكرة الصبح خليه يجيب العدة ويجي.
2: ونحنا وين منعد لبين ما يخلص الدهان؟
1: نحنا منضل بالبيت. أمك منبعتها لعند واحد من إخواتك.
2: أختي أنا ما بطيق ريحة الدهان، ما بقدر أقعد بالبيت.
1: أنو أحسن حبيبتي، ريحة الدهان ولا القعدة عند مرت أخوكي روضة أو فوزية؟
2: لا لا لا، دخيلك ريحة الدهان أطيب.
1: إيه معناتها سكتي وعدي على نصتك.

0: يا محسن.
1: أمور معلم.
0: قوم قل لهم يعملوا لنا بريقشاي وجيب الرول الكبير بطريقك.
2: ايه تكرم عينك.
3: الشاي جاهز معلم منصور.
2: يسلموا هالايدين، هاتي هالصينية عني.
0: اترك من ايدك وروح. روح على الورشة جيب لي الرول الصغير وطقم الفراشة. يلا.
2: ليكن معلم معي هون جبته.
0: عم قل لك روح جيب لي الطقم الجديد. يلا اتحرك.
2: حاضر معلم حاضر.
0: يا عيني يا سلام، هذا أطيب شاي بدوقه بحياتي.
3: صحتين وهنا، الله يعطيك العافية. أي شي بتريده اندهلي، ليكني بالمطبخ.
0: والله بصراحة أنا طلعت من البيت بلا فطور.
3: أيوة.
0: إذا ما في سئلة يعني، يا ريت شقفت خبزة من شان السيجارة.
3: يا عيب الشوم، شقفت خبزة؟ هلأ رح ساوي لك أحلى فطور.
0: لك يسلمو.
3: مو على عيني.

0: هلو عبدو، لك وينك؟ مو على اساس تجي تاخذ امك؟
1: لك اخي والله مو وقت لدهان هلا، منين طلعتونا بهالسرعه؟ والله ماني عارفه
0: اخي شو بدنا نساوي؟ ورطونا تاخذ امك لانه مو طايقه ريحه الارجيله، قال ريحه الدهان اهون عليها من ريحه الارجيله.
1: لك يا اخي يا اخي الله يرضى عليك، روح ارجل بالقهوه هاليومين يعني لبينما ترجع امك على بيتها.
0: لك اخي انا ما بقدر فارق مرتي ولا فارق الارجيله، تاخذ امك وخليها عندك هاليومين، وينك ومصروفك ومصروف علي كمان.
1: لك لا يا اخي، يعني انا مو منشان المصاري، بس يعني مرتي روضه خلقها ضيق وما بتحب حدا يتدخل بحياتنا، بعدين انا يعني بتعرف راتبي من 5 شهر بيكون خلاص.
0: اخي لا تاكل هم، انت تاخذ امك وترك الباقي علي.
1: اذا هيك على عيني.

0: تفضل معلم منصور، ما في شي من قيمتك، تفضل.
1: شو هاد؟ ايش هو الفطور الملوكي هذا يا ست سعاد؟ والله خجلتيني.
0: صحتين وهنا.
1: عفوا يعني عدي فطري معي مشان يصير بيناتنا خبز وملح.
2: تفضل معلم، هاي الاغراض اللي وصيتني عليهم.
1: طعم عمرك هلا وقتك.
2: يا لطيف، شحماتي بتحبني. يا سلام على هالفطور.
1: اترك من ايدك ورجع على الورشه مشان اذا اجى شي زبون يلاقي حدا يتفاهم معه.
2: بس يا معلمي.
1: بلا حكي، يلا بوشك على الورشة. وهي 200 ليرة اشتري فيهم سندويشة فلافل.
2: حاضر، من شو بيشكي الفلافل؟ من شو بيشكي؟
1: يلا.

0: شو أمي جاهزة؟
1: إيه جاهزة. سيك هي كيس التياب تبعها. وينها؟ خود هي 20,000 ليرة دبر حالك فيهم لآخر الشهر.
0: أي والله أي والله إن شاء الله بيسلموا يا أخي إن شاء الله بيسلموا. أيوة أي تمام تمام. يلا أمي خلينا نمشي لك.
2: آه لوين بدنا نمشي؟
0: لعندي على البيت يا مو.
2: ما بدي روح مبسوطة هون.
1: يا مو بتغيري جو عند عبده، بيته أشرح وأكبر وأكيد رح ترتاحي عنده أكتر.
0: بعدين مرتي ناطرتنا وعاملت لك طبخة كتير طيبة.
2: مرتك وخمة لا. وما بتعرف تطبخ. طبخ فوزية مرت حده أطيب.
1: معك حق والله، نفس فوزية طيب بالطبخ، بس عبده رح يدللك.
0: اي يا موي لكان مو على عيني ورح أجيب لك أكل جاهز كمان يا ستي.
2: بروح معك، بس قول لمرتك لا تنقي كتير ولا تعزل، لأني أنا حافظة حركاتها.
0: ايه حاضر يا مو حاضر على عيني. تكرمي تكرمي.
2: ايه
0: يلا قومي.

0: لا لا لا لا هاتي عنك، معقولة حاملة الصينية وركيست كبير هذا؟ هاتي هاتي عنك هاتي.
1: حطيت لك قطرميز مكدوس وقطرميز زيتون وقطرميز لبنة مدعبلة وبيدون صغير زيت زيتون وعشر حبات شنجليش وقرص زبدة وقطرميز مربى.
0: لك يسلموا ايديك يا ست الكل، والله ما كان في داعي تعزبي حالك، بس نحن العزابية مشتهي هيك أكلات.
1: الله يبعث لك بنت الحلال اللي تدللك وتعرف قيمتك. تفضل القهوة رح تبرد.
0: ايه يا سلام شو طيبة دخلك. شو نوع القهوة؟
1: طمن حطيت لك نص البنات اللي كانوا عنا بكيس النايلون.
2: مرحبا معلمي. معلمي اجت مرتا.
0: ايه خود خود هذا كيس وبشك عن محل يلا.
2: بس يا معلمي مرتا.
0: مر مين ما مر، قل له ماني فاضي عندي شغل، خود الكيس بسرعة على المحل.
2: ماشي معلمي حاضر تأمر.
0: الله معك ست سعاد. بدك الصراحة يا ست سعاد؟
1: يا سلام شو طالعة من تمك حلوة هي يا ست سعاد، ما حدا ستتني قبل هالمرة.
0: بصراحة أنا فتت على بيوت وشربت قهوة أشكال وأنواع، بس مثل القهوة تبعك ما دقت.
1: القهوة بدها معلمية يا معلم منصور.
0: تفضلي سيجارة.
1: أنا ما بدخن بس ما رح اكسفك.
0: إن شاء الله صحتين وغنى. صحة صحة.
1: يا سلام شو طيبة.
3: شو عم تشوف عيوني؟ ولي سعاد من أنت بتدخلي أنت؟ حسابك بعدين. وشو أنت عم تعمل حضرتك؟ شايفتك تارك شغلك وراخي بدن وقاعد. أرجيني لشوف شو اشتغلت اليوم.
0: اشتغلت كيف اشتغلت؟ اشتغلت شوفي بالعلامة العدة بالأرض.
3: العدة بالأرض سعاد. فهميني أنتي من الصبح لهلا شو اشتغل الأخ؟
1: اختي فطرنا وشربنا قهوة وحكينا شوي
3: يخرب بيتكن انتو الاثنين. لك انت بتعرف انه كان لازم تكون مخلص نص البيت دهان؟
0: لك ايه مدام بيخلص نص البيت بيخلص.
3: شو بيخلص انت؟ بيخلص لا ما بيخلص. اسمع لك اذا ما كان خالص الدهان بكرة بعد الظهر حساب مالك عندي. فهمان ولا مالك فهمان؟
1: طولي بالك اختي.
3: سكتي انتي سمعيني سكوتي.

0: يعني مو معقولة ابدا، طول اليوم مو عامل غير نص حيط، معقول؟
1: اختي انا ما الي علاقة، انا ما اتفقت معه، حلوها انتو لحالكم.
0: كيف مالك علاقة اخي؟ مو رفيقك هذا؟ احكي معه اخي، خليه يستعجل شوي.

0: شو جاهز العشاء؟
1: ليكو قدامك اختي. تفضلي تفضلي مدي ايدك.
0: يا تفضلي مدي ايدك. لك وينه؟ وين العشاء؟ وين قدامي؟
1: سلامة نظرك اختي.
0: اها بيتين وابريق شاي. طيب وين المكدوس والزيتون والمربى؟ وين باقي السفرة اختي؟
1: اختي خلصوا. شو بعمل يعني؟ هذا الموجود منيح نعمة
0: اختي. انا ما عم بفهم عليكي. كيف خلصوا؟ امبارح كانت الاطرميزات مليانة.
1: اختي اليوم عطيت الدهان منصور كم اطرميز.
0: شو الحكي؟
1: اخ طي الرجال تعيبه عم يخدمنا.
0: هلا سعاد انت كيف بتفكري اختي؟ حبيبتي عم يخدمنا باجرته يا فهيمة. كيف بتعطيه من منة البيت؟ شو بدي اكل انا وياكي هلا؟
1: اختي اختي لا تكوني بخيلة. خطي والله وجعني قلبي عليه.
0: قومي بسي لشوف. امشي يلا.
1: لوين؟
0: بدنا نطلع ناكل ميتة من جوعي.
1: عالمطعم؟
0: لكن لوين يا زكزك؟ عالمطعم. وبكرة منخلي عمي منصور الدهان يرجعن غصما عن راسه.
1: لا شو هالحكي؟ الله يخليكي لا تخجليني معه. عطيته ياهن ومشي الحال.
0: لا حبيبتي ما مشي الحال. عمي منصور الدهان بده يرجعن. يعني بده يرجعن.

0: بسرعة يا محسن، رجع كل شيء لمكانه.
1: ما بقي شيء معلمي، خالصين.
0: عم اقول لك ضب العدة، لا تنسى شيء.
2: لك يبعث لك امه.
3: نهاد، قلت لي متجوز وعنده اولاد؟
2: وطي صوتك. ايه هيك فهمت من اخوك حده.
3: يعني كان عم بيضحك علي، كان عم يستغل طيبة قلبي. اسكتي،
4: قلت لها بلو على نياتك، ما بتتحملي كلمة. لك منيح البس اللي حطيتيه المونة، منيح ما عطيتيه البراد.
5: كنتم مع زهايمر.
6: وعز الشرق أوله دمشق.
7: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
8: نشرة الأخبار المحلية.

0: نحييكم أيها السادة مع بداية نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، والبداية بأهم العناوين بعد الفاصل.
1: بتوجيه من الرئيس أحمد شرع، فريق إنقاذ سوري دولي من وزارة الطوارئ يشارك في أعمال البحث والإنقاذ للمتضررين من الزلزال الذي ضرب فنزويلا.
0: وزير الداخلية التركي يؤكد أن نحو 1.5 مليون سوري عادوا بشكل طوعي إلى بلدهم منذ عام 2016.
1: لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تؤكد أن نشر أي ملفات قيد دراسة أمر يعرض للمساءلة القانونية.
0: وفي نشرتنا أيضا، وزارة المالية تبدأ إعداد مشروع موازنة 2027 مع التركيز على الرقمنة وكفاءة الإنفاق. يا سادة، معكم في هذه الفترة وليد يونس وأحمد، زميل أحمد، وأيضا معنا في الإخراج الزميلة ميرفت العبدالله.
1: أهلا بكم من جديد. بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، غادر فريق إنقاذ سوري دولي تابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر مطار دمشق الدولي، متوجها إلى فنزويلا للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ والاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد وفقا لوكالة سانا. وأضافت الوكالة أن مغادرة الفريق جاءت بالتنسيق المباشر مع وزارة الخارجية والمغتربين، موضحة أن المهمة تنفذ بالشراكة مع فريق الإنقاذ الدولي في قوة الأمن الداخلي القطري.

0: الأخوية. وبينت سنا أن الفريق السوري يضم 15 مختصا في مجال البحث والإنقاذ، جميعهم مزودون بمعدات فردية متقدمة تتيح لهم تنفيذ مهام البحث تحت الأنقاض والتعامل مع البيئات الميدانية المعقدة. وفي المقابل ستتولى الفرق القطرية توفير الآليات الثقيلة والمعدات الهندسية اللازمة لرفع الأنقاض وفتح الممرات وتأمين الوصول إلى المواقع المتضررة. وأكدت الوكالة أن هذه المهمة تعد محطة تاريخية في مسار العمل الإنساني السوري، إذ تمثل أول مشاركة دولية لفريق إنقاذ سوري خارج الحدود، كما أنها المرة الأولى التي تمتلك فيها سوريا فريقا وطنيا للبحث والإنقاذ يشارك في مهمة دولية بهذا الحجم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا منير مصطفى، مدير الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. مرحبا بك أستاذ منير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالأخوة المستمعين جميعا.
0: أهلا بك. يعني تعد هذه المهمة هي المهمة الأولى التي تشارك فيها سوريا بفريق إنقاذ دولي خارج حدودها، فما هي الرسالة السياسية والإنسانية التي توجهها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بهذا التحول؟
1: هلا في الحقيقة نعم، كما تحدثت أنت، هذه المهمة الأولى التي تنفذها يعني فريق الإنقاذ والبحث الإنقاذ التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خارج الأرض السورية. فنحن سوف نتوجه باتجاه رسالة إنسانية قبل ما نتحدث عن أي أمر سياسي. أولا يعني هذه الوزارة هي تشكلت من رحم ثورة سورية بعد نصر الثورة السورية، هي كانت لم تكن موجودة أصلا قبل نصر الثورة السورية وقبل وصول الثوار إلى مدينة دمشق. تأسست هذه الوزارة على خلينا نقول كإرث لمنظمة الخوز البيضاء التي هي ولدت أصلا من رحم الثورة السورية، التي عانت ما عانته عطيلة فترة الثورة السورية من تقديم مساعدات وسحب عالقين من تحت الأنقاض جراء القصف الذي كان ينتهجه نظام الأسد على المناطق خارج سيطرته. وتوج هذه الخبرة وتوجد هذه الأعمال بزلزال 2023، زلزال شباط الذي كان لها دور كبير لهذه المنظمة في سحب عالقين من تحت الأنقاض جراء سقوط هذه المنازل على رؤوس أصحابها بعد وقوع زلزال مدمر في شمال غرب سوريا وجنوب تركيا. هذه الخبرات الإنسانية وهذه التحديات الإنسانية التي كان يعاني منها هذا الفريق طيلة هذه السنوات التي عانى منها من سنوات القصف، وعانى منها أيضا من استجابته للزلزال المدمر، وأيضا كل هؤلاء الأشخاص كانوا يسمعون صوت العالقين تحت الأنقاض وهم ينادون على هذا الفريق. كل هذه المشاعر اختلطت مع بعضها لتترجم الآن بقدرة هذا الفريق التوجه خارج الأراضي السورية من أجل تقديم رسالة إنسانية تحت شعار اتخذته هذه المنظمة منذ انطلاقتها في بداية الثورة السورية، وهو مستمد من القرآن الكريم: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فتحت هذا الشعار وبتوجيه من فخامة السيد الرئيس أحمد الشرع وبالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية، اليوم ينطلق فريق مؤلف من 15 يعني زميل لنا في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ممن يمتلكون خبرات واسعة بسحب العالقين من تحت الأنقاض وتقديم المساعدة لهم. ينطلقون مع إخوتهم في قوى الأمن الداخلي الوطني الأخوية في قطر حتى يكونوا عونا لأهلنا في فنزويلا في العاصمة.
0: طب ما هو نطاق التعاون الميداني بين الفرق السورية ونظيرتها القطرية في مناطق الزلزال؟ يعني كيف سيكون التنسيق والتعاون؟
1: نعم، هلا في الحقيقة نحن منذ 3 أسابيع تقريبا قبل هذا الوقت كان هناك محاكاة لعمليات مشتركة بين يعني وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية وبين الأخوية في قوى الأمن الداخلي الوطني القطري، وأيضا هناك أيضا كان فريق للبحث والإنقاذ فرنسي، فكنا نقوم بتدريبات مشتركة في الدوحة. هذه التدريبات هي لرفع مستوى العمل ولتنسيق الخبرات بين هذه الفرق بالكامل. هلا بالنسبة للتنسيق مع الأخوية في قوى الأمن الداخلي الوطني القطري، هذا التنسيق هو عالي المستوى. هناك دورات تلقتها فريق الطوارئ وإدارة الكوارث في يعني هذه الوزارة تلقتها، وتدريبات أخذتها على يد إخوتنا في الأخوية في قطر. وهذه التنسيقات وهذه التدريبات ستترجم اليوم بشيء عملي موجود على الأرض في فنزويلا. سيقدم الدعم اللوجستي الكامل من المعدات والآليات من إخوتنا في الأخوية في قطر، وسيكون

0: هناك معدات فردية على مستوى الأفراد ودعم بالخبرات والإمكانات عند فريق يعني التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. سندمج هذه الخبرات وسندمج هذه المعلومات وسندمج هذه اللوجستيات التقنية مع بعضها حتى نكون عون بإنقاذ العالقين من تحت الأنقاض في عاصمة فنزويلا.
1: طيب هذه المبادرة هل تشكل جزءا من استراتيجية أوسع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث يعني لتبادل الخبرات الدولية في الاستجابة الإنسانية؟
0: نعم، في الحقيقة يعني ضمن استراتيجية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث هناك هدف استراتيجي، هذا الهدف هو إنشاء فريق قادر للتدخل في الحالات الدولية في حال وقوع أي كارثة على مستوى العالم، وهناك هدف آخر هو الحياز على شهادة الانسراج الدولية، هي شارة البحث والإنقاذ الدولية التي تمكن فرق الإنقاذ حول العالم من التوجه إلى دول العالم من أجل تقديم المساعدات. فهي موجودة أصلا بالخطة الاستراتيجية وهي موضوعة ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، واليوم نحن نخطو خطوة وخطوة كبيرة باتجاه تنفيذ هذه الخطة. نحن نتكلم عن وزارة يعني لم يتجاوز عمرها السنة ونصف الآن في سوريا، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث كما تعلم تم إنشاء هذه الوزارة بعد وصول يعني تحرير دمشق بعد سقوط نظام الطاغية بشار الأسد. نتكلم عن سنة ونصف ونحن الآن نتحول من فريق محلي وطني إلى فريق قد يستطيع أن يقدم مساعدة في أي دولة حول العالم، قد يستطيع أن يصل ويقدم هذه الخبرات التي اكتسبها على طيلة هذه السنوات لأن تكون سبب بإنقاذ روح من تحت الأنقاض في أي مكان في العالم، وأن يكون هناك أيضا تبادل لهذه الخبرات ونقل هذه الخبرات لكل الفرق العاملة، كل الفرق العاملة في البحث والإنقاذ يكون هدفها الأول هو هدف إنساني، تقديم المساعدة وتقديم خدمة منح الروح أو سحب العالقين من تحت الأنقاض. وهذا سيكون هو إن شاء الله هو شعارنا كما بدأنا منذ البداية بشعار مستمد من القرآن ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
1: يعني جهود عظيمة وكبيرة تقومون بها في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مشكورين عليها. شكرا أستاذ منير مصطفى مدير الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
2: شكرا. أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفيتشي أن عدد السوريين الذين عادوا طوعا إلى بلدهم منذ عام 2016 تجاوز 1,434,000 شخص، مشيرا إلى أن عدد السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا يبلغ 2,259,000 شخص. وأوضح تشيفيتشي أن تركيا تولي أهمية لتوظيف السوريين بصورة نظامية، شأنهم شأن جميع الأجانب، لافتا إلى أن الحكومة تجري تقييما شاملا لعمليات العودة الطوعية ومستقبل نظام الحماية المؤقتة وآليات الهجرة النظامية. وأشار تشيفيتشي إلى أن نحو ثلث السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ولدوا في تركيا، معتبرا أن قضية الهجرة تحولت من حركة سكانية مؤقتة إلى قضية اجتماعية وديمغرافية طويلة الأمد.
1: أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن نشر أي تداول أو تداول أسماء أشخاص أو شركات بزعم ارتباطهم بملفات قيد الدراسة هو انتهاك لحقوق الأفراد ويعرض للمساءلة القانونية. وأوضحت أن الإجراءات التحقيقية والمالية ما تزال في مراحل الدراسة والتدقيق، وأن ورود اسم أي جهة في ملف قيد التحقيق لا يعني الإدانة أو ثبوت أي مخالفة. وأهابت اللجنة بوسائل الإعلام والصحفيين والناشطين احترام خصوصية الأشخاص والجهات التي ما تزال ملفاتها قيد المعالجة وعدم نشر أو إعادة نشر أي معلومات غير صادرة عنها رسميا. وشددت على أن تداول بيانات أو وثائق منسوبة لأعمال اللجنة دون صدور رسمي منها قد يعرض مرتكبيه للمساءلة وفق التشريعات النافذة بما فيها القوانين المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية وقانون الجريمة المعلوماتية.
2: برعاية وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة حلب وبمشاركة وزارية وأكاديمية وحشد من الأطباء والباحثين من داخل سوريا وخارجها، انطلقت في كلية الطب في جامعة حلب أعمال المؤتمر الدولي 24 للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز. التقرير التالي وهذه المتابعة عن أوجه التعاون بين سوريا وسامز من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي.
3: لأن النهوض الحقيقي بالقطاع الصحي لا يقتصر على إعادة الإعمار الحجري للمشافي المدمرة.

0: بل لابد من التركيز على الكوادر الطبية وتأسيس نظام تمويل مستدام والتحول الإلكتروني وبناء نظام دوائي متكامل يضمن الأمن الدوائي في البلاد. وهذا ما تسعى إليه وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومنظمات وجمعيات عدة كالجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، حيث تجلى هذا التعاون في الشراكات الاستراتيجية التي تشمل تنظيم ورعاية المؤتمرات الطبية الكبرى وإرسال البعثات الجراحية المتخصصة ودعم وتطوير الكفاءات والمنشآت الطبية المحلية، إضافة إلى عقد المؤتمرات الطبية وورشات العمل والمعارض. أحدث أوجه التعاون بين سوريا وجمعية سامز هو المؤتمر الدولي 24 للجمعية، والذي احتضنت فعاليات انطلاقه جامعة حلب، حيث استقطب هذا المؤتمر خبرات ومحاضرين كثر من أجل المساهمة في رسم خطط الصحة ودعم المواطن، خصوصاً وأن القطاع الصحي السوري تأثر كثيراً جراء سنوات الحرب على مستوى البنية التحتية والكوادر والقوانين، فكان لابد من العمل من أجل الوصول إلى مرحلة إعادة البناء وتحقيق الاستقرار الطبي الشامل خلال السنوات القادمة. المؤتمر الدولي 24 للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، والذي سيستمر على مدار 3 أيام، يشهد حضوراً واسعاً من الولايات المتحدة الأمريكية وكل المحافظات السورية، ويشكل تظاهرة مهمة جداً للأطباء لتشبيك العلاقات ورفع مستوى الخدمات. وسيركز في برنامجه العلمي والبحثي المكثف على إدخال أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية إلى المشافي التعليمية وتفعيل البحوث المشتركة. يمثل هذا المؤتمر والتعاون المستمر مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز نقطة تحول مفصلية للارتقاء بالقطاع الصحي في سوريا، فهو يجسد تكاملاً حيوياً بين الجهود الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والخبرات الدولية ليتجاوز مرحلة إعادة الإعمار إلى بناء نظام رعاية صحية مستدام.
1: زار سفير الفاتيكان لدى سوريا لويجي روبرتو كونا برفقة نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان قريتي اليعقوبية والقنية بريف إدلب الغربي، وجرى خلال الزيارة مباحثات مع عدد من المسؤولين والأطباء والعائلات حول أهمية الحوار بين الأديان وتعزيز قيم التفاهم والتعاون الإنساني في المجتمع السوري.
2: خبرنا الأخير في الشأن الاقتصادي، حيث باشرت وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2027 خلال جلسة ترأسها الوزير محمد يسر برنية، خصصت لبحث الخطة الزمنية لإنجاز المشروع والاستفادة من تجربة إعداد موازنة 2026 بهدف استكمال إعداد الموازنة قبل نهاية الربع الثالث، مع تعزيز التحديثات المرتبطة بعمليات الإعداد والتنفيذ والرقمنة. وأكد برنية أهمية حسن الإعداد والتخطيط وترسيخ مبدأ شمولية الموازنة باعتبارها الأداة التي تعكس مختلف الأنشطة المالية في القطاعات والمؤسسات العامة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد ويدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. كما شدد على دور التحول الرقمي في تطوير العمل المالي وضرورة اعتماد مؤشرات أداء واضحة تسهم في تحسين المتابعة ورفع كفاءة التنفيذ بما ينسجم مع التوجيهات الحديثة في الإدارة المالية العامة.
1: أيها السادة، في نهاية هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين.
2: بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، فريق إنقاذ سوري دولي من وزارة الطوارئ يشارك في أعمال البحث والإنقاذ للمتضررين من الزلزال الذي ضرب فنزويلا.
1: وزير الداخلية التركي يؤكد نحو مليون ونصف مليون سوري عادوا بشكل طوعي إلى بلدهم منذ 2016.
2: لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تؤكد أن نشر أي ملفات قيد دراسة أمر يعرض المساءلة أو للمساءلة القانونية.
1: وكان في النشرة أيضا وزارة المالية تبدأ إعداد مشروع موازنة عام 2027 مع التركيز على الرقمنة وكفاءة الإنفاق. إلى هنا وتنتهي هذه النشرة، فتقبلوا تحياتي فريق العمل.

0: معكم في التقديم وليد يونس وأحمد شهادة، وفي الإخراج مرفت العبدالله وحليمة إبراهيم.
1: هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: بكم. بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، فريق إنقاذ سوري يغادر البلاد للمشاركة في الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب فنزويلا. سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، وتؤكد دعمها لأمنها وسلامة أراضيها. وزير التربية محمد تركو يبحث مع محافظي إدلب محمد عبد الرحمن واقع القطاع التربوي بالمحافظة والتحديات التي تواجه العملية التعليمية. مجلس التعليم العالي يقر تعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية الذين انقطعوا عن الجامعة لأسباب تتعلق بالثورة بوظيفة معيد ويلغي شرط العمر. اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية تعقد اجتماعا استثنائيا وترفع توصياتها إلى وزير الطاقة. وفي الخبر الأخير، العثور على مقبرة جماعية في قرية كفرع شمال شرق حماة وفقا لمراسل إذاعة دمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: كتبت لك.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

لا مستحيلة. لا مستحيلة. الإعداد والتقديم. الإعداد والتقديم. محمد مستو. محمد مستو. تشارك في الإعداد. تشارك في الإعداد. سعاد خليل. سعاد خليل. الإخراج. الإخراج. مهند ديب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المتابعين في حلقة جديدة من برنامج لا مستحيل على إذاعة دمشق، كل يوم سبت الساعة 7:30. في حلقة اليوم نستضيف شخصية إعلامية عايشت أحداثا مفصلية في تاريخ سوريا وكانت شاهدا عليها وموثقا لها بالصورة والكلمة. ضيفنا اليوم شارك في توثيق المظاهرات والأحداث ووصل عمله الإعلامي رغم الإصابة التي تعرض لها والتي أدت إلى بتر يده اليمنى وإصابة يده اليسرى. سنتعرف معه على مسيرته وتجربته الإنسانية وكيف استطاع أن يواصل حياته وعمله بعد الإصابة. رحبوا معي بالأستاذ أمين الشامي.
1: حياك الله،
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ أمين، وشرفتنا اليوم.
1: الله يسعدك. عليك مكرم
0: حبيب قلبي. نحن هيك دائما برنامج لا مستحيلة بنتعرف على أشخاص مميزين، وأنت عن جد يعني من الأشخاص المميزين. يعني رغم الإصابة تحت الهواء قلت لي أنه استمريت بعملك الإعلامي. خلينا نبلش من البداية. بلشت الثورة، بلشت المظاهرات، كنت أنت من الأشخاص اللي شاركوا بالمظاهرات بالبداية؟
1: أكيد.
0: تمام، شاركنا، طلعت كم مظاهرة تقريبا؟ خلينا يعني هيك البداية، كانت مشاركتك بالمظاهرات مجرد شخص عادي ولا كأعلام دغري بلشت؟
1: والله هلأ بالبدايات وقت اللي بلشت الثورة، هلأ صراحة ما شاركت بكل المظاهرات، يعني بالنهاية كمان في عندك دفاع عن النفس أمني خلينا نسمي، فأنت بنفس الوقت ما لازم تظهر بأي وقت مثلا، أو تصير تريند معروف مثلا بكل مظاهرة تطلع إن شاء الله فيها 10 إن شاء الله فيها 500. أي فصراحة كنت أطلع بمظاهرات مثلا المسائية، يعني أطلع لي مثلا مظاهرة أطش تنتين، أطلع لي واحدة أطش واحدة.
0: قديش كان عمرك بوقتها؟
1: منيح والله، كان عمري شي 22-23.
0: شاب ما شاء الله كنت، يعني ما يعني أنا توقعت تكون أصغر.
1: الله يكرمك، أنا مواليد 88.
0: تمام.
1: سبحان الله، عاد وقت اللي بلشنا صار في موضوع التصوير التوثيق الكذا، فنصور صور أبعت لشباب التنسيقية

0: الله يرحمهم ثلاثة أرباعهم قتلوا صفيهم منهم اثنين أو ثلاثة. أي سبحان الله صور مثلا مظاهرة أبعت لهم إياها. كان حديثنا كان غالبا على سكايب كان أو بشكل يعني شخصي مثلا.
1: طيب ما كنت تخاف أنه لا سمح الله يعني يدهموا البيت يلقطوا عندك فيديوهات؟ لأنه كانوا على الحواجز ينزلوا الشباب يتفقدوا على الموبايلات شو معهم فيديوهات أو أغاني ثورية.
0: هلأ والله صراحة ما كنت أطلع يعني أنه حاول ما أطلع بسرفيس، حاول ما أطلع منطقة فيها حاجز مثلا أو كذا، بديهية مثلا عندي محل كان بالظاهرة فأطلع الظاهرة أقضي شغلي وأرجع.
1: طيب أنت أساساً شو كنت تشتغل؟
0: كان عندي محل اكسسوارات مكياجات وهيك.
1: تمام، يعني مو شغلتك التصوير؟
0: لا ما شغلتي ولا شغلتي الحرب ولا شغلتي الثورة يعني، بس لكن
1: هلأ أحياناً كتير من الشباب شاركوا بتصوير المظاهرات، هني أساساً مثلاً كانوا مصورين بيعرفوا بالتصوير، تمام. أما وقت بلشت الثورة لاحظنا أنه كتير من الشباب مو شغلتهم التصوير، عن طريق الموبايل قدروا ينقلوا حقائق كتيرة عن المظاهرات.
0: إيه بالضبط، هلأ كنا نصور يعني وعندي هيك خبرة شوي بال شو بدي أخبي مقاطع الفيديو شلون كذا، أي نرتب الأمور.
1: تمام، شو دراستك؟ شو كنت تدرس؟
0: والله دراستي ما كملت دراستي أنا صراحة، يعني التهيت بمجال العمل يعني. التجارة والشغل كذا.
1: ما كفيت دراسة تمام. بلشت تصور شوي شوي، انتقلت للعمل العسكري. سكرت المحل وقتها يعني؟
0: اي اكيد
1: سكر. وين المنطقة بالضبط كانت؟
0: كانت بالظاهرة بحي الزهور، وفي محل تاني كمان كان بسبيني.
1: انتقلت للعمل المسلح.
0: اي بالضبط.
1: اعتقلت شيء مرة؟
0: لا الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب ايش انتقلت للعمل المسلح كونه انت قادر انك تستمر كاعلامي؟
0: والله هو بالشقين يعني صراحة بالشقين. هلا فترة من الفترات ما صفى انه موضوع يعني صار بدك تدافع عن نفسك انت وتدافع عن اهلك، وبنفس الوقت انت بدك تنقل الصورة، فنوعا ما دمجت بين المجالين.
1: تمام. اول مظاهرة صورتها تقريبا يعني كان فيها عدد كبير من المتظاهرين؟
0: ايه كان فيها عدد كثير كبير من المتظاهرين.
1: شو عملت ضجة هاي الصور اللي صورتها مثلا من نزلتوها على اليوتيوب؟
0: هلا نحن صراحة همنا الأكبر كانت تطلع على الجزيرة مثلا، تطلع على العربية، تطلع على أورينت. فكانت تطلع مظاهرات صراحة يعني، كانت تطلع بحي القدم، فكانت تطلع تاخذ ترند كثير كبير إن كان على الجزيرة إن كان على العربية، فكان هذا همنا صراحة.
1: انتقلت بعدين للعمل المسلح بعد قديش تقريبا من المظاهرات؟
0: هلا تقريبا العمل المسلح بال 2012 تقريبا بشهر الثاني يعني هيك تقريبا، هون خلص ما صفى انه مظاهرات او كذا، هون انتقلنا للعمل شبه المسلح يعني. بعدين لحتى تحررت المناطق وصار في مثل حدود للمناطق المحرره ومناطق النظام يعني هيك تقريبا بداية 2012.
1: صار حصار بالظاهرة؟
0: لا مو بالظاهرة، بالأدم. كان يعني مكان مجال عملي بالظاهرة لكن كسكني
1: بالأدم. بس كان في حصار يمكن للأدم وهيك؟
0: إيه لكان
1: كان في حصار. طيب بلشت بالعمل المسلح وبنفس الوقت ما زلت أو ضليت أنك عم تصور.
0: هلا بال 2012 تقريبا انتقلت للعمل فينا نقول المسلح. تمام، هو ما مسلح يعني صراحة، هو كان دفع صائل. احنا عم نقاتل نظام كان مجرم، عم يجرم بأهلنا، كان في مجزرة دارية يعني عدة مجازر سوا.
1: هو كنتوا انتوا عم تدافعوا عن المدنية؟
0: بالضبط، نحن عم ندافع عن نفسنا وعن أهلينا. المدنية هن أهلنا. بعد فترة تقريبا استمرت المعارك الكذا، وهم ما كان في حصار مطبق على الأحياء والمدن لحد 2013 تقريبا الشهر العاشر، هون سقطت سبيني بغزال كذا، فهون تحاصرت الجنوبيه يل دبابيله بيت سحم القدم تضامن حجر الاسود مخيم اليرموك يعني هذول البلدات، فهون اطبق الحصار عليهم تقريبا بالشهر العاشر 2013. بهي الفتره انا تصاوبت، اصابتي كانت يعني قاسيه شوي مقارنة بالإصابات الثانية، الحمد لله من علينا بالشفاء.
1: الإصابة كانت ضمن معركة يعني؟
0: ضمن معركة.
1: في أخذوا

0: ورد.
1: إيه لكن ضمن معركة ضمن سقوط السبيان.
0: طيب أنت كنت تدرب على السلاح سابقا؟
1: إيه لكن
0: كنت. تمام. إصابتك كانت بإيدك اليمين.
1: هي هون كانت طالعة يعني أول ما عم يبلش الدعم للنظام البائد ففي قناصات شتر هي بتجي ضربة 12 ونص بهي الفترة تقريبا دخلت الميليشيات الشيعية ميليشيات الفضل العباس حزب الله دخول حزب الله فكانت معاركنا معهم صراحة بهي الأثناء صوبت أنا فأجتني رصاصة يعني خرقت الحيط وفجرت بإيدي اليمين وكملت على إيدي اليسار فهيك
0: طيب الإيد اليمين أدى لبترة ما كان في بالإمكان أنه ينعمل عمل جراحي
1: هلأ صراحة نحن بالجنوبية بجنوب دمشق ما كان في عندنا هالأطباء يعني نحن صراحة في الدكاترة الله يجزيهم الخير ومجهلهم كتير شكر وتحية بيناتهم دكتور عمار هو صراحة كان طالب طب أسنان
0: أغلبية كانت النقاط الطبية المتواجدة مع تمام. الثوار أنهم غير مؤهلين كغرف عمليات كاملة
1: ايه بالضبط لا نحن ما عم نحكي عن المعدات نحن هلأ عم نحكي بالدكتور اللي بيعمل عملية
0: ايه
1: هلأ كمعدات كان في مشافي مثلا كان في كذا نوعا ما متجاوزين هاي المرحلة لكن احنا مشكلتنا بالطبيب اللي يجري العمل الجراحي
0: أغلبيتهم متطوعين بس منهم أطباء مخضرمين
1: ايه بالضبط فهني طلاب يعني هلأ طالب دكتور أسنان فهو تدرب شوي بموضوع الجراحة العظمية وخلاص صار دكتور عظمية كان اسمه أبو عساف
0: حتى أطباء الأسنان شاركوا بالعمل الجراحي
1: إيه لكن في دكتور أبو سين كمان ما شاء الله يعني يفتح بطن يعني حتى في عندنا ممرض الله ييسر له أبو علي هو أبو علي حلاق أساسا حلاق هو لكن بفترة الثورة فهو صار ممرض صار يفتح بطن يطالع يفتح وريد مفجر يحط مفجر
0: رجعنا لذكريات أيام باب الحارة الحلاق هو نفسه الطبيب هو.
1: ايه سبحان الله سبحان الله
0: طيب شو الموقف هيك اللي خلال هالمرحلة كلها اللي شاركت فيها أنت كشخص من الثوار وكشخص إعلامي شو هيك في موقف علق بذهنك خلال هالمرحلة هيك أثر فيك كشخص
1: حربي ولا مدني ولا إنساني
0: بشكل عام
1: هلا والله أصعب يعني فترة مريت فينا هي مرحلة الحصار فكان الحصار جانا بالشتاء وسبحان الله كتير الأكل كان شحيح يعني موضوع سبحان الله هي أكتر فترة أثرت فينا
0: تمام
1: يعني في إلى ذكريات في إلى كذا سبحان الله الشباب اللي ما سقطوا اللي ضلوا معنا بعد الحصار لأنه بفترة الحصار في كتير شباب سقطت يعني قطعت عند النظام صارت قاتل معه ضدنا إيه فالشباب اللي ضلوا معنا سبحان الله هدلون في هيك في أكثر من أخوة بيناتنا يعني
0: كيف كنت توازن ما بين العمل الإعلامي والقتال قبل الإصابة وبعد الإصابة يعني قبل الإصابة أنت بتقلي أنك تسلحت وبنفس الوقت استمريت بالعمل الإعلامي وتصور يعني فعلا في تعب بهالموضوع وفي يعني مثل ما بيقولوا أنك أنت عم تقود أو عم تشتغل شغلتين
1: هلا الفكرة مثلا احنا في عندنا نفترض نوبة حرس فنوبة الحرس بديهيا يعني كان في شيء طارئ صورته ما في شيء طارئ يعني موضوع سلاح هلا اكيد بقى تكون واحد مشترك معركة او كذا فما حيدور انه على التصوير
0: تمام بعد الإصابة استمريت بالتصوير
1: هلا بعد الإصابة استمريت بالتصوير بس على الخفيف صراحة صرت يعني أدت التفتت لموضوع الكتابة أكثر يعني تحرير كذا يعني نقل الأخبار نقل الحدث
0: هلا أنت ما كنتم مشكلين فريق كامل على الأرض كإعلام
1: هلا مشكلين يعني صراحة نحن شلون بدي لا كان في نوعا ما في مو مناطق كتير مقطعة وعلاقتي مثلا كانت مع شباب الغوطة كانت كتير قوية ضمن دمشق أو ضمن جنوب دمشق كان في فرق بيننا وبين مثلا يلدى ببيرة بيت سهم يعني كان في داعش بالنص فتواصل يعني تواصلنا معهم كتير كان قليل لأنه فترة وقت اللي رجعت على موضوع الإعلام هي كانت تقريبا بال 2015 فبال 2015 كانت داعش هي مسيطرة على مخيم على التضامن عفوا والحجر الأسود فطريقنا من الأدم مثلا على الحجر على يلدى في داعش فما كنا كثير نطلع ممكن تواصلات مثلا على الهاتف على كذا مع الشباب لكن نوعا ما في استقلالية كان يعني هو هاد ضعف صراحة فترة من الفترات

0: بنفس الوقت المكتب الإعلامي اللي عندنا أو الشباب التنسيقية معظمهم استشهد الله يرحمه. في شباب بعدت لحدث جلل يعني، فبعدت عن المشهد الإعلامي.
1: طيب أنت انتقلت على الشمال شيء؟ رحت
0: أي لك؟
1: رحت وين سكنت بالشمال؟
0: والله أول ما طلعت سكنت بأريحة.
1: وشو اشتغلت هونيك؟
0: اشتغلت موضوع إنساني والله، كان في شيء اسمه هيئة مهاجرين دمشق وريفة، فرحنا استقبلونا سبحان الله بعد بشيء 15 يوم اجوا جماعة الغوطة فاستقبلناهم. سبحان الله هيك
1: الدم بحن بيقولوا.
0: ايه دخيل الله. ايه فاشتغلت بالمجال الإغاثي فترة من الفترات، اشتغلت بالمجال الإغاثي تقريبا هيك هي الوقت تبلورت الأمور بعد بشي سنة بال 2019، فهون اهتميت أكتر بموضوع الأيتام، فصرت أشتغل موضوع كفالة الأيتام وكذا.
1: ما اشتغلت على قضايا الإعاقة مثلا؟
0: بلا اشتغلنا والله اشتغلنا عدة مشاريع بيناتهم، ما هي جايينا يعني هي.
1: ايه تمام.
0: لبعض ايه سبحان الله، فموضوع الأيتام أخذ شغلي الشاغل يعني صراحة، بعد شان الإغاثة تقريبا 2020 هون ثبت بموضوع الأيتام. اشتغلنا مشروع كمان لمصابين الحرب، موضوع كفالات مالية أو كذا يعني، الله يزين الخير الشباب بأيادي الغوطة، مجموعة هيك مجموعة شباب كان في عندنا هم سبحان الله، واستمرينا يعني. في شباب كتير الله يزين الخير ساهموا معنا، من أبو البشر، من أبو علي أيتام، من كتار ما شاء الله الأسماء.
1: يعني أنت هلا إصابتك كانت بإيدك اليمين واليسار، هالشي أثر عليك مثلا؟ اندمت أو قلت يا ريتني ما كذا يا ريتني كذا، أم فعلا أعطاك قوة أكتر إرادة أكتر لأنك أنت فعلا تعمل شيء كمان كشخص وكشخص بتقدم خدمات للآخرين؟
0: هلأ موضوع الندم يعني هذا كرم رب العالمين يعني، هو بالنهاية في عنا يقين بالله عز وجل
1: الحمد لله.
0: أكيد الجنة ما حتجي ببلاش يعني، بده يبذل الواحد سبحان الله ينوله. إن شاء الله نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. ما كان في ندم لا بالعكس، كان في أنه خلاص هي قدر الله وما شاء فعل يعني، نستمر يعني بالنهاية الواحد بده يقعد يكون هو عالي على المجتمع. طب ليش ما يكون هو أحد الأشخاص اللي هنا عم يساهموا برفعة المجتمع، رفعة الأمة؟
1: نعم. طيب أنت كشخص صرت هلأ من أشخاص ذوي الإعاقة، عم تشوف أشخاص كتير من ذوي الإعاقة، وتحت الهواء حكينا أن النسبة صارت عالية جدا للإعاقة بسوريا. شو بتتمنى فعلا أنه يتقدم لذوي الإعاقة بسوريا؟ طبعا بكافة الإعاقات.
0: بالضبط. اليوم احنا عالميا خلينا نسميه، هي نسبة الإعاقة عالميا هي 15% وسطيا حسب ما صرحت فيه الأمم المتحدة، لكن هلا بالموضوع السوري صراحة بتتجاوز 29.
1: نعم.
0: حسب إحصائية من كم يوم قرأتها حقيقة. هلا اليوم في عندي أشخاص مثلا هني رفقاتي مثلا أو كذا، بده يفوت على الجامعة مثلا يصلي الجمعة لنفترض، فهو ما بيلاقي انه طريق السير هذا بيجي
1: مو مهيأ،
0: مو مؤهل. اي تمام، مو مهيأ، ما في تأهيل. فبنتمنى هلا احنا المباني الحكومية مثلا، ان كان الشؤون الاجتماعية ولا ان كان المخفر لنفترض، طب انا اليوم كأحد الاشخاص من ذوي الإعاقة هو حدا اعتدى عليه، طب بروح اقدم شكوى على المخفر، طب شلون بدي اطلع على المخفر؟
1: صحيح.
0: يعني في عنا كتير مشاكل، مثلا موضوع سوبر ماركت تلاقي فيه له درجتين، طب هلا هذا اللي طالع على كرسي مثلا كيف بده يطلع؟ المراكز الطبية، المستشفيات يعني
1: خلينا نقول البنية التحتية بشكل عام، الدوائر الحكومية وحتى القطاع الخاص.
0: بالضبط، القطاع الخاص والقطاع العام
1: انه المفروض يتهيأ من أرصفة، من دراج، من كل شيء اسمه بنية تحتية.
0: هلا صراحة احنا يعني ما عم نلاقي هذا الهم عند الشؤون الاجتماعية، ما عم نلاقي هذا الهم مثلا انه يكون مذكور هو ضمن المخططات. لنفترض انا اليوم بدي اطلع ببرج، طب هل حاسب حساب لذوي الإعاقة؟ طب هلا اللي ما بيشوفوا في ارقام، شو كان اسمه، راح عن بالي، شو اسمه،
1: أرقام، شو
0: مو أرقام، مثل هاي تجي أحرف منفورة
1: طريقة إبراهيم للمكفوفين.
0: طريقة إبراهيم، تمام، طريقة إبراهيم، ما عم يكون صراحة
1: حتى لوحات لغة إشارة للصم ليعرفوا أنه هون شو فيه هون شو فيه.
0: بالضبط بالضبط، يعني هاي صراحة ما عم نشوفها، هو لوحات المرورية ما عم نشوفها.

0: التليكوم موجود لوحات برايمس.
1: لا هي كان في بإشارات المرور حاطين مثل صوت مشان المكفوفين، بعض الإشارات شالوها. هلا فعلا معنية وزارة الشؤون بهالمواضيع كافة، وفي قانون بيجبر كل شيء بناء، على فكرة ممنوع يتاخذ رخصة بناء إلا بعد ما يكون في كود هندسي خاص بذوي الإعاقة، ولكن للأسف القانون ما عم يتطبق.
0: والضبط والضبط،
1: هذا الشيء اللي احنا بنتمنى انه فعلا وزارة الشؤون بالتعاون مع كافة الوزارات ليكون في بنية تحتية تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة. أنا من فترة بصراحة يعني من الأسبوع الماضي في شغلي هيك بوزارة الإعلام، رحت في دراج ما قدرت دورت ورجعت.
0: أي بالضبط،
1: هاي الصراحة يعني
0: هيك وزارة سيادية، يعني وزارة الإعلام هي وزارة سيادية.
1: تمام.
0: ما هي إنه مثلاً
1: هاي المشكلة عم نعانيها كل يعني كل شخص من ذوي الإعاقة وخاصة الحركية. هلا الكفيف بيقدر يطلع على دراج.
0: أي بالضبط.
1: اللي عنده مشكلة
0: هلا بس بنفس الوقت بده يكون في مكان مخصص له، يعني هو ما في داعي إنه والله مثلا يجي واحد يكمشه من إيده ويطلع هو.
1: تمام.
0: هو في عنده حرية، في عنده استقلالية، في عنده كذا.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربًّا.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: موضوع يطول. نحن إن شاء الله يعني بنحاول عم نحاول ببرنامجنا دائما نسلط الضوء على شيء معين بخص ذوي الإعاقة. بنتمنى كمان توظيف ذوي الإعاقة، لأنه كثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة اللي أصيبوا بالأثناء الحرب إنه ما عم يلاقوا وظائف.
1: هلا بالضبط مزبوط كلامك، في نسبة جيدة منهم
0: إن شاء الله. نحن دائما منرحب بالأشخاص اللي مثل حضرتك اللي عندهم طموح، اللي عندهم إرادة رغم إصابتهم استمروا بالحياة. هلا حاليا أنت شو عم تشتغل؟
1: والله هلا حاليا بالمكتب الإعلامي بحي القدام، تقريبا هذا الشغل الشاغل بوقت الحاضر.
0: شو شغل المكتب؟ شو عم يكون؟
1: والله حاليا هلا في برنامج تدريبات تقريبا عم أهل الكادر. تقريبا مدة شي شهرين، هن 30 شخص بين شباب وصبايا، لنرفع من مستوى الحي إعلاميا.
0: يعني انتم بتسلطوا الضوء على مشاكل وخدمات الحي مثلا،
1: ممكن
0: هموم الناس بالحي. الناس.
1: ايه بالضبط
0: بهالمبدأ.
1: امور هو مكتب خاص بالحي يعني. تمام. هلا العمل الوظيفي بشتغل بمديرية اعلام ريف دمشق قسم الانتاج بالانتاج الحكومي.
0: حلو. شو شغلك بالمديرية؟
1: مونيتير قسم الانتاج.
0: بالمونتاج يعني.
1: أيوة المونتاج.
0: ما شاء الله عنك. وشو البرامج اللي بتشتغل عليها؟
1: صراحة حكومية يعني. كيف بدي لك مثلا حكومية؟
0: لا يعني عامل دورات على المونتاج وهيك شيء.
1: ايه اللي كان عامل دورات. تمام
0: ما شاء الله. يعني مسبع الكارات فينا نقول. لوين بدك توصل؟ يعني عندك طموح معين حابب توصل له بمجال الإعلام؟
1: والله صراحة يعني احنا كان همنا انه يسقط النظام. هلا سقط النظام، فنحن هلا يعني انا واحد من الاشخاص انا ما مفكر كتير للمستقبل. تمام. فهلا اخذ هيك مثل رياحة نفسية خلينا نسميها.
0: ايوه.
1: فما مفكر للمستقبل، ما مفكر كتير انه شو بدي وصل، انه شو بدي يصير كذا.
0: طيب بداخلك حامل هم ذوي الإعاقة؟ يعني انت ممكن يوم من الايام اذا دعيت لاي نشاط بخص ذوي الإعاقة وكان في مسؤولين تقدر فعلا توصل رسالة هموم ذوي الإعاقة لهالمسؤولين؟
1: هلا أكيد هذا الكلام. لو ما لي حامل هم ذوي الإعاقة صراحة أول شيء ما جيت لهم. في بعض الأحيان مثلا بكون أنا ما قادر وصل الصورة. أنا بشوف فلان من الناس هو مثلا كتير مهتم بشؤون ذوي الإعاقة. فصراحة بقدموا عني، ممكن هو يوصل صوتي وصوت العالم، لكن أنا بجوز ما أقدر أوصل الفكرة اللي هو عنده إياها أو الإلمام اللي موجود عنده هو ما موجود عندي.
0: ولكن أنت عندك شغف أنه فعلا يتقدم شيء لذوي الإعاقة، كان إعلامي أو غير إعلامي.
1: أكيد أكيد.
0: تمام. متزوج؟
1: متزوج
0: ما شاء الله. قبل الثورة ولا بعد؟
1: لا والله بخلال الثورة.
0: بالشمال؟
1: ايه بالشمال.
0: ما شاء الله. عندك أولاد؟
1: عندي بنوتين.
0: الله يخلي لك إياهم يا رب. نحن إن شاء الله هيك منشوفك إعلامي كبير.
1: الله يسعدك.
0: ومنتمنى دائما هيك الأشخاص ذوي الإعاقة اللي قدموا فعلا للثورة أنه مثل ما بيقولوا ياخدوا حقهم، أو خلينا نقول مكانتهم، ياخذوا المكان المناسب لإلهم مقابل الشيء اللي ضحوا فيه، إن كان إعاقة وحتى الأشخاص اللي استشهدوا، إنه كمان أهاليهم إنهم كمان ينحطوا بمكان مناسب مقابل الشيء اللي قدموه الشهداء.
1: إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك وشرفتنا وأهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله هيك بنتمنى لك الخير الدائم.
1: الله يسعدك
0: حبيب قلبي، يسعد مساك واهلا وسهلا فيك.
1: الله يكرمك.
0: اهلا وسهلا. فاصل صغير وراجعين اعزائي المتابعين.

في ختام حلقتنا لهذا اليوم نتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا الكريم على هذه المشاركة الصادقة وعلى ما قدمه من تجربة تجسد معاني الصبر والإرادة والتمسك بالأمل. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا أطيب التحيات ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا مستحيلة. لا مستحيلة. الإعداد والتقديم. الإعداد والتقديم. محمد مستو. محمد مستو. تشارك في الإعداد. تشارك في الإعداد. سعاد خليل. سعاد خليل. الإخراج. الإخراج. مهند ديب.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، فريق إنقاذ سوري يغادر البلاد للمشاركة في الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب فنزويلا. سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيرة، وتؤكد دعمها لأمنها وسلامة أراضيها. القائم بأعمال السفارة السورية في الصين محمد زكريا لبابيدي يشارك في حفل إطلاق منصة سوريا الدولية للمدن الصناعية الذكية بهدف تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية عين العيد في ريف القنيطرة الجنوبية. مجلس التعليم العالي يقر تعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية الذين انقطعوا عن الجامعة لأسباب تتعلق بالثورة بوظيفة معيد ويلغي شرط العمر. وفي خبرنا الأخير، اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية تعقد اجتماعا استثنائيا وترفع توصياتها إلى وزير الطاقة. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا، تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. بانوراما الصحف.
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات،
2: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
2: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
2: ومن خلال كل خبر رسالة.
3: بانوراما الصحف.
1: الإشراف العام
3: مصطفى المقصوص.
1: الإعداد
3: دعاء قنطار.
1: في التقديم
3: مجد حيدر
1: وشادي حداد.
3: وفي الإخراج
1: حكمة الشيخ بكري.
3: بعد أن تحولت المخدرات من تجارة عابرة إلى اقتصاد ظل وجبهة تهدد المجتمع والشباب والأمن معا، نجحت الإدارة الجديدة في إغلاق واحد من أخطر الملفات التي أثقلت البلاد لسنوات. ولم يعد تاريخ اليوم العالمي للمخدرات مناسبة تعود كل عام، بل امتحان أثبت نجاح الدولة في القضاء على الزمن المسموم.
1: إلى الأرض التي تنتظر أن تعاد إليها الحياة، مع افتتاح دمشق أبواب الدورة 24 للمعرض الدولي لمستلزمات الزراعة والبيطرة أجريتكس، في رسالة اقتصادية تتجاوز الأجنحة والمنتجات نحو شراكات جديدة واستثمارات يراهن عليها قطاع أنهكته سنوات الجفاف والحصار والتحديات.
3: أما جنوب لبنان فهدنة معلقة وأسئلة مفتوحة تطرحها صحف لبنانية تتحدث عن تهرب إسرائيلي من وضع جدول زمني واضح للانسحاب، فيما يرى كتاب ومحللون أن استقرار لبنان سيبقى مؤجلا ما دامت يد إيران وإسرائيل ممدودتين إلى الداخل اللبناني، وأن استعادة السيادة الكاملة تحتاج إلى توافق داخلي ودعم دولي يعيد للدولة قرارها.
1: في واشنطن لا تزال أصداء المواجهة مع إيران تتردد داخل أروقة البنتاغون. تقارير أمريكية تتحدث عن جهود تقودها إدارة ترامب لمعالجة التراجع في مخزونات الذخيرة وإعادة تقييم الجاهزية العسكرية، في وقت

0: تواصل فيه الولايات المتحدة إعادة رسم أولوياتها الأمنية والعسكرية.
1: ونختم من السودان، حيث تتصاعد المخاوف حول مدينة الأبيض التي تحولت إلى عقدة استراتيجية في الحرب المستمرة وسط تحذيرات أممية ودولية من اتساع دائرة القتال ومخاوف من أن يؤدي سقوط المدينة أو تطويقها إلى تكريس واقع الانقسام وتثبيت خطوط التقسيم في بلد لم يجد طريقه إلى السلام بعد.
0: مرحبا بكم، نبدأ من اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وما كتبته صحيفة الوطن السورية بهذه المناسبة. لقد أيقنت الإدارة الجديدة في سوريا أن نجاحها في القضاء على آفة المخدرات يبدأ بالقضاء على مصادر الإنتاج، ولذلك شرعت إدارة مكافحة المخدرات التابعة للمديرية في تنفيذ سلسلة عمليات واسعة تستهدف العاملات والدوائر ومراكز التركيز في عدد من المحافظات ليبرز حجم ما تم إنجازه في سبيل القضاء على أرقام تلك الآفة الخطيرة.
1: صحيح، كما أن مساعي سوريا في القضاء على الجريمة الخاصة بالفيروس في المنطقة فقط وما تنجزه الأجهزة أيضا من خلال إعادة تنظيم مكافحة المخدرات وتطوير قدراتها سواء من خلال التدريب أو إعادة هيكلة الإدارة، بما في ذلك ما يسمح برفع المستوى في ملاحقة الشبكات الإجرامية، إضافة إلى تعزيز سوريا تعاونها مع عدد من الدول المجاورة.
0: تركب سوريا عجلة الاقتصاد وتفتح ذراعيها للاستثمارات العربية والعالمية التي من شأنها النهوض بسوريا الجديدة كما يليق بها، حيث انطلقت فعاليات الدورة 24 من المعرض الدولي لمستلزمات الزراعة والبيطرة أجريتكس 2026 الذي تنظمه شركة أتاسي لتنظيم المعارض على أرض مدينة المعارض بدمشق برعاية وزارة الزراعة وبالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين واتحاد الغرف الزراعية السورية.
1: وبحسب صحيفة الثورة السورية، فإن المعرض يمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات بين شركات المنتجة والمصنعة وشركات الاستيراد والتصدير والمزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي، بما يسهم في عقد اتفاقيات وشراكات جديدة تدعم تطوير القطاع الزراعي في سوريا وتسهم في توفير البذار والأسمدة والمعدات الزراعية ومنظومات الري والطاقة البديلة، إلى جانب شراء المنتجات الزراعية من المزارعين بهدف تصديرها أو تصنيعها ضمن الصناعات الغذائية.
0: كشفت وسائل إعلام لبنانية عن تهرب إسرائيل من تحديد جدول زمني للانسحاب من جنوب البلاد، وأن ذلك هو السبب وراء تمديد مفاوضات واشنطن بين وفدي الجانبين برعاية الولايات المتحدة. وتحدثت صحيفة النهار عن تعقيدات خلال جولة المفاوضات الخامسة، وأنحت ذلك إلى تعنت إسرائيلي ورفض العديد من المقترحات.
1: وأضافت الصحيفة أن أكثر من 10 اقتراحات لمناطق تجريبية قدمها الوفد اللبناني والجانب الأمريكي لم تحظى بموافقة الإسرائيليين المصرين على أن يعمل الجيش اللبناني في مناطق خارج نطاق الاحتلال جنوب وشمال نهر الليطاني. وأفادت معلومات النهار بأن تل أبيب تضع شروطا صعبة جدا للانسحاب.
0: نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا كشفت فيه أن لبنان لن يستقر ولن يكون له مستقبل طالما ظلت إسرائيل وإيران تتدخلان في شؤونه. وبحسب الصحيفة فقد كان على الولايات المتحدة مساعدة هذا البلد الصغير الهش على استعادة سيادته والعودة إلى كونه دولة متماسكة بدلا من أن يكون كبش فداء للقوى المتحاربة في المنطقة.
1: ويؤكد المقال أن الخطوة الصحيحة هذه المرة هي الإصرار على السيادة اللبنانية، وسيثير ذلك استياء بعض الإسرائيليين الذين ينظرون إلى لبنان كملحق شمالي يمكن قصفه وغزوه متى شاءوا، لكن إسرائيل حاولت مرارا وتكرارا

0: إخضاع خصومها في لبنان بالقوة ولم تنجح. فلبنان ليس غزة ولا يمكن الاستمرار في جز العشب في بلد آخر.
1: وتختتم الصحيفة الأمريكية المقال برؤيتها تغييرا جوهريا واحدا في جوزيف عون، فقد أصبح للبنان أخيرا رئيس يبدو جادا في استعادة السيادة على بلاده، وجيش قد يكون قادرا مع مرور الوقت على دعمه. لكن هذا التعافي لن يكون ممكنا إلا بتحقق شرطين: خروج إسرائيل وإيران من لبنان ودخول الولايات المتحدة.
0: ننتقل إلى صحيفة نيويورك تايمز التي كشفت عن جهود مضاعفة تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزارة الدفاع البنتاغون لمعالجة التراجع في مخزونات الذخيرة وتعويض النقص، وسط تقديرات بأن سد الفجوة الحالية لن يكون ممكنا على المدى القريب. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين أن مخزونات الأسلحة والذخيرة الأمريكية تراجعت خلال الحرب الأخيرة على إيران، ما دفع الإدارة إلى بحث استراتيجية من مسارين لتعويض النقص.
1: وبحسب تقرير نيويورك تايمز، يتمثل المسار الأول في تشجيع شركات الصناعات الدفاعية على تسريع إنتاج الأنظمة العسكرية المستنزفة، فيما يقوم المسار الثاني على الضغط على الكونغرس لإقرار تمويل إضافي للعمليات العسكرية وزيادة الإنتاج، إلا أن تمرير أي حزمة تمويل في مجلس الشيوخ يتطلب دعما من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو ما يبدو غير مرجح في ظل الانقسام السياسي القائم.
0: ختام جولتنا مع صحيفة ليباراسيون الفرنسية وحديثها عن المجازر التي ارتكبت في شهر أكتوبر الماضي في الفاشر عاصمة شمال دارفور، وسط خشية الأسرة الدولية أن تسير مدينة الأبيض على المسار نفسه، بعد أن عبرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من القوى الغربية نهاية الأسبوع الماضي عن قلقها من احتمال شن هجوم حاسم وشيك من قبل قوات الدعم السريع التي تحاصر المدينة منذ عدة أشهر.
1: ومنذ استعادة العاصمة الخرطوم في مارس 2025 وسقوط الفاشر في أكتوبر، بدأت خريطة السودان تتجمد تدريجيا منقسمة إلى منطقتي نفوذ. الأولى في الغرب تسيطر عليها قوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو حميتي، والثانية في الشرق والوسط تسيطر عليها القوات المسلحة بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان. فيما تبدو خسارة الأبيض بالنسبة للجيش هزيمة كبرى على المستوى الوطني، وقد تعني تثبيت تقسيم البلاد، كما قد تستخدمها قوات الدعم السريع كقاعدة خلفية لمحاولة استعادة العاصمة، وهو هدف لم يتخلى عنه حميتي.
0: مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكر لكم طيب المتابعة.
1: لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.
0: بانوراما الصحف.
1: الإشراف العام
0: مصطفى المخصوص.
1: الإعداد
0: دعاء قنطار.
1: في التقديم
0: مجد حيدر
1: وشادي حداد.
0: وفي الإخراج
1: حكمة الشيخ بكري.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: رحلة في كتاب. أهلا بكم في رحلة جديدة بين صفحات الكتب، حيث لا نقرأ الكلمات فقط بل نعيشها. تخيل معي طفلا يرمي حجرا على واجهة محل خباز فيتحطم الزجاج. يتجمع الناس حول المشهد، وبينهم رجل حكيم يبتسم ويقول: لا تحزنوا، فهذا الكسر سيشغل النجار، والنجار سيشتري بدلة جديدة ويدفع للخياط الذي بدوره سيدفع لتاجر القماش، وهكذا تدور عجلة الاقتصاد. هل صدقت هذا المنطق؟ كثيرون صدقوه ولا زالوا. أنا مارلين شكيب، واليوم لن نتحدث عن مشاعرنا أو قراراتنا الشخصية، بل عن وهم أكبر، وهم يدار به العالم، الاقتصاد. مع كتاب غير فهم الملايين لأبسط قرار اقتصادي يتخذه أي إنسان أو حكومة، الاقتصاد في درس واحد لهنري هازلت. كتاب واحد.

إذ انكشف زيف نصف الخطابات الاقتصادية التي نسمعها. الاقتصاد في درس واحد ليس كتاباً جامعياً معقداً ولا نظرية تحتاج إلى حاسبة وآلة تفاضل وتكامل، بل هو دليل بسيط يكشف خدعة واحدة تتكرر في كل خطاب سياسي وفي كل وعد حكومي وفي كل تبرير لقرار اقتصادي يبدو في ظاهره خيراً لكنه في حقيقته كارثة مؤجلة. صدر الكتاب عام 1946 وبيع منه أكثر من 1,000,000 نسخة، وما زال إلى اليوم أحد أكثر الكتب التي يوصى بها لمن يريد أن يفهم الاقتصاد دون أن يدرسه، لأن هازلت لم يكتب للاقتصاديين بل كتب للمواطن العادي الذي يسمع كل يوم وعوداً عن وظائف ستخلق وصناعات ستحمى وأموال ستوزع دون أن يسأل نفسه ومن سيدفع الثمن. الكتاب مبني على فكرة واحدة صاغها هازلت في أقل من جملتين، وقال إن 19 الأخطاء الاقتصادية في العالم تنبع من تجاهلها. فما هي هذه الفكرة؟ ببساطة، هل ننظر فقط إلى الأثر الفوري الظاهر لقرار ما؟ أم ننظر إلى أثره الكامل على كل المجموعات وعلى المدى الطويل؟ اقتباس: فن الاقتصاد يكمن في النظر ليس فقط إلى الأثر المباشر لأي فعل أو سياسة، بل إلى آثارها الأبعد وتتبع نتائج تلك السياسة، ليس لمجموعة واحدة بل لكل المجموعات. الفكرة المركزية: المنظور والمخفي. هذه هي الصدمة الأولى. هازلت لا يتحدث عن اقتصاد يساري أو يميني، بل عن عينين ينقصهما النظر الكامل. الاقتصاد السيء يرى الأثر المباشر فقط، يحسب لفئة واحدة فقط، يصفق للحلول السريعة، ينظر للأسبوع القادم. الاقتصاد الجيد يرى الأثر المباشر والمؤجل، يحسب لكل الفئات المتأثرة، يسأل من يدفع الثمن، ينظر للسنوات القادمة. كل سياسة اقتصادية من إعانة حكومية إلى ضريبة جديدة إلى قانون حماية الصناعة تخلق أثراً ظاهراً يستفيد منه أحد، وفي نفس اللحظة تخلق أثراً مخفياً يدفع ثمنه آخرون لا نراهم لأنهم بعيدون عن الكاميرا. وهذا بالضبط هو السبب في أن الفساد الاقتصادي ليس دوماً نتيجة نية سيئة، بل غالباً نتيجة نظر قصير لا يتجاوز ما هو أمامنا مباشرة. اقتباس: الاقتصاد السيء يرى فقط ما يقع تحت ناظريه مباشرة، أما الاقتصاد الجيد فينظر أيضاً إلى الآثار البعيدة ولو لم تكن واضحة في اللحظة الأولى. الوهم الأول: نافذة الزجاج المكسورة. يفتتح هازلت كتابه بقصة صغيرة أصبحت أشهر تمثيلاً اقتصادياً في التاريخ. شاب يكسر نافذة دكان خباز ويهرب. يتجمع الناس ويبدأ أحدهم بالقول: في النهاية هذا جيد للاقتصاد، النجار سيكسب 250 دولاراً وسينفقها على بدلة جديدة، فيكسب الخياط ويدفع لتاجر القماش، وهكذا تستمر العجلة. يبدو الكلام منطقياً، لكنه يتجاهل سؤالاً واحداً: ماذا كان الخباز سيفعل بهذه 250 دولاراً لو لم تكسر النافذة؟ الجواب: كان سيشتري تلك البدلة لنفسه، والآن بدل أن يملك نافذة وبدلة يملك نافذة فقط. الخياط الذي فقد عمولة البدلة لا يراه أحد لأن خسارته غير مرئية، بينما مكسب النجار ظاهر للعيان. والمجتمع في النهاية لم يكسب وظيفة، خسر بدلة كانت ستخلق ولم تخلق. اقتباس: بدلاً من أن يملك نافذة وبدلة أصبح الآن يملك نافذة فقط. لقد افتقر المجتمع بمقدار بدلة واحدة لأن تلك البدلة لن تخلق أبداً. الوهم الثاني: الحرب والدمار خير للاقتصاد. إذا كان كسر نافذة واحدة وهماً صغيراً، فإن تكبير هذا الوهم يقودنا إلى خطأ أفدح. الاعتقاد أن الحروب والدمار الشامل تنشط الاقتصاد

بعض لأنها تخلق حاجة هائلة لإعادة البناء. هازلت يفكك هذا الوهم بهدوء. الدمار لا يخلق ثروة جديدة، بل يحول الموارد من إنتاج أشياء جديدة إلى تعويض أشياء كانت موجودة من قبل. من كان يملك بيتاً وسيارة أصبح بعد الحرب يملك بيتاً فقط لو كان محظوظاً، وكل ما ينفق على إعادة البناء هو إنفاق كان يمكن أن يذهب لشيء جديد كلياً، لا لترميم شيء تحطم. الازدهار الذي نراه بعد الحروب ليس ناتجاً عن الدمار نفسه، بل عن استئناف الإنتاج الطبيعي الذي كانت الحرب قد عطلته. والخلط بين الأمرين هو ما يجعل كثيرين يحنون لخرافة أن الكوارث تنعش الاقتصاد. اقتباس: مغالطة النافذة المكسورة تحت 100 قناع هي الأكثر رسوخاً في تاريخ الاقتصاد، وهي اليوم أكثر انتشاراً من أي وقت في الماضي. الوهم الثالث: الأشغال العامة تخلق وظائف من العدم. سؤال يبدو بريئاً، إذا بنت الحكومة جسراً جديداً أليس هذا خلقاً لوظائف ودفعاً للاقتصاد؟ هازلت يقول: انتظر قبل أن تصفق، الحكومة لا تملك مالاً من عندها، كل دولار تنفقه على الجسر أتى من ضرائب فرضت على مواطنين كانوا سينفقونه على شيء آخر، متجر، مصنع، أو مشروع خاص. نعم، نرى عمال الجسر يعملون، وهذا ظاهر وملموس، لكننا لا نرى العمال الذين كانوا سيوظفون في المشاريع التي لم تمول لأن أصحابها دفعوا الضريبة بدلاً من الاستثمار. الوظائف لم تخلق من العدم، بل انتقلت من جيب إلى جيب، من كلفة إدارية إضافية في الطريق. هذا لا يعني أن كل الأشغال العامة سيئة، فبعضها ضروري وحقيقي، لكن السؤال الذي يجب أن يسأل دوماً هو: ماذا كان سيحدث بهذا المال لو بقي في يد من دفعه؟ اقتباس: كل دولار من المال العام ينفق يجب أن يؤخذ من دولار من المال الخاص. لا يوجد ما يسمى مال الحكومة، بل هو دوماً مال شخص آخر. القصة الختامية: حين يصدق الجميع نفس القصة. أغرب ما يرويه هازلت أن أغلب الفلاسفة والسياسيين الذين يقعون في هذه المغالطات ليسوا أغبياء، بل أصحاب نيات حسنة يرون فقط نصف الصورة. حين يعلن مسؤول أن قانوناً جديداً سيحمي عمال صناعة معينة، يصفق له العمال وتغطيه الصحف وتزداد شعبيته، لكن لا أحد يصفق للمستهلكين الذين سيدفعون سعراً أعلى، ولا للصناعات الأخرى التي خسرت فرصة النمو لأن الموارد تحولت لحماية صناعة غير قادرة على المنافسة. هازلت يقول إن هذا التحيز ليس صدفة، بل نتيجة طبيعية. الفائدة المباشرة تتركز في مجموعة صغيرة تراها وتسمعها، أما الضرر فيتوزع على ملايين لا صوت موحداً لهم، فيغلب الصوت الأعلى، لا الحساب الأصح. الفكرة الأعمق: ما الذي يقوله هذا الكتاب فعلاً؟ هذا ليس كتاباً عن الأرقام، بل عن الانضباط في التفكير. لسنا نخدع لأننا لا نفهم الاقتصاد، بل لأننا نحب الحلول السريعة المرئية التي تشعرنا بأن أحداً يتصرف وأن مشكلة تحل أمام أعيننا. السؤال ليس: هل هذا القرار يبدو جيداً اليوم؟ السؤال هو: من سيدفع ثمنه؟ وهل سنرى ذلك الثمن أصلاً؟ اقتباس ختامي: لا يوجد حد لكمية العمل المطلوب أداؤه طالما بقيت حاجة إنسانية واحدة غير مشبعة، لكن الازدهار الحقيقي لا يأتي من الدمار، بل من الإنتاج الذي لا نراه حتى يحدث. الزبدة: درس واحد تخرج به اليوم. أصدقائي، الاقتصاد في درس واحد ليس كتاباً يحفظ، بل عدسة تركب على كل خبر اقتصادي تسمعه من اليوم فصاعداً. الدرس: قبل أن تصفق لأي قرار اقتصادي، اسأل: من يستفيد بشكل ظاهر؟ ومن يدفع الثمن بالباطن؟ الفرق بين الدولة التي تتقدم والدولة التي تتعثر غالباً هو هذا السؤال البسيط الذي لا يطرح.

سؤالي لك اليوم، آخر مرة سمعت فيها وعداً اقتصادياً أعجبك، هل سألت نفسك من سيدفع ثمنه؟ كانت هذه رحلة في كتاب الاقتصاد في درس واحد، كتاب بدأ بنافذة مكسورة وانتهى بكسر وهم اقتصادي يتكرر منذ 80 عاماً للكاتب هنري هازلد. شكراً لإصغائكم، وإلى اللقاء في رحلة جديدة في عالم الكتب. رحلة في كتاب من إعداد وتقديم مارلين شكيب، وفي الإخراج نورس الكريدي. شكراً لإصغائكم، وإلى اللقاء في رحلة جديدة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 9:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، فريق إنقاذ سوري يغادر البلاد للمشاركة في الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب فنزويلا. القائم بأعمال السفارة السورية في الصين محمد زكريا لبابيدي يشارك في حفل إطلاق منصة سوريا الدولية للمدن الصناعية الذكية بهدف تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين. مصدر أمني في وزارة الداخلية يؤكد العثور على مقبرة جماعية تضم رفاتا بشرية مجهولة الهوية في محيط بلدة كفراع بمحافظة حماة. مجلس التعليم العالي يقر تعيين الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية الذين انقطعوا عن الجامعة لأسباب تتعلق بالثورة بوظيفة معيد ويلغي شرط العمر. اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية تعقد اجتماعا استثنائيا وترفع توصياتها إلى وزير الطاقة. وفي خبرنا الأخير، رئيس البرلمان الفنزويلي يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى 1430 قتيلا. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا

0: فاتكم الاستماع إلى محتوانا؟ تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: مساء الخير من إذاعة دمشق. إذاعة دمشق تقدم مثل كل يوم سبت بهذا التوقيت.

0: أكيد كل سبت نحن على موعد مع سهرة الأسبوع مع أحمد الشامي ومعي أنا ديما.
1: يا مساء الخير من الإخراج فؤاد علي.
0: على سيرة أول أغنية حتى مخرجنا أول مرة تحبي يا قلبي، على فكرة أحمد كل حلقة بعملها عن عبد الحليم أو مرقت معنا بالحياة بحسها أول مرة فعلا. حليم ليش السر هيك؟
1: ما بعرف، بس أنا وقت بقول عبد الحليم بذكر دايما الشخص المظلوم، فهل كان عبد الحليم فعلا بمسيرته مظلوم؟ اليوم سنكون معكم في سهرة ممتدة من الآن حتى 10:15، سهرة يوم السبت، وسنكتفي بقراءة رسائل الواتساب للي حابين يتواصلوا معي ومع ديما أكيد، ونعتذر من الاتصالات حتى نعطي فرصة توثيقية لمرحلة مهمة من حياة حليم. مساء الخير من جديد، إذا حابين تشاركونا هذا المساء اتصلوا فيه أو عفوا تواصلوا معنا عبر الواتساب على 0 9 8 8 10 950.

طبعاً نبدأ على السريع بلمحة عن حليم سريعة للما بيعرف. اسمه الحقيقي كلنا أكيد أغلبنا بيعرف هو عبد الحليم علي إسماعيل شبانة، يلي أطلق عليه اسم عبد الحليم حافظ، هو الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب لما إجا عبد الحليم ليعتمدوه كمطرب بالإذاعة المصرية. ونظراً لوجود مطربين من عائلة حليم شبانة فتغير اسمه وصار عبد الحليم حافظ. وطبعاً تبنى حافظ عبد الوهاب تبنى هالموهبة كان صغير حليم وعطاء اسم حافظ مثل ما حكينا. أما لقب العندليب الأسمر الشهير، انتبهوا العندليب الأسمر، فهو من أطلاق الصحفي والكاتب جليل البنداري. أما كيف نشأ حليم وكيف بدي حليم وكيف بديت هالدنيا مع حليم، رح نروح عند أحمد.

محل العنوان الأبرز بحياة حليمة، من يتيم إلى مريض إلى صوت خلد الأشعار والألحان بصوته. فكيف بدأت حياة عبد الحليم؟

0: على فكرة يعني
1: صوت مغلف بالحزن.
0: وحليم
1: صوفية كمان.
0: في شغلة اللي بيصير بيوصل عبد الحليم تعرض لمواقف خلال مسيرته الفنية، في ناس اللي بيصدق

0: الأمور أو يستسلموا، لكن عرفنا مين هو حليم، لكن حليم لم يستسلم.
1: تحدى حليم، تحدى
0: وتعرض لكثير ضغوطات.
1: ليش؟ هلا بنعرف
0: اكيد، وفي في كمان شغلات صارت معه على المسرح،
1: فكر حاله شؤم هو لانه 100%. ماتت امه.
0: خلينا نقول انه هو تعرض لحرب.
1: لا، اول شيء
0: قبل البدايات
1: ولدته امه
0: بالعموم. طبعا يعني حتى هاي يعني مثل خلينا نقول ديما حسته بالذنب،
1: فقال انا شؤم، انا نحس. مات امه وابوه بعد ولادته تماما، وفعلا قال أنا شؤم وأنا نحس. وهون يبدو كان الدافع من رب العالمين ليتحول لعظيم، هاي الحالة ليثبت أنه ما نو شؤم. قالوا له ماتت أمك، أنت شؤم لما ولدتك.
0: وشك مو خير أبدا،
1: مو خير.
0: إذن مستمعينا، عبد الحليم حافظ كان الصغير بين أخوته، ماتت أمه بعد أيام من ولادته، ثم توفي والده قبل أن يتم عامه الأول، يعني خلال السنة الأولى من حياة حليم. بعد ولادته بأيام بتموت والدته، وبعد أقل من سنة بتوفى الوالد. بيعيش طفولة في كنف خاله متولي عماشة في بيئة ريفية. هذه البيئة مستمعينا اتسمت بصعوبات اجتماعية واقتصادية كانت واضحة، وبطبيعة الأحوال انعكست على مسيرة عبد الحليم حافظ. طبعا نتيجة الظروف الاقتصادية، وخصوصا بعد ما عاش بكنف خاله،
1: اجت الصدمة الثالثة بحياة حليم،
0: اللي نقلوه على دار الأيتام.
1: إلى طبعا دار الأيتام،
0: وهون يعني بلا شعور تحديدا، خلينا نقول وين بالضبط،
1: فقيرين كانوا كتير،
0: بملجأ عبد العزيز باشا رضوان في مدينة الزقازيق. طبعا هذا الشيء ولد عبد الحليم حافظ حالة من غير انه يعني مثل ما قالت ديما من شوي انه كان نظير شؤم هيك يسلموا
1: حس حاله وحيد.
0: فجأة صار في عنده شعور انه تخلوا عنه. هو طفل تخلي. فما عنده تبريرات نقول وضعه المادي لم يسمح، بس صار عنده شعور انه تخلوا عنه. ما عاد حدا بده اياه. ضاقت الدنيا بك يا حليمة فؤاد.
1: اي والله تذكرت اغنية مشيت على الاشواق.

0: حتى أحمد المرأة رح نحكي عنها التي أحبها حليم، المرأة الوحيدة خديجة الألفي ديدي أيضا ماتت وما قدر يكون معاها ورفض من قبل عائلتها. رح نكمل هلأ نحكي مشان ما نضل هيك بالحزن وتنفوت بجو السهرة، بس لازم نعرف
1: هي مسيرة
0: هالعظيم كيف كان كيف بدي. هلأ رح نحكي شوي عن حليم واهتمامه جانبه الإيماني. خلينا اللي ما بيعرف عن حليم الجانب الإيماني، حليم كتير كان يحفظ حفظ القرآن الكريم، وقيل وبالتأكيد أنه كان يؤدي العبادات كلها كاملة، وكان أيضا عنده جانب روحي عميق جدا. في آيات بالقرآن كان في شيء بيميز حليم، كان ما يطلع من البيت أبدا أو يغني أو يسافر إلا في آيات معينة لازم يقرأها،
1: يتلو شيء من القرآن الكريم قبل الصعود إلى المسرح أو السفر أو حتى الخروج من البيت. طبعا هذا الشيء مرتبط أيضا بحليم مستمعينا أنه شارك في الإنشاد بمناسبات دينية، وهذا الشيء لفت أنظار الناس على صوته، وكان يتابع أو هو كان يتابع ما يذاع عبر الإذاعة الرسمية، وكان عنده حالة من تقليد المطربين. وعلى فكرة مستمعينا هون تحديدا موضوع تقليد المطربين، أي طفل بتشوفه عنده موهبة التقليد هذا عنده بذرة إبداع
0: صحيح
1: حافظوا عليها
0: صحيح.

0: عمري عمري عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك. عمري عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد دقته عندي وعندك. توبة توبة كنت
1: أكيد مشاركاتكم معنا على الواتساب لتحكوا شو بيعني لكم حليم، تختاروا أجمل أغنية أو رائعة لإله بتحسوها فعلا من روائع الأغاني بالنسبة لإلكم أقرب لقلبكم. شو حابين تهدوا أغنية لحليم؟ لمين بتهدوها؟
2: خليني ديما روح أخذ المشاركات على الواتساب بعدين حنكمل مسيرة حياة حليم أو مثل ما كانوا يسموه بمصر حلم. بنمسي عليكم نحن الخماسي.

0: الذهبي أنا مهر جديد، وبنتي شغف الجميلة، وأخي مهند بلول، والملاك خديجة، والرائعة حنان فاسي من مصر. ومثل ما ديما أخذت لقب صوت الياسمين من الجمهور ومن الاتحاد الدولي للكتاب العرب، اليوم نحن الجمهور حابين نعطي أحمد لقب عن دليل الإذاعة. ألف مبروك يا أحمد. شكرا يا ماهر.
1: شكرا ماهر، هاي الخماسي الذهبي
0: حييكم. أكيد شكرا.
1: مبروك أحمد.
0: حبيب القلب.
1: بتعرف شو هذا أهم شيء بالحياة؟ أنه محبينك وجمهورك أنك حصلت على لقب منهم.
0: حبيت إن شاء الله نكون على حسن الظن. ومثل أنوار لأحمد الشامي لديم العزيز الغالي، ونشكركم على البرنامج الجميل الرائع المرسل من هناك، من مصر، من بلد حليم بقى. حنان مساء الخير.
1: حنان فاسي بدي وجه لها تحية رائعة. الست حنان مندعيكي لعشام. يا حنان
0: بدي مسي على مصطفى السنكي من الشعبية. مساء الخير يا مصطفى، وهي مساي أنا وديما، لكن فؤاد مساء غير. النغم من حليم نسمع.
1: الله مبروك يا أخي. أنا أخذت هذا اللقب من شي 4 سنين. حلو.
0: ثم تستمعون إلى إذاعة دمشق وسهرة يوم السبت. الأداء والألحان والمساء حليمي بامتياز. سهرة توثيقية لمرحلة مهمة بتاريخ الفن العربي والغناء العربي. أنتم مع إذاعة الأصالة، إذاعة
1: دمشق. في معلومة بدي أقولها. تعرف عبد الحليم حافظ انطلق في الغناء من إذاعة دمشق،
0: من هنا،
1: بأغنية صافيني مرة.
0: الهوى
1: من هون انطلق، من إذاعة دمشق،
0: من هوى إذاعة دمشق،
1: من هوى إذاعة دمشق، بأغنية صافيني مرة كان أول أغنية. وإذاعة دمشق هي لها فضل بشهرة عبد الحليم. من هنا، من دمشق انطلق، من إذاعة دمشق. شفت ليه بنحبه لحليم؟

0: صفيني مرة
1: سألتني ديما ونحن باتجاه الاستوديو إنه شو الغنية اللي حابب تسمعها لحليم؟ قلت لك يا خليل القلب. فإذا بنسمعها بعد شوي هيك نعطيها حيز.
0: هلا لنشوف مين الكتبه ولحنها. يلا خلونا نروح أنا وأحمد وأنتو لنروح لأبرز الشعراء والملحنين يلي كتبوا لحليم وتخلدت هي الأشعار والألحان بصوته. أم نبدأ مع محمد حمزة.
1: محمد حمزة يا ديما كتب له نحو 35 غنية شكلت علامات فارقة بحياة حليم. نذكر أهم الأغاني: سواح، موعود، زي الهوى، مداح الأمر، أي دمعت حزني لا. وبعتقد اللي عم يسمعوني هلا مع كل غنية صاروا يدندوا شو عندك يا فؤاد.
0: طيب فينا نهدي أغنية اللي بده يحطها فؤاد؟ شو هي؟ هات لشو سواح. أغنية سواح مهدات مننا نحن الإذاعة لمتابع الإذاعة وصديقنا العزيز أبو عروة العموري من القريتين. تحية لك يا أبو عروة، منور أكيد وسعيدين بانضمام ناس جدد عم يتابعونا، وهو كمان بدوره بيوجهها وبيهديها إلى أغلى ناس على قلبه بألمانيا وبيقول لهم سواح.
1: سواح كلمات محمد حمزة.
2: وماشي

0: إذن نحن عم نسمع باقة مختارة مستمعينا من أغاني عبد الحليم وتحديدا محمد حمزة. أعتقد الأغنية القادمة ستكون أيضا لمحمد حمزة هي أغنية زي الهوى أعتقد. على كل حال
1: كتير مطلوبة كمان عم يطلبوها.
0: عم يأذمنا فؤاد متابع مع الأغاني وطبعا سواح مستمعين اللي سمعناها من شوي نزلت سنة 1966.

0: اما هلا فنبقى مع غنيه زي هوا.
1: بدنا نهدي هالاغنيه لزميلنا محمد الدرباس، يسعد مساك مذيعنا الجميل، ولزميلنا ايضا محمد الصطيف وسامر ابراهيم،
0: ولزميل محمد نصر الله ايضا صديقي العزيز، يقول له مساء الخير.
1: ما بيسمع محمد عم يحضر
0: هالاغنيه الى خصوصيه، وهي الاغنيه راح تكون بصمه خاصه لبرنامج قادم ان شاء الله على اذاعه دمشق. عم سر بركشه.

0: كان هذه الأغنية مستمعينا هي كلمات محمد حمزة، وأنا عم تابع معك مركز أكيد.
1: لا عبد بس عبد الواحد غنوم.
0: عبد الواحد مساء الخير عبد الواحد،
1: طبعا زميلنا الرائع محمد
0: العريس رئيس الإذاعة. عبد الواحد غنوم إن شاء الله هيك نفرح فيك يا رب تمام على خير.
1: زي الهوى مهدات لخطيبته الأميرة اللي عم تسمعنا هلا.
0: بدي أقول شغلة فؤاد على غنية زي الهوى بعام 1970 حبيبنا. هاي الغنية هي عن نتيجة صدمة عاطفية وتدل على استحالة الإمساك بالحب.
1: والله رجعتي.
0: بيقول إنه الغنية أن الحب هو مثل الهوى، قديش سهل من يعني نشعر فيه وقديه صعب أو قديه كتير سهل أنه يتسرب بين إيدينا. فغناها عبد الحليم نتيجة صدمة عاطفية، بنسمعها سوا.
1: عبد الواحد تتعد له الأهداء. عد له يا لخطيبته.
0: إذن بدي بمسه مرة أخرى بمن عم يصور فيديو للذكرى، فتحياتي لك زميلي عبد الواحد وإن شاء الله هيك تمام على خير ونفرح فيك زي الهوى تلبق للكلمة. يلا

0: هلا حنروح سوا ديما لمرسي جميل عزيز واللي كمان له كان باع طويل جدا مع اغاني حليم بقى. صح، وله اغاني يمكن هلا
1: يعني كلهم بكفي وبتلوموني ليه بكفي صراحه.
0: ونار يا حبيبي نار،
1: نار يا حبيبي نار. ايه بس بتلوموني ليه؟ هي قصة حليم وحبيبته ديدي.
0: ايه اعطيني قصة غنية، انا اعطيتك قصة
1: خديجة. قصة خديجة الألفي يلي حبها حليم وراح يطلبها للزواج، فطرده والدها، كانت من عائلة غنية أرستقراطية. قال له معقول أعطي بنتي لمغنواتي؟ هزقه، فراح حليم وانكسر. وضلت ديدي، كان دلع ديدي تحبه لحليم، لحتى انصابت بدماغ، صار معه شيء بالدماغ من كتر الحزن ومن كتر حبه لحليم، ولأنه ما قدرت تتزوجه. وتوفت ديدي بمشفى بلندن، وانكسر حليم انكسار جديد وحزن جديد انضاف لقائمة أحزانه. فكانت دائما هي تقول له غني يا حليم، سمعني يا حليم، غني صفيني مرة يا حليم. كانت كتير تقول له ديدي هذا الكلام، فغنى لها بتلوموني ليه.

0: إذن هذه الأغنية يا فؤاد تابعناها بفيلم شهير لحليم اللي دخل السينما أيضا بفيلم حكاية حب. لحن هذه الأغنية الموسيقار كمال الطويل والكلمات للشاعر مرسي جميل عزيز.
1: صحيح.
0: بعام 1959.
1: بدنا نروح لعند كامل الشناوي، الوقت عم يمشي بسرعة. غنى عدة روائع من كلمات الشاعر كامل الشناوي، أبرزها لست قلبي من ألحان محمد عبد الوهاب، وكمان أغنية لا تكذبي يلي غنوها
0: حتى نجاة غنتها
1: وعبد الوهاب، ثلاثة غنوا لا تكذبي، هي بالأساس كانت لنجاة فعلا. لكن المعلومة المهمة هون إنه هاي القصيدة اللي كتبها الشاعر كامل هي يقال لا تكذبي ولست قلبي، لكن لا تكذبي.

0: كتبها بدموعه كان عم يبكي ويكتبها. كان في قصة حب، كان يحبها لنجاة كتير هو، وكان عاشق لنجاة، لكن يقال نجاة ما بادلته الحب وضحكت عليه، أخذت منه الكلمات والأغاني وشافها مع حدا تاني، فكتب لا تكذبي بعيد ميلادها، شافها مع حدا فاكتشف خيانتها وكتب لا تكذبي بدمه.
1: لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمار.
0: شوف التوثيق أحمد، شايف الأغاني موثقة، حالات وحوادث مهمة تخبت أخفيت بالأغاني. نسمع كمان، والله حلوة.
1: فقد كرهت الأدمع ما أهون الدمع القصور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر ودع.
0: شوف الشعر أنت، أنا ركزت على الشعر، عم نركز كمان على الشعر. نروح على قصة تانية كمان،
2: أغنية لست قلبي ولا تكذبي من رواء عبد الحليم.
0: هي نفسه اللي كتبهم بدموعه ونتيجة خيانة، ومات على فكرها، هو مات من الأهل.
2: خلينا قبل ما نكمل مع أغاني عبد الحليم، علاقة عبد الحليم ديما، وبعرفك مثقفة موسيقيا بفترة مهمة جدا، كيف بتعطي عبد الحليم مع المحيط؟ هو كان خلينا نقول بأباطرة الموسيقى، أم كلثوم، عبد الوهاب، نجاة، حتى كان مع نجاة كان في خلل بالعلاقة، يعني مش ولا بد.
0: هي لا تكذب عملت مشكلة بينهم،
2: عملت مشكلة، بس صحيح. أم كلثوم تعرض لظلم، هيك يقول هيك الحكي،
0: كانت قوية كتير،
2: كانت قوية عليه، وعلى درجة إنها كسرت عينه لعبد الحليم.
0: صحيح،
2: صح ولا لا؟
0: قديش مظلوم هالحكي.
2: تخيلي إنه كان يمنع على عبد الحليم إنه يطلع على المسرح إذا أم كلثوم موجودة،
0: من وراء جملة قالها بحفل لعبد الناصر، إنه
2: أنا إنه هي تأخرت
0: أخذت وقته لحليم،
2: هي بقيت تقريبا لوقت الفجر، فقال إذا هي مسحة
0: قال حغني
2: تماما، فمن بعدها انهزت أم كلثوم.
0: منع حليم، منع إنه يطلع على أي إذاعة وتوقف كل شغله.
2: أكثر موقف اللي خلت عبد الحليم يصير معه نزيف، هاي موثقة، إنه كان في حفل لأم كلثوم فحبت أعطيه درس. تذكر يمكن وقتها بعد ما خلصت الوصلة لأم كلثوم، كان مفروض عبد الحليم يطلع بعدها، أعلنت النشيد الوطني والسلام الملأ الجمهوري، حتى قالت انتهى الحفل هون، نهار عبد الحليم،
0: دمرته وحاربته كثير. وآخر شيء نصحوا عبد الوهاب وكتار
2: إنه
0: لازم تروح تعتذر للست حليم، راح بس راح غصبا عنه.
2: قالت له عائلتي يا واد.
0: صحيح.
2: نسمع.
1: لا تخف وأجب، هل تحبها؟
0: وإلى الآن بدنا نروح على قارئة الفنجان.
2: كأنك بقلبي وكأنك هي تقرأين أفكاري.
0: هي أنا وأنت هيك
2: نفسنا.
0: كمان اللي بتحمل قصة كبيرة
2: بين عبد الحليم وسعاد.
0: هي قيل
2: ونحن نقول ما يقيل،
0: هي قيل، لأنه
2: طلع ما بتمنى يا جماعة.
0: هلأ طلع عبد الحليم نفى بإحدى لقاءاته وقال لا هي مو عن سعاد، والبعض قال سعاد قالت لا أنا اللي في الأغنية
2: في
0: ودي عني أنا.
2: بس في مين قال أنه كان في زواج بين عبد الحليم وسعاد حسين
0: سري،
2: ووثيقة الزواج موجودة طبعا، هذا ما قيل أيضا،
0: قد تكون مزورة من سعاد،
2: لكن يعني في شيء بين
0: هيك بتحصل على نص أملاكه كانت.
2: على كل هي على كل يعني في شيء كان ما بين عبد الحليم،
0: كان في حب وسعاد حسين، هو كان رافض أي علاقة من الوسط الفني.
2: طيب شو دخل سعاد حسني بشي عم نحكي، لأنه عم نحكي على قارئة الفنجان. قيل مستمعينا أن الشاعر نزار قباني استلهم كلمات القصيدة من قصة حب عبد الحليم وسعادة، وقد اعترفت سعاد حسني في مذكراتها أنها المقصودة بهذه الأغنية، وأنها كانت الحب الأوحد في حياة العندليب. لما سئل عبد الحليم بأحد اللقاءات أنه هل المقصود يا سعاد بهذه الأغنية، شو قال يا ديما؟
0: قال لا،
2: مش هي،
0: مش هي،
2: مش هي.
1: الحب عليك هو المكتوب.
2: فؤاد انت عم تلعب على الوتر.
0: كلمات نزار قباني.
1: الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب.

0: ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست
1: طبعا وكتب نزار قباني ايضا رساله من تحت الماء لحليم، كتب له قصيدتين.
2: أغرق
1: يا كل الحاضر والماضي، يا كل العمر، هل تسمع صوتي القادم من اعماق البحر؟ يعني غنى حليم، كان حركه ذكيه منه رائعه ان يغني بالفصحى كمان. يلا يعني

0: غنية لهلا ما طلعت. إذا ما سمعت منك بسمعه بالبيت. لا خيل خلي القلب. إذا ما سمعت منك بس يا فؤاد أنت يعني بسمع منك غير يعني شو بدي لك لوني متاحة على فكرة. يلا إني أغرق.
1: مش عليك اللقب العندلي بالإذاعة. شكرا عائلة الياسمين، شكرا ماهر جديد، مهند بلول، خديجة، شغف، حنان، عائلة الياسمين الرائعة يلي منحوك اللقب الجميل.
0: شكرا على اللقب والله. شكرا. إن شاء الله يعني نكون عند حسن الظن. بس
1: أنا بتذكر لما منحت اللقب كان رحت عملت حفلة بالبيت بتصدق. حفلة حفلة انت بتعرفي لا تستقل فيها أحمد، هاي شيء كتير حب الناس وبيخلد معك شيء خالد.
0: بدي عيدها لخديجة عيد ميلادها بكرة يمكن من أعبال المية من مناح راح من حلب. مساء الخير مساء الياسمين قارئة الفنجان. الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، مساك الرومانسي رائع روعة الحلقة يا غاليين عندما يلتقي اللحن الصادق بالصوت الصادق. بدي أديكم الغنية يا خليل قلب لك يا دكتور نوري. عم يحكي عن الفن الخالد الذي صنعه العندليب بالأسمر ألحان عبد الحليم، لم تكن مجرد موسيقى بل كانت رسائل حب كتبتها الأنغام بصوته الأكيد. لكل لحن جميل حكاية، والألحان عبد الحليم حافظ عمران وحكاية لا تنتهي. يسعد مساك دكتور نوري يا خليل القلب.
2: يا خليل القلب يا حبيبي
1: ممكن رح نعمل جزء ثاني.
2: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب. يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك
0: أي دمعة حزني. لا لا لا
1: وهذه
0: حكاية وقصة وسيرة
1: صحيح.
0: شهرزاد السبت ديم تفضل يا شهرزاد.
1: منروح على أيقونة خالدة منحكي عنها وهي أي دمعة حزني. لا لا كلمات الشاعر محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. الله على بليغ.
0: والفكرة ولدت عام 1973، أما التفاصيل فما عليما.
1: بدك أنا أرى
0: لك.
1: أرسل الملك الحسن الثاني ملك المغرب برقية مواساة للعندليب أثناء مرضه، كان حليم مريض، فبعث له الملك الحسن الثاني رسالة اتمنى له فيها الشفاء. هاي الرسالة كان فيها كلمات ملهمة عن الأغنية، فعم يقول له أي دمعة حزن لا وما بدنا حزن وخليك عايش وهيك. فاجت الإلهام لحليم واستوحى الشاعر منها الكلمات وأخذ هالتحفة الفنية، وكانت مقرر أنها تتسمى جي الزمان. لكن زوجة الشاعر اقترحت الإعلامية فاطمة مختار أنه تكون لا أي دمعة حزني لا لا، كونها أيضا هي مستوحاة من برقية الملك الحسن الثاني ملك المغرب. في شيء صار موقف حزين كمان
0: دموع العازف خلال فترة البروفات. طبعا خلال البروفات وخلال مقطع غنيت حبينا
1: حبينا بيقول حليم حبينا حبينا
0: وارتحنا ونسينا الجرح بتاع زمان.
1: فبكي
0: عازف الأوركسترا ميشيل مصري متأثرا بالكلمات، فمزحه حليم قائلا بدل احنا حبينا احنا
1: خفينا تحسننا الحمد لله. حرام حليم.
0: طبعا الأغنية صدرت رسميا عام 1974، تميزت بمدتها الطويلة في الحفلات الحية، وصلت لأكثر من

طبعا في شعراء كثير غنوا لحليم مثل عبد الرحمن الأبنودي وصالح جاهين، كتبوا له اجمل الاغاني الوطنيه. عبد الوهاب محمد ايضا كتب له بعض الاغاني مثل انا لك على طول. مصطفى عبد الرحمن كان من اوائل الشعراء يلي تعاملوا معه، سمعنا له من شوي توبه. ومأمون الشناوي يلي كتب له بامر الحب، كما بتجنن بامر الحب. رح ننتقل لفقره جديده ثانيه. حليم غنى لغير مطربين في أغاني عجبوه لغير مطربين وغناهن، يا ترى شو هي الأغاني يلي غناهن حليم؟ بعد شوي

0: من قلبك.
1: طبعا في اغاني كتير حبها حليم لمطربين غيره وحب انه يغنيها، بعضها بجلسات خاصه، بعضها سجلها باستديو، بعضها بحفل عام، واول واحدة هي
2: اسمر يا اسمراني. طبعا غناها عبد الحليم حافظ وغنتها ايضا فايزة احمد. ايضا الكلمات طبعا اسمر يا اسمراني، واستمعينا كلمات اسماعيل الحبروك والحان كمال الطويل. ايضا الحب جميل حسين السيد محمد عبد الوهاب، وليلى مراد ايضا بجلسه خاصه. الحب كله لأم
1: كلثوم حليم. جلسات خاصه،
2: جلسات خاصه يعني
1: حب كله كمان
2: دندنه. كان دندنه جلسات يعني احمد شفيق وكامل. كلمات الحب كله طبعا
1: صحيح.
2: هي لاحمد شفيق والحان بليغ الموسيقى العربيه بليغ حمدي. لست ادري
1: عجبته، لست أدري لشعر إيليا أبو ماضي لما سمعها من عبد الوهاب، غناها عبد الوهاب وسجلها، فحليم طلب أنه يسجلها فغناها.
2: نذكر أيضا ديما ودارت الأيام كلمات مامون الشناوي والحان محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، وأيضا تم غناها عبد الحليم بجلسة خاصة.
1: ولا تكذبي حكينا عنها من شوي.
2: صحيح صحيح.
1: ولكني أتيت. شعر إيليا أبو ماضي.

0: طبعا عبد الحليم خلال مسيرته ديما عمل ثنائيات، وهي الثنائيات كمان مشيت مع عبد الحليم وعملوا ديو حلو.
1: ثنائيات
0: الحان طبعا، الحان عبد الحليم. لانه برجع بقول صحيح. ما بعرف، انا برجع بقول انه

0: الحليم ما قدر يعمل ثنائيات غنائية لأنه كان محارب. حليم حسب أنا قرأت لعبد الحليم ما بعرف حسيت
1: مع مين ثنائيات غنائية؟
0: لأنه مشي معه بخط معين عبد الحليم مع فنان معين فترته يعني عرفت كيف نعمل ثنائية مع أوديو ما بس كشعراء لا كان في تعاون مشترك. على كل خلينا نبدأ مع محمد الموجي. محمد الموجي هو صاحب النصيب الأكبر خلينا نقول بمسيرة عبد الحليم من أغاني عبد الحليم وأشهر ما لحن الموجي لحليم قارئة الفنجان رسالة من تحت الماء والأغنية اللي بتحبها ديما كتير
1: صافيني ورا كمان كمال الطويل صدي عمر واحد من أهم المجددين بالموسيقى ولحله روائع مثل على قد الشوق وبتلوموني ليه وأسمر يسمراني.
0: أما بليغ حمدي فشكل الثنائي بليغ حمدي وعبد الحليم حافظ على ما فارقة في تاريخ الموسيقى العربية وقدموا سوا أكثر من 30 غنية من أنجح الأعمار. خلونا نذكر سوا أبرز أغاني بليغ وحليم. زي الهوى جان الهوى على حسب وداد قلبي سواح أيدما تحزني لا موعود حاول تفتكرني تخونوه من فيلم الوسادة الخالية خسارة من فيلم فتى أحلام
1: خسارة
0: حافظتية فيلم فتى أحلام وعد النهار حبيبتي ما حبيبتي من تكون هذه بعض من مشاركة بليغ وحليمة.

نروح على محمد عبد الوهاب اللي تبناه فنيا حقيقة ولحنه العديد من الأغاني يلي ما بتنتسى. سمعنا منه توبة وفي أهواك ونبتدي منين الحكاية. أما منير مراد فقدم له ألحان خفيفة مميزة مثل وحياة قلبي وأفراحه وبأمر الحب. الصنباطي كان أقل واحد فيهم لكن هيك لحلوا بعض الأغاني بفيلم لحن الوفاء. أما معلومتنا المهمة كتير مفاجأة حلقتنا بعد ما نسمع مقطع لحليم ونختم فيها كمان. وانسى روحي والبيت من بعد كل أفكار.

0: كل شيء بالحياة نصيب.
1: إيه.
0: والقصة هي فعلا قصة نصيب.
1: معلومة كتير حلوة ومهمة وكتير لا الناس بتعرفها. أنا وأحمد كتير بحبشنا ودورنا للاقيناها.
0: باختصار أغنية من غير ليه لغناء محمد
1: عبد الوهاب غناها هاني شاكر صح؟ هي لمين؟
0: الأغنية تغلفت وتلحنت وكتبت وتجهزت لتنزل بصوت عبد الحليم.
1: هي لعبد الحليم حافظ وانعملت بروفا كاملة بصوت عبد الحليم
0: لكن
1: حافظ.
0: توفى عبد الحليم قبل ما يغني هالغنية.
1: صحيح وموجودة على مين ما بيبحث بيلاقي الأغنية اسمها بروفا من غير لي عبد الحليم حافظ. ما حدا قليل ناس بيعرفوا
0: طبعا كلمات من غير ليه للشاعر مرسي جميل عزيز وكتبت خصيصا لحليم والموسيقار محمد عبد الوهاب اللي كان هو الصديق المقرب لحليم صراحه وكان في همزه توصل بينه وبين ام كلثوم عبد الحليم عبد الوهاب لحن هذه الاغنيه لي حتى تقدم بحفل الربيع ولكن مثل ما قلت كان الموت اسبق.
1: رحل حليم عن عالمنا عام 77 وما تمكن انه يسجل ابدا وبعدين غناها عبد الوهاب. لقطات أخيرة خلص وقتنا معنا هيك. قبل وفاة حليم كان موجود بمشفى بلندن. كشفت عائلة عبد الحليم عن ورقة بخط إيده كان يحتفظ فيها دائما تحت المخدة أو بجيبته. لقوهن تحت المخدة وبجيبته بعد ما توفى وكانت حقيقة مجموعة من الآيات القرآن.

0: الثانية من سورة الفاتحة وآيات الكرسي.
1: كما تحدثت مذكرات وشهادات المقربين عن أوراق أخرى عثر عليها بين مقتنيات الراحل، منها قصصات ورقية عاطفية وجدت مطوية تحت المسند الذي كان يضع رأسه عليه، من بينها منديل مكتوب عليه غني صافيني مرة عشان أنا بحبها، وهي تعود لقصة حب قديمة مع فتاة تعرف بديدي كان يحتفظ بها. على فكرة هذا كان الحب الوحيد بحياة حليمة.
0: رحل حليم، ولكن حب حليم وحزن حليم وأغاني حليم لم ترحل.
1: طبعا بالوصية مستمعين، قبل ما ننهي هنا نقطة الختام، أنه وأوصى حليم أنه يتم توزيع التركة بين أخوته بالتساوي، وأن يتحول منزله إلى متحف للجمهور.
2: ظلموا القلب الخالي، ظلموا.
0: على فكرة حليم هو الفنان الوحيد اللي لما مات كان فيه حالات انتحار بوفاته، وانتحرت عدة فتيات ويبقى
1: كان شكل حالة وجدانية. قبل ما ننهي هالمشوار بدقيقة، أقل من دقيقة، نمسي على رقم هاتف 230. مساء الخير من نبيل مصطفى. في فترة شبابي جذبتني أغنية تحاول ومقدمة نبتدي منين الحكاية لمطرب الحب والحنان والشجن عبد الحليم حافظ. مساء الخير، حضرت فيلم أبي فوق الشجرة بال74 بسينما الزهراء أبو محمد من عرطوز. مساء الخير عندي لي بالإذاعة أحمد. مساء الخير صوت الياسمين ديما لبرنامجكم الرائع، وبديكم مقطع من قارئة الفنجان بدية لماهر وبنته شرف لحنان فاسي بمصر. معكم خديجة من حمص. تحياتي أجمل أغنية. تحياتي لرقم 276. أنا بعتذر أحمد أماني من حلب، رسالة كتير طويلة.
0: لا خلاص، مساء الخير أحمد.
1: مساء الخيرات لمدام خديجة أيضا. الأغاني من عند زميلنا فؤاد، وتحية للكل، كل المشاركات. نعتذر وقت انتهى تماما.
0: السبت القادم وحلقة جديدة. السبت القادم خلاص فرح، ما في حزن مثل اليوم. كل الحب لكم. كنت معكم ديما
1: وأنا بكل حب من وراء الميكروفون أحمد الشعبي.
0: تفتكرونا وما تنسوناش أبداً أبداً في أي يوم.
1: وهذا الهوى كان زي الهوى مع زميلنا المخرج فؤاد علي اللي رافقنا بكل حب. شكراً جزيلاً لكل مستمعينا. نلقاكم السبت المقبل. تصبحون على خير. إلى اللقاء.

0: إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: التاسعة والربع مساء ساعتنا العاشرة والربع مساء ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: الحصاد الإخباري، مرحبا بكم. أيها السادة، الوجهة سوريا والاستثمار الهدف. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت خطوات عملية لترجمة الانتعاش الذي شهدته العلاقات السياسية. مشاريع اقتصادية واستثمارات تعود بالنفع على الجانبين من جهة، وقطع الطريق عن المنافسين الدوليين وفي مقدمتهم الصين من جهة أخرى. الجهود الأمريكية انصبت في أكثر من اتجاه، أبرزها رفع اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب، والطلب من وزارة الخارجية الأمريكية تقديم تقرير للكونغرس عن عوائق الاستثمار في سوريا وتنظيم فعالية بعنوان الاستثمار في سوريا من التوجهات والسياسات إلى التنفيذ العملي لمناقشة فرص الاستثمار في سوريا. من السياسة إلى الاقتصاد، العلاقات السورية الأمريكية تعيش حالة الانتعاش، هو محور حصادنا لهذه الليلة. سأكون معكم محمد نصر الله وفي الإشراف العام محمد صطيف. فاصل قصير ونبدأ. إذن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، هذا ما تحاول سوريا والولايات المتحدة الأمريكية تطبيقه في المدى المنظور. التقرير التالي يسلط الضوء على أبرز ملامح الحراك الأمريكي الاقتصادي تجاه سوريا.
2: من واشنطن إلى دمشق، حراك اقتصادي كبير هدفه واضح وصريح، هو ترجمة للدعم الأمريكي لسوريا اقتصاديا وسط إجراءات سورية مواكبة لجذب الاستثمارات. الحراك بدأ عندما تقدم النائب الأمريكي جو ويلسون بمقترح إلى الكونغرس الأمريكي يطلب من وزارة الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الخزانة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إعداد تقرير خلال 180 يوما حول العقبات التي تواجه الشركات الأمريكية في سوريا، ليعقبه ويلسون بإعلان الوصول لاتفاق مع وزير الخارجية ماركو روبيو لرفع اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب وطرح تشريع جديد في مجلس النواب لرفع اسم سوريا من هذه اللائحة. في رسالة للرئيس ترامب ولوزارة الخارجية، مفادها تأييد الكونغرس لهذه الخطوة وحث الإدارة على تسريع الإعلان عن إتمامها بأقرب فرصة ممكنة. قطاع الأعمال الأمريكي لم يكن بعيدا عن هذا المشهد، فقد أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن فعالية بعنوان الاستثمار في سوريا من التوجهات والسياسات إلى التنفيذ العملي لمناقشة فرص الاستثمار في سوريا والتحديات التي تواجه تحويل الرؤى والسياسات الاقتصادية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. شارك خلالها أعضاء من الكونغرس ودبلوماسيون وخبراء وممثلون عن الشركات والبنوك الأمريكية، وألقى خلالها رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي كلمة عبر الفيديو ركز فيه على الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها سوريا للمستثمرين. سوريا سوق واعدة للاستثمار، سيما في مجالي قطاع الطاقة والتكنولوجيا، وسط مخاوف أمريكية من المنافسة الصينية وحرص سوريا على أن تكون بيئة جاذبة للاستثمارات وفق مبدأ الأولويات ومصلحة البلاد.
1: حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا على أثير وشاشة إذاعة دمشق. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور عبد الحميد صباغ. دكتور عبد الحميد، مساء الخير.
3: مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير.

0: بداية دكتور، العلاقات السورية الأمريكية شهدت نقلة نوعية منذ التحرير، الجانب السياسي فيها كان الغالب دون أن ننسى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا ليعقبها لاحقا إلغاء معظم القوانين والتشريعات التي تعاقب سوريا. كيف انعكس كل ذلك على انتعاش العلاقات السورية الأمريكية سياسيا؟ كيف أثر ذلك أيضا على الاقتصاد السوري؟
1: بداية مساء الخير إلى دمشق، مساء الخير للإخوة المستمعين والمشاهدين. طبعا بالتأكيد يعني الحراك بدأ حراك سياسي مع بداية التحرير كما ذكرتم بالتقرير باتجاه سوريا، ويعني كان من الواضح بأن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية تريد استقرار لسوريا وأبدت دعما متواصلا، بدأته بإزالة العقوبات قانون قيصر طبعا عن سوريا، ولاحقا الآن يتم إعداد مشروع من أجل إلغاء القرار الذي تم تصنيف سوريا ضمن الدول الراعية للإرهاب عام 1979 وتم رفعه لوزارة الخزانة من أجل إلغاء هذا القرار، وهذا أحد العوائق الباقية للحراك الاقتصادي سوريا باتجاه العالم طبعا. فبداية هو حراك سياسي باتجاه سوريا، ولكن ما هو الآثار الاقتصادي، ما هي الحراك الاقتصادي؟ نحن لاحظنا وتابعنا جميع يعني الاتفاقيات التي تم توقيعها مع شركات بمجال الطاقة، شركات أمريكية الكونكو وكونكو كونيكو ونوفيتيرا طبعا منذ أيام بمجال الغاز والتنقيب، وكذلك سوف تتبعها هناك شركات أخرى أمريكية. طبعا هذا بحد ذاته هو مؤشر لاستقرار سياسي، لا يمكن للاقتصاد التحرك، خاصة نحن نتحدث عن شركات أمريكية، بدون وجود استقرار سياسي، بدون قرار سياسي أمريكي، وبالتالي هذا يعطي مؤشرا إيجابيا باتجاه سوريا، باتجاه الشركات الأجنبية، باتجاه الأمريكية، خاصة باتجاه سوريا، خاصة بأن سوريا بلد خام فيه مجال استثماري يعني كبير جدا، تحتاج لمعظم نواحي الاستثمار، وهذه فرصة أمام الشركات الأجنبية والشركات الأمريكية، بالإضافة للموقع الجغرافي لسوريا بما تمتعه من عقد مواصلات أمام بين الشرق والغرب، بين الخليج وأوروبا، بين الأردن وتركيا إلى آخره، وبالتالي يعني هناك مشاريع كثيرة سوف تندرج مستقبلا أكيد.
0: طيب دكتور، هو السؤال يطرح نفسه، ما هي الحاجة الأمريكية اليوم من ناحية ضرورة الاستثمار في سوريا واستثمار الظرف اليوم المنتعش في سوريا والواقع الحالي في سوريا؟ كما لسوريا ضرورة لانفتاح أمريكا عليها، أيضا بالمقابل يبدو من الضروري جدا لأمريكا أن تستثمر في سوريا وتستغل الفرصة الراهنة في سوريا لما تتيحه سوريا من مناخ استثماري واسع جدا ومناسب جدا وملائم جدا، والظروف أيضا الحالية التي تمر بها سوريا هي مناسبة جدا للولايات المتحدة. إذا أردنا أن نتحدث، دائما نتحدث من وجهة نظر حاجة سوريا للانفتاح على الولايات المتحدة، لكن نتحدث أيضا من وجهة نظر المقابلة، ما هي حاجة الولايات المتحدة الأمريكية للانفتاح على سوريا وخاصة في المجال الاقتصادي؟
1: هلا بالتأكيد نحن أولا نتحدث بشكل عام، يعني النقطة الإيجابية المؤشر أو السبب الإيجابي العام هو هناك أكيد سوف يكون تجاذب بعد الاستقرار السياسي والأمن في سوريا، سوف يكون هناك تجاذب من شركات عالمية، فنحن نتحدث عن الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي سوف يسبق أي جانب آخر خاصة الصين، وبالتالي لابد من دخول السوق السورية، سوق ضخمة للاستثمارات، خاصة بلد مدمر 14 عاما من الحرب، ترهل فيه البنية التحتية، القطاعات الحيوية إلى آخره، فهو يحتاج إلى شركات واستثمارات هائلة، وهي فرصة أمام الاستثمارات مهما كانت بالنسبة للاقتصاد الأمريكي هي تعتبر صغيرة، ولكن مهما كانت هذه الاستثمارات لا يمكن للمستثمر الأمريكي أن يتركها أمام أي مستثمر آخر، تمام، فهي فرصة لي. هذا من الناحية العامة طبعا. أما من الناحية الخاصة السورية لها خصوصية بالنسبة للجانب الأمريكي، نقول الاستقرار الاقتصادي يعني استقرار سياسي طويل المدى، تمام، استقرار في هذه المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، لما تحمله من آثار على المنطقة، تمام، بوجود طبعا

0: يعني النفط في الخليج تمام العربي
1: نعم.
0: وسوق استهلاكية ضخمة تمام، فبالتالي استقرار المنطقة يترتب عليه استقرار سوريا، واستقرار سوريا يحتاج إلى استقرار اقتصادي، وبالتالي لابد من انعاش سوريا اقتصاديا حتى تستقر سياسيا على المدى الطويل. هذه النقطة الأساسية.
1: جميل.
0: النقطة الأساسية الثانية،
1: تفضل.
0: سوريا هي عقدة بحكم موقعها الجيوغرافي، عقدة مواصلات تمام برية وبحرية تمام، حتى جوية يعني باتجاه أوروبا وباتجاه الخليج من جهة أخرى، باتجاه يعني المعابر كلها، حتى بعد حرب المعابر المضائق يعني هو الخيار الوحيد أمام المستثمر الأوروبي أو المستثمر الأمريكي هي سوريا، وبالتالي الاستثمار يعني بدأت الأنظار تتجه باتجاه سوريا في هذا الموضوع، هو استثمار طويل المدى من خلال أنابيب النفط، أنابيب الغاز، الطرق التجارية تمام، الترانزيت إلى آخره، وبالتالي تحتاج إلى بنية طيب. تحتية، تحتاج إلى علاقات تجارية، وبالتالي هذا هو من الأسباب، من السبب الثاني
1: طيب دكتور، هذا الشهر كما لاحظنا جميعا شهد حراك اقتصادي أمريكي واسع تجاه سوريا، برأيك ما هي موجبات هذا التحرك باتجاه سوريا؟ هل تعتقد أنه تأخر ربما قياسا برفع العقوبات عن سوريا، أم أن هذا الطرح الآن جاء في سياقه الزمني المناسب؟
0: لا، أعتقد بأنه في سياقه الزمني المناسب. نحن نتحدث عن سنوات طويلة من العزلة السياسية، من العزلة الاقتصادية، بالإضافة إلى وجود بعض القوانين المعيقة حتى تزول هذه القوانين تمام، بالإضافة إلى أي استثمار يريد أن يدخل إلى منطقة إلى كسوريا يجب أن يعمل سبر للمخاطر الموجودة، فبالتالي أنا أتوقع يعني من الواضح أن هذه الشركات لم تدخل هكذا عبثا، يعني أكيد أجرت سبر استقصاء للمخاطر المحتملة، وبالتالي وجدت أن الموضوع إيجابي وبالتالي قررت الدخول، فدخولها ليس متأخرا. بالنسبة لنا نتحدث عن، نحن نقول في سوريا، نحن نقول أنه كل يوم أسبق ونحن بحاجة إليه، ولكن الشركات التي تستثمر بمليارات الدولارات أكيد بالنسبة لها هذا الموضوع ليس سريعا، ليس مستعجلا حتى تأمن رأس ما من المخاطر تمام، وبالتالي بالإضافة إلى يعني بعض الأسباب الأخرى التي هي تحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية، لابد من التواصل مع الجهات المعنية، الحكومة، ما هي القوانين الاستثمارية التي يمكن أن تطرح، التي يمكن أن يتم تشريعها من أجل سهولة دخول هذه الشركات وضمان حقوق ملكيتها على المدى الطويل.
1: جميل. اسمح لي دكتور عبد الحميد أن أرحب من واشنطن برئيس المجلس السوري الأمريكي دكتور زكي لبابيدي. دكتور زكي، تحياتنا لك من إذاعة دمشق. تسمعني دكتور زكي؟
2: أيوة. ألو
1: دكتور زكي، نحن نسمعك.
2: ألو.
1: نسمعك جيدا، تسمعني؟
2: تمام أنا بسمعك هلأ.
1: أهلا،
2: أنا
1: بسمعك. أهلا بك دكتور في الحصاد الإخباري على إذاعة دمشق. دكتور
2: نعم،
1: يبدو هناك مشكلة في الاتصال. لريثما يتم تجهيز الاتصال مجددا. أعود لك دكتور عبد الحميد، من أبرز الخطوات في هذا الحراك الأمريكي تجاه سوريا كان رفع اسم سوريا من لائحة العقوبات وقائمة الدول الراعية للإرهاب، برأيك ما هي القيود الاقتصادية التي يفرضها وجود سوريا في هذه اللائحة، كان يفرضها وجود سوريا في هذه اللائحة، إلى أي درجة تعرقل هكذا لوائح وعقوبات من تدفق الاستثمارات إلى سوريا؟
0: طبعا بالتأكيد يعني وجود طبعا اسم سوريا ضمن الدول الراعية للإرهاب، هناك بعض النقاط التي يمنع الجانب السوري على استعمالها، يعني مثلا يحظر على سوريا التصدير، استيراد التصدير مع الولايات المتحدة الأمريكية في بعض جوانب السلع تمام، من أهمها السلع التي تتعلق بالتكنولوجيا العسكرية والسلع ذات الطابع المزدوج، يمكن أن تستخدم عسكريا ومدنيا، وبالتالي هذه إحدى المعيقات، بالإضافة إلى الموضوع التحويل المصرفي. هذا يعني نحن عندما نتحدث عن أي مستثمر، عن أي استثمار مهما صغر حجمه، لابد من وجود قنوات تمويل، قنوات مصرفية لتحويل الأموال من إلى، وبالتالي هذه كانت إحدى أهم

0: المعيقات أمام الاستثمار في سوريا. فطرح إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف يسقط هذه النقاط السلبية، وبالتالي سوف يكون هناك الانفتاح أكبر باتجاه دول العالم.
1: لا زالت هناك بعض هذه اللوائح والعقوبات مفروضة أمريكيا على سوريا، وأيضا نحن في إطار السياق الزمني لإزالة اسم سوريا من هذه اللوائح التي كمان يعني يمكن أن تحد من الاستثمارات الأمريكية في سوريا أيضا.
0: بالضبط، هو هذا القانون اتخذ عام 1979 ضمن الـ SST، هو اعتبار دولة راعية للإرهاب، لا زال موجودا، يحتاج إلى قرار من وزارة الخزانة الأمريكية طبعا بعد طرحه على مجلس النواب وشيوخ من أجل إزالته، تمام، وهو القرار النهائي يتعلق بيد وزارة الخزانة الأمريكية. ويعني من المتوقع أن يتم طرحه، أو هو مطروح حاليا على طاولة وزارة الخزانة، أتوقع خلال يعني أيام أو أسابيع حتى يتم إزالة هذا القانون المعيق والأخير لسوريا. وهذا طبعا سوف يسهل عمليات الاستثمار والانفتاح الأكثر باتجاه. والنقطة الثانية هي بالنسبة للمستثمرين، أمان وثقة وضمان أكثر.
1: جميل جدا. طيب هذه الاستثمارات الأمريكية القادمة في سوريا بدأت تباشيرها من خلال زيارة الوفد السوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتوقيع عدة اتفاقيات في مجال الطاقة والترقيب عن النفط والغاز أو استخراج النفط والغاز في سوريا مع شركات كبيرة وكبرى الشركات الأمريكية التي لها باع طويل في هذا المجال وخبرة طويلة عالميا في مجالات الاستثمار الطاقة. برأيك دكتور عبد الحميد اليوم، ما هو أفق التعاون الاقتصادي القادم بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين سوريا، وما هي التشريعات التي يجب أن تغير هنا في سوريا في سبيل تسهيل أكثر لتدفق هذه الاستثمارات إلى سوريا؟
0: بداية بالنسبة للأفق الاستثمارات، يعني الأفق الأكبر والأول هو قطاع الطاقة، ومن الملاحظ تم توقيع اتفاقيات وتفاهمات مع شركات أخرى، وبالتالي هذا الموضوع يندرج بأولويات اهتمام المستثمرين الأمريكيين باتجاه أو الشركات الأمريكية باتجاه الاقتصاد السوري، وسوف يتسع أكثر باعتبار أن سوريا يوجد لديها يعني نفط خام وجاهز للاستثمار، يعني بالإضافة للتنقيب الموجود. يعني هناك بعض التقارير تقول بأن هناك يعني حقول من النفط لم تستثمر، لم يتم التنقيب عليها بعد، وبالتالي هذه استثمارات ضخمة. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للجانب الثاني، الجانب التكنولوجي، هناك يعني حسب معلوماتنا أن هناك الكثير من الشركات التي تعمل بقطاع التكنولوجيا أبدت استعدادها على الدخول للاقتصاد السوري استثمار فيه، وهذا قطاع يعني حيوي. لماذا في سوريا؟ لأن سوريا يعني كما نعود ونقول أنها لديها فجوة في هذا الموضوع لا يقل عن 15 عاما، هذه فجوة مباشرة على الفجوة السابقة يعني نتيجة العقوبات، وبالتالي هذا استثمار ضخم. الاستثمار الثالث، النوع الثالث، هو في مجال الإسكان، وهذا يعني نحن نعلم أن يعني حسب تقريرات البنك الدولي وإلى آخره أن هناك بين 27-33% من المنازل إما مدمرة بشكل كامل أو شبه مدمرة.
1: طيب سأعود إليك في هذه النقطة أيضا في نقطة التشريعات، لكن انضم لنا دكتور زكي لبابيدي من واشنطن. دكتور زكي.
2: نعم.
1: تماما. الصوت تمام واصل عندك؟
2: والصوت مسموع.
1: تمام. دكتور زكي أرحب بك أيضا في الحصاد الإخباري. بداية، أنتم في المجلس السوري الأمريكي والجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية تبذلون جهود كبيرة، وبذلتم بالفعل تلك الجهود في سبيل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. اليوم نتحدث عن دوركم، دور الذي يقوم به المجلس السوري الأمريكي فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأمريكية وتدفقها إلى سوريا.
2: نعم، الحقيقة رفع العقوبات لحاله ما بيكفي أبدا، وكنا نحن بنعرف هالشي هذا، لأنه رفع العقوبات من جهة الحكومة الأمريكية مهم جدا، وبدونه لا يمكن أنه الشركات الأمريكية تقدر تستثمر قانونيا بسوريا. بس بنفس الوقت كل شركة لحالها هلأ حتى بعد رفع العقوبات بدها تقرر أنه الاستثمار بسوريا من مصلحة الشركة، من مصلحة صاحبين الأسهم بالشركة، وكل هالأمور هاي، وطبعا في نواحي قانونية وبيروقراطية.

0: اهميه الشركات، فهذا اللي عم ياخذ وقت. ونحن بهالوقت هذا يعني عم في اجتماعات كثير عم تصير بواشنطن مثل ما شفت مؤخرا، عم ندفع باتجاه تسديد العقبات بوجه الاستثمارات الامريكيه في سوريا. في كثير شغلات هلا قريبا جدا العقوبات رح ترتفع لانحطت بالسبعينات على سوريا بسبب انها دوله تدعم الارهاب طبعا على عهد النظام البائد من السبعينات، خلوا 40 سنه هذا القانون. فهذا بده يرتفع قريبا جدا ان شاء الله، وهذا بيشجع الشركات اكثر، لانه كل ما كان في عقبات كل ما كان في قوانين امريكيه ضد سوريا بغض النظر شو هي، الشركات تتخوف انه تستثمر بسوريا وبعدين تضطر انه تطلع من سوريا بدون ما تحقق اي ارباح، يعني بعدين بالاخير هاي الشركات اهم الوحيد هو الربح. طبعا هلا في كثير شركات بعد ما شركه شيفرون وقعت العقد وبدها تبلش تستثمر، وقت بتشوف بقيه الشركات انه شركه كبيره مثل شيفرون عم تستثمر 6 ل 8 مليارات دولار، يعني هذا لحاله بيشجع الشركات الثانية تجي. دورنا نحن بواشنطن على شقين، هو العمل مع أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ لتسديد العقبات في وجه الاستثمارات الأمريكية في سوريا ورفع ما تبقى من العقوبات.
1: طيب دكتور زكي، عندما تتحدث عن يعني دوركم في تذليل العقوبات تجاه الاستثمار الأمريكي في سوريا، لو نتحدث عن بعض التفاصيل الوارد ذكرها في هذا المجال، يعني ما هي نوع هذه العقبات التي تعترض عملكم هناك، التي يعني يقف عندها المستثمر الأمريكي تجاه الاستثمار في سوريا، وتعملون على تذليلها و تسهيلها أمام المستثمرين وتشرحون وجهة النظر السورية في ذلك، أو بالمقابل تطلبون من مثلا بوجهة بمكان بحسب موقفكم كمجلس سوري أمريكي تطلبون عبر الأقنية المتاحة من الحكومة السورية، أو تنقلون وجهات نظر المستثمرين الأمريكيين إلى الحكومة السورية في هذا المجال؟ أهم العقبات لو نتحدث عنها التي يقف عندها المستثمر الأمريكي قبل اتخاذه لقرار الاستثمار في سوريا.
0: نعم، أهم شيء بالنسبة للاستثمارات الكبرى هو أن يكون في نظام اقتصادي واضح، في نظام مصرفي، يعني إذا في استثمارات كبيرة بدك أنت تحول مئات الملايين من الدولارات إذا مو أكثر، طيب إذا ما في نظام مصرفي يقدر أنه ينفذ هالتعاملات المالية هاي، كيف أنت بدك تشتغل بدون ما تقدر؟ ولذلك القطاع المصرفي كان أولوية، وهلا يعني القطاع المصرفي عم يتحسن لأول مرة. مثلا بسوريا هلا من سنين تقدر تستخدم الكريدت كارد اللي هو الكارت اللي بتدفع فيه انت بدل ما تدفع كاش، يعني السياسة السورية المصرفية كانت على عهد النظام البائد كله كاش، فهذا مهم جدا، مهم جدا انه المصارف السوريه تقدر تدخل بالنظام المصرفي العالمي واللي هلا بلش يصير. اجت السويفت كود، بس هلا بعد السويفت كود بعد العقوبات ما ارتفعت، كل بنك كبير له البورد تبعه، له يعني مجلس الاداره اللي هو بده يقرر انه من مصلحه البنك. هلا ما عاد عندهم هن عقوبات، الحكومه عم تقول لهم ما في مشكله انه اذا بتستثمروا، بس هو البنك بده يقرر انه فعلا سوريا ممكن الاستثمار فيها وممكن أن يصير في أرباح لشركته فيها. فهدول الشغلات اللي عم نحاول نقنع الشركات الكبيرة، وطبعا هلأ بتصير هي أول شركة تجي تاني شركة تجي بعدين بتصير الشركات بتصير تحبس. الشغلة الثانية هي الكوربشن والفساد المالي، وطبعا هذا الدولة يعني الجديدة من وقت التحرير عم تحاول أنه تستأصل الفساد المالي من كل دوائر الدولة، لأنه هذا مهم جدا. تعرف أنت من زمان كان في أشخاص يتحكموا باقتصاد سوريا، وهذا يعني ما بيمشي حال مع الشركات الكبيرة أن تتعامل بهالشكل هذا وتخاطر برأس المال وتخاطر بأنه تخسر كل أموالها بسوريا بسبب الفساد المالي. الشغلة الثالثة، فحكينا عن القطاع المصرفي، حكينا عن مكافحة الفساد المالي واللي عم بصير حاليا بسوريا. الشغلة الثالثة هي القوانين، فهو الجهاز القضائي، إنه إذا صار في مشكلة مع الشركة

0: تبتدي اي شيء. شو بدت لمين بدت تلجا؟ بدت تلجا للجهاز القضائي، فالجهاز القضائي لازم يكون على قد المسؤوليه ويكون في محاكم خاصه بالامور الاقتصاديه. وطبعا هذا بيجي هلا عم يصير شوي شوي وبيتحسن اكثر بعد ما يبلش مجلس الشعب شغله ويتطلع قوانين خاصه بهالامور هي.
1: وقت
0: المستثمر الكبير يعني بيشعر انه فعلا السوق السوريه صارت جاهزه للاستثمار، وانه الريسك هو اللي عنده المخاطره اللي عم يخاطر فيها براس المال تستاهل الارباح اللي ممكن يجنيها.
1: جميل، اعود لك دكتور عبد الحميد. دكتور عبد الحميد، يعني كما سمعنا من الدكتور زكي انه المستثمر الامريكي بالنهايه يعني يهمه الارباح المقدر تحقيقها في هذه السوق، وسوريا هي سوق واعده بالنسبه للمستثمرين الامريكيين ولهم حساباتهم بالتاكيد الخاصه عندما يقدموا على هكذا خطوه جديده في استثمار في بلد جديد بالنسبه لهم نوعا ما، او على الاقل لم يستثمروا به مسبقا. اليوم عندما نتحدث ونحن على وشك انعقاد مجلس الشعب يعني قريبا، يعني وكنا نتحدث مع انا وانت عن اهم عن ضروره يعني تجهيز البنيه التحتيه الاقتصاديه المجهزه ايضا بتشريعات اقتصاديه ايضا مناسبه لكي تكون هذه البنيه التحتيه وهذه السوق الواعده مستعده لاستقبال استثمارات ضخمه، استثمارات كبرى قادمة من كل أنحاء العالم وليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما نظرنا بنظرة عامة على مجمل التغييرات الجذرية التي حدثت منذ سنة ونصف تقريبا منذ تحرير سوريا من النظام البائد، يعني ما هي نظرتك لما حدث من تغييرات اقتصادية في البنية الاقتصادية السورية، وما هو توقعاتك أيضا للقادم من تغيير، وما هي أهم المتغيرات التي يجب تحقيقها في مجال تغيير البنية التشريعية الاقتصادية السورية؟
2: بداية يعني أرحب بضيفك الكريم، وكما ذكر يعني نقطة أساسية، لا يمكن لأي شركة استثمارية أجنبية أن تدخل لأي سوق بدون تقييم مخاطر. من أهم أمور تقييم المخاطر هي المناخ الاستثماري، لذلك نحن نقول يعني بدأت الحكومة بعد التحرير العمل على هذا الموضوع، لا زال يعني قيد العمل، ولكن هناك أمور يجب أن يتم اتخاذها، هي نواحي أساسية تشريعية تنظيمية، مكافحة فساد بالإضافة للشفافية. تمام. هذه تحتاج إلى يعني مكافحة الفساد المالي بدأ وهو جاري. تمام. الشفافية تحتاج إلى قوانين، تشريعات تحتاج إلى قوانين استثمارية واضحة وصريحة، بالإضافة إلى نظام اقتصادي واضح تحكمه قوانين اقتصادية تشريعية. تمام. وبالتالي ما هو الواجب على الحكومة تقديمه لمجلس الشعب؟ مشروع قانون استثماري يلائم الانفتاح الاقتصادي، يلائم الاقتصاد العالمي. يعني لا يمكن أن تدخل أي شركة استثمارية أجنبية إلى منطقة بدون أن تحفظ حقوقها. تمام. يعني من أهم القوانين الذي نطالب به يعني يجب أن يكون هو حق الملكية يعني لهذه الشركات، يعني في حال مع السنوات لا يمكن مصادرة أي مشروع استثماري أجنبي، لا يحق المصادرة أو تأمين يعني بالمعنى الذي نطلقونه. وإذا كان ولا بد للمصلحة العامة، هنا يخير الجانب الآخر الطرف الثاني إما قبوله بسعره الجاري أو البقاء على الاستثمار، يعني لا يمكن التأمين بشكل كامل. تمام. يخير صاحب الاستثمار فقط، وبالتالي لا بد من إصدار هذا القانون من أجل مراعاة أحقية وحقوق الاستثمار. يعني نريد أن يكون هناك مناخ استثماري ببيئة قانونية تشريعية مناسبة للانفتاح باتجاه الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى قوانين تتعلق بالبيئة بالعمل المصرفي، يعني كيفية التحويلات المصرفية، حجم التحويلات المصرفية. تمام. هذا يحتاج إلى قوانين ويحتاج إلى بيئة مصرفية، إلى مناخ مصرفي. يعني المصارف يجب أن تكون تمتلك تقنيات عالية، تواصل مع كبرى البنوك العالمية من أجل فتح خطوط اعتماد، من أجل التبادل ونقل الأموال إلى الطرفين. هنا يجب أن يصدر قوانين لإمكانية نقل وتحويل الأرباح أو العائد الاستثماري من هذه الاستثمارات في الجانب السوري.
1: وبالتأكيد يحكم كل ذلك أو سيحكم كل ذلك

0: نظام تشريعي اقتصادي خاص او حتى قضاء وجود قضاء مختص في هذه الامور والنزاعات الاقتصاديه.
1: بالضبط، يعني النقطة الأساسية التي هو كما ذكر الضيف الكريم يجب أن تكون هناك محاكم نزاعات
0: جميل.
1: تجارية.
0: أريد أن أعود للدكتور زكي.
2: نعم
0: دكتور زكي، السوق السورية واعدة جديدة أيضا بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين للعمل فيها، برأيك يعني إذا كان هناك رغبة عند المستثمر الأمريكي، وقد لمسنا هذه الرغبة تقريبا من خلال وسائل الإعلام من خلال تصريحات المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار في سوريا، من أين تنبع هذه الرغبة؟ هل هي من تعطش سوريا للاستثمارات أم أن الولايات المتحدة تنظر أنه بضرورة الإسراع بالاستثمار في سوريا وذلك قبل أن تتدفق الاستثمارات من دول أخرى وأن تخدم الولايات المتحدة على هذه الخطوة قبل منافسيها من الدول الأخرى خاصة في مجالي الطاقة والتكنولوجيا؟
2: نعم، دائما السياسة والاقتصاد من الصعب فصل تماما، والشركات الأمريكية والحكومة الأمريكية دائما طبعا بيشتغلوا مع بعض حتى داخل أمريكا، فمن المصلحة سوريا ومن مصلحة أمريكا يكون في استثمار مشترك، في مصلحة مشتركة للبلدين بإنجاح الاستثمارات الأمريكية، لأن الشركات الأمريكية خاصة بمجال الطاقة مثلا، لأن سوريا في يعني أمور واعدة جدا إن كان بحقول النفط اللي هي ما استثمرت كما يجب، اللي هي موجودة هلأ ومعروفة، بس كمان البحث عن حقول نفط جديدة شيء واعد جدا، البحث عن الغاز عبر المتوسط مثل ما بنعرف نحن إسرائيل يعني طلع عنده غاز، لبنان طلع عنده غاز، نحن على نفس الساحل، بس نحن ما استثمرنا بأنه نلاقي الحقول الغاز اللي على سواحلنا ونستثمرها. هي الشغلات الشركات الأمريكية من أفضل الشركات بالعالم يصير في شراكة سورية أمريكية بهالمجال هذا، وشفنا شركة شيفرون وقعت عقد بهالمجال. حتى وقت حكينا عن القطاع المصرفي، شو أكبر البنوك بالعالم؟ يعني أكبر البنوك بالعالم هي البنوك الأمريكية، كل القطاع المصرفي بمر عبر نيويورك، فمهم جدا انه التعاون مع المصارف الامريكيه لحتى ننهض بالقطاع المصرفي السوري. فمثل ما بتشوف بهالوضع هذا هو عباره عن
0: اذا هي رغبه عند الولايات المتحده بالاستثمار في سوريا كتحقيق يعني عائد بالنهايه ايضا يعود لها ويعود كما هو سيعود الى سوريا، ام انها هي خطوه تسبق المنافسين؟
2: إحباط النفوذ الصيني الذي يتزايد طيب. بالشرق الأوسط وبأفريقيا مثل ما عم نشوف، وموقع سوريا جغرافي مهم جدا للولايات المتحدة أن يكون في إلى قدم بسوريا.
0: جميل. من أجل هذا دكتور زكي أقيمت في واشنطن فعالية بعنوان الاستثمار في سوريا من التوجهات والسياسات إلى التنفيذ العملي. هذه الندوة كانت لمناقشة فرص الاستثمار في سوريا والتحديات التي تواجه تحويل الرؤى والسياسات الاقتصادية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. هذه الفعالية شارك فيها أعضاء من الكونغرس ودبلوماسيين وخبراء وممثلين عن الشركات والبنوك الأمريكية، كان هناك مشاركة من هيئة الاستثمار السورية، ما الدلالات السياسية والاقتصادية التي تحملها هذه الفعالية من وجهة نظرك؟
2: الفعالية تأتي في تعزيز العلاقات الاقتصادية السياسية الأمريكية السورية. الفعاليات هي مهمة جدا لأنه بتجمع مثل ما حكينا أنه ما في فصل بين الاقتصاد والسياسي، فمثل ما تفضلت حضرتك كان في وجود لممثلين لشركات أمريكية كبيرة، كان في وجود لسياسيين أمريكيين أعضاء مجلس نواب أعضاء مجلس شيوخ، كان في ممثلين للجالية السورية الأمريكية، كان المجلس السوري الأمريكي والمجلس كمان رجال الأعمال، مجلس رجال الأعمال السوري الأمريكي، وهو مهم جدا كمان. هذا أحدث من جديد من الجالية السورية الأمريكية ليطلع فقط بالمهام الاقتصادية والتعاون الاقتصادي بين يعني جالية عم تشتغل على معظم الصعود، يعني التواصل الدائم مع المشرعين الأمريكيين. يعني أنا بقول لك مثلا كان عندنا اجتماع مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية.

0: مجلس الشيوخ السناتور جو ويلسون الأسبوع الماضي استضافة الجالية بديترويت، وطبعا صار في بحث مجالات كثيرة ومنها الاستثمار في سوريا. اليوم بديترويت كمان كان في لقاء ثاني مع سناتور آخر عضو مجلس شيوخ ثاني سلوتكن، هي عضوة مجلس الشيوخ مرشح لتكون مرشح للرئاسة أو مرشح لنائب الرئيس. الاستمرار في المناقشات والحضور مع الجانب الأمريكي السياسي يدفع بكل هالفعاليات هي لتصير حقيقة، ما ضل نقاشات. إن شاء الله بأسرع ما يمكن منشوف نتائج.
1: طيب. إن شاء الله. دكتور زكي، سؤالي الأخير والوقت ضيق مع حضرتك، برأيك هل هناك معوقات لإزالة اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب أم أن الأمور يعني تمشي بسلاسة حتى الآن، وفقط هناك يعني جدول زمني لتلك الإزالة؟ متى تتوقع أن تصبح إزالة اسم سوريا من هذه القائمة أمر واقع؟
0: معلوماتنا من واشنطن أنه القرار اتخذ وعبارة عن أسابيع قليلة، وإن شاء الله بتشوفوا
1: رسميا. إن شاء الله. جزيل الشكر لك دكتور زكي لبابيدي من الجالية السورية الأمريكية، كنت ضيفا عزيزا معنا.
0: شكرا.
1: أبقى معك دكتور عبد الحميد.
2: معك.
1: كنا فقط ملزمين بوقت مع الدكتور مع الأستاذ زكي البابيدي. الآن أعود لك. الاستثمارات طبعا إضافة إلى رفع العقوبات الغربية والقيود على الاقتصاد السوري، يعني تحدثنا عن ضرورة تهيئة بنية تشريعية وإصلاح مالي واقتصادي حقيقي يضمن العدالة والشفافية والحوكمة. يعني من وجهة نظرك وأنت تتحدث عن ضرورة إقامة هذه الإصلاحات، فيما لو حدثت هذه الإصلاحات الاقتصادية في سوريا، ما هو أفق التعامل الاقتصادي العالمي مع سوريا؟ هل تتوقع يعني تدفق الاستثمارات من كل دول العالم إلى سوريا؟ اليوم يعني وجدنا الكثير من الدول تقدم على خطوة الاستثمار في سوريا، لكن وجدنا أيضا أن هناك دول لم تقدم على ذلك. ما الذي يمنع تقدمها باتجاه سوريا، خاصة سوريا اليوم تعيش طور إعادة الإعمار وما يشمله إعادة الإعمار من مشاريع كثيرة وكبيرة وضخمة جدا لا تستطيع أي حكومة في العالم أن تنجزها بمفردها بالتأكيد، إنما تحتاج إلى تعاون من الاستثمارات العالمية في ذلك. ما الذي يمنع مثلا بقية الدول من التقدم باتجاه سوريا للاستثمار فيها اليوم رغم وجود استثمارات كثيرة جدا من باقي الدول؟
2: لا بالتأكيد، يعني هناك دول تستطيع تأخذ القرار باعتبارها هي الأقوى يعني سياسيا، تمام، الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي تستطيع أن تقدر ما هي العواقب المستقبلية، وبالتالي باقي الدول عندما تنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه المستثمرين باتجاه سوريا معناها أن هناك تقييم للمخاطر هو باتجاه الانخفاض جدا، وبالتالي هذه الدول كانت تنتظر قدوم جزء الولايات المتحدة أو دول أخرى كألمانيا ومثلا ممكن نقول بريطانيا للدخول إلى الأراضي السورية حتى تقدم على هذه الخطوة خوفا من أي مخاطر أخرى قد تكون مخاطر سياسية في وجهة نظرها، ولكن لا تستطيع أن تقيم هذه المخاطر. بالتالي عندما تبدأ الشركات الأمريكية بالدخول إلى الأراضي السورية، أنا أعتقد بأن هناك شركات أخرى سوف تقبل على هذه وتقدم على هذه الخطوة، يعني تتبع الشركات
1: يعني الاستثمارات الأمريكية ستسحب معها الاستثمارات الغربية أيضا. يعني نحن رأينا معظم الاستثمارات هي قادمة من الناحية العربية، بعض الاستثمارات من دول قليلة أيضا بادرت بالتوجه إلى سوريا، لكن أنت تتوقع بمجرد أن تطأ قدم المستثمر الأمريكي المشاريع السورية فسيسحب معها يعني استثمار عالمي جدا إلى سوريا؟
2: بالضبط، يعني لاحظنا في السنة ونصف الماضية يعني معظم يعني نقول استثمارات يعني كانت مرتبطة بمنظمات دولية، تمام، باقي دول العالم. هذا يعني من حقها هي أن تخوف من المستقبل، تخوف من المخاطر، وبالتالي كانت حذرة باتجاه سوريا. أما عندما تتجه الولايات المتحدة الأمريكية بشركاتها الكبرى الاستثمار في سوريا فهذا سوف يجذب باقي الاستثمارات. بالإضافة هناك عامل آخر.
1: تفضل.
2: يعني أنا

0: لاحظ أن المناخ السياسي في المنطقة في الشرق الأوسط ذهب باتجاه الاستقرار، يعني من خلال التفاهمات أو الاتفاقيات التي تتم يعني مؤخرا. يعني
1: ربما كانت الحرب المندلعة تؤثر على مجال الاستثمار
0: حرب لبنان وإسرائيل، الجنوب اللبناني إلى آخره، يعني هناك معطيات سياسية تبشر بأن هناك استقرار سياسي في المنطقة، وهذه يعني سوريا ليست معزولة عن باقي المناطق.
1: طيب دكتور، سؤالي الأخير من وجهة نظرك، تدفق الاستثمارات الأمريكية المتوقع قدومه بشدة إلى سوريا إلى أي درجة ينعكس سياسيا ويعرقل أي قيود ربما قد تفرض على سوريا في المستقبل المنظور، وأيضا يشجع الاستثمارات من بقية دول العالم على المجيء؟
0: يعني أنا أريد أن أعود للدكتور زكي ضيفك الكريم، يعني تحدث ببعض الكلمات، يعني هذه هنا يعني أعتبرها نقاط إيجابية بأن القرار قد اتخذ، يعني تمام، وهذه هي آخر العقوبات والتي هي مفروضة من 1979 على سوريا، تمام. فيعني نقول بأن السياسة تحكم الاقتصاد والاقتصاد يتبع السياسة، ولكن عندما يوجد الاقتصاد وينخرط في منطقة مثل سوريا هذا يدعو إلى الاستقرار السياسي، لا بد منه، هذا أمر واقعي وحتمي، وبالتالي تدفق الاستثمارات الاقتصادية يتبعه مزيدا من الاستقرار السياسي في سوريا، تمام، وهذا سوف يجذب باقي الاستثمارات في دول العالم، المستثمرين في دول العالم للدخول إلى سوريا، وهذا سوف يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصاد السوري، تحقيق فرص عمل، بنية تحتية.
1: هل هناك لديك إحصائية أو أرقام عن الاقتصاد السوري يعني تبشر بهذا النمو حتى الآن منذ سنة ونصف تقريبا؟
0: يعني نحن نأخذ مؤشر البنك الدولي أنه في عام 25 النمو الاقتصادي في سوريا الناتج المحلي 1%، النمو الحقيقي، أتحدث عن النمو الحقيقي، تمام، وبالتالي يعني هذا مؤشر إيجابي، يعني بلد خارج من عزلة سياسية واقتصادية وحصار وإلى آخره، بالتالي حقق نمو خلال سنة 1%، فهذا مؤشر إيجابي إلى حد ما. بالإضافة إلى المؤشر الثاني هو دخول الشركات كانت العربية أو الأجنبية إلى الداخل السوري، فهذا سوف يعطي زيادة نمو، يعني هناك من المتوقع أن يرتفع هذا النمو إلى حوالي 2% في العام 26. طبعا عام 26 هو العام الصفر نعتبره في سوريا، تمام، فأتوقع يعني بداية الاستثمارات وبداية تأثيرها بشكل إيجابي مع بداية 27، بالإضافة إلى يعني يجب أن يكون هناك عمل من قبل الحكومة السورية على تحقيق استقرار اقتصادي وعلى يعني بيان ما هو النموذج الاقتصادي، ما هي الرؤية الاقتصادية السورية، وما هي القوانين الاقتصادية في هذه الرؤية الاقتصادية، وما هو النموذج الاقتصادي السوري.
1: تحتاج حلقة بمفردها موضوعها الرؤية الاقتصادية وما هو النهج الاقتصادي الذي يجب أن تتبعه أو تبعته سوريا، يعني تحتاج حلقة بمفردها. وقد انتهت مدة هذه الحلقة. جزيل الشكر لك الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور عبد الحميد صباغ. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك أستاذ محمد. شكرا لك.
1: الشكر الأكبر هو لكم مستمعينا ومشاهدينا على أثيري وشاشة إذاعة دمشق على طيب متابعتكم للحصاد الإخباري.

0: شكرا لمتابعتكم، بأمان الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: رحلة الذات.
2: يلا يلا جاي. أهلين وسهلين راضي. جاي على الموعد تمام.
3: إيه لك؟ إيه شو مفكرني؟

0: عونطجي مثلك لكان.
1: الله يسامحك. تفضل تفضل، ما في حدا بالبيت.
0: ايه، اول شي خبرني، القهوة جاهزة ولا لا؟
1: ولو يا رفيقي، القهوة جاهزة وعم تستناك كمان.
0: يا عيني يا عيني.
2: يا سلام على صوت فيروز يا أخي، حلو حلو حلو بكل الأوقات، صبح وظهر وعصر ومساء وإمتى من كان، وخصوصي لما عم تشرب فنجان قهوة طيب عند أغلى رفيق عندك.
1: لك إن شاء الله صحتين وهنا يا رفيق.
0: على قلبك يا صاحبي. إيه معلم، ها تحكينا لنشوف شو عندك قصة اليوم تحكينا إياها ونتسلى فيها.
1: والله يا راضي، عم فكر نحكي عن رحلة اكتشاف الذات.
2: أيوه،
1: يعني مين أنا؟ شو يلي بيميزني؟ ليش بحس حالي أوقات إني ضايع؟
0: تعرف لك صابر،
1: إيه؟
0: أنا اكتشفت حالي إني بحب القهوة أكتر من أي شيء تاني. فهاي بتنزل باكتشاف الذات ولا اكتشاف شو؟
1: هلأ أكيد القهوة هي جزء من ذاتك، بس الموضوع يا صاحبي أعمق من هيك. هو رحلة داخلية بتغير نظرتنا للحياة.
0: ايه، وبرأيك كيف الواحد ببلش هاي الرحلة؟ يعني لازم يسافر أول شيء ولا يقرأ كتاب ولا يروح لعند حكيم مثلا؟
1: مو لازم يا راضي، أحيانا الرحلة بتبدأ من سؤال بسيط أو موقف صغير بيغير كل شيء. أنا مثلا قبل فترة حسيت إنه ما بعرف شو بدي، كل شيء حوالي كان ضبابي.
0: أيوة.
1: وقررت اني وقف وفكر واكتب مشاعري. وبلشت اكتشف شغلات ما كنت بعرفها عن حالي بنوب.
0: يا سيدي، وانا مرة ما بخفيك سر، يعني حاولت هيك، قال يعني انه اكتب يومياتي بالطريقة اللي انا حاسسة فيها، بس بيني وبينك بعد يومين نسيت وين حطيت الدفتر والقلم.
1: الله عليك.
0: أيوة.
1: المهم انك حاولت يا راضي. كل خطوة يا صاحبي بتقربنا من ذاتنا.
0: لك تعال شيل المزح وحط الجد، اكتشاف الذات شغلة مانا سهلة، أحيانا بتكون صعبة كتير، خصوصي لما بدك تواجه مخاوفك بالحياة.
1: المخاوف يا راضي هي أكبر عائق، بس لما منواجهها منصير أقوى. اكتشاف الذات مو بس معرفة نقاط القوة، كمان نقاط الضعف.
0: صحيح صحيح. وأنا يا رفيقي بحس إنه الواحد لما بيكون متصالح مع نفسه بتكون هي البداية الحقيقية لإله.
1: بس بصراحة أحيانا بتوجع، خصوصا لما منكتشف شغلات ما كنا منحب نعرفها.
0: الألم يا صابر مثل ما بيقولوا جزء من النمو. ما بعرف وين قريتها، ما بتذكر يعني، بس إنه هيك، إنه الألم جزء من النمو، ويلي بيخاف من الألم والوجع بيخسر فرصة النمو واكتشاف ذاته. معلم اسمع اسمع، هاي بهالزمانات قررت اني اعمل قال تأمل بالبيت.
1: ايه،
0: انه بدي اهرب من كل شيء ضغوط بهالحياة. قمت قعدت وغمضت عيوني مثل ما بيعملوا بجلسات التأمل، 5 دقايق مو اكتر.
1: ايه،
0: برن تليفون الارضي وبنط من اربعتي. لا، واللي طلع فجأة انه كانوا عم يدقولي شركة اعلانات تبع بدهم يركبولي مدري شو شغلة بالبيت. يا زلمة فوتوني ب60 حيط وما قدرت افهم عليه شيء، وراح التأمل تبعي وراح مخي وبطلت.
1: التأمل يا راضي مو سهل بنوب، بس كل محاولة بتقربنا.
0: لو كمان اكتشفت عن حالي اني انا لما بكون جوعان ببطل اعرف فكر.
1: هذا شيء اكيد، البطن الفاضي بيخلي العقل على الأكل ينادي. لازم نوقف لحظة ونسأل حالنا شو يلي بدنا ياه، شو يلي بيخليني يكون مبسوط وسعيد.
0: أو كمان لازم نكون صبورين، صبورين مع حالنا أول شيء. لك أخي، ما في شيء بيصير بين ليلة وضحاها.
1: والأهم نكون صادقين مع حالنا حتى لو كانت الحقيقة صعبة.
0: والله بالمقال، اكتشاف الذات رحلة مستمرة ودائمة، يعني هي ما أنا محطة منوصلها مرة واحدة والسلام عليكم.
1: مزبوط، والرحلة بتعلمنا نحب حالنا أكتر ونفهم العالم حوالينا.
0: الله على فيروز. يوميات من بلدنا.

السلام عليكم ورحمة الله، موجز لأهم وآخر الأخبار بتوجيه من السيد الرئيس أحمد الشرع. فريق إنقاذ سوري يغادر البلاد للمشاركة في الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب فنزويلا. سوريا تهنئ جمهورية جيبوتي الشقيقة بمناسبة ذكرى الاستقلال، وتؤكد حرصها على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. سوريا تشارك في حفل إطلاق منصة سوريا الدولية للمدن الصناعية الذكية في الصين بهدف تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين. وزارة المالية تطلق منصة إصدار براءة الذمة الضريبية لأغراض الاستيراد إلكترونيا في إطار مساعي التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية الحكومية. وزير العدل مظهر الويس يؤكد أن مكافحة آفة المخدرات مسؤولية وطنية لا تهاون فيها. اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية تعقد اجتماعا استثنائيا وترفع توصياتها إلى وزير الطاقة. نهاية الموجز بأمان الله.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

سفراء في المهجر. الإعداد والتقديم شادي حداد. سفراء في المهجر. الإخراج أمير دياب.

0: اليوم ضيفنا عزيزا على إذاعة دمشق الدكتور علي البرجس، وهو الأخصائي في الأمراض الباطنية والقلبية وصاحب مركز طبي أيضا في ألمانيا. يسعد لي أوقاتك دكتور علي، وأهلا وسهلا فيك.
1: يسعد أوقاتك أستاذ، أهلا وسهلا فيك.
0: حياك الله. هلأ بالبداية خلينا نتعرف يعني نحن والإخوة المستمعين على من هو، أو بطاقة تعريفية عن الدكتور علي.
1: شكرا لك. أنا علي عبد المحسن البرجس، في الأصل من قرية تتبع لمدينة الباب في ريف حلب الشمالي. القرية اسمها الفيخة. ولدت هناك ودرست أيضا المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس المنطقة عندنا. وبعدها يعني أخذت البكالوريا في مدينة الباب وانتقلت بعدها إلى ألمانيا للدراسة. هذا الكلام قديم يعني في عام 1991.
0: نعم. يعني بداية الشهادة الثانوية هنا كنت على ما أعتقد المفروض تكون من المتفوقين. لماذا مباشرة من هذيك الفترة اتجهت واخترت ألمانيا كوجهة للدكتور علي؟
1: والله كانت يعني التعليم كان في التسعينات كمرحلة ابتدائية. نحن قرية يعني، كان في مدرسة ابتدائية في القرية عندنا. درست طبعا المدرسة الابتدائية.

0: ابتدائي هناك، وبعدها انتقلت إلى قرية مجاورة لقريتنا اسمها أبو جبار. فهي القرية درست فيها أنا مرحلة إعدادية، ثم انتقلت إلى مدينة الباب اللي تبعد عنا نحن حوالي 8 كيلومتر، ودرست هناك المرحلة الثانوية. المرحلة الثانوية كنت الحمد لله أنا متفوق فيها، وكنت أيضا في المرحلة الإعدادية والابتدائية أيضا متفوق، وكنت من الأوائل على المدارس اللي درست فيهم. فكانت حلمي أني أدرس طب. كان يعني لما أخذت الثانوية العامة كان ناقصني شوية علامات هيك لحتى أصل الطب، وصلت يعني ناقصني شي 6-7 علامات على الطب، فما قدرت أدرس يعني في سوريا. فكان هيك جيلنا هذيك الأيام إما أنه يعيد البكالوريا أو أنه يسافر لبرا، فكانت إمكانيات السفر لبرا كان في دول الشرقية، يعني دول الاتحاد السوفيتي القديم أو أنه الدول الغربية، وأنا هيك حبيت يعني الدول الغربية كعلم وكأكاديمية وتطور أكثر. فراسلت الجامعات الألمانية وحصلت الحمد لله على قبول في إحدى الجامعات الألمانية، فكان هذا هو سبب السفر.
1: يعني بشكل إفرادي، لم تذهب أنت والعائلة مثلا باتجاه؟
0: لا لا لوحدي.
1: تمام.
0: لا أبدا لوحدي.
1: من خلال المراسلة، من خلال المتابعة لهذا الأمر، كونه طموحك أن تدرس الطب البشري.
0: نعم، وكان عندي أيضا طموحات أخرى، يعني كنت حابب هيك يعني أتعرف على ثقافات أخرى، على دول أخرى، على لغات أخرى. يعني كان هيك بهذيك الايام كانت سوريا مغلقه نوعا ما، ما كان فيها يعني اختلاط مع الخارج، ما كان في ايضا التطور العلمي، التكنولوجي، الانترنت، هالامور. فحسيت انه الدول الغربيه كنا نسمع طبعا يعني بريطانيا، فرنسا، المانيا، هاي الدول، امريكا، انه في امكانيات اكثر، الانسان ممكن ينجح اكثر، يعني كان حلم اغلب الشباب يعني بايامنا هذيك. فهذا السبب اللي خلاني يعني هاجر. وطبعا وضع سوريا كل الناس بتعرف ايام النظام القديم كان في كبت، وكان في عدم يعني راحه عموم يعني عند الشعب.
1: طيب خلينا نحكي ببدايه الدراسه، قديش يعني كانت هناك احيانا بتكون معوقات، يوجد يعني شائكه باتجاه النجاح والوصول الى الهدف بالبداية تحديدا، موضوع اللغة، موضوع الدراسة، موضوع عادات وتقاليد مختلفة عن عاداتنا، فأحكي لنا عن هذه المرحلة لو سمحت.
0: نعم، يعني بالنسبة إحنا كطلبة سوريين لما كنا نهاجر خارج سوريا، أنا بالنسبة لي جيت لألمانيا وما كنت أعرف شيء كتير عن ألمانيا، كان عمري صغير يعني، أنا كان عمري تقريبا 18 سنة يعني 17-18 بهالعمر هذا. كنت أخذ البكالوريا جديد من سوريا، اللي بياخذ البكالوريا في سوريا بتعرف بيكون عمره 18 سنة تقريبا.
1: تمام.
0: فأنا جيت فورا بعد البكالوريا لهون، وكانت العملية ذاتية مني يعني، أنا لا يعني تواصل، ما كان عندي لا بعثة ولا كان عندي يعني
1: منحة أو تماما
0: منحة أو شيء أبدا أبدا، كنت يعني
1: على حسابك
0: الأمر
1: طالب
0: لوحدي على حسابي الخاص، وعلى بمجهودي اللي هو أنه راسلت الجامعة بنفسي، ويعني فالحمد لله الأمور مشيت يعني، والجامعة قبلتني فجيت لهون. لما جيت لألمانيا كانت ألمانيا طبعا بتختلف كتير، الحكي كان ب 1991، كانت بلاد غريبة وثقافة غريبة ولغة غريبة، وكنا نحن بسوريا متعودين انه هيك يعني بيئتنا نحن بنعرفها ما في غيرها يعني، فما كان عندنا كتير الخلطة برا. كانت بالنسبة لي انا اول مرة اصلا سافر خارج سوريا، يعني ما كنت حتى مسافر خارج سوريا ابدا بحياتي، فكان الوضع غريب علي، ولكن انا يعني قبلت التحدي مثل ما بيقولوا.
1: جميل.
0: وبنفس الوقت حسيته انه فرصة نجاح، وحسيته انه انطلاقة جيدة لأي شاب حابب يكون طموح وينجح. فلقيت أرض خصبة لهذا الأمر يعني، رأيت أرض طيبة، بلاد منظمة، في تطور، في قوة اقتصادية، في قوة أكاديمية تعليمية، فالحمد لله يعني استغليت هاي الظروف ونجحت بإذن الله يعني.
1: ما شاء الله. بقول يعني ما شاء الله. طيب المرحلة ما بعد الدراسة وأين اتجهت، ولا اخترت يعني أنت الاختصاص بناء على رغبة أم بناء يعني ممكن قد يكون علامات أو اتجاه، ولا التفصيل بهذا الموضوع؟
0: نعم، الطب في ألمانيا يعني أنا أول ما وصلت لألمانيا كنت حامل شهادة ثانوية سورية الفرع العلمي، ترجمت للغة الألمانية، وقالوا لي لازم طبعا تفوت بكورسات لغة ألمانية، فدرست سنة كاملة لغة ألمانية بألمانيا بالأول.
1: تمام. من فترة الاندماج.
0: نعم، فترة اللغة اللي هي مرحلة سنة لغة، فدرست سنة لغة كاملة، كورسات لغة يعني على حسابي، يدفعون من جيبي. بعدين قالوا لي لازم تعادل الثانوية العامة السورية في الجامعة اللي كنت أنا فيها، قالوا أوكي. فعملت أنا معادلة للثانوية العامة السورية كمان لمدة سنة كاملة، يعني تقريبا مثل عادل البكالوريا، مواد علمية، فيزياء وكيمياء ورياضيات وكذا، فبيعطونا فيها كمان درجة علمية معينة أو يعني مجموع معين، فبيضيفوا مجموعة السوري إلى المجموعة هاي التعديلي، وبيعطونا

0: علامة نهائية، وبموجبة بيتقدم الطالب السوري للمفاضلة بالجامعات الألمانية. والحمد لله أنا كان مجموعي السوري كان جيد، وهون بألمانيا التعديل كمان كان جيد، فتخولني أني أدرس يعني الطب. فدرست طب في جامعة اسمها جامعة كولونيا أو مدينة كولين بألمانيا. من أول ما جيت سكنت فيها ودرست فيها اللغة وتعديل الثانوي، وبعدين كملت بنفس جامعة مدينة كولن. ومدينة كولن من أجمل المدن الألمانية بصراحة، واقعة على نهر الراين في مقاطعة شمال الراين، وكان يعني مدينة سياحية، كانت فيها كاتدرائية، أكبر كاتدرائية في أوروبا، فيها نهر جميل وعلى كورنيشات جميلة، وفي أيضا بنفس الوقت يعني صرح علمي هو جامعة كولونيا، وهي على فكرة يعني العطر الكولوني اللي بنعرفه نحن، بنقول عطر الكولونيا جاي من هاي المدينة بالأساس، تم هنيك يعني
1: قدر ما فيها من
0: العطر.
1: أزهار على ما أعتقد ولا؟
0: نعم، فيها أزهار كتير، وفيها بنفس الوقت عطور كتير، مصانع للعطور.
1: جميل.
0: فكانت اسم مادة الكولونيا اجت من مدينة كولونيا. نعم، في كولن. فأنا كنت مرتاح فيها وسكنت. طبعا في صعوبات بالبداية أكيد.
1: لا لا شك لا شك، إن كان من ناحية الأمور المادية والمصروف والموضوع الاندماج والتعرف على هذه الثقافة، يعني كانت هذه الأمر بمثابة أولى إنجازات الدكتور علي، هو الحصول على أن يدخل الفرع الذي يرغب.
0: نعم صحيح، يعني كان الأمر بالنسبة لي حلم أني أدخل الشيء اللي أنا بدي، أنا جاي من سوريا لحتى أدرس طب. فما كان يعني ما كان في مجال أني أفشل، لازم يعني قدم يعني ويكون عندي مجموعة عالية بالتعليم تبعي. فالحمد لله مرحلة اللغة ومرحلة التعديل كانت ناجحة جدا، ودخلت على جامعة كولونيا في كلية الطب البشري. وكنت أنا يمكن كنا اثنين نحن يعني طالبين سوريين بجامعة كولونيا بكلية الطب، ما كان في غيرنا، كان العدد قليل كتير يعني الطلاب الأجانب اللي يدرسوا في ألمانيا. فالحمد لله يعني بدأت في دراسة الطب، ودراسة الطب مثل كل دول العالم 6 سنوات، فكنت فيها الحمد لله أنا يعني جيد، وكنت أيضا متفوق فيها وطلعت من الأوائل على دفعتي،
1: ما شاء الله.
0: وتخرجت كمان بفترة قياسية اللي هي 6 سنوات. وأنا حبيت الدراسة بشكل عام، وحبيت البحث العلمي في ألمانيا، كان في طرق جيدة بالبحث العلمي، مو موضوع أنه نحفظ كتب وبس، وإنما كان في مكتبة ضخمة، مكتبة طبية قديمة، وكان في يعني طرق للدراسة ما كنا عهدناها في سوريا، يعني أنك أنت كطالب أنت عم تعمل عملية بحث، ما عم تدرس جامعة، وإنما عم تعمل بحث علمي، ما كان في مقررات، وإنما بتجيب أنت مراجع عالمية للكتب كلياتها وبتدرسها وبتنقي منها الشيء اللي بيلزمك. وكان في تكنولوجيا متطورة نوعا ما من حيث الإنترنت، من حيث التعليم السريري. فكنت الحمد لله كسبت خبرات جيدة بهاي السنوات 6 سنوات في الطب، وتخرجت الحمد لله من كلية الطب في جامعة كولن. نعم، بتفوق.
1: ما شاء الله ما شاء الله. يعني هلا أيضا هناك يعني بجانب عملك كطبيب واستشاري في الأمراض الباطنية والقلبية، أنت مؤسس ومدير الجمعية السورية الألمانية في جنوب.
0: نعم.
1: فيستفالن.
0: نعم، هذا إجا بعد فترة، يعني أنا بعد ما تخرجت من جامعة كولن بدأت يعني أبحث عن اختصاص، فاخترت أنا اختصاص الأمراض الباطنية وطب الأسرة والطب القلبي. هذا هو تقريبا سلسلة واحدة، بيفوت الإنسان على الطب العام الأسرة، ثم يفوت على يعني قسم الأمراض الباطنية، وبعدها بيقدر يتخصص، هي اسمه تحت اختصاص. فأنا عملت هاي السنوات كلياتها في المشافي، ويعني اشتغلت بمشفى كطبيب مقيم، وبعدها كطبيب يعني أخصائي، وبعدين طبيب مشرف لمدة 10 سنوات، يعني سحبي وحدي بالمشفى اشتغلت 10 سنوات. نعم، فنفس تقريبا أنا ما غيرت المشفى، ضليت بنفس المشفى. وكان المشفى كان إلى فرع بسويسرا، فبعتوني يعني كموظف لسويسرا بالمشفى نفسه قسم القلبية. فرحت على سويسرا، ضليت تقريبا شي 2 سنين هني، كمان كسبت خبرات، يعني سويسرا بلد آخر غير ألمانيا، هي مجاورة لألمانيا، ولكن كان فيها التعليم الأكاديمي والتعليم الطبي أيضا متطور. فكانت الحمد لله الخبرة السريرية والمشافي اللي هنيك شفناها واشتغلت فيها كانت جيدة جدا، أضافت يعني شيء جديد لخبرتي. ورجعت لألمانيا بعد 2 سنين من سويسرا، وأنهيت هاي الاختصاصات اللي هو طب الأسرة، الطب الباطني، وطب القلبية. ويعني الواحد صار بيكبر بالعمر شوي، صار عمري تقريبا حوالي 38 40، فقلت خلاص بدي أطلع من المشافي وأسس لنفسي مركز طبي. نحن السوريين بشكل عام عندنا طموحات كبيرة،
1: وأحيانا بتكون بغير اتجاهات يعني للدراسة، يعني كما ذكرت. نعم. اللي حضرتك أيضا يعني بمثابة يعني على ما أعتقد أنه صاحب، بالإضافة لكونك طبيب وصاحب مركز طبي، هناك العمل في مجال العقارات أيضا.
0: نعم صحيح، أنا بالنسبة لي كوني اشتغلت يعني 10 سنوات في المشفى، فالواحد

0: يعني بتحسن وضعه المادي لأنه بياخد يعني راتب شهري وجيد. وأنا كنت الحمد لله بالمشفى يعني كتير كتير يعني محبوب من قبل الإدارة، فكانوا دوما بيعطوني حوافز ويرفعوا لي راتبي، وكان يعطوني مناوبات إضافية، وكان يعني تحسن وضعي المادي الحمد لله بشكل جيد يعني. فقلت إنه لازم أرجع لسوريا يعني. أنا هيك دوما لما حطيت إجري في ألمانيا كان هدفي إني أرجع لسوريا.
1: هناك هذه النية أحيانا قد تكون نوعا ما غامضة ومبهمة بالنسبة للكثيرين الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب، ويعني يمكن بسبب ظروف العوائل والتواجد فبلاقوها في شيء من الصعوبة بالعودة.
0: نعم، يعني حتى أنا عملت شغلة غريبة أيام الجامعة. فالطلبة الألمان هون بيروحوا طبعا على المشافي الألمانية بيعملوا استاجات تدريبية اسمها براكتيكوم هوسبيتيشن. فأنا رحت لسوريا عملت هناك التدريبات العملية تبعي بسوريا. الطلبة السوريين اللي كانوا معي كانوا يضحكوا شو جابك لعنا، بقولون خلص أنا جاي أتدرب. فكانت
1: هاي الفترة هاي الفترة إمتى كانت؟ بأي سنوات تحديدا؟
0: نعم بالتسعينات أواخر التسعينات.
1: قبل يعني قبل الموضوع الثورة السورية.
0: طبعا قبل الثورة السورية وقبل كل شيء. كنا أنا رحت بال91، فالحكي تقريبا بنهايات التسعينات. عدت حتى بمحافظة حلب عملت هيك براكتيكوم فترة، هيك اشتغلت بالمشافي شوي هيك لأتدرب يعني بدون أجر، هيك مجرد متدرب فترة الصيف يعني عطلة الصيف اللي بروح فيها زور أهلي بسوريا. كانت تجربة يعني حلوة لي أني أدمج الطب الألماني مع الطب السوري، حتى أشوف كيف الطلبة زملائي اللي مثلي بسوريا كيف بيحكوا كيف بيشتغلوا كيف المصطلحات تبعهم. كان الطب العربي بسوريا، نحن الطب كان باللاتيني بالألماني. فكانت هيك وجبت الكتب المنهاج التعليمي السوري كله معي لألمانيا وحطه هلا بمكتبتي بالمركز. أنا بيجيني مرضى بيشوفوني الكتب السورية شو جاب لهون، بقول لهم أنا جبتها معي كنت بسوريا. فكتير كانت حلوة لفتة أنه الواحد يدمج بين الطب الألماني والطب السوري.
1: تمام. هلا بما يتعلق بالعمل التطوعي، يعني انت بعد ما كان هناك موضوع الثورة والحرب والمخيمات المتواجدة ان كان بالارض السورية او ببلاد الجوار، انت عملت عمل تطوعي في مخيمات اللجوء بالنسبة للسوريين. نعم. كطبيب طبعا. نعم. مو هيك؟
0: نعم صحيح. انا بعد ما خلصت المرحلة المشفى اسست، يعني قلت لك أنا كنت ناوي أرجع لسوريا، فجيت لسوريا أشوف الوضع هيك. بعدين يعني كنت في مرحلة الاختصاص وعشر سنوات المشفى خلصوا، فأنا يعني جيت يعني قلت بدي أرجع لسوريا. فبدأت هذا الحكي بال 2010 تقريبا 2011، فبلشت الثورة السورية والأمور كانت يعني مو واضحة، كنا ما بنعرف لوين الأمور رايحة، كان في البلد فيها يعني فوضى نوعا ما، كانت الأمور ملخبطة. فما قدرت أنزل فورا لسوريا واستقر. قلت استنى شوي، استنى سنة سنتين بلكي الأمور تتحسن شوي. وكانت الثورة ماشية وأنا متابع عن كسب وعن قرب يعني كل التفاصيل اليومية للثورة السورية. فأجلت نزلتي شوي لسوريا. وبعدين نحن الجالية السورية المغتربين السوريين كنا تقريبا 128 ألف مواطن سوري هم في ألمانيا هذيك الأيام في 2010-2011. فكنت يعني اصطفوا الناس، يعني بتعرف جزء مع النظام جزء مع الثورة جزء هيك على الحياد. أنا الحمد لله كنت من الناس اللي ناصروا الحق من البداية، حسيت إنه هاي ثورة عدل وثورة حق، والإنسان إذا ما بيوقف معه بيكون عم يعمل شيء لضميره، يعني ما رح يرضى ضميره طول عمره إذا بيضل هيك على الحياد. فقررت إني ساهم مع هالناس هدول بشيء اللي بقدر عليه أنا كطبيب. فعملت أنا يعني بلشت شوف إنه شو أنا هذيك الأيام كنت يعني مؤسس مركز عيادة صغيرة وعم اشتغل فيها بالأول. فكنت انزل بالعطل تبعي، بس صارت عطلة اخذ اجازة سكر العيادة وانزل للحدود السورية التركية وللحدود السورية اللبنانية، مرة للبنان مرة لتركيا. انا اروح طبعا بجوازي الالماني لاني كنت متجنس الماني. ففوت لهالدول هي كسائح وكإنسان يعني عادي، فبقعد هناك. وبهالفترة كنت روح للمخيمات للمنطقة الحدودية السورية اللبنانية والمنطقة الحدودية السورية التركية، واعمل مع منظمات هي اصلا بالمانيا مسجله وكانت لها هنيك نشاطات، واشتغل معهم كمتطوع. فيعني شفت المآسي، طبعا مآسي الحرب ومآسي يعني اضرار الحرب على المواطنين السوريين المدنيين اللي كانوا يجوا مبتورين الاطراف او عندهم يعني اصابات حربيه يعني بالغه. وانا بهالفتره هي لما عملت الطب الباطني وطب الاسره وطب القلب اشتغلت طبيب طوارئ في المانيا، كنت اشتغل نوت ارس بيسموه بالمانيا اللي هي طبيب الطوارئ. فكنت اطلع بسياره الاسعاف هون واشتغل.

0: بألمانيا بالمدن الألمانية. فهل الحكي هذا استغليته بعملي هناك بالمخيمات حتى نقوم بعملية الإسعاف نفسها اللي بنعملها، هي نقل المرضى من الحدود السورية إلى المشافي التركية. كانت عملية بصراحة كتير يعني تجربة يعني خطيرة بالنسبة لي، لأني أنا كتير كنت يعني ماني شايف إصابات حرب قبل المرة، يعني ألمانيا ما فيها حرب، فكنا لما يجينا طلق ناري أو يجي شيء متفتت فكنا كتير بصراحة نتأثر بهالشكل، ويعني نحاول نسرع يعني نسعف المريض. وأنا كان عملية شغلتي الإنعاش والدورة الدموية والقلب ووظائف القلب والتنفس، وكان في طبيب جراحة معي، كنا بنركب سيارة الإسعاف ونوصل المرضى للمشافي. فكانت تجربة، وكنت بعد أسبوعين أركب الطيارة وأرجع لألمانيا، وكان خلصت إجازتي. يعني كانوا رفقاتي الألمان يروحوا إجازات على إسبانيا وعلى اليونان وهيك يتسمسوا على البحر، يقولوا لي وين كنت؟ قالوا أنا كنت كمان عم أتشمس بس بطريقي. فما كنت أحكي
1: جميل.
0: طبعا لأنه ما كنت أحكي لهم، لأني كنت خاف. يعني كان هذيك الأيام النظام يعني، وأنا كنت روح وإجي على سوريا، أنا طالب يعني ماني لا سياسي ولا كنت يعني، فما كنت أحكي كثير، كنت روح وإجي. أولادي حتى بيسألوني وين كنت بابا، بقول لهم كنت على البحر وعم أتشمس.
1: ايوه
0: فكانوا ضليت هيك والله طول فترة الثورة السورية، يعني سنوات تقريبا هيك روح كلها أطلع وارجع مع شبكة علاقات بالمنظمات الطبية اللي بتشتغل هناك، وكسبت من هالشي طبعا خبرة وتواصل مع كتير ناس ناشطين على الأرض، ناشطين بالقطاع الصحي السوري داخل سوريا، كانوا يعملوا يعني خرائط صحية خاصة للشمال السوري إدلب وحلب، كنا نتواصل معهم من خلال المنطقة الحدودية ونحاول ندعمهم. كنت حتى أحد المرات يعني وأنا راجع كان عندي مريض ألماني اجى لعندي على العيادة وقال لي شو بك دكتور، شكلك مسمر ومغبر هيك، شو القصة؟ قلت له والله كنت هيك اشتغلت بمخيم ورجعت وكذا. فابنه كان صحفي للمريض، فاجى ثاني يوم الصحفي لقيته شايل الكاميرا تبعه وجاي لعندي على العيادة، فقعد عمل صور وقال لي بدنا تحكي لنا، لأنه كان بصراحة خبر الثورة السورية هو الخبر الأول بالأخبار الألمانية اليومية بالتلفزيون الألماني. كان أخبار الثورة السورية، كانت الثورة في أوجها، وكان في يعني زخم إعلامي الحمد لله كثير عن المجتمع المدني الألماني لصالح الثورة السورية، وكان بنفس الوقت يعني أحداث الثورة السورية ساخنة، وكانت الأمور يعني الموجة شديدة من الإعلام والزخم الإعلامي. فالرجل هذا الصحفي عمل عندي بالعيادة لقاء صحفي معي، وعمل بنفس الوقت صور وانطباعات وشوية أحاديث حكيت له عن الشيء اللي شفته. فرايح حاطط الزلمة حاطط الخبر بأول يعني صفحة بالجريدة المحلية عندنا بالمدينة، وصاروا المرضى يجوا لعندي يقولوا شفناك بالجريده يا دكتور امبارح، قال لهم ايه مزبوط. فكان هيك صار يعني للعياده وللمركز الصحي تبعي شبه يعني سمعه انسانيه وسمعه هيك اغاثيه وخيريه،
1: جميل.
0: فالحمد لله هذا الشيء فادنا. فصاروا الالمان، وانا بحيي المجتمع الالماني على فكره من هذا المكان، انه كثير دعمنا وكثير وقف جنبنا وحاول. يعني انا بحكي عن المجتمع الالماني كمجتمع مدني، فالعمل كان كثير مؤثر يعني. فانا بصراحه بعد ما صار هذا الشيء عندي بالعياده كميه من الاشياء الاغاثيه الطبيه اللي شلون بدي اوصلها لسوريا، فاضطريت اني احطه بسياره شي مره هيك، سياره يعني بوص هيك باص يعني مثل السرفيس، ووصلها لسوريا. ركبنا انا وواحد شخص ساعدني وركبنا سوا السياره ورحنا، كانت اول مره بروح فيها عن طريق البر لسوريا، من المانيا لسوريا حوالي 5000 كيلومتر. وصلناها للمنطقه الحدوديه الحمد لله، واعطيناها لبعض الاشخاص الناشطين المدنيين اللي بيشتغلوا بالقطاع الصحي هناك، وكانت عمل يعني طيب كثير يعني، وكان في معدات طبيه وكراسي وعكاكيز واجهزه واشياء
1: جميل.
0: هيك. الحمد لله وصلناها لهنيك، وكان الناس كتير سعداء فيها، واشتغلت بنفس الوقت أسبوعين أنا يوميتها، ورجعت بالطيارة بعد ما سلمناهم كمان سيارة كانت على شكل سيارة إسعاف،
1: طيب
0: كانت سيارة إسعاف قديمة مستعملة من ألمانيا أعطيناهم إياها. فالحمد لله كان هذا هيك
1: حلو كتير،
0: أعمالي بهالطريقة.
1: حلو كتير. أكيد ترافق هذا الأمر يعني إن كان العمل التطوعي والمجال الطبي مع مشاركتك في مؤتمرات وفعاليات التي عنيت بالشأن السوري والقضايا الإنسانية.
0: نعم صحيح. أنا بالنسبة لي بعد ما يعني صارت الثورة مشيت، وطبعا نزلي على سوريا صارت بهالظروف هيك أيام الحرب كانت صعبة طبعا، فكبرت المركز الصحي تبعي والحمد لله صار مشهور ومعروف، ووظفت أطباء ووظفت طاقم تمريضي كامل وأخذت مبنى تاني أكبر، يعني الحمد لله تطور عملي بشكل جيد. وبنفس الوقت خلاص قررت أني أتابع عملي بألمانيا، وأولادي هون يعني بالمدارس وهيك، صار علينا صعب أنه نستقر يعني في سوريا بشكل سريع، بس كنت حاطط فكرة الرجعة لسوريا لحد الآن موجودة. فلما صارت يعني الثورة أنا كنت أشتغل بشكل فردي بالأول، الأشياء اللي حكيت لحضرتك عنها اللي هي بالعمل بالمخيمات، بعدين قلت لأنه لازم نعمل شيء مؤسساتي يعني يكون هيك مؤسسة معروفة، فقمت يعني أسست مع بعض الزملاء والأصدقاء جمعية خيرية إغاثية بال 2013 تقريبا 2014 هذيك الايام، كعمل مؤسساتي مسجل عند الدوله، وقامت الدوله والبلد

0: البلديات اعترفت فينا أيضا كمنظمة خيرية، واعترفوا فينا أيضا كمنظمة غير ربحية، فصار عنا فوائد ضريبية منيحة بالنسبة للعمل هذا، والحمد لله
1: كل
0: نسبة
1: الزملاء
0: الجمعية
1: كانوا
0: هي
1: أطباء يعني يعملون في نفس المجال ولا؟
0: الأغلبية نعم. لا في أشياء تانين، في أيضا أصدقاء ألمان انضموا إلنا، في أصدقاء تانين بيشتغلوا بالتمريض بالإسعاف بأشياء هيك أخرى يعني مجاورة للقطاع الصحي، ولكن نحن أيضا كنا نشتغل أيضا بالقطاع التعليمي، بالقطاع يعني هاي المجالات كمان أنا بحسها كتير مهمة، لأنه لما بتوعي المجتمع حضرتك فبتلاقي يعني الوعي الصحي بيزيد. نحن كنا نوزع بالجمعية تبعنا شوية هيك سلل صحية للناس، نشرح لهم عملية تنظيف الأسنان، فراشي الأسنان، الرعاية الصحية للمرأة للطفل، فكانت هالأمور هي يعني كوننا نحن أغلبنا أطباء، فكان العمل أغلبه صحي طبي، ولكن كان أيضا في أعمال خيرية يعني من حيث الإطعام الأكل والأشياء الأخرى بالمخيمات وبعض الأمور. فالجمعية الحمد لله صارت مسجلة، اسمها جمعية سورية الألمانية في جنوب فيستفالن، المنطقة الجغرافية اللي نحن عايشين فيها اسمها جنوب فيستفالن، فاسمها جمعية سورية الألمانية في جنوب فيستفالن، ومقرها مدينة زيجن، المدينة اللي أنا مقيم فيها هون في مقاطعة شمال الراين، والحمد لله معروفة أصبحت الجمعية في المدينة، ولها نشاطات حتى اجتماعية كتير هون داخل المدينة. فقررنا أنه العائلات السورية اللي إجت لألمانيا وإجت لمدينتنا أكثر من 400-500 عائلة سورية، وأصبح يعني عندنا جالية سورية في مدينتنا، فأسسنا أيضا جالية سورية وتجمعات للجالية السورية بمدينتنا هون، وأسست أنا مدرسة لتعليم اللغة العربية تابعة للجمعية، بتقوم بتعليم الأطفال السوريين اللغة العربية، لأنه أصبحت عندنا ظاهرة هون
1: اللي
0: الصراحة
1: تولدوا
0: هي
1: بألمانيا اللي يعني
0: اللي
1: مولودين في
0: تولدوا
1: ألمانيا.
0: واللي إجوا نعم واللي إجوا صغار كمان، اللي
1: تماما.
0: إجوا صغار اللي عمره 8 سنين و10 سنين وصار عمره بعدين 16 سنة 17 نسي اللغة العربية نتيجة المناهج التعليمية الألمانية، ونتيجة أنه بالبيت ما كتير بيحكي عربي، صار أنه الأطفال أنا شخصيا حسيت معني أنا قديم بألمانيا، يعني هن اللي جايين جدد إخواننا اللي جايين جدد اللاجئين وهيك بيحسوا بيقولوا لي أنه كيف أنت متمسك باللغة العربية وثقافتنا وهيك، ونحن اللي جايين جدد راحت منا. فأنا أولادي الحمد لله بيحكوا عربي بيرفكت يعني شيء كتير كويس، ومعلمهم أنا ثقافة سوريا وعادات سوريا وهن عايشين هون،
1: ما شاء الله.
0: وأسست هاي المدرسة لحتى كمان الأطفال السوريين التانيين اللي حابين يتمسكوا بلغته العربية، وصار إقبال الحمد لله وإجوا ناس تعلموا بالمدرسة، وهذا الشيء كتير حلو يعني
1: جميل
0: حتى
1: جدا.
0: نحافظ نحن كسوريين ببلد الاغتراب على جذورنا وعلى ثقافتنا وعلى عاداتنا وما ننساها.

0: من خلال هذا الكلام كتير يعني فيه رسائل أحيانا ممكن توصل للأخ المستمع إن كان الموجود في أرض سوريا وإن كان في الخارج. ماذا توجه أيضا من رسائل مباشرة لهذا الجمهور؟ يعني إن كان الموجود بالشباب الطموح، يعني أنت مثل ما كنت من صغرك تطمح أن تصبح طبيب وضمن يمكن اختصاص محدد، وما شاء الله يعني وصلت لهذا النجاح بعد ثمرت هذا الجهد.
1: نعم صحيح، يعني الإنسان لما بيحط هدف أمامه وبياخد بالأسباب أكيد رح يصل لهدفه، خاصة لما تكون البيئة مناسبة، الأرضية البلد اللي عايش فيها الشخص بلد نجاح ما أنا بلد فشل. فأنا أي إنسان يعني بيجي لهون لألمانيا أو لأوروبا بشكل عام أو أنه يكون عايش كمان بسوريا، فوجه له نصيحة أنه ياخد حياته على محمل الجد وما يضيع وقته بأشياء يعني جانبية، ويحط هدف أمامه وياخذ بالأسباب لهالهدف. والحمد لله يعني السوريين جديين،
0: ومعروف أيضا أنه موضوع القطاع الصحي في ألمانيا كم يعني معتمد على الأطباء السوريين والاختصاصات السورية.
1: طبعا يعني هي استاذ هي لحالها قصة، يعني إذا بحكي لك إياها يعني بالنسبة بيجونا نحن كنا بالبداية قبل الثورة عدد معين من الأطباء السوريين موجودين في ألمانيا كانوا ناجحين وكان لهم قصص نجاح كبيرة.

0: اجونا بقى اخواننا الاطباء والعاملين بالقطاع الصحي، اجونا بقى زخم كبير وعدد كبير من الاطباء السوريين، ومو انا ما بقول بس الاطباء، اجونا كمان ممرضين ومسعفين
1: تمام
0: ومخبريين يعني كل اللي بيشتغلوا بالقطاع الصحي اجوا هون، يعني رفضوا القطاع الصحي الالماني باعداد هائله من الاكاديميين والمتعلمين.
1: تمام
0: فالقطاع الصحي الالماني بلش يشعر بهذا الشيء وبلش يحكي بالاعلام عن هذا الشيء، وحسبي انه في سوريين لهم قصص نجاح جيده وبيشتغلوا كويس وبيلتزموا بعملهم وعندهم هدف، يعني اللي بتقول له الصبح يجي الصبح ما بيتاخر، يعني اموره
1: تمام
0: جيده بشغله. فالحمد لله يعني اصبح لنا سمعه طيبه.
1: يعني
0: نعم
1: الحديث قد يطول بهكذا قصص دكتور علي، ولكن إن شاء الله يعني لنا في قادم الأيام من لقاءات جديدة. كل الشكر لك دكتور علي البرجس، وأنت الأخصائي في أمراض الباطنية والقلبية وصاحب أيضا مركز طبي في ألمانيا، كنت معنا في حلقة هذا اليوم من برنامج سفراء في المهجر. حياك الله وشكرا جزيلا لك دكتور علي.
0: بتشكركم، وتحية للشعب السوري جميعا مني هون، وقول لهم نحن معهم ونحن ما نسيناهم، ونحن اللي شربنا من مية الشام وأرض الشام ما بننساها أبدا.
1: أكيد، والشكر دائما موصول لمستمعينا الأحبة على حسن المتابعة. سفراء في المهجر. سفراء في المهجر. كنت معكم في الإعداد والتقديم شادي حداد، وهذه تحيات المخرج أمير دياب.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثانية عشرة وربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشرع يستقبل في قصر الشعب بدمشق غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني. وزير الداخلية أنس خطاب يوجه رسالة للناجين وذوي الضحايا بمناسبة الذكرى 46 لمجزرة سجن تدمر، بأن عهد الإفلات من العقاب قد ولى، وأن العمل جار بكل حزم لملاحقة كافة المجرمين وتقديمهم للقضاء. وزير العدل مظهر الويس يؤكد أن الحكومة السورية ستتعامل بكل حزم مع جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها وإنزال أشد العقوبات بحق المتورطين. وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح يؤكد أن إرسال

فريق إنقاذ ليشارك بأعمال الإنقاذ والاستجابة في زلزال فنزويلا دليل على أن سوريا لا تنسى ألمها، لكنها تحوله إلى تضامن وترى في إنقاذ الأرواح واجبا إنسانيا مشتركا.

0: شؤون المفقودين والمختفين قسرا. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

وعز الشرق أوله دمشق. بأصوات لم يكسرها القيد، ومن وراء الجدران التي حافظت أنينه يخرجون اليوم ليرسموا بالكلمات خارطة أوجاعهم هنا. قصص من الزنزانة. الإعداد خالد جيرودية، التنفيذ رهف جعفر، قصص من الزنزانة، الإخراج حمدي شويكي.

أحمد وعيسى سوار من ريف دمشق. في بداية الثورة كنت أنا أشتغل في عندي مربط خريف، تربية الخريف وفي الأعلاف، أتاجر في الأعلاف. وفي بداية الثورة

أغراض لي أنا عم في السعودية، فجابوا الأغراض اتصلوا فيني قالوا الأغراض حطها عندك في البيت. فجبت الأغراض أنا كلها من بين الكتب، عندي كتب مكتبي هائل كبير يعني 5000 6000 كتاب كبيرة، فجبت الكتب وحطيتها عندي. فشاءت الظروف إن جاءوا دهموا البيت فوجدوا الكتب فأخذوني أنا والكتب. أول شيء أخذوني على حرس تجاوب بجي 50 عسكري وصاروا يضربوني وقالوا لي هالكتب أنت نقل لعمك مدير مكتب العرعور، وصاروا يضربوني وأخذوني على حرستي على فرع السياسية في حرستي. في فرع السياسية تبع حرستي قاعد يحققوا معي ويضربني يقول لي تاجر مخدرات وسلفي وهابي. قال لي أنا شو تاجر مخدرات وسلفي وهابي. في الأخير قد ما ضربني جي واحد ثاني أما قال لي هذا تشابه أسامي مو شو تاجر المخدرات بس وهابي وسلفي عندي الكتب هاي. مهم أخذني على قال لي غسل وجهك، فكان الدمع ما يطلع من أذاني. غسلت وجهي وقعدت وصار اللي فيت واللي طالع من العناصر ينفضني ويسبني ويحشك علي للساعة 2 ردوا ركبوا طمشوني أخذونا على المزي. بس طول الطريق ما تشوف طمشينا وما تشوف غير الكفوف الكفوف والضرب هيك في الإجر على الصدر. لو وصلنا فرع لها فوتونا على فرع المزي. في فرع المزي طبعا استقبلونا في كمان في التدفيش وفي الإهانات في الحكي وفي الضرب وحطوني في الكاريدور وتركوني للساعة شي 9 في الليل. الساعة 9 في الليل استدعاني الفتت لو في 3 محققين. قال أسوار بدك تحكي المظبوط ولا ما بخلي فرع في سوريا إلا ما فوتك عليه. قلت له سيدي أنا بدي أحكي إيش بدي أحكي ما بدي أعرف أنا ليش هون. قال ما تعرف ليش؟ قلت له لا. قال أنت الكتب اللي عندك منين مشتريها ومنين جايبها؟ والبارودي كان عندي بارودي كسر أنا بربي خريف بجيب هذا وبارودي يعني جيت أرخصة ومعي سجل تجاري بس ما كان في ترخيص فما فيش معي رخصة. والبارودي منين جايبها؟ فأنا قلت لي الكتب هاي لعمي عبد الله في السعودية وعنده مكتبي وغراضي كلها عندي يعني حارت غراضي كلها اللي عندي. فالكتب لعمي عبد الله والبارودي أخي عمر كان ضابط وتوفى وجاب لي أهم لبنان كون عندي مواشي وغنم. قال أنت كذاب، أنت واحد بلش يحكي كلام هذا زيل في الأرض. نيموني على بطني ورفعوا لي إجري عفو والخيزرانات بس تنزل إجريك ودبوك على ظهرك وين ما جاوب مو سئلين يعني لو ما هو مشكلة. فبلشوا فيني ضرب قتل وبدن يعني أقول يعني إن الكتب لي. قلت له الكتب أنا لا عمي مش لي يعني أنا ما بعرف أقرأ ولا بعرف أكتب. والبارودي أخي عمر قال لا البارودي جديدي وهاي أنت جايبها ما عاد لك شهر. وقتل وما الحكي هذا. بعد شوي فات واحد رخر لو أنه جايبين شوية كتب ورقة مكتوب عليها شيء من الكويت شيء من لبنان شيء وكتب يعني قيمي. قال اللي هو قلت له أنا ما بعرف عنه شيء. قال لا بدك تحكي الحقيقة. قلت له هاي الحقيقة. ردوا كمان يعني ردوا رجعوا بطحوني في الأرض وصاروا يقتلوني. في الأخير نزلوني حطوني في الأبوهات وفوتوني على الزنزاني 24 يوم مع واحد قال لي هات. بس في الليل أو الصبح الساعة مثلا تبلش الساعة شي 9 في الصبح نحن جمن الغرفة تبع التحقيق قتل وضرب وصياح وبيكي تعيش على أعصابك يعني خصوصا في الليل. في الليل الساعة 9 يبلشوا للساعة شي 11-12 في الليل فنسمع نحن الصياح. كل ما فتحت الطاقة أفكر أنا واحد من الناس إنه جاوب بدن يعني فرعب وخوف. فيصحوا على واحد يقتلوا يجيبوا سحب يعني شغلي. بس أنا ما 24 يوم ما حدا حكى معي. بعد 25 يوم طلبوني فتحوا الهاي قالوا أحمد سوار. طلعت على التحقيق كمان كانوا 2 عم يحققوا بدي حققوا معي. مطمش أنا قبل ما أوصل على التحقيق في الكوريدور هيك حديدي وشبح جنازير

حطوني يعني بدك توقف عروس اصابعك وايديك لفوق هيك بيعلقوك، فحطوني شي ساعه رحت اموت انا وصحتي مليحه فرحت اموت. بعد منا فكوا الهذا وجابوا فوتوني لعندنا على التحقيق جوا، وجاب لقيت في كتب يعني محطوطه وموجوده وشرطه مسجله. دغري بلش اول ما فتت لزقني في الكف قال لي ولا اذا ما بتحكي الحقيقه عيونك بدي اشيلها. قلت له بدي احكي الحقيقه انا يعني ما لي في الشغله هاي كلها. قال عيونك بدي اشيلها. قام قال لي هاي الكتب مو الك؟ قلت له لا لعمي عبد الله. قام والبارودي؟ قلت له لا اخي عمر. قاموا خلوني انا مطماش ادير هيك على الحيط، وفي عبد الله ابن عمي علي كان موجود عندن. قام فوتوا عبد الله قالوا له هاي الكتب لمين؟ قال لي ما بعرف انا مو شايفني عبد الله، وانا بس عم بسمع صوتي لان رخر على انا وراه صرت. قام قال لي الكتب هاي لمين؟ قال لي ما بعرف. قال لي والبارودي؟ قال لي هاي ما كمان ما بعرف. قال لي مش لأحمد بن عمك عيسى؟ قال لي أحمد بن عمي عيسى ما يعني ما ليش في الكتب وفي القصص الدين، الزلمة بيشتغل في العلف وفي الهاد، وهاي البارودي بجوز لأخو عمر. فهون يعني انطبق القول شوي، فأخذوه بس هيك سألوه وفوتوه، وأنا ما حكوا معي بعد منا، خلوني أقعد بيجي ساعتين ردوا جابوني. قام قال لي تعال هون. لا قال لي هل قال لي بتعرف انه هذا المؤلف ابن تيمية؟ قام بلش سبسبي وحكي يا لطيف. انا خفت يعني قلت شو هالشي مسوي هذا يعني ما يعني ما بعرف. رد قال لي ومحمد عبد الوهاب؟ قلت انا قلت له سيدي هذا مطرب في مصر كمان صاير يكتب كتب دينية. عم كفر ربي وكمشوا الخيزرانات وبطحوني في الأرض وبلشوا قتلوني. أو قد ما قتلوني يعني أنا عن جد بكيت يعني شغلي قتل مش طبيعي. فعم ببكي أنا قلت لك يا سيدي والله هذا ملحن ومطرب وبلبس كزلوك وبقرط وبلحن لأم كلثوم لحتى عم صدق هون وقف الضرب. عم قال لي والبارودي؟ قلت له أخي عمر. المهم ردوا رجعوني. هلأ أنا من 25 شهر ل 26 يعني 10 أيام أو 11 يوم كل يوم تحقيق، كل يوم يطالعوني في التحقيق في الليل ويقتلوني. بدنا يعني أقلن إن يعني الكتب والسلفية وأنا يعني ما بعرف عن الشيء هذا كله. أنا صحيح بصلي وبصوم وبروح على صلاة الجمعة بس مانيش متعمق في الشغلات هاي كلها. ما بعرف أنا إنسان من شغلي لعملي وبس وطبيعي إنسان طبيعي في قتلوني كثير شبح بساط الريح بساط بيعلقوك بكتفوك وبرفعوا لك إجريك وحطوك على هذا. هاي الأساليب اللي كانوا هذا في كرسية كمان القلب بيحطوك على كرسية بربطوك بخلعك هيك على صدرك في إجري في الجكي بتقلب الكرسية ظهرك بنكسر. ايه فتضطر تحكي انت شغلات لك مالك مسوي. انا صرت يعني لاخي ايش بدك انا جاهز بهم خلصوني من القتل ولها. بعد منا طلعت حولوني على فرع السياسيه في الفيحاء. ما يعني توسيع تحقيق ما عجبني الحكي اللي حكيته انا في السياسية في الهاد. فقعدت 11 يوم كمان فتنا على الفيحاء ما بستقبلوك. حدا ضربك؟ حدا قتلك؟ يعني كأن الناس نزلي من يعني ملائكي تقول لي انت لفسرجت اللي قتلوني لفسرجت اللي فبتقول لي لا ما حدا قتلني ولا هاد. بس تفوت ببلشوا فيك كمان بشلحوك في الزلط عاري الملابس كلها وحركات أمان ما بعرف شو بلشوا فيك قتل. قتلوني ضربوني يعني وفوتوني على الزنزاني. قعدت 11 يوم على تحقيق على الكتب وانت وهابي انت سلفي

يعني عم تتروج افكار سيئه. بعد 11 يوم كمان نحن مثل ما قال الساعه 11 الليل اجي طالعونا نفكر شو كيف، وبحمد الله على سلامي وطلعت ونكيف. ردوا حولوني على فرع 48، اخذوني عادت يومين، وبعد منها حولوني على فرع فلسطين، قعدت كمان في فرع فلسطين 24 يوم. فرع كبير مهيل يعني بيخوف. وفتنا، انا ما بعرف انه فرع فلسطين مكتوب عليه فرع 235 جوا. ففتنا شلحونا وقالوا هلا بتنسى اسمك، بتنسى كل شيء برا، وما لكش اسم، انت بتحفظ رقم كذا. وطلعونا على السجن. فتنا السجن يعني بخوف، انا قلت في حياتي ما عاد اطلع من هون. فتت عجوة شغلي يا حرام، يعني شغلي بتخوف جوا. الناس فوق بعضها، عالم عدل سنين وايام، شيء ما نقول من صيدنايا ومحرقوا صيدنايا والاستعصاء في صيدنايا نائلين لهناك. طبعا هذا كل الحكي حكوني اياه او تعرفت عليه. انا قلت خلص هون ما عاد في حياتي اطلع، ولا عاد في حياتي اشوف الشمس. شغلي يعني مرعبه مرعبه جدا. شيء عدلي سنتين ثلاثه في المنفردي، شيء عدلي 7 سنين 8 سنين و10 سنين. حتى في شغلي انا في السياسيه في 2004 شفت واحد مكتوب اسمه وحيطه شروط. انا يوم اللي رحلوني على فرع فلسطين قام قال لي وين كنت انت؟ قلت له في السياسيه في الفيحاء. قال لي في اي جماعيه؟ قلت له في الخامسي. قال لي شفت شيء اسم ايه الله؟ قلت له ايه. قال لي هاي انا. قلت له كان في 2004. قال ايه. قلنا هلا نحن في 2011. قال ايه انا كنت مسجون هناك. قلت له من 2004 ل 2011 لسيتك هون؟ لسيتك طيب؟ قعد تبكي، ابكي عليه يعني فعلا شو اذا بيجي 7 سنين. اي والله. فهاي يعني شغله مؤثره جدا فيني. وفي عالم يعني عن جد، في واحد يعني جي عم قال لي ليش هيك اجرك معملي؟ قام قال لي دقوا المسمار 10 سنتي، مسمار 10 سنتي صار يدقوه قال مشان يعترف. انا صرت يعني انشفت جوي. صاروا يقولوا لي كمان ليش هيك شعرك شايب؟ صاروا يضحكوا علي بالخوف. قد ما يعني قلت لا، بدهم يفضعوا فيني ويسووا فيني جوا شغلات مرعبه يعني مو سهله. في عالم كثير في فرع فلسطين، شيء من لبنان، شيء من فلسطين، شيء من العراق. هذا اللي حطوا له المسمار هذا من العراق. وفي عالم من لبنان، في واحد كان معنا من لبنان يعني مره طلعوني على التحقيق انا، فعم يحققوا مع واحد قبل مني، فانا واقف على الباب ليخلصوا منه. فوالله العظيم طلعوه شحط شحط شحط، قدموا قتليني، قدموا ضيربيني وسبوا علي وما خلوا. فطلعوا شحط مسكينه من ايديه عم يشحطوه كانه جيفي وماشيه يعني انا اقول هلا بدي خلص هلا جوا انا انتهيت. يعني هاي شغلات مؤثره. في واحد كمان مره في التحقيق كمان في الفراهات حيطيني مربطيني كله في الزلط ومربطيني يعني كأني ذبيحة وريبطينها، بل شي عم يدعس على وجهه على وجهه، وشي عم يضروي في الخيزران على إجري، وشي عم يسب في يعني مناظر يقعزل يعني البدن. والله يعني بتشعر البدن، مش بدي أتذكر لا أتذكر، في مناظر سيئة كثير للغاية يعني. والله يعني أنا أوقات وبعد حكي جسمي بصير يرجف. لا أنا في الفرع فلسطين أخواتي هون، أو بعرف واحد من ريحان. يعني أنا كان في فرع فلسطين وضعي موش مثل الشباب، بس دفعت مصاري كثير يعني في كل رشاوي وليل الضابط وخريف وشغلي، لحتى كان وضعي غير وضع الموجودين في الزنزاني. يعني أنا كلهم يقولوا لي أمك رضيانة عليك وهيك، بس كله الحمد لله الحفظ من الله في رضا، بس في دفع. فكان معاملتي في فرع فلسطين غير المعاملات يعني هيك. فالمحقق مرة من المرات المحقق

لا أنا يعني حقق معي وكان أكيد يعني واصل مصاري أو كذا، فقال لي أنت ما عليك شيء وأمورك يعني في السليم. فقلت لي أنا إيه أجاتي يعني مطمش، قلت لي سيدي ممكن يعني أطلب منك طلب؟ قال لي طلب، إيش بدك؟ قلت لي بدي بس أوقف على الشباك وأشم ريحة الشام. مش لي أشم ريحة الشام هم. قال لي قوم غسل، قيم الطماشات عن وجهك. فقمت الطماشات عن وجهي، قال لي روح غسل وجهك. فغسلت وجهي ووقفت على الشباك تبع المكتب. يعني لا يمكن أنسى هذيك اللحظة. لا والله صرت حكيها 100 مرة وال100 مرة بغص فيها. قلت له الظلم صعب يا سيدي، أنا ظلمت. قال حسان فيك خلص ولا يهمك، إن شاء الله أمورك في السليم. الحمد لله عاد كانت أمور يعني الحمد لله، الله يفرج على كل العالم. فالحمد لله بعد منا فترة طلعت وظليت طول سنين الثورة أرجع. أخذوني مرتين ثلاثة، مرة 11 يوم عندن في منفردي، كمان لو ما الدفع ما طلعنا. قعدت 11 يوم في المفردي في السجن في هذا المطار المزي المنفردي. كانت المنفردي 140 سنتي بمترين، كنا فيها 7. ظليت 7 أيام أو 8 أيام، 7 فيها نحن. النوم ما نعرفه يعني شيء على الواقف وشيء قاعد جاثيا يعني. يعني 7 تصور انت في مترين متر 40 سنتي. قعدنا 7 أيام على أثر هاي الكتب، والحمد لله اللي الله خلصنا وخلصنا من هالنظام الجائر هذا اللي يعني أنا 14 سنة ما طلعت برات البلد، وخوف ورعب وتشليح مصاري. أخذ كثير مصاري يعني، دفعت كثير وبس بشان تكون الكرامة مرفوعة، لأن نحن السوريين كرامتنا إن شاء الله مرفوعة والنظام راح. وأنا مبسوط يعني من هالوضع هذا، خير الله. حتى نهار التحرير عن جد رحت جبت خروف 72 كيلو وذبحته ووزعته على الحارة وعلى الفقراء، بالمناسبة إن خلصت من بالدفع وخلصت من هالنظام وخلصت من هالشغلة هاي. الحمد لله يا رب، والله ينصر هالبلد. شكرا لإذاعة دمشق، للقائمين وعلى تسليط الضوء على المعتقلين اللي يعني فعلا تعذبوا. الله يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم.

0: قصص من الزنزانة. الإعداد خالد جيرودية. التنفيذ رهف جعفر. الإخراج حمدي شويكي.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: مثل.
1: مثل بيقول على قد بساطك مدري جديد.
2: جارة لما بتغار من جارتها بتطق مرارتها.
3: شرشوح شرشوح لو عليتوه على
4: الأسطول. قال تجوزنا للنستير.
5: صلى أيام الفضيحة.
2: قال بعد ما أكل وتملى. قال الأكل مو مقلى.
6: كسر عنابك. كل الناس بتحبك.
7: يلي بيبيعك بالفول بيعه بالقشور.
8: حضرنا الحطب والعريس لسه ما خطب.
0: بيقول المثل.

جاي. بيقول المثل القشة التي قصمت ظهر البعير. في ناس منشوفهم واقفين مثل الجبال، ما بينكسروا ولا بينحنوا، ما بيشكوا ولا بيبكوا، فمنقول عنهم هدول مثل الجبل ما بيهزون ريح. بس فجأة وبموقف بسيط منلاقي نسمة هوا رقيقة خلتهم ينهاروا تماماً. بالحقيقة ما في جبل بينهار من ضربة واحدة، ولا إنسان بينكسر من مشكلة واحدة. الانهيار الحقيقي بيجي من التراكم، من حمل فوق حمل، من وجع فوق وجع، من صبر فوق صبر، لحد ما تجي قشة صغيرة خفيفة وتعمل اللي ما حدا قدر يعمله. ومن هون إجا مثل حلقتنا لليوم، القشة التي قصمت ظهر البعير. مثلنا لليوم هو تجسيد حي لفلسفة التراكمات. بيقولوا اتقي غضب الحليم إذا غضب، بس بالحقيقة نحن ما لازم نخاف من غضبه، نحن لازم نخاف من صمته، من قدرته الخيالية على التحمل، لأنه رح تنتهي نهاية ما حدا ممكن يتوقعها. كم مرة شفتوا شخص بحياتكم بيشبه الجبل، بمر بمصايب وبيدوق المر وبيتحمل غدر القريب والبعيد، وبتنزل عليه صدمات الدنيا وهو واقف عم يبتسم ورجله ثابتة بالأرض، لدرجة بتفكروا أنه مخلوق من حديد أو أنه الإحساس عنده مات. بس بلغة الروح البشرية ما في شيء اسمه حديد، في شيء اسمه خزان عم يتعبى. بدفاتر الأيام في لحظة غامضة، لحظة بتفصل بين القوة الجبارة وبين الانهيار الكامل، لحظة ما بتحتاج لزلزال حتى تصير، بتحتاج بس لتفصيل صغير خفيف الوزن بيمرق قدام العيون بعفوية، بس بيكون هو الرصاصة الأخيرة يلي بتنهي كل شيء. اليوم ما رح نحكي عن أحمال ولا عن أوزان تقيلة، اليوم رح نحكي عن الوجع اللي بيتراكم على الساكت، وعن اللحظة يلي بيبكي فيها القوي لسبب بيبين للناس سخيف، بس هو بالحقيقة كان نقطة المي يلي طفحت الكيل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بيقول المثل. اليوم حكايتنا بتبدأ بكبرياء مكسور وبتنتهي بدرس قاسي، بيعلمنا أنه حتى الأسد المفترس ممكن تدمي عينه بعوضة صغيرة. لهيك خلونا نفتح باب الرواية ونعرف سوا شو أصل الحكاية. بوحدة من قرانا العربية القديمة كان في رجل معروف بهيبته وبأسه الشديد، رجل صبره بيوزن بلد. دارت عليه الأيام، مال بحاله الوقت وغدر فيه الزمان، وبليلة سودا اتجمعت عليه هموم الدنيا كلها، خسارة، ضيق بالحال، والأصعب من هاد كله تخلي الأصحاب والأحباب عنه بأيام الشدة. الناس كانت تطلع عليه وتقول ما شاء الله، ايشو هالصبر، هذا رجل جبار ما بيحس ومستحيل ينحني. بس هو من جوا كان عم يتاكل، كل خيبة أمل كانت عم تحفر بروحه، وكل غصة كان عم يبلعها بمرارة، وكانت عم تضعف إرادته شوي شوي.

بيوم عادي جداً. حصل قدامه موقف بسيط، كلمة صغيرة أو يمكن نظرة عابرة من شخص ما بيهمه أمره، موقف تافه لا يذكر مقارنة بالمصايب اللي عاشها. بس هذا الموقف البسيط فجر البركان. الرجل غضب غضب شديد وثارت حميته وانهارت دموعه وضاعت رباطة جأشه بثانية واحدة بس. الناس انصدمت، معقول هذا الرجل اللي تحمل خسارة ماله وبيته يبكي وينهار كرمال هالشغلة البسيطة؟ بهداك اليوم أدرك الرجل وأدركوا الناس إنه الإنسان مهما تحمل وأظهر جبروت بيضل ضعيف بلحظة معينة، وإنه التراكم المتكرر هو اللي بيصنع الهزيمة مو الموقف الأخير بحد ذاته، وإنه الإنسان مهما كان قوي بينكسر من التفاصيل الصغيرة مو من الضربات الكبيرة، لأنه صغائر الأمور لما بتتجمع بتعمل العمايل. ومن هذا المفهوم الإنساني العتيق بتاخدكن الرواية الثانية لعمق البادية، لعند بطل قصتنا الثانية، حيوان أليف صبور قوي ضخم بيتحمل العطش والتعب وسفر الأيام بأرض جافة ما بترحم، الجمل. صاحب هذا الجمل عرابي قاسي القلب قرر يسافر لبلد بعيد كتير، أناخ الجمل بالأرض وبدأ يحمله، حط أول صندوق والتاني والتالت، حمولة ورا حمولة ومتاع ورا متاع، والناس من حواليه عم تنظر بشفقة على هالجمل يلي صارت الحمولة فوق سنامه مثل الجبل. الجمل بدأ يترنح، ركبه صارت ترجف وعيونه عم تطلع بصاحبه كأنه عم يستغيث. صرخوا فيه الناس وقالوا له يا زلمة اتقي الله بهالعجوز، ارحام بعيرك تقلت عليه كتير والحمولة صارت فوق طاقته. بس الأعرابي سكر أدانه وما رد على حدا، وبكل قسوة اطلع حواليه لقى حزمة صغيرة كتير من القش الخفيف. ضحك وقال شو يعني، هي قشة خفيفة ما رح تأثر عليه أبداً بعد كل هالحمل، وحطه فوق راس الحمولة. باللحظة اللي نزلت فيها هالقشة كبل الجمل على الأرض، وقع وانهار وما بقى قادر يتحرك، والناس صرخوا هي هي القشة اللي قسمت ظهر البعير. بس خلونا نفكر فيها بعقل واعي، هل فعلاً هالقشة الصغيرة هي اللي كسرت هذا الجمل الجبار؟ بالحقيقة القشة ما كانت السبب، السبب الحقيقي هو كل شيء نحط قبله. السبب الحقيقي هو الوزن التقيل، الأمتعة الكتيرة، التراكمات اللي انحطت على ظهره وهو ساكت وصابر ومتحمل فوق طاقته. القشة كانت مجرد التفصيل الأخير اللي لفت انتباه الناس للمأساة، هي اللي أظهرت نهاية طاقة التحمل. بالحقيقة المثل ما بيحكي عن قشة ولا عن جمل، المثل بيحكي عن الطاقة البشرية، عن حدود الصبر، عن التراكم اللي بيوصل الإنسان لمرحلة الانفجار. المثل بيقول ما في شيء بينكسر فجأة، الانهيار بيكون نتيجة تراكم. التفاصيل الصغيرة بتكشف حجم الألم الحقيقي. الإنسان مهما كان قوي إله نقطة انهيار، والضغط لما يزيد بيكسر أقوى إنسان. اليوم المثل يقال لما شخص بيتحمل بيتحمل وبعدين بينفجر من مشكلة صغيرة بتكون آخر نقطة، موقف بسيط بيكشف تعب سنين، كلمة صغيرة بتكشف قلب مليان وجع. إنسان قوي بينهار من سبب تافه ظاهرياً. المثل بيعلمنا ما نحكم على ردة فعل الناس بدون ما نعرف شو مخبيين جواتهم، لازم نخفف عن بعض مو نزيد الحمل. كلمة طيبة ممكن تمنع انهيار كبير. وبيعلمنا كمان المثل إنه ننتبه للناس اللي ظاهرهم قوي، لأنه أقوى الناس أكثر ناس بيتعبوا بصمت. والأهم رب العالمين بكتابه الكريم بيقول
لا

0: يكلف الله نفسا إلا وسعها، هاد إله الكون. فكيف منسمح لحالنا نحن كبشر أو نسمح لغيرنا يحملنا فوق طاقتنا؟ كم مرة بحياتنا اليومية، بالبيت، بالشغل، بالعلاقات العاطفية، منلعب دور الجمل الصبور، منتحمل كلمة بتجرح ومنمرقها، ووجع بيكسر ومنخبيه، وتقصير من شخص منحبه ومنقول معليش، لحد ما نصير مثل هالجمل، ظهرنا منحني من التقل بس عم نكابر كرمال كبريائنا. وفجأة بيوم عادي شريك حياتك بينسى يشتري غرض، أو زميلك بالعمل بيمزح معك مزحة باردة، فبتقوم الدنيا وما بتقعدها، بتصرخ وبتنفجر وبتبكي، والكل بيطلع فيك وبيقول ييه كل هاد كرمال قصة تافهة. لا يا أصدقائي، مو كرمال القصة التافهة، هاي القصة كانت القشة بس هنن مو شايفين الأطنان من الهم والخذلان والتعب يلي حملتونا ياها على مر السنين وسكتنا. القشة اللي قسمت ظهر البعير بيحكي عن صبر، بيعلمنا إنه الانهيار مو ضعف، هو نتيجة حمل طويل وحياة ما كانت رحيمة. وبيتركنا قدام سؤال مهم، هل نحن القشة بحياة الآخرين ولا الإيد اللي بتخفف الحمل؟ وصلنا لآخر الحكاية وعرفنا إنه الوزن الحقيقي مو اللي منشوفه بالنهاية، الوزن الحقيقي هو اللي بتخبيه القلوب طوال الرحلة. نصيحة حلقة اليوم، لا تحملوا حالكم فوق طاقتكم كرمال ترضوا الناس، وعبروا عن تعبكم أول بأول، الخزان لما يفيض ما بيرجع يفضى بسهولة. ولكل شخص عنده بحياته إنسان صبور، انتبهوا لمساميركم الصغيرة ولقشاتكم الخفيفة، لا تستهينوا بكلمة أو بتقصير أو بغدر صغير، لأنكم ما بتعرفوا هذا الشخص شو حامل بقلبه من الأساس. حافظوا على قلوب الناس قبل ما تقسموا ظهرها بقشة. كنت معكم أنا آلاء ببرنامج بيقول المثل، وإلى اللقاء.
1: بيقول المثل،
2: المثل بيقول باكل خبز ودقة ولا بصبر على الفرقة،
3: يلي بيبيعك بالفول بيعه بالقشور.
4: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
5: الواحدة والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
5: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشرع يستقبل في قصر الشعب بدمشق قبطة البطريرك يوحنا العاشر يزجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني. وزير الداخلية أنس خطاب يؤكد مواصلة العمل بكل حزم لملاحقة كافة المجرمين وتقديمهم للقضاء لطوي تلك الحقبة المظلمة إلى الأبد والمضي نحو ترسيخ الأمن واستقرار دولة المؤسسات. وزير العدل مظهر الويس يؤكد أن الحكومة السورية ستتعامل بكل حزم مع جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها وإنزال أشد العقوبات بحق المتورطين. وزير الطاقة محمد البشير يقر توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز استقرار السوق ويضمن استدامة توافر المواد البترولية. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أن إطلاق منصة إصدار براءة الذمة الضريبية يهدف إلى تحديث الخدمات المالية والضريبية وتخفيف الوقت والجهد على المكلفين والحد من الفساد. وفي خبرنا الأخير، الهيئة الوطنية للمفقودين تعلن إطلاق المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة التي سيبنى عليها مشروع قانون شؤون المفقودين والمختفين قسرا. نهاية الموجز، بأمان الله.

ما انت عزابه وابدا واسكن

بيت القوارب. رحلة في دوحة الشعر.

الإعداد والتقديم عدنان بكر. التنفيذ ضحى صالح.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيض القوافي.

0: في حلقة اليوم سنتابع الحديث مع الشاعرة ضيفتنا في هذه الحلقة السيدة خزامة الشلبي. أهلا وسهلا بك سيدة خزامة في إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الأكارم.
0: مستمعين الكرام، في الحلقة الماضية تحدثنا عن بدايات الشاعرة خزامة الشلبي وكيف بدأت الرحلة مع الشعر، وأيضا رحلة النزوح من مدينة التل إلى أماكن متعددة، وكيف بدأت مع الزجل والشعر المحكي. واليوم سنبدأ هذه الحلقة سيدة خزامة بالزجل والشعر المحكي، ولديك قصيدة بعنوان موال حب.
1: نعم، موال حب سأقرأ منها مقطع صغير، هي قصيدة طويلة واختصرت هذا المقطع.
0: تفضلي.
1: اختصرتها بمقطع صغير. موال حب، كأس المحبة منشرب ورشفات، ومن كل موسم خير من دوقه، تيطل بدر الكون عالشرفات وينشر ضيا من وردة الشروق، والحب يبقى بشامنا همسات وأمح البيادر خبز مرقوق، وأمي على التنور والعجنات تعجن محبة تفيض بعروقه، وبي منح الحب غنيات موال حب وشوق يتعطر.
0: طبعا لابد أن ننوه أن ريف دمشق هي واحدة من المحافظات التي تولي الزجل والشعر المحكي الأهمية الكبيرة، وهناك مطربون وزجالون وروابط للزجل تساهم بشكل كبير في المجتمع في محافظة ريف دمشق، ومنها مدينة التل، وسيدة خزامة ابنة هذه المدينة. ننتقل إلى قصيدة لو تكرمت سيدة خزامة الشلبي بعنوان ساهم الأهداب، ما رسالتها؟
1: ساهم الأهداب عندما تصف الشوق ماذا يفعل بالإنسان
0: رسالة شوق، تفضلي. نعم. نستمع إليها.
1: ساهم الأهداب يكوي القلب كي من رقيق الطرف إعجابا وغي، ساهر بالليل أشكو وحدتي، مات قلبي غير أن النبض حي، أهدل الإلهام شعرا شاكيا ثم أطويه على الآلام طي، كل حرف أشتهيه باكيا ينثر الإحساس من وجدي إلي، من وجيب الصدر سطر نازح يخبر الأحباب إذ يقصوا علي، شهقة والدمع يمضي ساربا من تناهيدي على ظل وفي.
0: نعم،

0: لابد أن نعود إلى فحوى القصائد، إلى متنها. وهذه القصائد معظمها كما ذكرنا كانت تصور كالمرآة، تعكس الوجع والألم، وخاصة أيام الحرب وأيام القصف والدمار. أذكر جيدا كيف كانت الغوطة تقصف وأهلها يذهبون باللجوء إلى التل.
1: نعم.
0: وأصبحت التل مليئة،
1: سوريا الصغرى
0: مليئة
1: من جميع سوريا احتوت،
0: لكن معظمهم من الغوطة
1: وحمص.
0: تمام، يعني أنا أقصد الأغلبية.
1: نعم.
0: ولديك قصائد في هذا المجال.
1: نعم.
0: عن
1: نعم.
0: الحرب في الغوطة، منها عطش الأجوبة.
1: نعم. وكتبتها رمزية وأنت تعلم.
0: نعم.
1: الرمزية يعني
0: تفضلي نسمعها. نعم. لو تكرمت.
1: عطش الأجوبة كالطفل قبل العيد يفقد ملعبه، والحرب تنثر في الدفاتر أتربة، والجائعون يشيعون دموعهم، والخبز وهم والقصائد مسغبة، الورد لا يرضى بأن يروى دما، إن الحدائق بالدماء معذبة. لا تسألي الغيمات عن شلالها، لا غيث فيها يا رفيق لتسكبه، سر القصيدة أن تفك رموزها، هبني حروفا للسلام محببة، أو كن أنينا حين يغلبني البكا، لتصب من ألم الجداول أعذبه. أسفي على تلك الجنان يميتني، ذئب الفجيعة جاء ينشب مخلبة، ألف من الأرواح تنتظر الردى، وعلى الردى تلك الألوف مدربة، جعلوا الشواهد تحت اسم واحد، تتوحد الأسماء تحت الأتربة، ظمأ السؤال على ضفاف نحورهم، وتضيع من عطش الدماء الأجوبة.
0: أعتقد أنها يعني نالت جوائز.
1: نعم، أو جائزة. نالت عدة جوائز ونالت عدة قراءات أدبية، يعني نالت جائزة برابطة شعراء العرب وبنادي من النوادي الأدبية اسمه البيارق.
0: تمام. في هذا الموضوع أيضا لك قصيدة في حصار الغوطة تحمل عنوان خبز الجوع.
1: نعم.
0: هذه القصيدة
1: عندما كنت أرى الأطفال. نعم. يعني يبحثون عن الخبز عند القمامة، الخبز اليابس، طفلة تبكي وتقول وجدت خبز، يعني تألمت كثيرا.
0: نعم.
1: خبز الجوع، نقطات خبز الشعر حين نجوع، ونعود جوعا قد طوان رجوع، نسقي حروفا من ضمانا لوعة، يا نبض حرفي للدنا ينبوع، ألقي من الوجع الدفين قصيدة، يا كم سقطها بالضلوع دموع، حرفي يعانق حرف خنساء التي كم خلدتها بالسطور جموع، وجع وصبر والقوافي والرؤى، وحنين أشعاري إذن وربوع، وجع وصبر والقوافي والرؤى، وحنين أشعاري إذن وربوع.
0: جميل. أنتقل بك بعد هذه الآلام والأوجاع، أوجاع التهجير والحصار، إلى النصر. يعني
1: نعم.
0: هناك أيضا الكثير من الشعراء كتبوا عن التحرير وفرح
1: الفرحة الكبرى. نعم.
0: النصر، ولك قصيدة في هذا المجال بعنوان أموية.
1: نعم.
0: هذه القصيدة يعني تصور الفرحة ومحبة سوريا
1: والفرح الشديد الذي غمر قلوب السوريين.
0: نعم.
1: اللهم لك الحمد يا رب، اللهم كما نصرتنا فتمم لنا.
0: نسمع.
1: أموية، يا شام قولي إنني أموية، والفجر ثوبي والنقاء إزاري، معصومة عن كل عيب ناقص، والطهر قلبي والبراءة داري، برد برد

تحرر من قيود وانبرى، يطوي المآسي حاضن الأزهار. نحن البلاد، نحن البلاد جبالها وسهولها وجوامع وكنائس الأحبار. دم الشهداء كان عطرا ماجدا شلاله بالشام نهر جاري. دم الشهداء كان عطرا ماجدا شلاله بالشام نهر جاري. يا شمس، يا شمس قومي كي تضمي شامنا وتكللي بالعز بل بالغار، ولتشرقي فالنصر بات مؤزرا والجامع الأموي للأحرار. ولتشرقي فالنصر بات مؤزرا والجامع الأموي للأحرار، والجامع الأموي للأحرار.

0: سيدة خزامة، سأقف معك أمام قصيدة بعنوان جفون هامسة. أعتقد أنها غزلية.
1: هي غزلية بسبب ذكرى يعني كنت أتذكر زوجي وأعتقد هل هو حي، هل هو أين هو الآن
0: في المعتقل.
1: نعم فكتبت تلك الجفون الهامسة.
0: تفضلي.
1: جفون هامسة ذات حب كنت يوما في ربوعي جالسة، حين ألفيت طريقا بالحقول المائسة، فاستبقت الريح عدوا مهرة أم فارسة، صوت خلي يعتريني كالشجون البائسة، أين مني اليوم وصلا يا سطوري اليائسة، كيف أمسى الحب صمتا في الشجون الهاجسة، نحن من صاغ الحكاية من عيون ناعسة، نروي بالأهداب شوقا من جفون هامسة، بتنا بينا يا رفاقي بتنا روحا يائسة، بتنا بينا يا رفاقي بتنا روحا بائسة.
0: نعم، هذا العام كان الخير وفيرا وكان الربيع مختلفا عن كل السنوات السابقة، هكذا حكى لنا الأجداد. فالربيع هذا العام مليئا بالخير وفاض بالينابيع والأنهر والورد واخضرار الروابي والسهول، والجمال يملأ الأماكن في هذه الأيام. حبذا لو نستمع إلى قصيدة عن الربيع كتبتها، وهي من القصائد الجميلة. تفضل.
1: ربيع الياسمين. هذا الربيع من الشآم أتانا، متعطرا شوق الهوى ريحانا، نسرينه ملأ التلال محبة، والأقحوان تسور الأحضان، والزيزفون على السفوح موائد، والفل يرقص في الفلا نشوانا، رمش البنفسج قد تكحل بالندى، والنرجس المشتاق ضم خطانا، يا حمرة الجوري، يا حمرة الجوري.

0: الحوري يا صبح النقا، وعلى الخلود تقلدت مرجانا، والياسمين عبير همس شارد يقتات من عهد الصبا تحنانا، والزنبق الغافي على جفن الهوى نثر المرابع طيبة وحنانا. في قاسيون موائد المنثور قد رسمت على عود الصبا ألوانا، أغرت طيور العشق حتى غردت وتفردت بنشيدها ألحانا. هذه دمشق وذا ربيع ترابها جعل المواسم بالجمال جنانا. لا تسأل الأفنان كيف رداؤها لبست عباءات الهوى أردانا. يا شام ضميني لصدرك عاشقا، أحيا الطفولة لاهيا هيمانا. فإذا اعتراك مخاطر يا طفلتي لا تجزعي وتسودي الميدانا. تلك الضفائر قد نذرت قطافها ليدوم عزك في الدنا أزمانا.
1: جميل، قصيدة في جمال الربيع وألوانه ووروده المتنوعة، لكن سأمضي ما حكايتها هذه القصيدة.
0: نعم، كان لدينا مسابقات لبوح الصورة، وكانت الصورة لزوجان قد بلغ منهما الكبر عتية، وهو يمشي وهي تمسك بيده تخشى أن يسبقه
1: رجل وامرأة وزوجته.
0: زوجان، نعم. كانا يمشيان
1: عجوزان.
0: نعم، عجوزان يمشيان، والمشهد كان جميلا جدا. هي تمسك به كالطفل عندما يمسك يعني كف أبيه.
1: نعم.
0: أو أمه.
1: نعم.
0: فكتبت سأمضي.
1: نعم.
0: سأمضي حيث ترسم خطوتيك وتغمرني وأمسك في يديك، وأحمل في ضمير اليوم أمسا وألقي كل أحمالي عليك، وتزرعني بقلبك أقحوانا فأزهر في شرايين لديك، وأحيا فيك عمرا فوق عمري وأعشق نظرة في مقلتيك. ربيعي إذ تغادرنا الليالي فأنت السنديان يضم أيك.
1: جميل، لابد للشاعر أيضا أن يبوح بشعره ويكتب عن منشئه وبلده، وأنت ابنة مدينة التل، هل كان للتل
0: نعم التل
1: نصيب؟
0: منذ طفولتي التل الخضراء الجميلة كلها كانت مزارع وفيها أنور، والسواقي كانت تغزل ألحانا يعني تطرب القلب.
1: ربما
0: جمال التل هو من ألهمني الكثير من القصائد.
1: كتبت فيها قصيدة؟
0: نعم، كتبت فصحى وكتبت
1: محكي.
0: وسأقرأ الفصحى.
1: تفضلي.
0: تلنا الحبيبة، للتل في قلبي هوى وولاء، والعمر يرقص والدماء عطاء، فالورد يثمر في فؤادي عاشقا والتل روح والتراب نقاء. إني أسطر حبها في أحرفي تاء تجلت كالبدور التاء، واللام لاحت بالفضاء نجومها، فالتل في كبد السماء ضياء. هذه جذوري عزة وكرامة، إن الجذور تمجد وعلاء. غرمت بها كل العيون توددا، وتقربت في حبها الأسماء. عرس المحبة تلنا ونماؤنا، ترب كريم باذخ معطاء. لك من فؤادي ألف حرف نازف لن ينتهي من حرفها الإنشاء، فسأعزف الألحان في محرابها ولها بقلب العاشقين بقاء. سيري بشريان الفؤاد وغردي، لك في عروقي أحرف عصماء. سيظل يمضي في عهودك جمعنا، ولطهر تربك كلنا شهداء. سنعود في لون الشقائق قصة، ودماؤنا فوق التلال رداء. تبقين فوق الشمس

0: عرسا ماجدا، ويصون تاجك أهلك الكرماء. عهد علينا أن يدوم بقاؤها ما دام فينا عزة ووفاء، ما دام فينا عزة ووفاء.
1: جميل جميل، حلو أنه الواحد يخلد بلده مدينته بقصيدة.
0: نعم، أنا الوسط العربي، الأخوة المغاربة، يعني المغرب العربي أجمعوا دائما يسألوني: أستاذة خزامة، كيف التل أهلها؟ أنا سعيدة أنني كنت سفيرة لسوريا.
1: نعم.
0: وبالخصوص سفيرة للتل، التل. نعم. في القلوب.

0: سيدي خزامة، سنختتم هذه الحلقة أيضا بالزجل الشعبي والشعر المحكي، ولديك قصيدة عن الشام أيضا من القصائد الجميلة، وتزينين هذه القصيدة بعنوانها قلبها مرمر، بتوصفي الشام فيها وشهور السنة اللي بتمرق على الشام وعلى سوريا وكلها حلوة. تفضلي.
1: قلبها مرمر يا ما سأل أيلول عن نيسان، مشتاق بلكي تفوح أزهاره لما انطرح أوراق بالبستان وتولدن النسمات عزراره. أيار أيار طلي بوس حزيران، حب الكرز عخدودنا غارو، آدار عم يرسم قصص عشقان، تموز جمرة من العشق نارو، وتشرين عخدود القمر بردان، جن الخريف وجن مشوارو، كانون كانون لمح لشتي عشقان، برد ورعد وتلوج خسكارو، يا رب يا رب تجعل هالسني إحسان، ويرجع غريب الدار لدياره ويضم ورقات الحبق ريحان، والشام جنة وقلبها مرمر، ويضم ورقات الحبق ريحان، والشام جنة وقلبها مرمر.
0: إن شاء الله دعواتك مستجابة
1: يا رب.

0: سيدة خزامة، شكرا لك في نهاية مشوارنا لهذه الحلقة. مستمعينا الأكارم، نشكر الأستاذة الشاعرة خزامة الشلبي على تفضلها بزيارتنا لإذاعة دمشق ولبرنامج فيض القوافي.
1: شكرا لك أستاذ عدنان، أشكرك على تلك الدعوة الكريمة ومنحي تلك الفرصة الجميلة التي ستكون يوما ما ذكرى رائعة. كل الشكر والمودة لك أيها الرائع، وأشكرك على حسن الضيافة وحسن الاستماع.
0: شكرا
1: محبتي
0: لك.
1: للجميع.
0: شكرا جزيلا، وأهلا بك ضيفة عزيزة.

إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج فيض القوافي. نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، وإلى اللقاء.

فيض القوافي. فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

الإعداد والتقديم عدنان بكر. التنفيذ ضحى صالح.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.
1: وعز الشرق والغول مشكور.
2: الثانية والربع فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يستقبل في قصر الشعب بدمشق غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني. وزير الداخلية أنس خطاب يؤكد مواصلة العمل بكل حزم لملاحقة كافة المجرمين وتقديمهم للقضاء لطوي تلك الحقبة المظلمة إلى الأبد والمضي نحو ترسيخ الأمن واستقرار دولة المؤسسات. مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة يؤكد أن قرار تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء بعد دراسة فنية واقتصادية دقيقة أوصت بها اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية. رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف يؤكد أن جرائم الإبادة والتعذيب لن تنسى ولن يفلت مرتكبوها من العدالة. قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 4 آليات عسكرية تتوغل باتجاه بلدة معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي وصولا إلى قرية عابدين ومنطقة تل المغر. وفي خبرنا الأخير، القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن حركة عبور السفن التجارية في مضيق هرمز مستمرة وقواتها على أهبة الاستعداد. نهاية الموجز بأمان الله.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9،

ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيم ظاهر. المخرج المساعد عدنان دياب.

0: رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها نذير عقيل.
1: السعد بن زرارة.
2: حمدا لله على سلامتكم يا أبا أمامة.
3: سلمك الله يا أم أمامة.
2: مرحبا يا عوف يا ابن الحارث.
4: مرحبا بك يا أم أمامة.
2: هل عادت أمك عفراء معكم؟ وكيف حالها؟
4: إنها بخير والحمد لله.
2: الحمد لله.
3: فرحها لا يعدله فرح.
2: كنت أتمنى أن أصحبكم لأنعم بلقاء رسول الله وأكون ممن بايعوه.
3: اطمئني، فالبيعة كانت للنساء أكثر منها للرجال.
2: ماذا؟
3: وإن شاء الله نصحبك في الحج القادم.
2: بيعة للنساء مع رسول الله؟
3: أجل، لأن الله لم يأذن بعد بالقتال لرسول الله، كانت بيعة عهد وميثاق فقط.
2: عهد على ماذا؟
3: ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، وغير هذا.
2: كل هذا وتقول بيعة للنساء؟
3: طالما أنه لم يكن فيها بيعة على القتال فهي بيعة نساء، أليس كذلك يا عوف؟ أم أمامة، لقد أنسيتنا الضيف.
2: مرحبا بالضيف أيا كان.
5: مرحبا بك يا أخت أم أمامة.
3: إنه مصعب بن عمير، بعثه رسول الله معنا يقرئنا القرآن ويعلمنا الإسلام ويفقهنا في الدين.
2: إذن هو مقرئ المدينة.
3: أجل، وسيقيم معنا.
2: على الرحب والسعة، تحل البركة بوجود مبعوث رسول الله بيننا.
3: ها، ألا تحضرين لنا بعض ما نقتات به بعد كل هذا؟
2: أبشروا أيها القادمون من عند رسول الله.

0: ألا تنوي الذهاب لبيت ابن خالتك أبي أمامة يا سعد؟
1: بالأمس كنت عندهم، هل تريد منهم شيئا؟
0: بالأمس؟ ألم تهنئه بسلامة العودة؟
1: إنه مسافر ولم يعد بعد.
0: وهل صدقت كلام زوجته بأنه مسافر؟
1: إنه مسافر بالفعل يا أسيد.
0: بل عاد بالأمس ومعه ضيف عزيز.
1: ومن يكون هذا الضيف العزيز؟
0: مصعب بن عمير.
1: مصعب بن عمير؟ من أين جاء؟
0: من مكة جاء مبعوثا لمحمد يدعو لدينه ويعلمهم القرآن.
1: ومن قال لك ذلك؟
0: عامر بن غنم كان معهم في مكة.
1: تبا لهم ولما جاءوا من أجله.
0: لقد جاء هذا لديارنا يغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا.
1: لما لا تنطلق إليه تزجره وتنهاه عن ذلك؟
0: ولما لا تذهب أنت وتطرده من بيت ابن خالتك؟
1: لا أبا لك يا أسيد، أو تريد أن يلومني القوم؟ لولا أنه في ضيافته وحمايته لكفيتك ذلك.
0: حسن يا سعد،

0: يا قوم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأصنام.
1: ما جاء بكما إلينا تسفهان آلهتنا؟
2: مصعب،
0: من يكون هذا الرجل؟
2: هذا سيد قومه وأرجحهم عقلا، أسيد بن حضير.
1: بما تتهامسان ولما لا تجيب أيها الداعية؟
0: نعم يا سيد قومه، ألا تجلس فنتكلم قليلا؟
1: ما الذي بيني وبينك نتكلم فيه؟
2: إن أسلم أسيد تبعه خلق كثير، فاصدق الله فيه وأحسن عرض الأمر عليه يا مصعب. هيا،
1: لم آتي إلا لأقول لكما اعتزلا هذا الحي إن كانت لكما بنفسيكما حاجة.
0: يا سيد قومي، هل لك في خير من ذلك؟
1: أي خير تقصد؟
0: تجلس إلينا وتسمع منا، فإن رضيت ما قلناه قبلته.
1: أنا أقبل ما تقول.
0: وإن لم ترضه وتقبل، تحولنا عنكم ولم نعد إليكم.
2: ليس في هذا ما يضير يا أسيد، اجلس اجلس واستمع، وأنت الأديب في قومك.
1: لا بأس، نجلس ونستمع.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. ما قولك يا أسيد فيما سمعت؟
3: ما أحسن هذا الكلام وأجله.
0: الحمد لله، الحمد لله.
3: كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في الإسلام؟
0: تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد شهادة الحق.
3: وما شهادة الحق يا مصعب؟
0: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تصلي ركعتين.
2: هذا بئر مرقة قريب يا أسيد، اذهب وتطهر بمائه وصلي لله تعالى.
3: ألا تخبرني كيف يكون ذلك يا أسعد؟
2: حسن، سأصحبك إلى البئر.
3: وماذا تقول في ابن خالتك؟
2: سعد بن معاذ، إنه لو تبع الإسلام لم يتخلف عنه أحد من قومه.
3: دع أمره لي يا أبا أمامة.
2: بارك الله فيك يا أسيد، بارك الله فيك.

0: لم يعد أسيدهم بعد.
1: ربما طاب له الجلوس مع مصعب.
0: ها هو أسيد قادم إلينا.
1: واللاتي لقد جاءكم أسيد بغير ما ذهب به من عندكم.
2: ما بكم تتهامسون؟
1: ماذا فعلت؟ لقد شغلنا عليك.
2: كلمت الرجلين فما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما.
1: وماذا قالا لك؟
2: قالا نفعل ما تحب.
1: ولما أنت مرتبك ومكفهر الوجه إذن؟
2: علمت بأن بني حارثة خرجوا لابن خالتك ليقتلوه.
1: ماذا تقول؟
2: لقد عرفوا أنه ابن خالتك وأرادوا أن يخذلوك به.
1: تبا لك ولبني حارثة، والله ما أراك جلبت خيرا لنا يا أسيد.
2: انتظر يا سعد حتى أذهب معك، انتظر.

0: إذا فعلها أسيد لا بأس.
1: أهلا بك يا سعد، تعال.
0: اسمع يا أبا أمامة، والله لولا الذي بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني.
1: ماذا تقول يا سعد؟
0: تغشانا في دارنا بما نكره وتتجاهل ما تفعل؟
2: حاشا لله يا أخي سعد.
0: أخوك سعد؟ من أين جاءت الأخوة بيني وبينك؟ أبو أمامة إنه ابن خالتي سيد قومه بني عبد الأشهل.
2: أو تجلس وتسمع يا سعد؟
0: وماذا أسمع يا مصعب بن عمير؟
3: اجلس يا ابن خالتي، اجلس هنا بجانبي.
0: نجلس ونسمع ما عندك، لا نخسر شيئا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. صدق الله العظيم.
3: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
3: نعم نعم، قلها يا ابن خالتي، قلها هداك الله.
2: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
3: الحمد لله، الحمد لله الذي شرح صدرك للإسلام يا سعد.
0: الحمد لله.
3: قومك يا سعد، قومك عليك بهم.
0: لن أكون منهم إن لم يكونوا على ما أنا عليه، إني ذاهب إليهم.
2: بارك الله فيك يا سعد.
3: الحمد لله. اطمئن يا مصعب، لم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا وفيه مسلم ومسلمة.
2: هذا فضل من الله ونعمة، ولهذا أفكر بالعودة إلى مكة.
3: قرب موسم الحج والناس ينتظرون.
2: ماذا ينتظرون؟
3: ينتظرون الحج ولقاء رسول الله بعد أن أذن الله له بالقتال.
2: بيعة ثانية إذن،
3: وعهد على الإيمان والقتال مع رسول الله.
2: على بركة الله إذن يا أبا أمامة.

0: هذه الذبحة تقطع أنفاسي.
1: يا أبا أمامة، إنك تجهد نفسك ببناء المسجد.
0: آه يا أم أمامة، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل.
1: اجلس اجلس وأرح نفسك من عناء العمل، سأحضر لك بعض مغلي النبات علّه يخفف بعض آلامك.
0: ولكن لا تكثري ذلك، فالقليل منه يكفي. الحمد لله،
1: فيها الشفاء إن شاء الله.
0: ليتك تذهبين وتشاركين ببعض الأعمال في بناء المسجد.
1: أذهب وأدعك على هذه الحال.
0: لا عليك مني، فإن الله يتدبر أمري. لقد مضى العمر يا أم أمامة.
1: لا لا تقل هذا يا أبا أمامة، إنك في وضع لا يساعدك حتى على الكلام.
0: ومسجد الرسول يا أم أمامة
1: يعمره رسول الله والمهاجرون والأنصار.
0: لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة.
1: أبا أمامة،
0: لا
1: ويلي. أبا أمامة، أبا أمامة، أبا أمامة، أبا أمامة، أبا
2: أمامة. إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية. رجال حول الرسول.